0: ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: مساء الخير، تحيات حياة الكوني، حسام جدرية، معاد الحداد، هذا هو فريق السهرة الليلة لإذاعة المنستير. قناديل الخير، تحية لكل الناس اللي كانت في خدمة الناس والناس اللي كانت في خدمة الشأن العام عموما، الناس اللي انضوت في الجمعيات وخدمت وعطات من عمرها ومن صحتها لفائدة المجتمع. ليلة قنديل ضاوي باش يطل علينا من فيضة، ليلة صوت نسوي بامتياز باش تسمعوه على امتداد ساعتين بإذن الله، مجموعة من الأغاني إن شاء الله تنال رضاكم. مرحبا بالجميع، شكرا لاختياركم موجاتنا. أولى الأغاني باش تكون بالإيقاع الخليجي.

0: مرحبا، أهلا وسهلا، مواصلين معكم مستمعينا في قناديل الخير. مرحبا بضيفتنا اللي هي معنا في المباشر، اللي نحييها على قبولها دعوة البرنامج ونحييها أنها موجودة معنا. في الحقيقة توا ما عادش عندنا حرج، لأنه كنا نحكيه على التوقيت هذا ليلا، يعني ونحن في فترة صيفية، يعني معقول جدا أنه الناس نجم تسهر حتى للوقيت هذا. سيدة نزيهة، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا سيدة نزيهة. ألو، مساء الخير.
1: مساء الخير،
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدة نزيهة صالح من نفيضة. مرحبا بك، يظهر لي توا نجمو نحكي وما نعرفش شنو اللي طويل، الليل ولا النهار، مادام الناس ولا تسهر برشا.
1: الليل طويل.
0: الليل طويل.
1: حال صيف.
0: حال صيف، إن شاء الله يا ربي صيف أفراح وصيف نجاحات.
1: أمين
0: وصيف لما تخير بإذن الله في تونس الكل وعلى عائلتنا التونسية الكل بإذن الله. أمين. نعرفك حرفية، صحيح نعرفك مرأة مجدية حاذقة، كنسة تونس الكل إلا القليل بالطبيعة، مناش الكل كيفكم راهو. إنسة اللي عندها في دياتها، اللي ما تضيعش وقتها، واللي ديما عندها ما تعمل وعندها ابتكاراتها. نحب نحكي ساعة لبداياتك كطفلة، أنت قبل ما ندخل في مجال أنك نجم تكون في جمعية وتفيد نساء بلادك وتفيد المرأة الريفية والمرأة الحرفية، من طفولتك عندك الغرام هذايا؟
1: في الأول عايشكم على المداخلة هذية. أنا من صغري العائلة الحق أمي ربي طول في عمرها،
0: ربي فضلها إن شاء الله،
1: أي ديما تعمل العولة، وعندي أختي زادة الكبيرة كيف كيف ديما تعاونها، ديما فكر الأجواء هذيك والكل، ولحد الآن يعني لحد الآن أمي ما شاء الله عليها يعني قاعدة تعاون فينا والحمد
0: ربي
1: لله،
0: ربي متاحة
1: يعني
0: بصحتها إن شاء الله.
1: عايشك مازلنا محافظين على التقاليد متاعنا، فهمت، في الأكلة التقليدية
0: وعلى عاداتكم
1: وعلى عاداتنا.
0: كنت معناها انت كنت مبرمجه انك تنجم تكون في جمعيه وتنجم تخدم بنات بلادك وتمشي معاهم لبعيد وتعاونهم وتقف معاهم وتلقى شكون يقف معاك، والا قعدت في اطار العائله فقط؟
1: لا لا والله لا، مش هكاك الفكره، فكره اختي الكبيره يعني كونوا هم الجمعيه والكل دخلنا، والجمعيه هي مجمع المراه الريفيه دار الدي في ولاد عبد الله بنفيذة. كانت الفترة هذيك
0: تقريبا وقتاش معناها؟
1: من 2019
0: بدأت الجمعية فعليا. قبلها
1: الجمعية
0: فعليا. قبلها ما دخلت حتى جمعية؟
1: لا لا قبل لا. حتى جمعية
0: به
1: اي شاركنا الحق، وصلت الجهوية كانت متعاونة برشا معانا الحق، من مندوبية الفلاحة مدام سلمة، الولاية مدام إقبال، مندوبية المرأة سي صادق، ومدام أحلام الحق، أي فورماسيون نطلبها يلبيونا الطلب متاعنا الحق، وكانوا متعاونين برشا مع المجمع المرأة الريفية الحق.
0: حبيت تتكون انت في المجمع من خلال كل ما اتاحوه لكم من فرص للتكوين؟
1: المجمع اتاح لي برشا فرص باش نحسن من الانتاجية متاع اللي برودوي اللي نخدم فيهم، ويعني اللي دي فورماسيون اللي عملناهم زادت يعني
0: كونتك

0: لنا وأطرتنا أكثر، فهمت؟
1: تقريبا
0: أكل
1: لمة متاع نساء، قداش حسيتوا بقيمتها وكي تبداو مع بعضكم قادرين
0: هاي.
1: انكم تغيروا المشهد
0: هاي.
1: في الريف
0: الحق كيف في اللي فورماسيون في اللي نخدموا في يعني تحس فما كيفاش نقول التضامن الاقتصاد التضامن الاجتماعي.
1: انتم حسيتوا
0: يعني حسيناه
1: بالحق؟
0: اي حسيناه، نخدموا مع بعضنا، ننجو مع بعضنا، يعني كل شيء الحق نعملوه مع بعضنا والكل. تحصلوا الحصيل المجمع على ميدالية في الهريسة العربي، والحق أنا كانت المشاركة شاركت أنا يعني مشاركة فردية في المناظرة التونسية للمنتجات المحلية الدورة الرابعة والخامسة، حصلت على 4 ميداليات. ميدالية في الكسكسي أباز دوبلي، والبتيست زاد الشوفين زاد أباز دوبلي، ورب تمر، وسلطان مشوية. وإن شاء الله قدرة ربي العام الجاي نزيد نشارك في دي برودوي أخرين إن شاء الله.
1: قعدت مع المجمع ذي، قعدت تكون معناها وتقرأ وتكون في نفسك، وإلا قعدت مكتفية فقط بالمجمع؟
0: لا لا، بقيت إن نكون في روحي ونجرب وما شاء الله نخدم، عندي باج نخدم عليها وكليونات يعني الحمد لله.
1: الحمد لله. عن طريق المجمع نساء الريف تغيرت برشا حاجات بالنسبة ليهم، تغيرت برشا وضعيات اجتماعية،
0: تغيرت برشا وضعيات اجتماعية، نساء ولت ما شاء الله تخدم، وزاد أصحاب الشهادة العليا، يعني المجمع فيه أكثر تو من 50 امرأة، يعني
1: أكثر من 50 سيدة منخرطة في المجمع،
0: أكثر من 50 سيدة منخرطة في المجمع، وعندهم مورد رزق،
1: قاعدين
0: يخدموا في ديارهم ما شاء الله، متكونين بسم الله ما شاء الله، يعني المجمع قاعد ينشط ما شاء الله، يعني رئيسة المجمع كريم الحاج صالح الحق قائمة بواجبها، ويعني المجمع مش ماشي ويقل، ماشي ما شاء الله
1: ماشي وياخو في سمعة، وماشي ويلم في النساء وماشي معناها، وانتوما كما نقولوا معناها قاعدين مع بعضكم متضامنين،
0: اي متضامنين
1: تخدموا مع بعضكم، هذا مهم راه، وعلى الاخر انكم انه المجمع يكبر بكم انتوما نساء الكل.
0: اي الحق مشكورين زاد السلطة الجهوية بالحق، زاد كانوا التوى باتصال مع سيدة كريمة، والحق فما إشكاليات صحيح
1: أكيد،
0: أي فما إشكاليات الحق، هما المقر أكثر إشكالية هي المقر اللي يجمعهم، ما فماش يعني هي تو قاعدة لفورماسيون يسيروا يعني كل شيء، والاجتماعات الكل في المنزل متاع رئيس المجمع.
1: باش نرجع نحكيه على إشكالية الفضاء، ولو أنه ما نعرفش، إن شاء الله تمنيه أنه فما شكون يسمعنا، ما كانش يراه، إن شاء الله في قادم الأيام شكون عنا برامج مباشرة باش يكون فيها، خاصة في الصيف إن شاء الله برامج مباشرة باش يكون فيها صوت الناس، وباش نطرحوا عديد المشاكل اللي تهم حياة الناس اليومية، باش يكونوا مسؤولين حاضرين معنا باش يجاوبوا على الإشكاليات هذه، وبإذن الله
0: هو المجمع في حد ذاته، المجمع في حد ذاته هو مكسب للجهة،
1: مما لا شك فيه، مما لا شك فيه،
0: مكسب كبير للجهة،
1: وإن شاء الله
0: المحصولات المحلية
1: وإن شاء الله بإذن الله نطرح المشكل هذا، يكون فما مسؤول جهوي من ولاية سوسة ويجاوبنا على الإشكال هذا، لكن أنت والإنسان الكل اللي آمنت بالمجمع، أي الإنسان اللي آمنت بالمجمع، باش نعدي لك الغناية هذه وتبقى معنا مكملين معاك في حوارنا الليلة، لأنه باش نحكي على النساء حياتهم الاجتماعية ووجودهم في المجمع، كيفاش ربطوا هذا بذاك، ولو أنه نحكيه على ناس راهي حاملي لشهائد عليا. نسمعوا الأغنية ثم نرجع نكملوا معاك سيدة نزيهة صالح.

ونخبج روحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبج روحي.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ارحم يا سيدي جرحي وتنهيدي الشوق في ناني والكاس تعبى.

0: مرحبا، مواصلين معاكم مستمعينا في قناديل الخير، ومواصلين مع ورود الأرض. كنت يوما ما في برنامج سميتهم ورود الأرض، وكنت خدمت برشا على المجامع النسائية في بلادنا الكل. حكيت على المجامع الناجحة وحتى المجامع زادة اللي تمر بصعوبات، وحيينا النساء اللي لقاو رواحهم مع التزام كبير مع بعضهم، مع حومتهم، مع مدينتهم، مع ريفهم، باش مع بعضهم يكبروا وباش يعاونوا بعضهم وباش يخدموا خدمة زادة مزيانة في بلادهم، على تقاليدهم، على موروثهم الغذائي اللي تطور. يعني فيها برشا خدمة، وربحنا وخدمنا على برشا جوانب فقط عن طريق المجامع النسائية. نرجع لمجمع دار البي وبرشا نساء، صحيح سيدة نزيهة صالح هي اللي لا معانا، أما تحية من خلالها لكل نساء، تقريبا 50 سيدة. نتمنى أنه يوما ما لما لا نجيبوهم بحذانا، وكل واحدة وتجربتها. سيدة نزيهة، كي نحكي على المجمع هذايا اللي جمع نساء ولد فيه مورد رزق، ونتصور راهو أكثر من أنه يعني فما دورات تدريبية في أمور الاقتصاد وكيفاش تتصرفوا في المنتوج وكيفاش تطوروه، نتصور راهو زاد فيها برشا حاجات على في التنمية البشرية. خدمتوا على ذاتكم، خدمتوا على علاقتكم يعني ببعضكم، خدمتوا زاد على كيفاش تنجح وينجح معك غيرك، وهذا مهم، اللي هي صعيبة هالعقلية هذه في بلادنا، كل واحد يحب ينجح وحده. غادي لا تنجح وينجحوا معك هما زادة.
1: أي
0: خدمتوا على هذا؟
1: خدمنا اي برشا دي فورماسيون عملوها لنا ديجا وقت في شط مريم، نتذكروا الفورماسيون هذيك. يعني انا كان يعاودوها لي مره واثنين وثلاثه، ما نقولش ليه يعني نعاودها وديما نعاودها كيفاش
0: نعرفها، لانه ديما تستفيد تحس روحك منها.
1: يعطيك الصحة، يبنيوا العلاقة كجروبمون، يعني ما غير جروبمون راهو ما فماش حاجة تنجح.
0: صحيح.
1: يعلموك ما شنو معنى الأخوة، شنو معنى الاقتصاد، التضامن الاجتماعي، لازمكم عائلة كاملة، يعني عبارة عائلة فاميليا، يعني ما يستانسوا ببعضهم، يعني الخدمة ماهيش لازمكش يعني تخدم لروحك، تخدم للناس الكل، تخدم للمنطقة اللي أنت تعيش فيها باش تحافظوا على المنتوج التقليدي متاعكم، تحافظوا على التراث. يعني ما شاء الله هم يعني عملوا لهم فورماسيون في تقطير الزيوت العطرية والطبية، يعني في تحويل المنتوج، في تربية الأغنام. طويكة ما شاء الله ظهر لي 5 كوبا زيت عندهم تاع تربية دواجن الضيعة.
0: بيه
1: ما شاء الله جروب مو متاع تربية دواجن الضيعة ما شاء الله كبير على الاخر، يعني بريسك ظهر لي اغلبية في ولاية سوسة اكبر جروب يعني في مجمع دار البي ينشط في تربية دواجن الضيعة.
0: ان شاء الله ربي يوفقهم، لانه كما قلنا راهي موارد رزق، راهو فمريف قاعد يزين بالناس هذوما، الناس اللي تمسكت بارضها.
1: وعلى فكرة راهم مشترهم اصحاب شهادة عليا.
0: ايه يعني باش ينجح صاحب بالعكس، هي راهي كنقولوا صاحب شهادة عليا راهو عنده من المؤهلات العقلي، وعنده من الإمكانيات الثقافية، وعنده من الثقافة، ما يخولوا انه ينجح بإذن الله. راهي الشهادة مش معناه باش نقرب بها في قسم ولا نخدم بها في دار، راه يزمن نتعلم نعيش بها، وانتي واحدة منهم سيدة نزيل، تعلم تعيش بها.
1: يعطيك الصحة، هم ديجا أضافوا للمجمع برشا حاجات، يعني من ثقافتهم، من حتى في الإدارة متاع المجمع. يعني ما شاء الله قاعد المجمع يخدم كإدارة ما شاء الله، يعني منظمين. هم ديجا عملونا حوكمة الإدارة، كيفاش نتصرفوا في الإدارة، كيفاش نتصرفوا في الأوراق، في الحاجات القباضة، في كل شيء يعني فهمت. في الإدارة
0: الأمور الإدارية لازمكم تكونوا ملمين بها، خاطر انتم فيها فلوس وفيها بيع وشراء وفيها
1: فما مدخول يعني يدخل وكل.
0: خرجتوا لبرا من مجمع دار البي، خرج لبرا، نشط لبرا، طب بعد نجيوه مش كل الفضاء، لأنه بصراحة نعرف مش بشي تحل الليلة، أما يزم الناس تسمع أنه رغم من كما يقولوا تحس في المرأة تحكي وهي بكلها حياة، معناها قلت لك رغم كل الصعوبات، أما ننظر للجانب الإيجابي في التجربة مروا بها نساء بقدر ما هي تجربة من الأول كانت لها مصعبة، لكن فما برشا تحديات وفرضوا رواحهم ونجحوا. أما فما صعوبات ما قلناش لا إمكانية زادة، مش نرجع نحكي على الفضاء لأنه أكبر عائق أنه ما كان تجميعهم وما كان العمل متاعهم ما كان يكونوا هما قراب فيه. خرجتوا للبرة شاركتوا، لأنه إنسان ساعات ما ينجم يقيم روحه إلا ما يشوف غيره وش عمل زادة، معناه لأنه فماش كان أنتم برشا مجامع في تونس.
1: والله هم مشاو دي فيزيت، الحق انا ما خرجتش معاهم برشا، انا مشيت معاهم البنزرط مشاو هم الباجة زادة.
0: تتقابلوا في معارض، تشوفوا منتجات بعضكم منتجات الناس الاخرى؟
1: معارض برشا معارض، شاركوا في برشا معارض زادة. يعني المجامع الكل اون كونتاكت ببعضهم، فمتى مثلا مجمع في بيجا ديجا، ما فما مجمع في بيجا ديجا جانا هو للنفيذة لهنا وإحنا مشينا له غادي.
0: معنى فما تشبيك المجامع كلها تقريبا في تونس على علاقة ببعض، لأنه بحكم أنهم هما تحت يعني وزارة الفلاحة ووزارة المرأة بين زوز هياكل
1: التضامن الاجتماعي
0: تحت شعار الاقتصاد التضامن الاجتماعي. واضح. مشكلة الفضاء، كان عندكم فضاء قبل ولا لا؟
1: والله كان عندنا فضاء أمام للملك، ملك خاص يعني، فهمت؟
0: كان على وجه الكراء.
1: على وجه الكراء.
0: واضح. شكون كان يدفع في الكراء؟
1: والله هي فما جمعية تبرعت يعني عن طريق الولاية حاجة كما هكا. عطاتنا حسيرو يمكن بريسك عمي.
0: كانت لكم تكفلت بالكراء لمدة عامين.
1: بريسك عامين اي. وبعد الحق ما
0: ربما الجمعية غيرت شي معناها برنامج العمل المتاح يعني. المهم بالنسبة للجمعية ما عادش هي باش تكفل
1: البروجي اللي يخدموا عليه وفاق.
0: وفاق ايش عملنا نحن؟ قينا رواحنا من غير فضاء.
1: قينا رواح يعطيك الصحة، وليت هزت الماتريال وحطته في المنزل نتاعها رئيسة المجمع.
0: هي تحية لها، هي تحية لها، حل من الحلول. أما صراحة ما يجيش راهو معناها خاطر فما خدمة وفما ناس باش تتكون وفما زيارات والمنازل اللي عندها حرمتها راه
1: حرمة. يعطيك الصحة،
0: نحترموا الناس،
1: والله راجلها متفهم وصغارها والكل يعني. أما كومين بلي
0: ما نكثروش على المرأة بصراحة.
1: يعطيك الصحة، هي يعطيك الصحة. أي.
0: أكيد أنتم راكم كلمتوا السلطات، أكيد حاولتوا توصلوا صوتكم.
1: المطالب زيادة، تكلمنا السلطات الكل الحق، ما فماش إجابة، وراها وفما برشا مقرات يعني مهجورة.
0: معناها موجود الرصيد العقاري فنفيذة موجود.
1: موجود. يعني فما موجود مشكل.
0: اقترحتوا انتم حتى بعض البنايات انها تكون على ملككم، ملك المجمع.
1: اي على ملك المجمع،
0: لكن لا اجابه.
1: لا اجابه، لا حياه لما تلاقي الحق. السلطه المحليه ماهيش متجاوبه مع المجمع جمله، خاطر بالرسمي هم ما همش عارفين اللي هذاك راهو مكتب للجهه.
0: اكيد هو الاشكال زاده انه البنايات اللي انتم تحكيوا عليها على ملك الدوله، يعني
1: المراكنة على ملك الدولة.
0: على ملك الدولة، وهذه أملاك الدولة راهي باش تتحول كرصيد عقاري للبلديات، وإلا لأي مجمع راهي مسهلة في بلادنا، مسهلة
1: مش
0: سهلة. هذاك المشكل الكبير راهو انه عندنا اجراءات إدارية معقدة جدا ومطولة جدا، فلما لا معنى بنية نرضاو انها
1: يحبوا
0: يسرعوا في الاجراءات، لانه بنية تقعد مهجورة معناها وكر متاع فساد وما تتحولش الحاجة مزيانة. مجمع يخدم اكثر من 50 امرأة وعنده بعده الاقتصادي والتضامن الاجتماعي وما يلقاوش حتى إجابة، فللأسف معناها
1: تولي مشكلة.
0: مشكلة كبيرة.
1: اي تهاون برشا بصراحة من السلطات المحلية، ان شاء الله لما حالة ينظرونا ويشوفوا حل، خاطر بالحق هي رئيسة المجمع بالحق تعبت يعني من المطالب والكلام، وتو ما فهم شيء.
0: تو قديش عندكم من عام هك؟
1: توا بريسك عام
0: على الوضع هذايا يعني. انتم دون مقر ويعني أيها. والمجمع يتحول معنى الملك السيدة، معنى ملك خاص أيها. السيدة كريمة
1: أيها. والله يا ولي اللي كانوا على وجه الكراء بقاو بريود يعني خلوهم يعني الماتريال سميكة ويعملوا في الاجتماعات من غير
0: مقابل
1: مقابل يعني مصحة هم وكل أما كمام
0: مش
1: يعني
0: حل راهو مش
1: حل ما هوش حل
0: من المفروض حل. الدولة كخذات الإجراء هذا يمتع المجامع من المفروض توفر لهم كل ظروف النجاح خاصة أنه الناس هذو ما نجحتهم
1: المقر
0: ليه والناس هذي عملت خطوة باهية معناه
1: ماتريال يعني ماتريال مش شوية عندهم أربعة لكوفيز
0: يعني كلها هبات من الجمعيات هذوما كل هبات من الجمعيات
1: ومن الدولة زادة من مندوبية المرأة واتحاد المرأة يعني فما تشجيعات فما
0: لولا إنه يوفروا لكم فضاء مقر. والا كل الامور تقريبا قاعده تمشي معناها في نسقها العادي
1: يعطيك الصحه
0: شنو يوفره. الفرق شنو الفرق بين انك تخدم وحدك وتروج منتوجك وحدك وبين انك تكون في مجمع
1: الفرق انك تنجم في المجمع تتمتع باكثر لفورماسيون وراهي جراتوي يعني
0: تكوينات يعني دورات تدريبيه مجانيه
1: مجانيه الفرق بين انك يعني تخدم وحدك يعني مش تولي تعمل في تكوينات بالفلوس
0: صح. وإذا كان مش تقعد وحدك من غير تأطير معناها
1: من غير تأطير وراه ويجي نقول لك الجروب مو راه هو باهي في كل شيء تعلمك برشا حاجات راه
0: يعلمك برشا حاجات كي تبدا انت عندك القابليه انك تخدم في مع مجموعه زادره
1: يعني الصحه
0: مش سهله معناها وسهله
1: مش سهله
0: ينجحوا في التجربه الاعمار من الى تقريبا
1: والله الاعمار من
0: تقريبا يعني
1: 20
0: فما صغار صغار معاكم معناها
1: صغار لل 65 70
0: للي قادر على العمل الكلي اللي مازال اللي مازال عنده ما يعطي ويشوف يروحه قادر انه يخدم المجمع
1: يخدم ايه
0: المجمع يفتح له البيبان تشاركوا في معارض
1: والله مش برشا اما شاركوا هم اسمعني على الريزو سوسيو ديما تلقى البيوع اكثر
0: يعني بربي قديش ثقة الناس في انه يشوفوا حاجة على مواقع التواصل الاجتماعي ويشريوه معناها قديش عندهم ثقة في الصفحات هذه حاجة ما شفتهاش بعيني ما مسيتهاش بيدي قديش بالحق تخلقت ثقة هذه معناها وانتوما بالتجربة قلت انت اللي التسويق متاعك تقريبا تسويق المنتوج ماشي اكثر معناها في المجال الافتراضي
1: والله هما يمكن اللي يجرب مرة يعني يعاود يشري الحق اما بالنسبة لي زاد مشاركتنا في المناظرة التونسية المنتجات المحلية هي اللي خلات يعني
0: هي اللي اعطتكم اسم
1: صحة
0: تعطيك اسم وتعطيك معناها شرعية
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة
0: وخدمت معناها التكريمات اللي نلتها كيت خدمة الباج متاعك
1: اي اكيد
0: قداش التزمت بالمنتوجات المحلية انت بالنسبة ليك وإلا خدمت على موروث غذائي تونسي كل
1: أنا خدمت عليهم الكل أنا أنا عملت الدورة الرابعة والدورة الخامسة أنا ما وقتها ما في باليش بيهم الدورات الثالثين اللي قبل يعني أنت نجم تقول فقط مخر شاركت في الدورة الرابعة 2023 والدورة الخامسة 2025 هما كل عامين يعملوا دورة
0: وشكون ينظمها الدورة؟
1: والله هي
0: وزارة
1: وزارات
0: وزارات
1: وزارة الفلاحة ووكالة النهوض بالاستثمار وزارات
0: الحاجة. يعني هياكل معترف بها هياكل شهادتها مضمونة 100% معناها كي تعطيك شهادة اعتماد انتهى الأمر معناها
1: يعطيك الصحة
0: حاجة أكيد
1: شيء نعتز به بالحق.
0: أكيد لا بالحق معنا تضيف تضيف تضيف للإنسان في مسيرته، خاصة أنه مش كان أنت موجودة، برشا موجودين
1: برشا
0: موجودين. كي شاركت ودخلت نتساها ذوما صراحة ينجموا يغيروا وقعهم الاجتماعي صراحة، لأنه كي نحكيه على امرأة ما عندهاش مورد رزق في منطقة التمكين الاقتصادي، ينجم يكون عنده مردودية على حياته الشخصية العائلية وبالتالي المجتمعية عموما،
1: نجم
0: من خلال التجارب اللي عشتها انت معاهم ولا حتى من خلال
1: نجم ريت توصل بها لبعيد راهو
0: كيفاش
1: نجم فيها مردودية تاع دخل باهية محترمة، نجم تبدا هي في دارها وريت وعندها صغارها تخدم من دارها برك تخدم ما شاء الله وتعطي يعني كاليتي للعباد باهية، ويعني عبارة تخدم للروح لدارها يعني مش تود إنسان تودو بحاجة باهية حاجة نظيفة
0: ليه وباش تحافظ على سمعتك زادة في السوق، ما عندكش خيار آخر معناها
1: أكيد ما تنجم تحافظ راه على سمعتك إلا بالنظافة بالكاليتي الباهية بجودة الباهية هذا يعني أنت مش تحافظ على سمعتك في السوق مش تعطيهم حاجة خايبة بس نورمال ما عندش ماشي يعاود يشريو من عندك.
0: أي وأنت سيدة نعيمة أدرى بخصوصيات المجتمع اللي أنت فيه بصراحة، يعني النساء اللي انخرطوا في المجمع وخدموا واللي عندهم ولا عندهم دخل تحسهم اجتماعيا تغير موقعهم في العائلة في المجتمع صراحة.
1: إيه تغير ريت حتى فما النساء عندهم صغارهم ذوي الإعاقة يعني.
0: إيه؟
1: ما منحهمش إني هم يجوا يكتونوا ويخدموا على رواحهم يعني حتى صغارهم يجيبوهم معاهم غديكة ويتكونوا ما شاء الله حتى من يعني نقولوا احنا لغتنا تفرهدوا ماديا
0: صحيح تذي نسأل عليه يعني هل بعد المادي هذا قديش يعطي للمرأة كرامة يعطيها حرية يعطيها قيمة في وسط عائلتها، مش معناها المرأة تتوزن كان بالفلوس مش هذا
1: يعطيك والله فهم انسى كي يجوا يعني ويعملوا دي فورماسيون ويشاركوا ويشوفوا عباد اخرين يعني فما شكون يقول لك ني خرجت من الدار وبديت هكا يعني نفسانيا نفسانيا ولت مرتاحة حتى في تعاملها مع صغارها مع عائلتها ما عادش ستريسي خرجت يعني شوية من الدار هكا وتعلمت عرفت على عباد عرفت على برشا حاجات فهمت تعلمت حاجة جديدة
0: وبعد يجي المدخول اللي هو الفلوس واللي هي حاجة مهمة زادة
1: ايه حاجة مهمة مالك
0: فيش باش تصير الأمور معناها من غير فلوس
1: لا ما شاء الله بريسك سيم فرهدين الحق حسب ما ريتكم
0: حسب الحمد لله لا وحتى انه راهو حتى على مستوى نفسي وعلى مستوى انه يقل الضغط في العائله وتقل المشاكل نتاع الفلوس زاده تقل لانه كنا منعاني وضغوطات نتاع مصروف كل وين فلوسك انت فلوس كذا فانه تكون عندها معناها مورد رزق قار راهي زاده حاجه تساهم في رفاه العائله هذا مما لا
1: يقول لك انا كي حتى ما عنديش مصروف ولا باش ناخذ خضره نمشي نهبط 5 دجاجات نبيعهم في السوق ونمشي ناخذ خضرتي ونروح
0: اي ما نقولوش يخذ لي الخضره ويقول ما عنديش فلوس ونقعدوا في كل نقعدوا في خوذ ما نخوش علاش قلنا حاجات راهي حركات بسيطة أما راهي تخلي الإنسان باله مرتاح في عائلته هذه راهي حاجة مهمة
1: تبدل عيش الحق في العائلة
0: صراحة نحن نحكي على الفلوس رغم راهو فيها برشا مصروف روريت الدواجن اللي نحكي عليهم تقريبا كي نقولوا ولاية سوسة قطب متاع إنتاج بالنسبة للمجمعات النسائية راهي زادة فيها مصروف وفيها الخسارة زادة
1: فيها
0: الخسارة ربما بخلاف المنتوجات الأخرى معناها كي نحكيو على أمور عولة وكذا أما خاصة في تربية الدواجن بقدر ما هي حاجة
1: فيها ريسك أكثر
0: فيها ريسك بقدر ما باهي في سوسة ولاية سوسة عموما أنها معناها يولي كي يدخلوا للسوق يخف الأسعار الأخرى تخف شوية أما زادة راي فيها ريسك بالنسبة لمرأة مبتدئة فيها مجازفة نوعا ما باش نرجعوا بعد سيدة نعيمة باش نحكي معاك على غلاء بعض المواد معناها ويخليكم ترفعوا في الأسعار، والمستهلك يقول عليه شو فما معناها، علاش كيلو البسيسة معناها شوية قمح شوية عدس شوية كذا، ولا بعد ما كان 6,000 7,000 ولينا نلقاه ب12,000 ولينا حتى نمشيه لأكثر، معناه إذا كانت خلط بشوية فاكية وشوف عاد الفاكية كيفاش الغلاء متاع بعض المواد، ما ضيقش عليكم السوق وإلا لا خلى الناس تلتجئ لكم أكثر، لأنه الناس ولات تشري توا بالمئتين جرام وتشري بالرطل، بعد ما كنا نعملوا البسيسة بشكير في في في في عائلاتنا، ولينا تو نشريو فيها بالمئتين جرام ونشريو بها نشريو فيها برطل وبالكيلو باش نسمعوا غناية ونرجعوا بعد بجاوبني على هذا، قدر ما ننسى هذو ما عملوا مورد رزق وكذا، اما راهي الصعوبات موجودة وموجودة زادة ماديا وموجودة في التسويق وموجودة زادة في عقلية التونسي تبقى معنا، راجعين ان شاء الله بعد شوي.

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

مرحبا بكم، رجعنا لكم وما زلنا مواصلين معكم قناديل الخير. مرحبا بكل مستمعينا، كل من يشوف في نفسه انه شارك في جمعيه، انه عنده مسيره في التطوع، انه عنده لحظات عاشهم مع التطوع، يتمنى يوصلهم لغيره ويوصل من خلاله رساله انه التطوع في بلادنا، وانه انك تكون موجود في جمعيه وتخدم غيرك راهي من احسن الحاجات اللي تبقى في الذاكره متاع الانسان، وللانسان بالتاكيد اثر بعده، الاثر هذا يحفظ المجتمع، يحفظ هو الساعة لذاته ولعائلته، ويكون فاعل في المجتمع ويكون عنده بصمته. فتحيه للناس المنخرطه في الجمعيات والناس قاعده تخدم في خدمه كبيره، نحكي على الناس متطوعه للشأن العام وناس عاتية من وقتها ومن جهدها. سيدة نزيهة صالح كنا نحكي معها على انخراطهم في مجمع نسائي كامل. المجمع هذايا صراحة مع برشا نساء، وخاصة أطر وكون، والنساء خاصة المتحصلين على الشهائد العليا، اللي بفضل اللحمة هذه بفضل اللمة هذه، اللمة النسائية، ولا يخدموا ولا عندهم موارد رزق ولا عندهم استقلالية مادية، ولا يمشيوا يشاركوا في معارض تفتح لهم، ويعني تفتحت لهم بيبان أخرى أنه يطوروا من إمكانياتهم، مش كان الذاتية فقط، حتى إمكانياتهم المادية. زاد إنسان كيبدأ عنده مدخول وعنده فلوس كده نجم يعيش مرتاح أكثر. مجمع نسائي اللي خدموا فيه خلوا الأثر الطيب، واللي خدموا فيه زادة خلوا أنه إنسان نجم يكونوا مع بعضهم أقوى وخير، ومع بعضهم في مجموعة خدموا بالكدا في الاقتصاد التضامني الاجتماعي، اللي يقول ورانا خدمنا حسيناها، مش كلماتك هو تتقال، ما نحن حسينا رواحنا متضامنين مع بعضنا وخدمنا خدمة مزيانة. فتحية ليهم النساء هذوما الكل اللي كانوا في الجمعية. تعذر علينا التواصل مع سيدة نعيمة صالح، تعرفوا معناها خلل الشبكات الأيامات هذه، أما إن شاء الله في قدم الأيام تكون حاضرة معنا أكثر ونحكي، وخاصة نحبنا أن نركز على المكان اللي إن شاء الله بإذن الله الفضاء اللي هما يستحقوه، لابد أن يكون في فضاء لهذا المجمع. ما زلنا مواصلين معاكم في هالليلة جميلة على موجات إذاعة المنستير بالأغاني جميلة، قيثارة الشرق، نجاة الصغيرة من أحلى ما غنت، مش نسمعوا نجاة، ثم ما زلنا كذلك برشا أغاني إن شاء الله في انتظاركم. يوصل معاكم حسام قدرية، حياة الكوني، معاذ الحداد، قناديل الخير. لليلة نسمعوا نجاة.

القديمة. مرحبا بكم على موجاتنا في الاستماع وفي الاستمتاع. مرحبا بكل مستمعينا، مواصلين معكم قناديل الخير من إذاعة المنستير. أحلى الأغاني اللي اخترناها وإن شاء الله نرافقوكم بها. نخليكم مع وردة، مع تحيات حسام قدرية، معاذ الحداد وحياة الكوني، ونلتقي قريبا بإذن الله.

ti mi fai, mi fai.

ver mi fe.

partir. Mi padre, mi padre.

wollte ich mich fertig, mich fertig وانا هنا وحدينا.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الما.
0: الطرب.

0: الخفي تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري. وتأبط شجنة إخراج خالد الربيعان. أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى الكلمة شعرا ونثرا، مرحبا بكم إلى النغم والغناء في تأبط شجنة.

كتبت تقول: ربما تنتابني لوثة من الجنون حين تكتب امرأة غيري، لكنني لا أفكر مطلقا في الدقائق التي يبحث عنك الشعر فيها فلا يجدك. لقد علمت منذ زمن العيون التي أغواها الشعر فرمدت به أن الشاعر لا يتزوج حبيبته ولا ينجب منها أطفالا، ولهذا لم أخف على غيري مني ولم أخف منك، لأنني صادقة معك أنما اتجهت. الحب أكبر فوضى بشرية، حين يحيط بنا الشجن من جهاته الأربع، يبقى الحب في جهة خامسة لا نبلغها إلا عن طريق الممر المؤدي إلى البال. وحيدا على الشرفة الحائرة، وفي الأفق سور، وفوق الجبين بكائية في دمي ثائرة، وعيناي لا قطعة من طريق ولا هي في غيها سادرة. أضمخ بالريح وجهي، أعض الملوحة بالشفتين، وأشرب من دمعة غائرة.

كأن النهار تثاءب، نام الشعاع على ساعد البحر، وانداع بالأفق لون الغروب كأن النهار. كأن النهار تثاءب، نام الشعاع على ساعد البحر، واندح بالأفق لون الغروب. تجيء من الغيب ليلى، يسيل لقلبي لعاب التذكر، تجتاح بالحزن كل الدروب.

0: أيها الشاعر الذي يكتب آناء الحزن وأطياف القرار، كن كما أشاء لك، كن كما أشاء لك مطرا بلا غيم وقمرا يخسف كلما حضرت النجوم. فالسماء التي تعرفها نجمة النجمة لم تعد تأبه بي بنجومها التي تختفي مع إشراقة الصباح وانفتاق الضوء. لا تتفاجأ، لا تكترث، فأنثى قصيدتك امرأة عركتها السنون وأنضجتها المواسم، يسكنها قلب أخضر وقنديل ترابي. لن أخفي إعجابي المطلق بشاعريتك التي وقفتها علي زمنا، لكن أنثى أخرى تسكنني تكره التخمة وتحتويها دهشة الموضة، وهي التي لم تعرفها يوما بنرجسيتك وتهويماتك ومناداتك على زمن لا يجيء ولا ينتظر.
1: على هونك خذيني لين انعيه يجيه الصبح، خذي من آخر ظلالي خيال الجرح، خذي من بحري اللي صار ما يقوى على مواجه مرار الملح، خذي من صوتي الدافي حروف الشاعر الوافي، خذي حتى الوفي مني قبل ما موت. على بابي وقف مارد وقال انت على الدين، وانا ماني على الدين، انا اوهى من الاحلام والتخمين، انا ماني على الدين، اذا بطلب ابي اطلب غبار سنين، واذا بهرب ابي اهرب من اللي ماتت بعيني بلا تكفين. على بابي وقف مارد وانا واحد من اللي كلهم واحد، وهو يدري عن احزانه نسال يحط عنوانه على بابه، سأل يا رب وش جابه، أنا ما عاد لي فيه، أنا ماني على الدين، أنا شاعر حزن مسكين يبي يكتب، يبي كل العرب تقرأ وهو يكتب، ولا يطلب يكون في ساعة كتابه على الدين. على بابي وقف جبار وقال بنبرة الواثق تبي تختار، تكون العازف اللي دلله قيثار، تكون الصوت والتذكار، تبي تختار، وأنا ماني على الدين، ولا أقدر أفك حصار، سنيني كلها شي حنبتت بجدار، وحلمي بس لو مبكي على اللي صار، أنا ماني على الدين، أنا نادوني الشاعر وخبوا لفظة المسكين، أنا عصفور وقع من شيحة الذكرى وشاف كسور، قرب لكن طلعتي له تقولي له ترى ما انت على الدين، انت الشاعر المسكين عجز ينسى ولو ينسى ما ظن يكون لو لحظة على أدي.

قلت ذات يوم، قيل لي ذلك شاعر ينخره التراث حتى وهو يرتدي ثوب الحداثة، فلم أصدقهم حتى استيقظت بكتابك هذا على ليلى العامرية وبثينة وعزة، وكلهن من النساء اللواتي لم أحلم يوما أن أكون واحدة منهن. ولهذا أريد أن أخرج من هذا الكتاب قبل النشر لكي لا يلتصق اسمي بهن، فالتاريخ لا يكتبه الشعراء لامرأة تعرف من أين يؤكل السطر. نعم أنت شاعر مدهش، لكن ليس بوسعي يا صديقي أن أظل أنثى قصيدتك التي تطعمها الشعر كل ليلة بينما تتضور جوعا وحنينا. جراحك أوهى. هكذا نتشاطر البوح والقصائد الملقاة في النهر، هكذا نقف على ربوة معشبة نتأمل العشاق يحملون صوتي وضحكة عينيك، يتذكرون موتي وضعفي حين أسمعك القصيدة تحت تأثير المهدئات وأرتال الوجع المتكوم على وسادتك. كل الحروف قصاصات ورقية أفرزتها مصانع القلق وإعمال الدقائق الفارغة. يا سيدتي، لن يستطيع أحدنا قذفها في وجه الريح ساعة إملاق، ولن يكون بمقدورها أن تحجب الشمس عن ظلال ستارتك التي أشرعت قلبها لأول الحروب.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الطرب.

0: في تأبط شجنا.
1: إعداد إبراهيم الوافي، تقديم مريم الغامدي، صوت محمد الشهري، تأبط شجنا، إخراج خالد الربيعان.

أكبر الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

0: دار سيد الهاني على الموجة 104.7
1: إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب إذاعة المنستير، بلاش عتاب يا حبيبي عيش.

مشاوير مشاوير مرثوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرثوم الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا يوم يوم تفرحنا ويوم تجرحنا واحنا

مش بايدينا بايدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بايدينا بايدينا.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا يوم يوم تفرحنا ويوم تكرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه وزي ما جينا جينا جينا ومش بايدينا بايدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بايدينا بايدينا.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد العينة يتلو ما تيسر من سورة النور.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. يا خير الناصرين، يا عزيز، يا مقتدر، انصر عبادك المؤمنين، فإنك تعلم ما حل بأمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لها من دونك كاشفة. اللهم اكشف عنا الضر، اللهم اكشف عنا البلاء، اللهم الطف بنا يا كريم. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكه، فالق الحب والنوى، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم أنت الرزاق ذو القوة المتين، أنت خير الرازقين، ترزق من تشاء بغير حساب. سبحانك رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا أنت الذي خلقتنا، وأنت الذي تهدينا، وأنت الذي تطعمنا وتسقينا، وإذا مرضنا فأنت الذي تشفينا، وأنت الذي تميتنا ثم تحيينا. ربنا اغفر لنا خطيئاتنا يوم الدين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطيعين، لك مخبتين، لك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا. ورضنا من العيش بما قسمت لنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: الطريق إلى مكة رحلة إسلام محمد أسد.
1: ولم تقع عيني على أثر لزيد، فلعله كان لا يزال نائما في أحد البيوت. وهبطت ببطء نحو الجمال المستريحة التي كانت قد احتفرت لنفسها بأجسامها الكبيرة تجاويف في الرمل تمددت فيها براحة واسترخاء، ومررت بجمل رضيع التصق بجسم أمه، وإذ وضعت يدي عليه قفز خائفا بينما أدارت الأم رأسها نحوي وهدرت بملء فيها هديرا ناعما. وأمسكت بعنق الرضيع بذراعي وضغطت بوجهي على صوف ظهره الدافئ، فهدأ فجأة وبدا لي أنه قد فارقه كل خوفه، وتخلل الدفء من جسم الحيوان الصغير وجهي وصدري، وتحت راحة يدي شعرت بالدم ينبض في وريد العنق. لقد اختلط بنبض دمي وأيقظ في شعورا طاغيا بالقرب من الحياة نفسها، وحنينا إلى أن أفقد نفسي فيها بالكلية. كنت أقترب رويدا رويدا من نهاية طريقي، لم يكن لي أي طريق آخر. لقد كانت مكة دائما هدفي وغايتي، لقد نادتني قبل أن أعي نداءها بوقت طويل. وعندما تبين لي نداؤها خلال عدد من السنين وعرفت أن أخوة الإيمان تنتظرني منذ أن ولدت، فاعتنقت الإسلام. لقد تحققت أخيرا رغبتي أيام سباي أن أنتمي إلى مدار ثابت مكين، أن أكون جزءا من أمة مؤلفة من إخوة. إن أولى خبراتي كمسلم بين المسلمين إنما كانت دليلا على متانة هذه الأخوة. ففي الأيام الأولى من شهر كانون الثاني سنة 1927 انطلقت مرة أخرى، مصحوبا هذه المرة بزوجتي إلسا وابنها الصغير، إلى الشرق الأوسط. وشعرت هذه المرة أيضا بأني لن أعود أبدا. وسافرنا أياما في البحر الأبيض المتوسط عبر دائرة متألقة من الماء والسماء، تحيينا أحيانا الشطآن البعيدة ودخان البواخر التي كانت تمر بنا. كانت أوروبا قد اختفت وراءنا وكادت بالنسبة إلينا تغيب عنا في عالم النسيان. وكثيرا ما كنت أنزل من غرفتنا الجميلة إلى مكان الركاب من الدرجة الثالثة في مقدمة السفينة، وقد صفت فيه الأسرة الحديدية القاسية. ولما كانت الباخرة متجهة إلى الشرق الأقصى، فقد كان معظم ركاب هذا القسم من صغار الصناع والتجار عائدين إلى وطنهم الصين بعد سنين من العمل الشاق في أوروبا. وإلى جانب هؤلاء كان هناك جماعة صغيرة من عرب اليمن الذين صعدوا إلى الباخرة في مرسيليا عائدين إلى بلادهم. وكانت روائح الموانئ الغربية لا تزال عالقة بهم، إذ كانت أياديهم السمراء تجرف الفحم في مواقد السفن الإنجليزية أو الأمريكية أو الهولندية. كانوا لا يزالون يتكلمون عن المدن الأجنبية الغربية، نيويورك وبيونس آيرس وهامبورغ. وكانوا قد أسرهم الحنين إلى بريق المجهول، فالتحقوا بإحدى البواخر في ميناء عدن في وظائف الوقود وتجهيز الفحم. لقد خرجوا من عالمهم المألوف واستسلموا إلى أحضان عالم جديد غريب. ولكن الباخرة ستعود سريعا إلى عدن فيتركون عملهم فيها وتبقى ذكرياته. فهل يعودون كما خرجوا، أو يظهر لهم ولأهلهم تبدل أحوالهم عما كانوا عليه عندما غادروا الوطن؟ هل أسر الغرب أرواحهم، أو أنه لامس مشاعرهم مجرد ملامسة؟ إن مشكلة هؤلاء الرجال قد احتلت حيزا عميقا من تفكيري، حتى جعلتني أفكر في مشكلة أعم وأوسع. إن عالمي الإسلام والغرب لم يكونا يوما متقاربين كما هما اليوم، وهذا التقارب أحدث صراعا ظاهرا وخفيا. ذلك أن قلوب الكثيرين من المسلمين لتصدأ رويدا رويدا تحت تأثير عوامل الثقافة الغربية، إنهم يتركون أنفسهم يبتعدون عن اعتقادهم الصحيح بأن تحسين المعيشة يجب ألا يكون سوى وسيلة لتحسين مصيرهم الأخروي، وإنهم ليسقطون في مصيدة التطور نفسها التي تردى فيها العالم الغربي بعد أن صغروا الدين إلى مجرد صلصلة رخيمة في مؤخرة حياتهم، ولذلك تراهم يصغرون مقاما ولا يكبرون. ذلك أن كل تقليد ثقافي بخلاف المحافظة على الأصل الصالح لا بد أن يحقر الأمة المقلدة ويعزز شأن الأمة المقلدة. أنا لا أعني أن المسلمين لا يجوز لهم أن يتعاملوا مع الغرب ويستخدموا خبرته في الإدارة والفنون الصناعية، إن اكتساب الخبرات والأساليب المعيشية النافعة ليس تقليداً، ذلك أن الاكتشافات النظرية والعملية ليست إلا حلقات في سلسلة لا نهاية لها من الجهد العقلي الذي يضم الجنس البشري كله، إن كل عالم يبني على الأسس التي يقدمها له أسلافه، سواء أكانوا من بني أمته أم من أبناء أمة غيرها، وعملية البناء والإصلاح هذه تستمر وتستمر من إنسان إلى إنسان، ومن عصر إلى عصر، ومن مدينة إلى مدينة، بحيث إنما يحققه عصر معين أو مدينة معينة من إنجازات لا يمكن مطلقا أن يقال أنها تخص ذلك العصر أو تلك المدينة، فقد يحدث في مختلف الأزمنة والعهود أن تسهم أمة أو أمم معدودة بنصيب أكبر في صندوق المعرفة، ولكن الجميع بقدر يقل أو يكثر مشتركون في هذه العملية. لقد جاء حين كانت مدنية المسلمين أقوى وأمضى من المدنيات الأخرى، ففي الجانب الأعلى نشرت دين الله في الأمم الوثنية في الهند والصين وفارس، وفي أمم أهل الكتاب في بلاد الشام وأطراف أوروبا، وفي الجانب الأدنى نقلت مبادئ النظريات والخبرات التي قامت عليها المدنية الحديثة من التراث اليوناني، وأضافت إليها إضافات لا يستهان بها. ولو أن المسلمين احتفظوا برباطة جأشهم وارتضوا المنجزات الدنيوية وسيلة لا غاية في ذاتها، إذن لما خالفوا الشرع ولا العقل، ولثبتوا في موقعهم الذي ارتضاه الله لهم هداة مهتدين. كان من بين اليمنيين على ظهر الباخرة رجل قصير له أنف كمنقار النسر، ووجه ينم عن القسوة والبأس الشديدين، إلا أن حركاته كانت هادئة ومتزنة، وعندما عرف أنني كنت حديث الإسلام أظهر لي مودة خاصة. كنا نجلس معا ساعات طويلة على ظهر السفينة، كان يتحدث لي فيها عن قريته في جبال اليمن، وفي المساء زرته في مكانه تحت ظهر السفينة، وكان أحد أصدقائه مصابا بالحمى وممددا على سريره الحديدي، وعلمت أن طبيب الباخرة لم يكن ليهتم بالنزول إلى ركاب الدرجة الثالثة، وإذ تبين لي أنه مصاب بحمى الملاريا فقد أعطيته بعض حبات الكينا، وبينما أنا منشغل به تحلق اليمنيون الآخرون في زاوية وأخذوا يتهامسون ويتشاورون وهم ينظرون إلي نظرات جانبية، وأخيرا تقدم واحد منهم وكان رجلا طويلا ذا وجه أسمر وعينين سوداوين ناريتين، وقدم إلي حزمة من الفرنكات المتغضنة.
2: لقد جمعنا هذا من بيننا، نأسف أنه ليس بالمبلغ الكبير، ولكن نرجوك أن تقبله منا.
1: ورجعت إلى الوراء من أثر المفاجأة، ثم أوضحت لهم أنني لم أعطي صديقهم الدواء من أجل المال.
2: إننا نعرف هذا، ولكننا نرجو أن تأخذ هذه الدراهم، إنها ليست أجرا بل هدية من إخوان لك، إننا مسرورون بمعرفتك، أنت مسلم وأخ لنا، وأنت أفضل منا جميعا، ذلك أننا ولدنا مسلمين، أما أنت فقد بحثت عن الإسلام فهداك الله إليه. تقبل منا هذه الدراهم أيها الأخ.
1: ولكنني إذ كنت لا أزال متأثرا بتقاليدي الأوروبية أصررت على الرفض ودافعت عن نفسي قائلا: لا يمكنني بأي حال أن أقبل هدية لقاء خدمة قمت بها نحو صديق مريض، وفضلا عن ذلك فإن لدي من المال ما يكفيني، ولست أشك في أنكم تحتاجون إليه أكثر مني. ومع ذلك فإن كنتم تصرون على إنفاق هذا المال فإن بوسعكم أن تتصدقوا به على بعض الفقراء في بورسعيد.
2: كلا، اقبله أنت منا، وإذا لم تشأ أن تحتفظ به فأعطه أنت للفقراء.
1: وكان من نتيجة إلحاحهم علي بقبول المال وإصراري على رفضه أن ران عليهم الصمت وبدا على وجوههم الحزن، كأنما رفضي لم يكن لما قدموه لي من مال بل لصداقتهم ومحبتهم جميعا. هاتوا الدراهم أيها الإخوان، إنني أتقبلها منكم وأشكركم. ونحن حول نار قلت لزيد: غدا إن شاء الله نكون في مكة، إن هذه النار التي نوقدها الآن يا زيد ستكون الأخيرة، إن رحلتنا تكاد تقترب من نهايتها.
3: ولكننا بالتأكيد يا عمي سنوقد نيرانا أخرى، وسيكون هناك دائما رحلة أخرى أمامك وأمامي.
1: قد يكون ذلك يا أخي، ولكنني أشعر أن الرحلات القادمة لن تكون في هذه البلاد. لقد مضى علي وقت طويل جدا وأنا أطوف وأرتحل في جزيرة العرب، حتى أنها امتزجت بدمي، وأخشى أنني إن لم أغادرها الآن فلن أتمكن من مغادرتها بعد ذلك أبدا. ولكن علي أن أسافر يا زيد. ألا تذكر المثل الذي يقول بأن الماء يجب أن يجري ويسيل إذا أريد له أن يبقى طيبا؟ إنني أريد أن أرى كيف يعيش إخواننا المسلمون في أصقاع أخرى من هذا العالم، في الهند وفي الصين وفي جاوة.
3: ولكنك بالتأكيد يا عمي لا تزال تحب بلاد العرب.
1: اطمئن يا زيد، فأنا لا أزال أحبها كما أحببتها دائما، ولعلي أحبها أكثر قليلا مما ينبغي لي. أحبها حبا جما، بحيث يؤلمني أن أفكر فيما عساه أن يكون مستقبلها. لقد قيل لي إن الملك ينوي أن يسمح للفرنج بأن ينقبوا عن الزيت في الشرق وعن الذهب في الغرب، والله وحده يعلم ما سيكون تأثير هذا على البدو. إن هذه البلاد لن تكون هي نفسها كرة أخرى. لبيك اللهم لبيك. كم من مرة سمعت هذه الصيحة في حجات الخمس إلى مكة، ولقد بدا لي كأني أسمعها الآن وأنا ممدد بالقرب من زيد. وأغمضت عيني فاختفى القمر والنجوم، ووضعت ذراعي فوق وجهي ولم يعد حتى ضوء النار يستطيع أن يخترق أجفاني، وتلاشت أصوات الصحراء جميعا، ولم أعد أسمع شيئا سوى صوت لبيك اللهم لبيك في عقلي ودوي الدم وهديره في أذني. لقد كان يدوي ويهدر ويضج كضجيج أمواج البحر، إذ تلطم جسم السفينة وكهدير المحرك إذ يدفعها إلى الأمام.
4: كنتم مع برنامج الطريق إلى مكة.

بناء الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله.

0: يعتبر عمرو بن لحى هو الذي وضع إسافا ونائلة بجوار الكعبة وبجوار زمزم وحث الناس على عبادتهما. ولقد قيل بشأن هذين الصنمين إنهما كان رجل هو إساف بن بغي وامرأة هي نائلة بنت سهيل، وفداء من اليمن لإداء الحج أيام سيطرة جرهم على الحرم، ولكنهما فجرا وفسقا بحرم الله فمسخهما الله حجرين فأخرجهما الناس من الكعبة، ونصب أحدهما على الصفا ووضع الثاني على المروة حتى يكون ذلك عظة للناس وعبرة.
1: ولكن مع تقادم الزمن ومرور السنين راح الناس يتمسحون بهما ظنا منهم أن ذلك يقربهم من الله. ولما جاء عمرو بن لحى ودعم عبادة الأوثان نقلهما حيث وضعهما بجوار الكعبة وزمزم، وصار طواف الحجاج بداية عند استلام إساف بدلا من استلام الحجر الأسود، فإذا فرغ الرجل من الطواف يستلم نائلة.
0: وهكذا تدنس البيت الطاهر والحرم الكريم بالأصنام، وكان عمرو بن لحى هو رائد هذه الرذيلة، بل رائد رذائل أخرى، فهو الذي بحر البحيرة وسبب السائبة ووصل الوصيلة وحمل حامي. ولذلك يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه رآه في ليلة الإسراء يجر قصبة أمعائه في النار.
1: ومع مضي السنين نسي أغلب الناس دين إبراهيم وعبدوا الأصنام والأحجار، ولم يكتف العربي بعبادته أحجار الكعبة وأصنامها، بل كان يأخذ منه في أثناء سفره أحجارا يعبدها مدة هذا السفر، ثم وضعوا أصناما في بيوتهم للتبرك بها، فكانوا يطوفون بها حين خروجهم من بيوتهم وحين يعودون إليها. ولأن القبائل تعودت أن تحج إلى الكعبة، فقد جعلت كل قبيلة لها صنما تعبده في الكعبة وتفد إليه في الحج،
0: كما جعلت لها صنما في ديارها. وهكذا انتشرت الأصنام بين العرب، وأصبحوا يعتقدون أنها ميراث الآباء وأنها واسطة تقربهم من الله.
2: وإلى الغد. بناء الكعبة.
0: منى محسن،
1: رائد أحمد،
0: والمخرج قتيبة إبراهيم.
3: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
4: نهار الخير في إذاعة المنستير.
5: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: أبعدوها.
1: لا لن أبتعد، اقتلوني وانا اروح، اتركوا ولدي.
0: خذي
1: ولدي. لا لا لا تقتلوه،
0: اقتلوه.

0: خبر يثلج الصدر يا سارة.
1: أي خبر يا ماهر؟
0: ألم تعرفي بعد؟
1: ماذا؟
0: هاجر.
1: ما بها؟
0: إنها حامل، ألم تعرفي؟
1: حامل؟ عرفت.
0: ها؟ عرفتي؟ ولما لم تخبريني؟
1: أمر عادي، تزوجت فحملت.
0: ولكنك كنت تنتظرين هذا الخبر بفارغ صبر.
1: بدأت أنتظر ما هو أهم من الخبر بصبر.
0: أراك لست على ما يرام يا سارة.
1: بل أنا على خير ما يرام.
0: لهجتك تغيرت، وأخاف أن تكون نفسك قد تغيرت.
1: لم يتغير في شيء، غيري هو الذي تغير.
0: ها؟ من تعنين؟
1: أنت تعلم من أعني.
0: لعلك تعنين إبراهيم.
1: أتتجاهل أيضا؟
0: وما الذي تغير في إبراهيم؟
1: إن الصبية ليست كالعجوز يا ماهر.
0: أبدا، لا أسمح لك أن تقولي هذا، فمقامك عند إبراهيم لا يمسه أحد.
1: التدليل لهاجر، والرعاية لهاجر، والطعام الطيب لهاجر.
0: إنها في حالة تستوجب العناية يا سارة.
1: وأنا ألا أستحق العناية؟
0: من يهملك أنت؟
1: ها؟ كفى كفى كفى يا ماهر، الجميع يهملونني. إبراهيم يحب هاجر أكثر مني.
0: ما كنت أخشاه يا سارة وقعنا فيه.
1: أنا لا أغار.
0: لم أتهمك بالغيرة.
1: ولا أحسد هاجر.
0: وماذا تسمين كل هذا يا سارة؟
1: إني أطالب بحقوقي. أنا زوجت هاجر لإبراهيم، أنا ابنة عمه وهي جارية. أنا كنت أريد أن يكون له وريث من صلبه.
0: هل نزلت مكانتك عند إبراهيم يا سارة؟
1: ها؟ ولماذا تنزل مكانتي عنده؟
0: هل غير معاملته لك؟
1: وبماذا أسأت إليه ليغير معاملته لي؟
0: هل يحترم هاجر أكثر منك؟
1: ومن تكون هاجر ليحترمها أكثر منه؟
0: هل يصرف عليها أكثر مما يصرف عليك؟
1: أنا من يصرف عليه وعليها.
0: هل تلبس أفضل مما تلبسين؟
1: الجارية تلبس بقايا ملابس سيدتها.
0: إذن بماذا يفضل إبراهيم هاجر عليك؟
1: لا أدري لا أدري.
0: إنك متعبة يا سارة، عودي إلى نفسك واستريحي قليلا، وسوف تدركين أنك على خطأ.
1: وأنت أيضا يا ماهر، من بقي لي إذن؟ من؟
0: خففي عن نفسك، فأنا معك دائما، ولن أرضى أن ينتقص أحد من حقك.
1: حتى هاجر لم تعد تحترمني.
0: لا لا تقولي ذلك، فأنا لم أحترم هاجر إلا من خلال حديثك عنها.
1: كانت قبل أن تصبح زوج إبراهيم.
0: وماذا حدث لها؟
1: أصبحت تتصرف على أساس أنها زوج إبراهيم مثلي.
0: أليست زوجة؟
1: أنا وهبتها له.
0: ألم تتخلي عنها؟
1: تخليت عنها لا لتتمرد علي.
0: إنها لم تعد جارياتك يا سارة، فأنت باختيارك تخليت عنها لإبراهيم.
1: ولكن لم أعد أقدر أن أطلب منها شيئا.
0: إن لها بيتها وواجباتها، فعليك أن تسلمي بهذا الأمر.
1: أنا أحبها، ولكن لا أريد أن يحبها إبراهيم أكثر مني.
0: اطمئني يا سارة، فمقامك هو الأول عند إبراهيم.

0: لا أدري كيف أتصرف معها يا بسام.
1: إن سارة مثل والدتك يا هاجر.
0: إذا قلت لها ذلك تكاد تفقد عقلها.
1: ولماذا؟
0: تظن أني أعرض بسنها.
1: ولكنها تحبك وتمدحك دائما يا هاجر.
0: كانت كذلك قبل أن أحمل من إبراهيم.
1: وهل تغيرت معاملتها لك؟
0: أصبحت تنظر إلي شذرا وتكلفني بأشق الأعمال وتمنع عني الطعام أحيانا.
1: وكيف تتصرفين؟
0: لولا عطف إبراهيم علي لفضلت الموت على هذه الحياة.
1: ربما كان هذا ما يغضبها.
0: إنه لا يسمعني كلمة لطيفة أمامها رعاية منه لشعورها.
1: يجب أن تصبري يا هاجر.
0: كاد صبري ينفد. لقد أصبحت قاسية جافة كأني عدوة لها.
1: سنها وحرمانها وخوفها على مركزها عند إبراهيم كلها أعذار هامة تكفي لتصبري عليها وتظهري لها الاحترام والمودة دائما.
0: سأحاول ما وسعني يا بسام، وعسى أن يلهمها الله الحنان والرقة والعطف.

0: ألم يخبرك إبراهيم؟
1: لم أره اليوم يا سارة، أخبريني أنت.
0: لا أعلم ماذا أقول ولا كيف أقول.
1: قولي يا سارة.
0: سنرزق ولدا أنا وإبراهيم.
1: عرفت ذلك، فهاجر حامل.
0: وأنا حامل.
1: أنت؟
0: وهل استغربت؟
1: أبدا أبدا، فرحت جدا يا سارة.
0: أكثر مني.
1: لا يمكن أن أفرح أكثر منك.
0: تحقق وعد الله يا ماهر،
1: سيرزق إبراهيم ولدين.
0: عسى أن يكونا غلامين.
1: وتتمنين لهاجر غلاما أيضا؟
0: هاجر كابنتي، أحب لها ما أحب لنفسي.
1: سبحان الله.
0: ماذا يا ماهر؟
1: كيف يتغير الإنسان بين يوم ويوم؟
0: لقد كنت على حق يا ماهر، فمنذ أن شعرت بالحمل ذهب من نفسي كل ما كنت أشكوه، وأحسست أني كنت على خطأ.
1: الناس يدفعون ثمن أخطائهم يا سارة، أما أنت فقد قبضت ثمن هذا الخطأ.
0: لا يريد لي الله أن أسيء إلى هاجر دون ذنب، فأعطاني كما أعطاها.
1: وأعطى إبراهيم مقدار ما أعطاكما معاً.

0: عرفت الخبر الجميل يا بسام؟
1: أي خبر يا هاجر؟
0: سارة حامل.
1: ها؟ لعلك تمزحين.
0: والذي أعطاني حملي أقول الصحيح.
1: يا للبشرى العظيمة، إنها كرامات إبراهيم يا هاجر.
0: إني سعيدة يا بسام، فقد غيرت معاملتها لي تماما.
1: طبعا، فقد زال سبب المشكلة وبقيت سارة امرأة إبراهيم الأولى.
0: إني لا أزاحمها على مركزها عند إبراهيم، فهي ابنة عمه، وهي التي رافقته كل حياته وقاست معه الصعاب.
1: بورك بك من امرأة كريمة الخلق يا هاجر.
0: ها؟ هو ذا إبراهيم قادم،
1: وهذه سارة قد خرجت لملاقاته، لماذا لا تخرجين أنت أيضا؟
0: لا أحب أن تشعر سارة أني أزاحمها على استرضاء إبراهيم، فأترك لها المجال لتظهر له حبها واهتمامها به.
1: إبراهيم ليس بحاجة إلى هذه المظاهر، فهو يعرف الجميع.
2: بسام،
1: أهلا بك يا ماهر.
2: هل تخرج غدا معي إلى الصيد؟
1: أخرج.
2: إذن استعد باكرا، وسأمر بك قبل شروق الشمس.
1: سأكون بانتظارك.

0: غريبة هذه الدنيا يا بسام.
1: لا أرى شيئا غريبا يا ماهر.
0: أنت لم تعرف كيف كانت سارة منذ أسبوع وكيف أصبحت اليوم.
1: أخبرتني هاجر كيف كانت تعاملها.
0: إنما كانت تبطنه سارة ضد هاجر أكثر من الذي كانت تظهره.
1: هل تعتقد أنها تخلصت نهائيا من غيرتها؟
0: بل أرى أن غيرتها كامنة اليوم، وتستيقظ هذه الغيرة عند أقل احتكاك بينها وبين هاجر.
1: كأنما كتب على هذه المرأة الطيبة لا تستريح يوما.
0: أتعني هاجر؟
1: إياها أعني.
0: إن إبراهيم لا يبخسها حقها، فهو وإن كان لا يدللها أمام سارة مراعاة لشعورها، إلا أنه يعطيها كل حقها من الرعاية والمحبة والاهتمام.
1: وغدا سيصبح لكل منهما ولد، ويا ويل هاجر إذا كان ولدها أذكى أو أجمل من ابن سارة.
0: لا تستبق الأمور يا بسام، ولا تتشائم أكثر مما يجب.
1: لست متشائما، ولكني أحكم على المستقبل من خلال ما أراه اليوم.

0: ما بك يا هاجر؟
1: آخ لا شيء، ألم بسيط ويزول.
0: لعلك ستضعين يا هاجر، إنها أعراض الوضع يا امرأة.
1: الوضع، سأضع ولدا.
2: ماهر، بسام، من هناك؟
3: أنا ماهر.
2: أرجوك يا ماهر أن تنادي المولدة لتساعد هاجر.
3: هاجر طبعا،
2: إنها في سبيل الوضع.
3: ها أنا ذاهب فورا.
2: أرسل من يدعو إبراهيم.
3: سأرسل بسام.

0: غلام، غلام، إنه غلام يا ماهر.
1: من أخبرك؟ سارة؟
0: كلا، أخبرتني المولدة.
1: ألم تخبرك سارة يا بسام؟
0: رأيت سارة مرتبكة.
1: ها؟ لقد بشر الله إبراهيم بغلام ولم يبشره بغلامين.
0: أتعني أنها تخشى أن ترزق بنتا؟
1: من يدري ماذا يدور في رأس سارة؟
0: الله وحده يدري.
1: هل عرف إبراهيم؟
0: أنا بشرته.
1: وكيف كان وقع الخبر عليه؟
0: ركع يصلي لله يشكره ويحمده.
1: وماذا سماه؟
0: إسماعيل.
1: هيا بنا لنكون قرب بيت إبراهيم، علهم يحتاجوننا في شيء.
0: أرى أن تكون قريبا من سارة يا ماهر.
1: صدقت، وسألفت نظر إبراهيم إلى هذا الموضوع.
0: إبراهيم ليس بحاجة لمن يلفت نظره، فهو منذ أن وضعت هاجر يجلس إلى جانب سارة.
1: إنه نبي يا بسام، إنه إبراهيم يا بسام.
0: إنه أبو إسماعيل يا ماهر، أبو إسماعيل.

واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح. نور الصباح.
4: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. أوفياء إذاعة المنستير، أحبة نور الصباح، أسعد الله صباحكم بكل ما تحبون، وكفاكم شر ما تكرهون، وملأ قلوبكم بالسعادة، وأيامكم بالراحة، وأعمالكم بالبركة والنجاح والفلاح. تصافحكم هذا الصباح من وراء المصدح شدلي العبيدلي، وترجو لكم رفقة ممتعة.

اللهم في هذا الفجر المبارك نسألك أن تفتح لنا أبواب رحمتك وتفيض علينا من خزائن رزقك وتغمر قلوبنا بنورك وطمأنينتك. اللهم اجعل هذا الصباح بداية لكل خير ونهاية لكل هم وضر. اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقى وبلغنا ما نرجو واكفنا ما نخاف. اللهم ارزقنا سعادة لا تزول وصحة لا تتحول ورزقا لا ينقطع. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وارزقنا التوفيق في القول والعمل. اللهم في هذا الفجر نسألك الهداية والثبات والرضا والقناعة والستر والعافية، وأنت على كل شيء قدير.

0: نور الصباح أنوار قادمة من الغيب يمن بها اللطيف الخبير. صباحات جميلة تترى علينا بالنعم الموفورة من رب رحيم. نور الصباح خيوط أمل وحسن ظن بالله الرحمن الرحيم.
1: قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. عزيزي المستمع، كثيرا ما نقرأ هذه الآية الكريمة ونمر عليها مر الكرام، ومن هنا نود أن نسأل: ما هي المشكاة؟ ما هي فوائدها؟ ولما ذكرت في هذا السياق؟ أطلق علماء الفنون والأثار الإسلامية كلمة المشكاة على الزجاجة أو القنديل الذي كان يوضع فيه المصباح، وكان من فوائده حفظ نار المصباح من هبات الهواء وتحويلها إلى ضوء ينتشر بهدوء في أرجاء المكان. وتشبه المشكاة في شكلها العام إناء الزهور، وهي ذات بدن منتفخ ينساب إلى أسفل وينتهي بقاعدة لها رقبة على هيئة قمع متسع الألوان بين الأحمر والأخضر والأبيض والوردي. وعند تحليل المضمون الجمالي والبنائي للمشكاة الإسلامية نجد مكوناتها كالتالي: أولاً التماثل، وهي بنائية تتوافر على جميع الأشكال في الفنون الإسلامية، حيث إن التماثل قانون الحياة، وهو اتزان بين الليل والنهار وبين الخير والشر. اللون الأزرق، ويرمز إلى السماء بحالتها من قيم دينية. اللون الأحمر القاني، ويرمز إلى الحياة. اللون الأصفر الكناري، وهو أحد عناصر الألوان الأساسية في الفن الساساني، ارتبط بشجرة الحياة وما يرتبط بها من ثمار وفاكهة وأعناب. اللون البني، وهو رمز للأرض ودورها في حياة المسلم، وهو اللون السائد في الفنون العربية الإسلامية. الجامات، وهي رموز إسلامية ذات أشكال بنائية أو هندسية يكتب داخلها أسماء الملوك والسلاطين والتاريخ. شجرة الحياة، هي تأثير ساساني توصف الحياة بأنها شجرة. الخط، استخدم الخط الكوفي بأشكاله المزهر والمورق والمظفر. أما القيمة الدينية للمشكاة فهي مصدر للضوء الذي يشع نوره على جميع أرجاء المكان، وتتمثل قيمتها الجمالية في التوافق اللوني المتكامل من خلال مجموعة من الأشكال والألوان التي تعتمد أساساً على الاتزان. أيها المستمع الكريم، ليست المشكاة إلا دعوة للتدبر والتفكر في نور الله الذي يشع على الكون، والذي يبدد ظلمات النفس البشرية ويدعوها إلى الاستقامة.

قيل لأحد الصالحين: ما سر السكينة التي تعتريك؟ فقال: قرأت يدبر الأمر فتركت أمري لصاحب الأمر، وقرأت إن مع العسر يسرا فأيقنت أن العسر زائل لا محالة، وقرأت فما ظنكم برب العالمين فأدركت أن خير الله قادم لا محالة، وسألوا حكيما: ما هي أجمل حكمة؟ فقال: لي 70 عاما أقرأ، ما وجدت أجمل من هذه، إن مشقة الطاعة تذهب ويبقى ثوابها، وإن لذة المعصية تذهب ويبقى عقابها، فاللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، إلهنا من نقصد وأنت المقصود، ومن الذي نسأل وأنت صاحب الكرم والجود، يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون وبكرمه يتعلق الراجون، نسألك رضاك والجنة.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: أحبة نور الصباح، نجدد التحية لكل من التحق بنا الآن على أمواج إذاعة المنستير. ترافقكم هذا الصباح وعلى امتداد الساعة صديقتكم شدلي العبيدلي. كان علي رضي الله تعالى عنه يقول: العجب لمن هلك ومعه كلمة النجاة. قيل: وما هي؟ قال: الاستغفار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال عشرا حين يصبح وحين يمسي استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه

له التوبة والمغفرة من جميع الذنوب، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل رمل عالج. ومن قال سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل دبيب النمل. ويقول الله عز وجل لملائكته: ويح ابن آدم يذنب ثم يستغفرني فأغفر له، ثم يذنب الذنب فيستغفرني فأغفر له. لا هو يترك الذنب من مخافتي ولا ييأس من مغفرتي. أشهدكم يا ملائكتي إني قد غفرت له. أيها المستمع الفاضل، أكثر من الاستغفار فهو مفتاح الفرج وسبب عظيم لتكفير الذنوب وتفريج الكروب، وهو طريق إلى الله يصل العبد بربه ويجلب له الطمأنينة وييسر له أموره ويفتح له أبواب الرزق. ولقد أحسن من قال: إن الأمور لها رب يدبرها وكل شيء بأمر الله مؤتمر، فلن يفيدك أن تحتاط من قدر ولن يرد القضاء حرص ولا حذر. والجأ لربك في الضراء معتصما، وما رد ربك من للعون يفتقر.

0: نور الصباح.
1: عزيزي المستمع، كل إنسان له طلة تشبه قلبه، من طاب قلبه طابت ملامحه دون أن يتجملا. فالوجوه مرايا القلوب، والناس على قلوبهم يرزقون. فاجعلوا قلوبكم صافية مثل المرايا، فنحن والله نشتاق لأيام كان فيها الاحترام فطرة والوفاء عادة والقلوب لا تعرف الأقنعة.

قيل: الرجال أربعة، رجل يدري ويدري أنه يدري، فذلك عالم فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري، فذلك غافل فنبهوه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري، فذلك جاهل فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فذلك أحمق فاجتنبوه. الخليل بن أحمد الفراهيدي. أحياناً عزيز المستمع، لابد أن تدير ظهرك لبعض الأمور خشية التعارك مع صغار العقول، فعلاج الجاهل التجاهل، وكما يقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعمُ.

أيها المستمع الكريم، نعيش اليوم في عالم إن فشلت سخروا منك وإن نجحت حسدوك، لكن الحقيقة أن الناس لن تصمت في كلتا الحالتين، فلا تجعل صوتهم أعلى من صوتك. تعثر وتعلم، انجح واهدأ، وعش حياتك كما تريد لا كما يريدون. يتهم الطيبون بأنهم ساذجون لأنهم يحسنون الظن بالآخرين ويصدقونهم. عزيز المستمع، ليس العيب فيك إن كنت طيبا مع غيرك، لكن العيب في من لا يقدر طيبتك. ومتى كانت الطيبة رذيلة وهي جوهر الأنبياء والأتقياء والأصفياء والأولياء والعلماء؟ نقول لكم أيها الطيبون، ابقوا على طيبتكم ولا تندموا إطلاقا على أنكم عاملتم الآخرين بقلب نقي ونية صافية، فإن الله يجازيكم على قدر نواياكم وسوف يجازيهم على قدر نواياهم. الإنسان الطيب يبقى على أصله في زمن تاهت فيه الأصول وكثرت فيه الفروع.

قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: الكلام كالدواء، إن أقللت منه نفع وإن أكثرت منه قتل. وقال علي رضي الله عنه: إذا تم العقل نقص الكلام. صديق المستمع، الصمت ليس فراغا كما يظن البعض، بل هو امتلاء نقي لا تفسده الضوضاء ولا يعكر صفه الضجيج، وهو ملاذ الحكمة حين تكثر الأصوات. في الصمت نصغي إلى ما وراء العبارات ونرى ما تعجز عنه النظرات المشتتة الباهتة. به يصفو الفكر وتنتظم الفوضى في داخلنا، فتغدو الرؤية أعمق والقرار أصدق. وقد سئل ابن المقفع يوما عن سبب توقفه أثناء الكلام، فقال: إن الكلام ليزدحم في صدري فأتوقف حتى أتخيره. أيها المستمع الكريم، إذا كان الكلام من فضة فإن الصمت من ذهب.

0: مستمعين الأعزاء، صحيح أننا نحتفل دوما بالأم ربما لأنها الأقرب، لكن الأب أيضا قيمته من قيمة الأم. فالأب هو السند الذي لا يميل، والظل الذي نستظل به من هجير الحياة. وقديما قالوا: لو أمطرت ذهبا من بعد ما ذهب، لا شيء يعدل في هذا الوجود أبا. فأبوك عزيز المستمع يمنحك كل ما يملك دون أن ينتظر منك مقابلا، يرى في نجاحك امتدادا لعموره، وفي ابتسامتك مكافأة لتعبه. الأب وطن صغير نسكنه ونحتمي به من غدر الأيام وقساوة الواقع. الأب حضن حنون نتدفأ به من صقيع الليالي القاسية. الأب صديق مخلص وفي لا نخشى غدره ولا تقلبه. الأب كالكرم ذي الإحسان يفي بعطاياه على أبنائه. وفي الأبي ترى البنت نموذجا لأحلامها. ألم تقل هدباء ابنة نزار القباني مخاطبة والدها: أنت أفسدت حياتي، لأنني كلما قارنت رجلا بك سقط من عيني. ولعل عزيز المستمع من أفضل ما قيل في الأب قصيدة نزار القباني: أمات أبوك ضلال أنا لا يموت أبي، ففي البيت منه روائح رب وذكرى نبي. هنا ركنه، تلك أشياؤه، تفتق عن ألف غصن صبي. جريدته، تبغه، متكاه، كأن أبي بعد لم يذهب. وصحن الرماد، وفنجانه، على حاله، بعد لم يشرب. بقاياه في الحجرات الفساح، بقايا النسور على الملعب. أجول الزوايا عليه فحيث أمر، أمر على معشب. أشد يديه، أميل عليه، أصلي على صدره المتعب. أبي، أبي يا أبي، إن تاريخا طيب، وراءك يمشي فلا تعتب. على اسمك نمضي فمن طيب، شهي المجاني إلى أطيب. حملتك في صحو عيني حتى تهيأ للناس أني أبي. أشيلك حتى بنبرة صوتي، فكيف ذهبت ولا زالت بي. إذا فلت الدار أعطت لدنيا، ففي البيت ألف فم مذهب. فتحنا لتاموز أبوابا، ففي الصيف لابد يأتي أبي. اللهم احفظ آباءنا الأحياء منهم، وارحم الأموات منهم، واجعلهم في الجنة مع الصالحين.
1: أبويا

كان بيدي عمر بن عبد العزيز قبل الخلافة ضيعته المعروفة بالسهلة، وكانت باليمامة، وكانت لها غلة عظيمة كثيرة عيشه وعيش أهله منها. فلما ولي الخلافة قال لمزاحم مولاه: إني عزمت أن أرد السهلة إلى بيت مال المسلمين. فقال مزاحم: أتدري كم ولدك؟ إنهم كذا وكذا. فظرفت عيناه، فجعل يمسح الدمعة بإصبعه الوسطى ويقول: أكلهم إلى الله، أكلهم إلى الله. فمضى مزاحم، فدخل على عبد الملك ابنه فقال له: ألا تعلم ما قد عزم عليه أبوك؟ إنه يريد أن يرد السهلة. قال: فما قلت له؟ قال: ذكرت له ولده، فجعل يستدمع ويمسح الدمعة بإصبعه الوسطى ويقول: أكلهم إلى الله. فقال عبد الملك: بئس وزير الدين أنت. ثم وثب وانطلق إلى أبيه، فقال للآذني: استأذن لي عليه. فقال: إنه قد وضع رأسه الساعة للقائلة، يعني القيلولة. فقال: استأذن لي عليه. فقال: أما ترحمونه؟ ليس له من الليل والنهار إلا هذه الساعة. قال: استأذن لي عليه، لا أم لك. فسمع عمر كلامهما فقال: ائذن لعبد الملك. فدخل فقال: على ما عزمت؟ قال: أرد السهلة. قال: فلا تؤخر ذلك، قم الآن. فجعل عمر يرفع يديه ويقول: الحمد لله الذي جعل لي من ذريتي من يعينني على أمر ديني. نعم يا بني، أصلي الظهر ثم أصعد المنبر فأردها علانية على رؤوس الناس. قال: ومن لك أن تعيش إلى الظهر؟ ثم من لك أن تسلم نيتك إلى الظهر إن عشت؟ فقام عمر فصعد المنبر وخطب الناس ورد السهلة. أيها المستمع الكريم، تأمل معي شدة ورع عمر ابن عبد العزيز بعد الخلافة، وخوفه من حساب الله، وصدق توكله عليه، عملا بقوله تعالى: من يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله تعالى: نحن نرزقكم وإياكم. فهذه القصة أيها المستمع الفاضل تضعنا أمام نموذج يحتذى في العفة وفي التفكير في الشأن العام والتضحية بالراحة الشخصية في سبيل تنفيذ أمر الله، ومن جهة أخرى تجعلنا نتدبر في مظاهر الفتن التي يمكن أن تفتن الإنسان. فلئن كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا فإنهما لم يفتنا عمر ابن عبد العزيز، ولا يفتنان أي إنسان صادق مع الله ومع نفسه. فكأننا بالخليفة عمر يدعون إلى أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن نزن أعمالنا قبل أن توزن علينا. وتدعون القصة من جهة أخرى أن نعجل بفعل الخير خوفا من فوات الأوان، فخير البر عاجله، والأشياء الجميلة تفقد قيمتها إن لم تأتي في وقتها. ولعل من أبلغ المعاني والمقاصد في هذه القصة عزيزي المستمع علاقة الولد بأبيه وأثر التربية الصالحة في الأولاد. فالولد سر أبيه، يعينه في السراء والضراء، فذاك الشبل من ذاك الأسد، وكما تقول العرب: من شابه أباه فما ظلم.

هكذا نصل أعزائي المستمعين إلى نهاية هذه الجولة الصباحية التي نرجو أنها نالت إعجابكم، وحتى نلتقي من جديد بإذن الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع أجمل تحيات شدلي العبيد في الإعداد والتقديم وسامي مطاوع في الإخراج. إلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها.
1: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. وتنعقد الجلسة بداية من 9:30 صباحا بحضور ممثلين عن جهة المبادرة التشريعية لمواصلة مناقشة فصول المقترح، وذلك وفق ما ورد بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب. أكد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن المؤشرات الاقتصادية والداخلية والظرف الاقتصادي العالمي الراهن أثر بشكل مباشر على نسب النمو والتوازنات المالية للدولة، وهذه التطورات تستدعي تنظيم جلسات استماع عاجلة ومخصصة للحصول على المعطيات الضرورية المتعلقة بمدى تنفيذ قانون المالية للسنة الحالية. دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية والجبائية التي تعيق قدرة المؤسسات المنتجة والمصدرة على الاستثمار والتوسع وخلق فرص العمل، رغم ما تقدمه من إضافة للاقتصاد الوطني ودورها في جلب العملة الصعبة. سجل المرصد التونسي للمياه 302 تبليغا مواطنيا خلال شهر مايو 26/2000 عبر منصته التشاركية بخصوص وضعية التزود بالماء الصالح للشرب في مختلف ولايات الجمهورية. وتوزعت هذه التبليغات بين 266 تبليغا حول انقطاعات في التزود بالمياه، وهو ما يمثل حوالي 88% من إجمالية التبليغات، و15 تبليغا بخصوص تسربات في الشبكة، و9 تبليغات بشأن مياه غير صالحة للشرب. ينفذ محامو سوسة والقيروان والمنستير والمهدية بإضرابا حضوريا اليوم. يأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 13/26/2000، والذي أقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج بإضراب عام وطني في مختلف محاكم الجمهورية يوم 18 جوان الجاري. وسيشهد الإضراب العام وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 بداية من 9:30 صباحا، يجتمع فيها المحامون بمختلف الولايات التي ستخوض هذه الإضرابة بحضور عميد الهيئة. دوليا، أفادت مصادر إعلامية صهيونية باعتراض دفعة من 7 صواريخ إيرانية استهدفت منطقة أزدود في تل أبيب. كما قالت أن 10 صواريخ أطلقت من إيران في الدفعة الأخيرة وجرى اعتراضها، وأشارت إلى تضرر 3 مباني في الضفة الغربية دون وقوع إصابات. من جهته أعلن الجيش الصهيوني عن رصد إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من إيران. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السابعة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tv.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدأ يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

56 دقائق صباح النور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 8 جوان 2026. نسلم عليكم وين ما كنتوا موجودين. هذا نهار جديد وصبحية جديدة، نبدأها مع بعضنا. إن شاء الله يكون نهار مبروك عليكم الناس الكل، وإن شاء الله ما فيه كان الخير وتقوموا بكل نشاط وحيوية بعد راحة نهاية الأسبوع. هذه تحية توصلكم من عند حسام قدرية اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم، معكم كما العادة حتى لتسعة متاع صباح. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم وتستناو بقية الفقرات، حلم يوم جديد، وطبعا جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. البداية مع فيروز، شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم معنا في بشائر الصباح حتى للتسعة.

فيروز نوصل معها ل 26 دقيقة. تحية لكل مخلتي يسمع في بشار الصباح من إذاعة المنستير، وقايت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم الاثنين 8 جوان 2026 مش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار. بالنسبة للريح اليوم تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا، فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. بالنسبة للبحر عامة يكون متموج إلى مضطرب بخليج جابس، وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم تتراوح أقصاها بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و 37 درجة ببقية المناطق، وتنجم توصل إلى 40 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا. بعد ساعة ونص نزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس بداية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. بعد شوية نواصل مع فقراتنا، تستنوا فقرة حلم يوم جديد، لكن توخى لنا مع الغنيات. مرحبا بكم في بشائر الصباح، هذه صبحيتنا ومازلنا مواصلين معكم ونونسوكم حتى للتسعة متاع الصباح.

0: سارة هلال على الموجة 95.7
1: 95.7
2: صباح الخير.

0: صباحك نور يا شمس الهب منشور، صباحك نور يا همس زهر منثور.
1: صباح النور على الحلوين،
0: صباح البسمة الحلوة، صباح الروح الفرحانة فيها الكون سلطانة، صباح الطير اللي غنى الخير لك يتمنى، صباحك مع إذاعة المنستير أحلى صباح، صباحك معانا يا أحلى.
2: حلم يوم جديد، حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
3: ما من إنسان على وجه هذه البسيطة إلا يملك ضميرا، والذي أراه هو أن الضمير جرثومة في النفس قابلة للنمو تماما، كما هي نطفة الإنسان والحيوان في رحم الأنثى، أو نطفة الطائر والسمكة والحشرة في البيضة، أو جرثومة الحياة في بذرة النبات. فهناك الذين ضمائرهم لا تزال في ظلمات الأرحام والبيض والتراب، وهناك الذين برزت ضمائرهم إلى النور ولكنهم ما برحوا في عهد الطفولة وعجزها وجهلها وأنانيتها الجامحة، وهناك الذين تجاوزت ضمائرهم عهد الطفولة فانبرت تحاسبهم وتؤنبهم من حين لحين، وأقلقهم حسابها وتأنيبها فراحوا يخدرونها بمختلف المخدرات. هؤلاء هم الكثرة الساحقة في الناس. وهناك الذين بلغت ضمائرهم أشدها فباتوا يكرهون لها المخدرات. أولئك هم القلة في الناس، وأولئك هم المعذبون في الأرض، لأنهم يحسون بشاعات الناس كما لا يحسها باقي الناس. الفرق شاسع جدا بين ضمير إنسان يتلمظ بدم إنسان مثله، وضمير متعبد في صومعته يتحاشى قتل برغوث في فراشه، لأنه يرى فيه هيكلا حيا بنته الحياة وقدسته بحضورها.
2: حلم يوم جديد، حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: أم كلثوم صباح الخير، نوصل معها لستة وسبعة وأربعين دقيقة. تحية ليكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا هذه بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 8 جوان 2026. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين، وقايد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم ونشوفوا شنو صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة.
1: صباح بلا حدود،
0: جولتنا نبدأها من موقع الجزيرة بوانات اللي تكتب: بين نيران طهران وتل أبيب، هل يحاكي ترامب أسلوب البازار لكبح الحرب؟ الرئيس الأمريكي يسعى إلى التهدئة مع اشتعال النزاع العسكري من جديد بين إسرائيل وإيران في الوقت اللي بات فيه الاتفاق الوشيك لإنهاء الحرب على المحك. نمشي وإلى بعض العناوين الأخرى من نفس الموقع: الحرس الثوري يعلن استهداف المعارض الكردية الإيرانية بكردستان العراق، وأيضا من العناوين الأخرى: دوي انفجارات في العاصمة اللبنانية بيروت. نمشي إلى موقع فرانس 24، أيضا الجيش الإسرائيلي يعمل على اعتراض صواريخ إيرانية وانفجارات تدوي في القدس. الحرس الثوري من جهته يقول أنه مستعدين لكل الاحتمالات ولعمليات واسعة النطاق على جميع الجبهات. أيضا في نفس السياق: قصف إسرائيلي على مجمع بتروكيميائي في بندر مهشهر بجنوب غرب إيران. نمشي إلى بعض العناوين الأخرى في نفس الموقع، أيضا دعم أوروبي لدعوة زيلينسكي لعقد محادثات مباشرة مع بوتين لوقف الحرب. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حصل على دعم بريطانيا وفرنسا وألمانيا لمقترح إجراء محادثات مباشرة مع روسيا بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار. أيضا إيران تطلق صواريخ على إسرائيل، وترامب يدعو نتنياهو إلى عدم الرد، وأوكرانيا أيضا هجمات روسية تطال موقع تخزين نفايات نووية قرب تشيرنوبيل وتوقع بخمسة قتلى وعشرة قتلى فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة بينهم مدنيين وضابط شرطة بحرية. نمشي إلى موقع البي بي سي أيضا اللي تحكي على عودة الأزمة وعودة الحرب في بين إيران وإسرائيل وانطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية نحو إسرائيل. الهجمات الإيرانية الأخيرة تجي بعد تحذيرات طهران بالرد عبر قصف مناطق في شمال إسرائيل إذا تم استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. أيضا نفس الموقع، موقع البي بي سي، تكتب اليوم: فشل ترامب في الحفاظ على وقف إطلاق النار يعد جزءا من الفوضى العالمية الجديدة. هذا مقال كان صدر في The Guardian ونقلته البي بي سي. نمشي إلى موقع Sky News أيضا اللي فيها كل تفاصيل التصعيد الأخير في منطقة الشرق الأوسط، وبعد رصد صواريخ أطلقت من إيران دوي انفجارات في إسرائيل، ضربة إسرائيلية على مصنع للبتروكيميائيات في إيران. ونختموا بالعنوان هذا: بسبب المعلومات النووية مشروع أمريكي للضغط على إيران. كانوا هذم بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود،
0: تقريبا وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى. دريجين 9 دقائق بالضبط يفصلونا على موجز أخبار السبعة، نرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. شكرا على الاستماع، طريق السلامة للجميع إذا كان في الثنية للخدمة وإلى القراية. نتمنى لكم نهار مبروك وإن شاء الله ما فيه كان الخير. خليكم معنا ونواصلوا بشائر الصباح حتى للتسعة من إذاعة المونستير.

0: تمام السابعة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية والظرف الاقتصادي العالمي الراهن أثر بشكل مباشر على نسب النمو والتوازنات المالية للدولة وفق ما ورد في بلاغ نشره المجلس الوطني للجهات والأقاليم. قال المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل السمعلي أن الوزارة تعتزم تحيين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة على غرار السجائر الإلكترونية، موضحا أن الوزارة أعادت مشروع قانون يتضمن تحيينا للقانون عدد 17 لسنة 98 و900 و1000. وقع المعهد الوطني للتراث والمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية مذكرة تعاون إطارية استراتيجية لتثمين التراث التونسي بأحدث التقنيات النووية، وحسب بلاغ للمعهد نشره أمس تعتبر هذه المذكرة خطوة رائدة تترجم تلاحم العلوم الدقيقة مع العمق التاريخي لحماية الهوية الوطنية وتجسيدا للتعاون المشترك في صون الموروث الثقافي التونسي الفريد وتثمينه. دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية والجبائية التي تعيق قدرة المؤسسات المنتجة والمصدرة على الاستثمار والتوسع وخلق فرص العمل، رغم ما تقدمه من إضافة قيمة للاقتصاد الوطني ودورها في جلب العملة الصعبة. يعتزم المكتب التنفيذي أو التمثيلي للديوان الوطني للتونسي للسياحة بجمهورية الصين تنفيذ برنامج ترويجي خلال صيف 26 و2000 بهدف دعم حضور الوجهات التونسية في السوق الصينية واستقطاب مزيد من السياح الصينيين. يتضمن البرنامج تنظيم زيارة تعريفية لمؤثرين وإعلاميين صينيين إلى تونس، إلى جانب إطلاق حملات ترويجية عبر المنصات الرقمية الصينية بالتعاون مع مؤثرين ومنظمي رحلات. دوليا، قالت الجبهة الداخلية الصهيونية أن صفارات الإنذار دوت فجر اليوم في منطقة تل أبيب الكبرى وجنوبها بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران، كما أشارت إلى إنذار مبكر لمنطقة بئر السبع والنقب جنوبية أراضي الاحتلال. هذا وأكدت تقديرات المنظومة الأمنية في الكيان المحتل أنها في بداية مواجهة عسكرية ستمتد لعدة أيام. من جهتها قالت وكالة مهر الإيرانية أنه تم إجلاء موظفي المنطقة الاقتصادية الخاصة للبتروكيماويات إثر تعرض شركة لهجوم جوي حقق أضرارا بجزء كبير منها. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السابعة والنصف وعناوين نشرة الثامنة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير
2: مع إذاعة المنستير، ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات، الرياضة ومعها معرض الصحافة ولقاءاتنا توصل لك الأحداث وين ما كان. وغنية الصباح حل معها عينيك
3: صباح الخير والربح يا أهلي وحبابي، صباحكم كله خير وتسير.
2: بشائر صباح، ابدأ معها نهارك وزهي بالك كل نهار من 6 ل 9 واصبح الفل للناس الكل.

0: مغرون مع ريم الهيم.
1: عسلامة، أنا اسمي بايرة، عمري 6 سنوات، نقرأ في سنة أولى. مش نحكي لكم على أخوي، أخوي اسمه ريان، هو ذكي كبير، ديما يلبس كل الألوان. أنا ديما نلعب مع أخوي، مثلا نلعب غميظة، أنا نتخبه اللوج علي، أنا نتخبه تحت الطاولة ويقضي لوج علي ما يقانيش، ما عارش هذيك البلافة ديما يقضي لوج علي، نقضي رجلة بالطاولة، هي طاولة فيها نب، نب غطين. أنا نحب خوي خاطر سكي، تانا سكي، أما أنا نعرف نعمل روبوتيك، نصنع حاجات لهنا، والروبوتيك أحسن حاجة عندي. نحن في الروبوتيك نصنع أرجع حاجة كما الروبوت يتكلم، والروبوت سكي، نصنع جيناتور عينيه وراسه وكرشه وساقيه، ما عندوش يدين، والروبوت يتكلم صوت قال لي صوت، ما فيش الأصوات، أنا نسيتهم، مش مذكره. هذا نعملكم محفوظة، أما مش مذكره. مش خلكم باي باي. ها أتذكر، حبوا في مدرسة اللقاء يا صاحبي.

0: ذكرى محمد نوصل معها للسبعة 21 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. نسلم عليكم وين ما كنتوا موجودين. نمشي لفقرة عيشها أحلى.
1: عيشها أحلى
0: كالعادة تنضم لنا زهرة القفصي. صباح النور مرحبا بيك.
2: صباح الأنوار والأزهار، مرحبا بيك وبكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: مرحبا بيك وشكرا على حضورك معنا. باش نواصلوا في موضوع لكوبل والتحضير للزواج. اليوم باش نحكيه وباش نتعرفوا على الأسئلة اللي الكوبل ينجم يسألهم الرواحهم يسألهم لبعضهم باش يفهموا رواحهم قبل الزواج.
2: جستمون احنا حكينا على شنية المعايير متاع الاختيار قبل، ولكن زادة مهم ان نتعرفوا على بعضنا ونشوفوا درجات التوافق باش نجموا نفهموا بعض كيفاش باش نكملوا مع بعضنا. دونك ولا نكملوا ولا ما نكملوش. دونك من بين الاسئلة اللي مهمة على الاخر نسألوها لبعضنا ايا كانت السيتواسيون، سواء كان يعني زواج تقليدي اول مرة نتعرفوا على بعضنا، وإلا كنا عايشين قصة حب فما كنت فودر. الأسئلة هذه مهم ومهم جدا نسألوها، لأنهم بعد هكا لي ماسك كلهم باش يسيحوا، وهكا القناع متاع الحب هذاك باش يختفي وباش يظهر الصندي. دونك أول سؤال باش نبدأ بيه، بما أنه احنا نوين على العرس، شنو التصور متاعك للعرس؟ اش معناتها عرس بالنسبة ليك؟ كيفاش تتوقع الأمور تمشي؟ دونك ونسمع الطرف المقابل شنو يقول، ونحاول نفهم وجهة النظر متاعي ومتاعه مدى التوافق ما بيناتهم، سواء كنا راجل وإلا مرأة. السؤال الثاني واللي هو مهم زادا نسألوه لبعضنا، شنية درجة الالتزام الديني؟ وشنية الأولوية متاع العبادات والطقوس متاعك في حياتك؟ لأنه مرات يصيروا دي كونفلي عن نقاط هذية، وإحنا ديما مضابين نكونوا صادقين لو ماكسيموم ملول pour éviter le maximum de conflits من بعد. دونك سألنا شنو التصور للعرس مرة الأولى. السؤال الثاني، شنو درجة الالتزام الديني متاعك وتأثيره، ولا كيفاش تتصرف au cours de la journée. السؤال الثالث، شنو أهدافك وطموحاتك اللي تسعى لها من خلال العرس؟ يعني autrement علاش تحب تعرف؟ بكل بساطة. دونك إذا خلطنا نجاوبوا على الأسئلة هذوما بصدق وبعمق، أكيد هذا باش يعاوننا أن نفهم أولا درجة التوافق ما بين بعضنا، وثانيا أنه هذا طبيعي حتى إذا اكتشفنا أن احنا معناش نفس الفيجيون، وإلا إسكو أني حاضر باش نقبل وإلا باش نعدل في الفيجيون تاعي من أجل الطرف المقابل ولا دونك إسكو عندي بوسيبيليتي أني نكون سوبل ونتبنى جزء من وجهة النظر متاعو ولا. دونك هذوما يلزم الأسئلة تكون حاضرة في مخي، لأنه هذا الاستعداد الذهني باش يحضرني من بعد مرة أخرى للي ديفي اللي نجم نتعرض لهم من بعد. السؤال اللي بعده اللي يخص الجانب المادي، ومهم على الأخر نحكيه في الجانب المادي، شنية الخطة المالية وإلا المادية متاعك بعد العرس؟ باش نتم إدارة البيت، لأنه أكيد فما مسؤوليات مادية. احنا حكينا قبل وقلنا المسؤولية المادية بالأساس هي مسؤولية الزوج، ولكن مرات يقولك أني نحب نعرس، نحب نخدم، مرات تخدم باش تعاوني. إذا أنت كنت صريح وصادق عذرا ملول، هذا حقك طبعا، وهي من حقها إسكو تقبل وإلا ما تقبلش. وشنو ما المسؤوليات اللي تستنى مني إذا أنت كزوج مستقبلي تحب نعاونك؟ شنو ما التفاصيل اللي تحب نعاونك فيهم، ولا شنو المسؤوليات اللي تشوفني نجم نعاونك فيهم؟ واسكو نقبل ولا ما نقبلش؟ هذا يكون ملول بالكل. نفس الشيء اسكو انت حتى اذا انت باش تتولى عمليه اداره البيت بنسبه 100%، لانه فما دي سيتويشن تكون المراه فيها ما تخدمش، دونك كيفاش تجيب لي الشهريه ونقسموها مع بعضنا، ولا باش تعطيني مصروف وتقضي عوم بحرك؟ والا انت باش تتولى المسؤوليه بنسبه 100%. دونك التفاصيل هذه مهم على الاخر نحكيو فيها بكل وضوح وشفافيه. نفس الشيء اذا المراه ما تخدمش، بكل صراحه تنجم تسال يعني البارتنير المستقبلي ولا السيد اللي متقدم لها، شنو برنامجك ناوي تخلي لي مصروف، والا انت مصروف يومي ولا اسبوعي ولا شهري، وقديش قيمته المصروف هذا؟ إذا أنت عندك شهرية قديش قيمتها؟ شنو المينيموم اللي تنجم تعيشني بيه؟ دونك كيفاش نجم نزود الدخل متاعنا كيف كيف إذا هو متواضع؟ دونك التفاصيل هذه كل مهم على الأخر نحكي فيها ملول، وتكون واضحة باش كل طرف يتحمل مسؤوليته بعد كاملة. كيف كيف إذا المرأة تخدم فما رجال من الأول يقول لك أوكي ما قلقنيش أني نخدم غير تخدم، وبعد يقول لا يلزم تبطل الخدمة وتتلي بالصغار، وألا ما يساعدنيش مثلا أنك تبت البارع لأنه فما خدم فيها ديقارك يعني بالليل. ونفس الشيء بالنسبة للرجل، وساعات تلقى الرجل عنده خدمة بالليل. دونك مهم أنه يسأل مرته المستقبلية اسكو تقبل انت اني بيت مرات خارج الدار وتقعد وحدك، ولا شنو اذا انت ما تحبش تقعد وحدك وين تنجم تمشي. دونك التفاصيل هذه كل مهمة على الاخر نحكيو فيها، كيف كيف اذا المرأة تخدم شهريتها تفاصيلها اسكو من حقي نتدخل ولا مش من حقي كزوج نحكي لهنا وين تسمح لي نتدخل. دونك التفاصيل هذه الكل مهمة على الاخر تكون واضحة وشفافة. نفس الشيء إذا المرأة ما تقبلش تقولوا إني نخدم هذيك شهريتي على جنب، دونك من الأول الأمور هذه كلها توضح وتكون واضحة للجميع بعد ما فيهوش دي كونفلي، لأنه أغلب لي كونفلي يصيروا في النقطة هذه مع الأسف. نفس الشيء بالنسبة للسكنة والدار، إسكو أنت عندك دارك وإلا باش تكري دار، وبيان فما دي سيتويشن نلقاو دي كوبل يعرسوا وهما مازالوا كيكملوا قرايتهم ولا مازالوا في بداية حياتهم. دونك مرات تلقى فما استوديو ولا مكان مخصص مع العائلة الموسع. دونك اسكو انت تقبل ولا ما تقبلش السيتويشن هذه قديش باش تدوم من بعد. نجم ساعات دي سيتويشن كيف كيف يقول لك الراجل اني نخدم مع بابا ولا مع خويا ولا نخدم في العائله، دونك ما عنديش استقلاليه ماديه بنسبه 100%. دونك التبعيه هذه اسكو انت تقبلها ولا ما تقبلهاش، والى متى باش تتواصل. دونك كيف كيف شنو هي اهدافك وطموحاتك الماديه اللي تطمح لها بعد عام سنين ثلاثة أربعة خمسة، إذا ما عنيش كهربا وقتش ناوي ناخذو كهربا، إذا ما عنيش دار كيفاش تنوي أنك تبني دار ولا تشري دار. دونك التفاصيل المادية هذه مهمة على الأخر اللي احنا نفصلوها ونحكيو فيها. مازال عندي دقيقة،
0: مازال عندنا دقيقة،
2: مازال عندنا دقيقة، مازال عندنا برشا كلام إذا مش قبلوا المرة الجاية. دونك نتعداو ونحاول بسرعة على الأسئلة اللي بعدهم اللي يخصوا إدارة الخلافات. في صورة ما إذا صاروا دي كونفلي، وأكيد باش يصيروا لي كونفلي مع إنه إحنا متفائلين باش نبدأوا الحياة الزوجية، ولكن هذا طبيعي. دونك كيفاش أنت تتعامل كزوج مستقبلي وقت اللي يصير ما بيناتنا كونفلي؟ كيفاش تشوف روحك تتعامل معايا؟ لأنه طبعا نراو إحنا نحكيو لهنا تيوريكما، ولكن نحب ونفهموه من خلال الأسئلة هذه كل كيفاش باش نتصرفوا غدوة مع بعضنا. لأنه التصور النظري وإلى الخارطة الذهنية اللي موجودة في مخي متاع إدارة الخلافات كيفاش نجم تكون بعد مش بالضرورة تطبق بنسبة 100%، ولكن باش يكون فيها جانب كبير، وهذا باش يعطي مسؤولية لكل طرف. موقع اللي باش تتصرف واحدة اثنين ثلاثة وموقع فهم باش نتصرفوا بالطريقة هذية باش نرجعوا لها باستمرار. يظهر لي نواصلوا الأسئلة متاعنا في الحلقة القادمة باش ما نخلوش بعضهم وما نخليوش سيسبانس. عذرا للسادة المستمعين، إن شاء الله بداية أسبوع سعيدة وموفقة للناس الكل، إن شاء الله نهاركم يا ربي مزيان وبأنواع الخير الكل مليان. في ودي أتربي ونواصل إن شاء الله نهار
0: الجمعة بإذن الله تعالى. شكرا لك، موعد إن شاء الله يتجدد نهار الجمعة نهاية أسبوع بداية أسبوع سعيد إن شاء الله ليك زهرة القرصي ولكل المستمعين. دقيقة صحة بعد لحظات وعناوين نشرة الأخبار، وتستناو أيضا الأخبار الرياضية في سبور أنفو. خليكم معنا ما تبعدوش.
1: دقيقة صحة،
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على هشاشة العظام، هو مرض صامت حتى حدوث أو الكسرة. شنو المسببات وشنو طرق الوقاية؟ نبدأ بالمسببات. أول حاجة هو التقدم في السن، انقطاع الدورة الشهرية في سن مبكرة لدى المرأة، قلة الحركة، نقص في الكالسيوم، نقص في الفيتامين دي، التدخين، أمراض مزمنة كما أمراض المفاصل، فما أدوية زيادة نستعملهم بطريقة طويلة الأمد كما الكورتيزون أو دواء المسوس ينجم يسبب هشاشة العظام. بالنسبة لطرق الوقاية ننصحكم بالمشي، الحركة بطريقة متواصلة حتى لكبار السن، نظام غذائي سليم فيست برشا كالسيوم وفيتامين دي. بالنسبة لكبار السن تأمين المنزل لتفادي خطر السقوط، معهم ما فيها باس نجم نستعملوا معدات تساعدنا في المشي للحفاظ على سلامتنا. مع تحيات دكتورة ريم جراس.
1: دقيقة صحة،
4: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة. بسبب تأثيرات المؤشرات الاقتصادية الداخلية والظرف الاقتصادي العالمي على نسب النمو والتوازنات المالية للدولة، لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تدعو إلى جلسات استماع عاجلة حول تنفيذ قانون المالية للسنة الحالية. احتجاجا على وضعية مرفق العدالة، محامو ولايات الوسط والساحل في إضراب حضوري اليوم. معمل الأعلاف بالنفيضة يسجل تطورا في معدل الإنتاج الشهري للأعلاف بحوالي 2000 طن. وانطلاق حملة ميدانية بالقيروان لاستخلاص المعاليم البلدية ناتجة عن الإشغال الوقتي للطريق العام واللافتات الإشهارية. هذه العناوين وغيرها من الأخبار تأتيكم بأكثر التفاصيل في تمام 8 صباحا مع أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم.

0: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة
1: المنستير 104.7.
2: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوا مشوى فواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
3: 8 غربة في بشائر الصباح
2: بعد نشرة نصف النهار،
3: 4 متاع العشية.
2: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

العاشرة نصف النهار من العاشرة نصف النهار برامج إذاعة المنستير لكل الاهتمامات مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام المجتمع الأسرة من الكبار للصغار ولدي يا ولدي

0: الحياة الدنيا، ومن أجل سلامة صحتهم النفسية نلتقي صباح كل ثلاثاء من 9 إلى 10 صباحا. أغلى ما عندي لقاء أسبوعي مع ربح عبد اللوي.
1: بو حجلة إسبيخة حفوز على الموجة 97.3
2: 97.3
3: إشهار
4: يا مشترمان يا مشترمان ومعبيهاش أقوى مونتال
5: مع بيش بنك. حذر الكاس العالم بتموي العالمي بمناسبة المونتال. تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات، وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحذيرات، وان شاء الله مربوحة للنسور. الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيش بنك.

0: 57 دقيقة رجعنا لكم وما زلنا مواصلين معكم في صبحية الاثنين 8 جوان 2026. نمشي إلى حول الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، معنا سيسليم بن ميلاد. صباح النور.
1: صباح الخير محمد، وصباح الخير كيف مستمعين ذات مرسل.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. خلينا ناخذ فكرة على أحوال طقسنا اليوم وبداية الأسبوع إن شاء الله، كيفاش باش يكون
1: طقس اليوم؟ باش يكون مغيم جزئين بعض المناطق، بينما تكثف السحب خاصة بالمناطق الغربية ومحليا الجنوب، وتظهر خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار مع تساقط محلي للبرد. بالنسبة للرياح تقعد من القطاع الشرقي قوية نسبيا في محليا قوية خاصة بالجنوب، وين تثير محليا الرمال والأتربة وتحد من الرؤية الأفقية وضعيفة في معطيات لبقية المناطق. بالنسبة للبحر اليوم بشكون مضطرب بخليج جابز ومتموج بقية السواحل، بينما الحرارة اليوم في انخفاض طفيف وتتراوح القصور بين 28 و 31 درجة بالمناطق الساحلية ومرتفعات، وبين 32 و 36 درجة بقية المناطق، وتصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب. اليوم شرف زيت مونسيل بسجلوا 27 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعادلات العادية لأوائل شهر جوان. سوسة 28 والمهدية 27 درجة، بينما القيروان 35 درجة. بالنسبة للغدوة يكون طقس مازال طقس غيم جزئيا، والرياح تتواصل قوية خاصة بمناطق الجنوب وين تثير محليا الرمال والأتربة، بينما غدوة الحرارة في ارتفاع وتتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 40 درجة بقية الجهات. غدوة صارف جيت مونستير نسجلوا 32 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة لنهار الأربعاء يتواصل الارتفاع في درجات الحرارة، وتظهر خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية للشمال والوسط. إن شاء الله تكون أمطار الخلال من
0: الله. إن شاء الله. شكرا لك سيسليم، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7 دقائق بالضبط يوصلونا على نشرة أخبار 8. نحن وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية، العودة في ساعتنا الثالثة مع بقية الفقرات، فقرة خبر وتعليق كما العادة مع الدكتور مازري طبقة. تستناو معرض الصحف التونسية، فقرة الكلمة ليك. اليوم مش نحكيه على الضريبة على الثورة، كل التفاصيل استناوها في ساعتنا الثالثة، وبتبيع أسعار السوق إن شاء الله اليوم من القيروان.

0: سبير.
1: الفيزر بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7
2: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة. ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: صوت أوضح، صورة أجمل.

0: تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة
1: المنستير.
0: صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة.
2: إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم
0: انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.
3: تمام الثامنة عبر موجات إذاعتنا. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. احتجاجا على وضعية مرفق العدالة، محامو ولايات الوسط والساحل في إضراب حضوري اليوم. ومعمل الأعلاف بنفيضة من ولاية سوسة يسجل تطورا في معدل الإنتاج الشهري للأعلاف بحوالي 2000 طن. انطلاق حملة ميدانية بالقيروان لاستخلاص المعاليم البلدية الناتجة عن الإشغال الوقتي للطريق العام واللافتات الإشهارية. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. ينفذ محامو المنسير وسوسة والقيروان والمهدية والقصرين اليوم إضرابا حضوريا بمختلف المحاكم بهذه الولايات احتجاجا على الوضعية التي عليها مرفق العدالة. ويأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 13 ماي 2026، الذي أقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج بإضراب عام وطني في مختلف محاكم الجمهورية يوم 18 من هذا الشهر. وسيشهد الإضراب العام اليوم وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بسوسة واحد صباح اليوم، ويتجمع فيه جميع المحامون بمختلف الولايات التي ستخوض هذا الإضراب بحضور عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورؤساء الفروع الجهوية وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية. جهويا وفي سياق آخر، سجل معمل الأعلاف بنفيضة تطورا في معدل الإنتاج الشهري للأعلاف بلغ حوالي 2000 طن، أي بزيادة قدرت ب4 مرات المعدل الشهري للسنة الماضية والمقدر بحوالي 500 طن، وفق ما أفاد به كريم اليزيدي عضو المجلس المحلي بنفيضة، الذي أكد أن مختلف الوحدات والمركبات التابعة لديوان الأراضي الدولية استأنفت تزودها بالأعلاف من المعمل المذكور.
4: في إطار متابعتنا لنشاط معمل الأعلاف بنفيضة، تزلنا تحسن متواصل يشهده معمل الأعلاف منذ استئناف نشاطه خلال شهر سبتمبر الماضي، فقد بلغ الإنتاج حوالي 80 طن عند استئناف النشاط في سبتمبر، ثم ارتفع تدريجيا أكتوبر 300 طن، يناير يصل حوالي 500 طن، قبل أن يتواصل نسق التطور. خلال الأشهر الأخيرة ليبلغ معدل الإنتاج الشهري اليوم أكثر من 2000 طن من الأعلاف. كما قامت إدارة المعمل باختناء 2000 طن من مادة الذرة العلفية من الديوان الوطني للأعلاف في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية الإنتاج وتلبية حاجيات الحرفاء. من المؤشرات الإيجابية اللي لاحظناها هي عودة مختلف الوحدات والمركبات التابعة لديوان الأراضي الفلاحية للتزود بالأعلاف من معمل أعلاف بنفيضة. تتواصل حاليا التحضيرات لإعادة تشغيل وحدات إنتاج علف دجاج اللحم بطاقة تقريب الإنتاجية تقدر بحوالي 35,000 طن يوميا، وهو ما يمكن من مزيد تنويع المنتوجات وتعزيز طاقة الإنتاج.
3: ومن أخبارنا الجهوية، ضمن نشرتنا أيضا، انطلقت بلدية القيروان في حملة ميدانية لاستخلاص المعاليم البلدية المستوجبة والناتجة عن الإشغال الوقتي للطريق العام واللافتات الإشارية بمقدار 250 مليم لكل متر مربع في اليوم لكل من يستغل جزء من الأرصفة أو الساحات العامة لغاية تجارية أو مهنية. أكثر تفاصيل يقدمها كاتب عام بلدية القيروان حمادي عبدالله في تصريح للزميلة ندرة بالرجب.
1: قمنا بمعنى احداث فريق من الشرطه البلديه من اعوان من مصلحه الاستخلاص ومن الشؤون الاقتصاديه ومن النظافه، بدينا بالديس اكتر اللي هما دوما معاليم مستوجبه على المحلات المفتوحه للعموم باش يخلصوا المعاليم البلديه، يخلصونا في كل ليزونساني اللي هما مركزين على المحلات نتاعهم، هي في حدود 40 دينار على المتر مربع وباهي في العام. شغال الوقت الفضاء العمومي هو هدايا في حدود معنا 250 مليم في مربع في اليوم، وهذوما راهم حدين فالرايد الرسمي طبقا لقانون 805 لسنه 2016 في اطار زاد استراتيجيتنا للنظافه في المدينه. داعين المحلات هذيا كيما المطاعم وكيما المقاهي وكيما المحلات التجاريه، وانهم يبرموا اتفاقيه مع البلديه بمبالغ زاد راهي زهيده فضلات الغايه المنزليه اللي نحن نقولوها، وهم يوفروا الحاويه والبلديات بصفه عامه، نحكي ماهوش معناها خاصه هذيا بالقران، هما اللي يرفعوا لهم الفضل ذات هذية. تو بمبلغ 15 مليم في الإيترا معناها في اليوم ما يضرب لي معناها أقل بكثير معناها من الكميات الفعلية اللي قاعدين نحن ننزو فيها. ما نطالبين شيء إلا وأنه الاستخلاص نتاع المعاليم هذية نتاع رفع الفضلات المنزلية باش البلدية تنجم توفر الإمكانيات البشرية والإمكانيات المادية.
3: أكد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني الجهات والأقاليم أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية والظرف الاقتصادي العالمي الراهن أثر بشكل مباشر على نسب النمو والتوازنات المالية للدولة. وشدد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدوه أمس بمقر مجلس النواب بباردو على أن هذه التطورات تستدعي تنظيم جلسات استماع عاجلة ومخصصة للحصول على المعطيات الضرورية المتعلقة بمدى تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 تمهيدا لإعداد تقرير شامل يحدد بدقة انعكاسات هذه التغيرات على ميزانية الدولة. ونبقى دائما في رحاب مجلس نواب الشعب، تعقد لجنة التنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب اليوم تعقد جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. القانون والمقترح القانون يتضمن جملة من الأحكام الرامية إلى مراجعة وتحيين الإطار القانوني والترتيب المنظم للإطارات المسجدية بما يتلائم مع المستجدات التشريعية والهيكلية العمومية في تونس. أعدت وزارة الصحة مشروع قانون جديد لتحيين القانون عدد 17 لسنة 98 والمتعلق بمضار التدخين، بهدف مراجعة القانون الحالي الذي يمنع التدخين بالأماكن ذات الاستعمال الجماعي وفقا لما أفاد به المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل إسماعيل.
5: كيفاش نجموا نحمي الأطفال والمراهقين من أساليب الانجذاب للمظاهر الجديدة، خاصة مع ذيك اللي نوفو برودوي المنتجات الجديدة اللي موجودة توا واللي معناها ولات هي ظاهرة معناها في العالم الكل، بقينا احنا زادة عنا موجودة في تونس ما يعرفوش معناها المخاطر نتاعها، اور نحنا نعرفوا اللي هي معناها فيها معناها نيكوتين وفيها معناها تكون فيها مواد أخرى، وهي معناها تكون معناها باب للدخول من المواد هذه ينجم يمشي يرجع ياما يدخنوا الطباق كلاسيك اللي هو السجائر العادية، وإلا معناها تكون حتى معناها تقول الحاجات أخرى معناها ما أخطر. اشتاق مراجعته إن شاء الله معناها في القريب العاجل، هكاك معناها نضعوا إجراءات ومعناها أساليب باش نحميوا بها معناها صغيراتنا. ضمن على وجهتين، الواجهة الأولى هي أنه تحميه عن طريق التكوين تحسيس وأنه يخرج معناها متشبع بمبادئ. الحاجة الثانية هي القوانين تحمي صغيرات وتحمي مراهقين وتحمي زادة حتى لزادوك.
3: وضمن متابعتنا أيضا في هذه النشرة، تنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل، وذلك يومي 8 و9 جوان الجاري بتونس العاصمة. ممثلة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم جليلة العبيدي والتفاصيل.
6: مشروع عربي متكامل شاركت فيه 11 دولة عربية لتقييم واقع مؤسسات الطفولة المبكرة، مدى تحقق مقومات الجودة في مؤسسات الطفولة المبكرة. أجريت الدراسة على 11 دولة عربية، فما جهد كبير بالتعاون مع باحثين ميدانيين للعمل أفضى إلى عديد المؤشرات، منها أن وجود تفاوت كبير في مدى تحقق مقومات الجودة بين المدن وبين الحضر، تفاوت بين إناث والذكور، وتفاوت حتى بين الدول العربية. الحقيقة النتائج كانت عامة تهم كافة العينة، ولكن اللي على الأقل نحب نأكدوه من خلال شراكتنا المباشرة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة أنه العمل مازال يتطلب مزيد التنسيق بين كافة المتدخلين. أيضا أفرزت ضرورة تشريك الأسرة باعتبارها فاعل استراتيجي في حماية الطفل، وخاصة المراحل العمرية الأولى. نحن نتحدث على فئة عمرية إلى 5 سنوات.
3: ختاما، أعلن جيش الاحتلال الصهيوني أن سلاح الجو قصف عدة أهداف في مجمع البتروكيمياء بجنوب غرب إيران. يأتي ذلك بعد إعلان كيان الاحتلال شن هجمات ضد أهداف عسكرية في إيران بعد ساعات من إطلاق طهران صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة. ومن جهتها قالت الجبهة الصهيونية الداخلية إن صفارات الإنذار دوت في منطقة تل أفيف الكبرى وجنوبها بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران، كما أشارت إلى إنذار مبكر لمنطقة بئر السبع والنقب جنوبي الاحتلال. وأكدت تقديرات المنظومة الأمنية أنها في بداية مواجهة عسكرية ستمتد عدة أيام. إلى خاتمة النشرة، وصلنا مستمعين الكرام والخبر الأبرز فيها احتجاجا على وضعية مرفق العدالة محامو الوسط والساحل في إضراب حضوري هذا اليوم. الموعد القادم مع الأخبار يكون في تمام 9. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير، كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد،
8: الأمور القانونية والاجتماعية، الأعمال الفنية والثقافية، تلقاها عنا صباح وعشية بنكهة ولهجة تونسية.
9: تمشي بالسلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
10: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك، ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة. أمان.

0: الأردن.
1: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
2: تمشي وترجع، تمشي وترجع.

0: لطفي بوشناق نوصلوا مع أهل 8:18 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم وين ما كنتوا موجودين. هذه بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 8 جوان 2026. إن شاء الله بداية أسبوع موافقة لكم الكل, وتحياتنا لكم وين ما كان يوصلكم صوت إذاعة المونستير. نحن مازلنا مواصلين كما العادة حتى للتسعة متاع الصباح. بعد شوية كما قلنا باش نحكيه في فقرة الكلمة ليك على الضريبة على الثروة, وبعد شوية باش يكون معنا الخبير الجبائي أنيس بن سعيد باش نحكيه في الموضوع هذا بأكثر تفاصيل. وطبعا تستناو أيضا أسعار السوق إن شاء الله اليوم من القيروان. لكن قبل هذا الكل نمشيه إلى فقرة خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق,
2: خبر وتعليق.
0: كالعادة في فقرة خبر وتعليق ينضم لي في التحليل والتعليق على الأخبار الدكتور مزري تبقى. صباح النور, مرحبا بك.
3: صباح الخير أخي محمد, صباح الخير سادة المستمعين, صباح الخير حسام, وصباح الخير كامل الفريق العامل معك.
0: تحياتنا ليك, شكرا على الحضور كما العادة في فقرة خبر وتعليق. نمشي إلى موضوعنا ومرة أخرى باش نرجعوا الجابس المجتمع المدني عاود يتحرك مرة أخرى, نفس الأسباب ونفس الأهداف. مسيرة كانت تنظمت نهار السبت, مسيرة احتجاجية من أمام المحكمة الابتدائية في جابس وصولا إلى مقر الولاية, وتنديدا بالنشاط الصناعي في الجهة واللي يحمل

0: ينبه المحتجين مسؤولية كارثة بيئية متواصلة حسب ما يقولون. نذكر نحن في نوفمبر 2025 دكتور رئيس الجمهورية كان كلف بتشكيل فريق عمل لإيجاد حلول في جابس. جانفي 2026 اللجنة هذه كانت قدمت تقرير، لكن من وقتها لليوم ما فمش جديد، ويمكن هو لهنا المشكلة في الضبابية وعدم الرؤية في موضوع كان أثار أزمة كبيرة نذكره عم ناول ولليوم.
1: والله اكزاكتومون كما قلت انت، الاشكاليه في الضبابيه، في الضبابيه غياب المعلومه، لانه تبعنا الناس كلها ولا تحركات اهالي جابس، تبعنا من بعد تحرك رئيس الجمهوريه اللي انا بصراحه فاجئني عند لجوئه الى شخص معناها ماهوش لا وزاره لا من اي من الوزراء، ممكن هذا في في في انتقاد ضمني لعمل الوزارات هذوما، خاصه وزاره البيئه من جهه والوزاره المسؤوله على اللي يضم تحتها المجمع الكيميائي. ثم كما قلت انت تم تشكيل لجنه، اللجنه هذه واعتقد نوعا ما فما شويه شرعيه للجوء لاطراف من خارج الاداره التونسيه نظرا للشكوك الموجوده عموما حول الاداره، ولكن في المقابل ما هذه اللجنة المفروض كانت ملزمة وأنها تعلمنا احنا كمواطنين وتعلم أهالي جابس بما وصلت له، هل أنه وصلت إلى فما نتائج ممكن، فما بعض الحلول المؤقتة، فما بعض الحلول النهائية، خاصة وأنه في جابس يطالبوا بإزالة أو بتفكيك المجمع الكيميائي الوحدات متاع المجمع الكيميائي. وأنا شفت ديرنيرمو بعض الصور اللي شاطئ جابس، معناها حاجة توجع القلب كي تشوف المرجي، معناها في عوض الموج هو اللي هفها في المرجين، هو اللي هفها في عالشاطئ، معناها طبعا مش نرجع لتوصيف الحل، لأن يعني الناس كل تعرف أنه خليج جابس اللي كان من أحسن الخلجان الموجودة، وكان إضافة إلى ذلك فما في بيوديفرسيتي كبيرة برشا، اليوم
0: مات
1: ما نجموش اللوم على أهل جابس اكزاكتومون، معناها وخسرنا تنوع بيئي حاجه كبيره برشا. معناها على كل حال هذا موضوع اخر باش ما نخرجوش على الموضوع، اهل جابس من حقهم بصراحه ما نجموش نلوموهم على مطالبتهم بتفكيك المجمع الكيميائي، الدوله زاد كيف كيف ما نجموش ما نقولوش ما نجموش نلوموها، دائما المسؤول الاول على تسيير الشان العام في هي الدوله بمؤسساتها، والمؤسسات هنا بعد التغييرات اللي صارت اصبح هنالك مجالس محليه ثم مجالس جهويه ومن بعد مجالس جهويه تمشي، وانا هنا سؤالي أين المجالس المحلية من هذا؟ لأنه أعتقد أنه الأمر يهمهم هو مباشرة، لأنه المجلس المحلي هو تطبيق لما يسمى بديمقراطية القرب.
0: هو ده سؤالك في محله، لأنه ما سمعناش بأعضاء المجالس المحلية اللي تابعة جهة جابس، ما سمعناهمش يحكيوا في الموضوع، واللي هما كانوا يظهر لي في صلب دورهم المشاكل والحكايات هذوم.
1: اكزاكتومون اعتقد انه من جهه النواب اللي يمثلوا جهه جابس في مجلس النواب الشعب، النواب اللي يمثلوا جابس مختلف مدن مختلف محليات اللي في جابس، وايضا المجلس الجهوي وصولا الى الممثل نتاع جابس اللي موجود في مجلس الاقاليم والجهات اللي موجود في المركز نتاعو في تونس العاصمه، هذو ما سمعناهمش. انت اذا كان شوف هناك سنسبق حسن النيه، ولكن باش نتحدث في العموم الان على الذين يترشحون لمناصب فيها انتخابات، انت كي ترشح باش تقلب باش تتصدر لكل المشاكل التي تهدد المواطنين، انت وينك؟ ممكن تحركوا واحنا ما سمعناهمش، هذا ممكن تقصير منا احنا، ولكن على كل حال ما دام تحركوا اهل جابس مره اخرى سيكو ما فماش كون
0: يحرك
1: على الاقل ما اكزاكتومون. لا واضافه الى ذلك ممكن ممثليهم لم يتحرك ولا ما تحركوش بالطريقه الكافيه. الان توا شوف التوصيف حاصل والواقع حاصل، الدوله تريد ان تجد حل في ممثلة في رئيس الجمهورية فقط، ما نعرفش علاش البقية، إضافة إلى أنه أهل جابس مشير الأخرى يا أخويا عيلة بهم الصبر نقولوا احنا، وما عادش نجموا يستناوا أكثر من المشاكل وخاصة الاستتباعات الصحية، ونعرفوا الناس كل صار حديث أنه يصبح مستشفى جهوي في جابس ممكن مستشفى جامعي بليتو في جابس باش على الأقل يهتم نوعا ما بالأمراض التي خاصة الأمراض التنفسية اللي يكون سبب فيها التلوث، خاصة تلوث الهواء إضافة لتلوث الخليج جابس. الآن أنا سؤالي أين وزارة البيئة من هذا الكل؟ صحيح السيد رئيس الجمهورية تحرك واستدعى شخص وكلفه بتشكيل لجنة وتشكلت اللجنة وخدمت، أما المقدرات
0: اللي هذا لا يعني أن وزارة الغيب وزارة البيئة تغيب.
1: انت اذا كان هذه اللجنه التي كلفها السيد رئيس الجمهوريه الامكانيات اللي عندها باش تكون امكانيات محدوده مهما كان الامكانيات الموجوده تحت على ذمتها، ما هم الا مواطنين متطوعين. انت الان كوزاره البيئه وعندك المقدرات وعندك قدرات الدوله وعندك الاتصال الخارجي وعندك التجارب المقارنه وعندك السفراء نتاع تونس اللي موجودين البرة خاصه في الدول اللي عاشت نفس مشاكلنا. ناخذ مثال فرنسا، بوم ما عندهمش المرجين ولكن المخلفات نتاع المفاعل النووي قاعد يتم تصريفه في انهار، ولكن عرفوا كيفاش يتعامل الموضوع هذاك. علاش ما نعملش تجارب مقارنة؟ علاش ما السيد وزير البيئة أو أي مدير مدير العميل موجودين في وزارة البيئة ما يتنقلش للدول خاطر راهو شوف احنا نتبوا من بعضنا، والعلاقات الدولية والعلاقات الدبلوماسية راهي هذا الهدف أساسا. وديما نقول لك احنا في تونس عندنا إشكال مع ما يسمى بالتجارب المقارنة، ما هي مش باش نفسك على حد ولكن فقط باش نمشي نشوف كيفاش هما تعاملوا، لانه اكيد فما شكون عاش فينا نفس كيفنا نفس الاشكاليات هذه. على كل حال شوف التقصير قائم، تقصير واضح، ما نحبش نسمي مش نقول، ولكن مثالش وزاره البيئه حسب الكونستا اللي موجود عندنا تو كونستا اللي موجود عندنا تو اهالي جابس عاودوا قاموا مره اخرى سيكو وزاره البيئه لم تقم بالدور الذي تقوم به فيها باش تلقى حل، خطر راهو يلزم نلقاو حل، لانه الناس في جابس بطبيعه كل نهار يتعدى راهو فيه استتباعات على صحتهم هما، وكل نهار يتعدى راهو باش يزيد على ممكن شحن اكثر الوضع اللي موجود داخل جابس. دوك وزارة البيئة يلزمها تتحرك، وزارة الصناعة يلزمها تتحرك اللي هي المجمع الكيميائي تحت إذا كان مغلطش مجمع الكيميائي يتبعها، لأنه الوزارات أنت إيش معناها وزارة؟ معناها عندك كل السلطات مجمعة عند السيد الوزير. أعتقد أنه يلزمه يتحرك. في الأخر الديمقراطية تفرض أنه المواطن يشتكي من وضعية، وخاصة أنه هناك فما شكوى جماعية مش فرد بركة، دوك يلزم السادة الوزراء ياخذوا الأمر بمح على محمل الجد ونتحركوا. أنت كوزارة عندك برشا حاجات نجم تعملهم، أبسط حاجة كما قلنا تتلفت يمين ويسار تلقى ناس عاش نفس التجارب اللي عشتها أنت. لهنا زاد نزيدوا كان عندي شوي وقت نتحدث على الجمعيات المنتصبة في جابس، ايضا زاد راهو عمل نتاع الجمعيات. ناخذ جوست اكزامبل عندنا احنا نوتر ازرقنا الكبير اللي موجوده في المونستير، ونعرفوا الدور اللي تقوم به في حمايه السلحفات من الانقراض، اضافه للدور اللي تقوم به في محميه جزيره قوريا. تصور الدور الكبير قاعد تقوم به الجمعيه هذه. اعتقد انه كان ينجم يكون هناك زاد الجمعيات المجتمع المدني، لانه فما ديفون كبار البرة في الخارج يعطيوهم لمجل مثل هالزاكسيون هذوما. كانت نجم زاد الجمعيات صلب جابس كما تهتم بالكوره، كما توصل كل عموما مش كانوا هما كما تهتم بالكوره وتلموا الفلوس الكوره، زاد كيف تنجم تهتم بالوضع البيئي اللي عندك في جابس وتلموا الفلوس وتنجموا تتصرف وتلقاو بعض الحلول، اضافه اللي هي راهي لن تكون كافيه وحدها لتدعم ما تقوم به وزارة البيئة. دوك نرجع مرة أخرى وزارة البيئة، نتمنى أنه يتحركوا بأكثر جدية في الموضوع هذا.
0: شكرا لك دكتور، يعطيك الصحة، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة وسعيدة لك، موعد إن شاء الله يتجدد معك نهارة الجمعة 8:29 دقيقة. ما زلنا مواصلين معكم حتى للتسعة في بشائر الصباح، نرجع لكم بعد شوية مع فقرة الكلمة ليك.

0: وميم الخليل نوصلوا معها 48 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتوا موجودين, نواصلوا مع فقراتنا ونمشي لفقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك, الكلمة ليك.
0: كما قلنا بكري شوية باش نحكيو على الضريبة على الثروة وشنو جديد اللي جاء في قانون المالية لسنة 2026 باش نفهموا الموضوع الكل. سعيد باستقبال ضيفي الخبير الجبائي والاقتصادي المختص في السياسات الجبائية سي أنيس بن سعيد. صباح النور.
2: صحيحي محمد, تحية ليك وكيف العاملين بالإذاعة وكيف المستمعين, وإن شاء الله عيدكم مبروك.
0: سنين دايما وإن شاء الله كل عام وانتم بخير. مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. نحكيه على جديد في علاقة بالتصريح بالضريبة على الثروة المدرجة ضمن القانون المالية لسنة 2026. يظهر لي ضريبة هذه من أهم محاور الأجندة الجبائية لشهر جوان, ونذكروا أنه الإدارة العامة للأداءات كانت حدت نهار 30 جوان 2026 كآخر أجل لإيداع التصاريح المتعلقة بها. خلينا نفهم ساعة الحكاية هذه بالضبط. الضريبة هذه نفسروها وخاصة نعرفوا شكون تشمل بالضبط الضريبة على الثروة.
2: شكرا. هو في القانون الجبائي التونسي عملنا في 2023 بالفصل 23 قانون ضريبة على الثروة العقارية وكانت تشمل كان العقارات بركة, وتوا في قانون مالية 2026 في الفصل 88 وقع تعميم الضريبة هذه على الثروة على العقارات والمنقولات. نقولوا عقارات معناها كل ما هو بناءات وأراضي يملكها شخص, وإلا المنقولات معناها كل ما هو منقولات يا أما أموال متداولة, وإلا نقولوا معنا تعريف المنقولات معنا وإلا ذهب وإلا أصل تجاري وإلا سيارات وإلا سندات أسهم وسندات في معنا شركات, هذا كله يدخل في التعريف متاع المنقولات. ولليوم معناها هو المشكل تويك أنه لليوم ما زال ما صدرش المذكرة العامة لتوضح وزارة المالية, خاطر كل عام معناها تخرج إدارة الدراسات والتشريع الجبائي مذكرة عامة تفسيرية على النصوص الجبائية, كل مرة يخرج مذكرة عامة على محور معين معناها. والمذكرة العامة اللي تخص الموضوع هذا بتاع ضريبة على الثروة لليوم اليوم 8 جوان ما زالت ما خرجتش, نحن ما زالوا معناها تقريبا 22 يوم على آخر أجل لقيام بالتصريح. تكون يشمل الضريبة هذه تشمل الناس اللي عندها معناها ثروة تتجاوز 3 مليارات بالمليمات التونسية معناها 3 مليون دينار اللي معناها اللي ثروته تتجاوز 3 مليون دينار هذا مطالب أن يقوم بالتصريح. ومع العلم أنه فما إعفاءات مثلا المسكن الرئيسي راهو معفى ما يخلصش عليه العقارات اللي هي معدة لاستعمالات مهنية ما يخلصش عليهم, معناها كان عنده عقارات كاريهم ويدخل معناه وعنده مدخول متاع كراءات معناه مداخيل عقارية ويقوم بالتصريح عليهم في التصريح السنوي متاعه معناه الكراءات هذه ما يخلص عليهم في الضريبة على الثروة, وكان عنده أراضي فلاحية يلزم تكون عنده مداخيل فلاحية مصرح بهم في التصريح السنوي باش يكون فما إعفاءات, معناه مش عنده أراضي فلاحية مخزون مش قاعد يستغل فيهم وينتج بينهم, معناه إذا كان ينتجوا ما يخلصش عليهم الضريبة على الثروة. وبالنسبة للمنقولات القانون عفاء الحسابات البنكية معناها اللي عنده أموال في البنوك وإلا في البريد راي ما يخلصش عليها الضريبة على الثروة, واللي عنده سيارات ومعناها القوة متاعهم الجبائية أقل من 12 خيول جبائية هذوما ما يخلصش عليهم, اللي فوق 12 خيول جبائية يخلص عليهم معناها مهما كان العدد معناها مش معناها عنده سيارة معفية ولا حاجة, معناها المفيد هو الكريتير هو ما تكونش أكثر من 12 معناها خيول جبائية.
0: سيانيس
2: الإشكاليات فما إشكاليات في التقييم معناها خاطر كل ما هو عقارات راهو مش بثمن الشراء راهو بالقيمة الحالية كل سنة وهذا يطرح إشكاليات معناها مع ما بين المواطن وإدارة الجباية على خاطر ما عندناش نحن تقييم معناها علمي موجود, وإدارة الجباية تعتمد على معناها مذكرة داخلية اللي تقول لك تاخذ ثمن الشراء وتزيد عليه 10% على كل سنة، معناها كل عام عبارة ارتفاع الثمن ب 10%، واللي هو ماهوش قانوني معناها برشا، ولكن هذا طريقة من الطرق اللي تعتمدها إدارة الجباية. وتو باش يطرح إشكال زادة في تقييم المنقولات، خاطر حتى الذهب اللي عند الأشخاص معناها في ديارهم حتى ذاك يلزم يدخل في التصريح بالضريبة على الثروة، وكيفاش الإدارة باش تنجم تقيم هالأموال هذية. ونزيد معلومة أخرى، هو أنه روى ضريبة على الثروة هذه خلصوها المقيمين في تونس على ممتلكاتهم اللي يملكوها في تونس وفي الخارج، والغير مقيمين الناس اللي هي مقيمة بالخارج إذا كان عندها ممتلكات في تونس يخلص على الممتلكات اللي عنده في تونس مع احترام الاتفاقيات التفادي الازدواج الضريبي إذا كان فما اتفاقية ما بين تونس والدولة اللي مقيم فيها الشخص هذايا، ويلزم تكون الاتفاقية هذه فيها ضريبة على الثروة باش نجموا نعتمدوها لتفادي الازدواج الضريبي.
0: أيضا فما بعض المخاوف وخاصة الاقتصادية حكيت عليها سيانيس بن سعيد حول توسيع قاعدة الضريبة، وأيضا فما تداعيات محتملة خاصة على مستويات أخرى، شنو ما هما؟
2: هو الحق الضريبة هذه حسب المداولات اللي صارت في البرلمان، خاطر ما فماش معناها أرقام رسمية خرجتها وزارة المالية في المداولات اللي صارت في البرلمان. وزارة المالية قالت راهو في الإجراء القديم كنا ندخله في تقريبا 20 مليار بالإجمال من الضريبة هذه اللي هو مبلغ زهيد، وبتوسيع القاعدة معناها للمنقولات تقريبا باش نزيدوا 12 مليار بالمليمات، معناها في الكل باش نجيبوا 35 مليار 32 مليار هذا تقريبا، معناها هذا باش تجيب المردوديه نتاع الضريبه هذه حسب التقييم اللي قالته وزاره الماليه. وهذا راهو فيه كلفه باش تحملها الدوله، خاطر كي باش تعمل ضريبه جديده او عندك ناس باش تتبع تعمل متابعه نتاعها، فمعناها مصاريف باش تصرفها الدوله معناها على هالضريبه هذه. ومن شراء اخرى راهو نجم يكون في تداعيات اقتصاديه على الادخار وعلى الاستثمار بصفه عامه، معناها خاطر هذا معناها انت اذا كان الاسهم طويلة ما زلنا ما نعرفوش لانه الاسهم تاع الشركات المدرجه في البورصه باش يقع معناها باش يدخلوا في القاعده
0: مشمولين ولا
2: مشمولين بالقاعده الضريبيه والا لا هذيه. وكيف كيف زاد فما ليسيكاف لبرشا ناس تحط فيهم معناها مبالغ كبيره تستثمر فيهم وهما فيهم اعفاءات جبائيه يربح معناها اللي تعمل فيهم انت قيمه معناها تعمل قيمه زايده معناها كي تبيع تربح فيهم الربح هذاك غير خاضع للضريبه. وهل انه الدوله باش تخضع للضريبه على الثروه معناها لهنا فما الحق عدم وضوح لليوم معناها هذا قانون وقعت المصادقة عليه في ديسمبر دخل حيز النفاذ 1 جانفي لليوم ما زلنا ما وضحناش، ومع العلم انه الناس راهو اللي باش تدفع الضريبة هذه لازمها تحضر القاعدة تحضر شنو الحاجات اللي باش تدخل في الضريبة وتحسب قداش الضريبة وتحضر الأموال اللي باش تخلص عليهم، معناها دونك لازم متسع من الوقت باش الناس نجم تقوم بالواجب الجبائي نتاعهم، ولو انه انا حسب تقديري فما ازدواج ضريبي في الضريبة على الثروة، خاطر الناس اللي عملت ثروة هي ناس خدمت
0: وخلصت
2: بالمداخيل نتاعها دفعت الضرائب على المداخيل نتاعها، ومن بعد باش يولي كل عام يدفع ضريبه على الثروه على الممتلكات نتاعو.
0: معناتها مرتين قلش عليه خلص مرتين يولي.
2: لا باش يقعد يخلص كل عام ضريبه على الثروه مش مره واحده، معناتها يخلص كل عام يدفع ضريبه على الثروه. وحتى الناس اللي ورثت اللي ورث راهو عنده معناها كي يورث لازم فما يعمل تصريح بالتركه يدفع اداءات باش تكون فما انتقال ملكيه معناها قانوني. دونك اللي ورث دفع ضرائب واللي خدم وصرح بالمداخيل نتاعو دفع ضرائب ويقعد ديما يدفع في الضريبه. وزمنا نستأنسوا بدول اللي نحاتوا خاطر راهو فما جانب ينجموا يغادروا تونس خاطر باش يلقى روحه مطالب انه يدفع الضريبه على الثروه هذه، ينجم يقول لك تمشي تستقر في بلاد اخرى ما فيهاش هالضرائب هذه، معناها خاطر التونسي للاسف معناها نقولوا ما ينجمش يغادر البلاد على خاطر فما قانون الصرف اللي يمنعه من انه يحول ممتلكاته ويخرج، حتى كان يخرج هو وينتقل لبلاد اخرى
0: ممتلكاته تقعد
2: لهنا معناها كانش باش يبيع ويغادر. اما الاجنبي ينجم في كل وقت ينجم يغادر ويهز معناها حتى الاموال نتاعو اللي هي بالعمله الصعبه ينجم يهزها ويغادر البلاد. دونك ماذا بينا نعملوا تقييمات معناها علمية ونستأنسوا بالتجارب المقارنة، وإذا كان ما فماش مردودية في هذه الضرائب هذه راهو نجموا نجيبوا مردودية جبائية من ضرائب أخرى على غرار تصريح بالقيمة الزايدة العقارية. مثلا واحد وقت اللي يبيع عقار هو مطالب أنه يعمل تصريح بالقيمة الزايدة العقارية، معناها كالربح اللي عمله ما بين شراء عقار وباعه يخلص عليه ضرائب. نجموا نزيدوا في نسبة الأداء وتكون المردودية خير، وهوكا كيف يبيع على القليلة عنده فلوس باش يخلص. خاطر فما عندي حالات ناس وارثة ما عندوش مداخيل باش يخلص، معناها توا مطالب انه يبيع ارزاقه باش ينجم يخلص هالضريبة هذه. مش معقول، معناها نزلوا العباد نحن نحبوا نخلقوا نمو والعباد معناها تحسن وضعيتها، ولا نحبوا العباد تفقر؟ أنا هذا اللي يلزم نطرحوه وان شاء الله المسؤولين يسمعونا
0: ان شاء الله. شكرا لك سي انيس بن سعيد الخبير الجبائي، نشكرك برشا على تدخلك معنا وعلى كل ما افدنا به. كانت هذه الكلمه ليك.
3: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: 95.7. من خريطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
0: لقيت هذا كيما العادة وخيت أسعار السوق، وكيما كل نهار اثنين نمشيو للقيروان. تحياتنا لكل مستمعينا في القيروان وين موجود. سي حسين القداح صباح النور.
4: لكم سعيد سي محمد صوبة ومستمعي ومستمعات كذا المنافسين.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. هات خلينا ناخذ فكرة كيفاش صبحت الأسعار اليوم.
4: في خصوص الأسعار سي محمد، معنا تقريب ثم ثم معناها تخفيض شوية الحقيقة مش برشا، ولكن ديما الأسعار ما زالت خاصة في فواكة والغلال ما زالت غالية. أن ثم غلال وفواكه بدات توا الغلال نتاعها لمدة ثم بعد حوالي شهر. فيما يخص الخضر، البطاطا بدينارين، الطماطم بدينارين، فلفل حار بدينارين، فلفل الحلو 3.500 دينار، البصل دينارين، الجزر 1.600 دينار، قرع الأحمر دينارين، قرع أخضر 2.500 دينار، القارص 4200 غالي القارص المحمر، الملوخ بدينارين، الكروم بدينارين، بيتراب 2.500 دينار، الفول بدينارين، الفقوس من 1.550 دينار حتى 3000، سلطة والخص 1.500 دينار، ثم الخضر الورقية 600 مليون. فيما يخص الفواكه والغلال، المشمش 5 دينارات، الخوخ 5 دينارات، الفراولة 7 دينارات، التفاح من 5 إلى 7 دينارات، الموز 15 دينار، البطيخ من دينار 1.500 دينار، الدلاع من دينار 1.200 دينار، البقلة 10 دينارات، اللوز 2.500 دينار، العوينة 5000، الكرموس 9 دينارات، اللحوم البيضاء، اللحم الدجاج جاهز للطبخ 8.500 دينار، السكالوب داند أو دجاج 14.450 دينار، الفخذ أو الزر دجاج 12.800 دينار، المرقاز داند 20 دينار، ستيك داند 6.8، الفخذ داند 11.9، المرمس 14.800 دينار، الدجاج العربي من 20 إلى 30 دينار، الدجاجة الدجاج الأبيض الكيلو 6500 حي، البيض العادي 4 بيضات 900 مليم، والبيض العربي بيو 4 بيضات بدينارين. في مخصص اللحوم الحمراء، الرأم 60 دينار، البرش 55، البلكوس 40، الهبرة بقري 50 دينار، الحمل بقري مخلط 40 دينار، الكبدة علوش أو البقري 65 دينار، المنجاج البقري 45، الهرب مال بقري 30 دينار، رأس علوش أو برش 25-30 دينار، الدوار علوش 70 دينار، والكرش البقري 9 دينار. في مخصص الأسماك، مش بس هذا في الدينة، من 3.800 إلى 5.800، المرجان من 4.800 إلى 7.800، سور 6.800، شيل بصمة 8، ورطة البحر 23.8، ورطة المربية 22.8، كروزات 28.8، السفدي 38.8، البوري 14.8، النظري 23.8، قرار 27108 والغزال الابيض 12108 بعد والله سيد محمد انا العديد من المحلات القصريه ما زالوا مسكرين
0: الحقيقه ما زالوا معايدين
4: مازالوا اخبار كذا في حمل افحى الاغلبيه نتاع الخليل معناها اللحوم البيضاء والاسماك والخضار والغلال موجوده الا ان الاغلبيه نتاع الجزاره نتاع القصريه المحلات
0: نتاعهم مازالت مغلقه. واضح، شكرا ليك سي حسين، تحياتنا ليك وان شاء الله المواعيد تجدد معك الاسبوع القادم. هكا نكون وصلنا نحن لنهايه موعدنا من بشائر الصباح لصبحيه اليوم الاثنين 8 جوان 2026. تحيات كل من كان موجود الثلاثة سوايع هذوما، شكرا ايضا لحسام مقدريه اللي كان معنا في الاخراج، نجل عطيه بن محمد في الاخراج الرقمي، مدام عليا منصوري في التنسيق العام، وكنت معكم محمد بيار في الاعداد والتقديم. بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير. بداية أسبوع سعيدة إن شاء الله لكم الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك، في لمن.

0: التاسع عبر موجات إذاعتنا الحادية عشرة بتوقيت غزة الصامدة. موجز الأخبار. ينفذ محامو المنستير وسوسة والقيروان والمهدية والقصرين اليوم إضرابا حضوريا بمختلف المحاكم بالولايات احتجاجا على الوضعية التي عليها مرفق العدالة. ويأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين والصادر بتاريخ 13 ماي 2026، والذي أقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج بإضراب عام وطني في مختلف محاكم الجمهورية يوم 18 جوان الجاري. وسيشهد إضراب العام اليوم وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بسوسة واحد. كده أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني الجهات ولا قديما أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية والظرف الاقتصادي العالمي الراهن أثر بشكل مباشر على نسب النمو والتوازنات المالية للدولة وفق ما ورد في بلاغ نشره المجلس الوطني للجهات والأقاليم. دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية والجبائية التي تعيق قدرة المؤسسات المنتجة والمصدرة على الاستثمار والتوسع وخلق فرص العمل رغم ما تقدمه من إضافة قيمية للاقتصاد الوطني ودورها في جلب العملة الصعبة. قال الحرس الثوري الإيراني أنه رد على استهداف الصناعات البتروكيميائية في مهشمر أو في مهشهر بضرب صناعات مشابهة في حيفا. وحذر الحرس الثوري الكيان الصهيوني بأنه بدأ لعبة خطيرة عبر ضرب الصناعات النفطية وأهداف غير عسكرية. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام العاشرة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
4: مرحبا بكم. اليوم وصلنا لمونديال 1966 في إنجلترا، مهد كرة القدم. النسخة هذه كانت مختلفة برشا، جماهير كبيرة، منتخبات قوية وأجواء استثنائية. أما زادة كانت من أكثر النسخ اللي دار عليها الجدل في تاريخ المونديال. البطولة تلعبت بنظام مجموعات وبعدها الأدوار الإقصائية، مع تقدم المنافسات فرضت أوروبا سيطرتها. وصلت أربع منتخبات أوروبية للنصف النهائي: إنجلترا، ألمانيا، البرتغال والاتحاد السوفيتي. الأنظار كانت موجهة خاصة للإنجليز، المنتخب اللي كان يلعب فوق أرضه وقدام جمهوره ويحلم بأول كأس عالم في تاريخه. جاء الموعد الأكبر، كان النهائي إنجلترا ضد ألمانيا الغربية في ملعب ويمبلي الأسطوري. ماتش كبير برشا، انتهى في الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، والمواجهة مشيت للأشواط الإضافية. وين جات اللقطة اللي مازال العالم يحكي عليها حتى لتوا؟ هيرست سدد الكرة، ضربت العارضة ونزلت قريبة برشا لخط المرمى. السؤال يحير العالم، هل الكرة دخلت أم لم تتجاوز الخط؟ الحكم احتسب الهدف، ورغم الجدل والشكوك الهدف قام من أشهر لقطات في تاريخ كرة قدم. بعدها إنجلترا سجلت الهدف الرابع وربحت 4-2 وتوجت بأول كأس عالم في تاريخها. مونديال 1966 بطولة فيها الفرجة، الإثارة والجدل اللي ما تنساش. نتلقاو في الحلقة الجاية مع مونديال 1970 في المكسيك، وإن كرة القدم وصلت لقمة الجمال والمتعة. إلى اللقاء.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
5: حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع، إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان.
6: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد.
7: 9-6 دقائق على موجاتنا، صباح النور والورد والفل والياسمين. تحية لكم مستمعينا فيما كنتوا فيما يوصلكم بث إذاعة المنستير. تحية كبيرة برشا للي تذكر ديما اللي الطريق مش كياس وعلامات مرورية وخطوط بيضاء على لون الأسفلت ولا لون المعبد. الطريق نعرفوه بكله، في ظهره تنقل وسفره، في الباطن راهو قضاء حاجات، فيه استعجال، فيه تركيز، فيه سرعة، فيه احترام للقانون، فيه تثبيت للعلامة المرورية اللي قدامنا، فيه امتناع عن كل ما يشغلنا وإحنا نسوقه، فيه قرار بتوخي الحذر والسلامة، وفيه للأسف ساعات عكس هذا الكل. أما فيه زادة، فيه أمل بالعودة، فيه راحة البال، فيه محافظة على المكتسبات وعلى حياتنا وحياة الناس اللي معانا في الطريق. هذا هو الطريق اللي يجمعنا كل يوم ونتقاسموه الناس الكل. كنقول نتقاسموه الناس الكل مش معناها كل واحد وعنده بايو في الطريق ونرجع المولى الطريق، لا، نتقاسموه بمعنى المشاركة، نشاركوا بعضنا في الطريق هذايا في لحظات مهمة، في سفرات طويلة، في أوقات مهمة في حياتنا. احنا معاكم كل نهار سنين في طريق الأمان باش تكون هاللحظات هذية اللي نسترجع فيها ذكرى، تكون لحظات طيبة، لحظات نوثق فيها لأحداث حلوة وتواصل ومشاركة مزيانة على طرقاتنا. اليوم في طريق الأمان بعد شوية باش نحكيه مع سيد المقدم سي فراس ذويبي، رئيس فرقة حرس المرور بالمنستير، على حالات حجز وسحب الرخص والإجراءات زادة كان لازم نحكيه فيه الموضوع هذايا. نحكيه على بعض العقوبات اللي تتسلط على الناس اللي ما يحترموش قانون الطرقات، وتنعرفوا الأثر متاع العقوبة هذية والمدلول متاعها، خاصة اللي هي فيها اعتداء صارخ على حق غيرنا في الحياة وفي الحياة الطيبة زادة. شوقي الحمادي باش يكون خارج استوديو في طريق الأمان في نقطة مرورية من مدينة المنستير مع مصلحة شرطة المرور في رحلة البحث المتواصلة على السائق المحترم لقانون الطرقات. جائزتنا هي من هدايا الشركة التونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية. تحية فريق قيام البرنامج باش يكون معاكم من توا حتى العشرة متاع الصباح، حسام قدرية، نجلة عطية بن محمد، علي منصوري برجب، شوقي الحمادي خارج استوديو من قدام الميكرو، حنان بكر تقولكم ديما بالسلامة ومع السلامة على طرقاتنا يا ربي. الأغنية الأولى اخترنا توقيعها باش نسمعوها مع لطيفة العرفاوي.

0: نسلم عليكم الناس الكل مستمعينا ونقول لكم باش تبقوا معنا في الاستماع من توا حتى العشرة متاع الصباح في برنامج طريق الأمان، مجموعة من المواضيع المبرمجة في الاستوديو لهنا وكيف كيف اللي خارج الاستوديو. نشوفوا الطريق شنو يعطي ونبض الطريق ونبض مستعملي الطريق ومدى احترامهم لقانون الطرقات مع شوقي الحمادي. النقطة الانطلاق ديما كيف العادة مع فلاش رادار.
1: فلاش رادار.
0: فلاش رادار هو ركن قار الحقيقة ديما نقولوها هذية في برنامجنا مع حرس مرور المنستير، وناخذ ديما نقول المخالفات اللي تصير على الواقع وهي اللي نحاول نقوم بها السلوك المروري لمستعملي الطريق، يعني هاو الخطأ وهاو كيفاش نصلحوا الخطأ هذا. أما في بعض الحالات نلقاو روحنا مضطرين أن باش نوسع معاكم الحديث لهنية، حكينا على العقوبات ونحكيو على التحسيس والمرافقة لكم التحسيسية، أما راه فما جانب آخر كبير وهو جانب زج في قانون الطرقات. علاش خاطر وقت اللي نوصلوا لحجز وسحب رخصة السياقة كاين لهنا نحكيوا على خرق لمبدا الثقة والمسؤولية اللي تقريب هو اتفاق ضمني ممضى بين الناس الكل في انه نحترم قانون الطرقات وانه نكونوا على قدر الثقة والمسؤولية لاحترام قانون الطرقات هذا. اذا كان فما اعتداء على حرية غيرنا، على حياة غيرنا، على حق غيرنا وحقنا احنا زاد في نفس الوقت، وقتها هنا كل العلامات الحمراء تشعل بلغة المرور ونقولوا فما لازم فما حجز لي الرخصة على الأقل لحظة تأمل ولا وقفة تأمل، رجعوا بها أرواحنا على خاطر اللي تعاقب باش يسأل روحه علاش تعاقب وعلاش سحبت الرخصة متاعه وعلاش وصلنا لسحب الرخصة واللي حجز الرخصة. سيد المقدم صباح النور.
2: صباح النور أخت حنان، صباح خير كافة مستمعي إذاعة المنستير، شكرا على الاستضافة. دونك مدام احنا في كجانب وقائي وكجانب إجراءات باش نبسطوه للسادة المستمعين، تخضع سحب رخص السياقة لحالات سحب وحالات حجز. دونك حالات السحب هو اللي يصير السحب الفوري من طرف العوائل المكلفين، دونك كما هذا حسب الفصل 94 من القانون لسنة 2006 يتم الحجز الفوري لرخص السياقة من طرف العوان مأمور ضابط العدلية ومن طرف أعوان حرس الوطني والأمن الوطني المكلفين بشرطة الطرقات. دونك ثم ثلاثة حالات لسحب رخص السياقة، تسحب فوريا رخص السياقة وقت اللي عند السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو رفض الخضوع لإجراءات الحالة الكحولية. الحالة الثانية تصح فيها رخصة السياقة هو الدوران والرجوع على الأعقاب

0: من للأعضاء القارين.
1: هذه لجنة تنظر في الحالات اللي باش يتم فيها سحب الرخصة.
0: نعم في السحب يعني هذه ايه؟ في السحب ايه؟ نعم ايه؟ خطر قرار السحب مدام هو ديجا معناها ثم مخالفة وثم محضر يسمى السياق خلافا لقرار السحب. دونك الحجز فوري اللي يقوم بها اعوان المراقبه على الطرقات هذاك
1: كما يعني كان نجم كان فهمت اني من كلامك حاجه نفهم انه فما حالات باش يتم فيها سحب الرخصه وتتحال صاحبها على انظار اللجنه هذه فما حالات وفما حالات يبقى الرخصه عنده ومن بعد هو يتعرض على اللجنه معناها نهار اللي يمشي للجنه يمشي بالرخصه نتاعو اما وارد جدا انها تتسحب له في اللجنه وغادي
0: بون جينيرالمون الحالات نتاع السحب في اللجنه مادام يكون رخصه السياق تكون ديجا معناها محجوزه عند العوان خاطر الحالات اللي فيها هم ثلاث حالات كيف كيف السياق تاع تاثير حاله كحوليه ثابته والا رفض الخضوع لجراء حاله كحوليه كيف كيف القتل او الجرح على وجه خطا سيرتو كي تكون معناها الاضرار بليغه كيف كيف دوران ورجوع العقاب هذيك كما حكينا فيها دونك هذيك يتحال يتم تحرير محضر عدلي تمشي منه نسخ للعداله باش من بعد معناها تعطي فيه كلمتها وتمشي رخصه السياقه كمصاحيب مع النسخه من المحضر للوكاله الفنيه للنقل البري بمرجع نظر على غرار هذاك يصير شهريا هي المفروض تعقد اللجنه هذه اللجنه الفنيه هذه الاستشاريه لسحب الرخص تسمى تعقد شهريا دونك تتلم فيها الوضعيات هذوما كلهم تاع حوادث المرور نتاع الدوران
1: تسوي كان فيها اكثر مخالفات ولي اكثر تولي اسبوعيه
0: هيك ثم بون احنا الحق في كولايه منستير تصير مره في الشهر ثم ولايه مجاوره بحثنا تصير حتى بالمرتين
1: ثم حتى تصير كل جمعه
0: انت والكم نتاع الرخص المحجوزه والمحاضر المحرره دونك اللجنه هذه تنظر في مآل الحوادث الواقعة كبير صارت رخص الدوران رجوع العقاب سياق تأثير حالة كحولية ويضبطها القانون مدة الحجز بليتو مدة السحب سمحني يضبطها القانون معناها
1: من إلى
0: أي من إلى بخطايا مالية
1: حسب السلطة التقديرية للجنة
0: بخطايا مالية وثم حتى معناها السحب يوصل السحب مع خطية مالية معها السجن كي تبدي مثلا حادث مرور قاتل مقترن مثلا بمخالفه اختيارات مجازه ممنوعه ولا اختيارات سكه والا في حاله العود ثم شكون يبدي مثلا الرخصه السياقه نتاعو هي ديجا مسحوبه على ذمه الوكاله الفنيه للنقل البري ويعمل حادث في الفتره هذيك الرخصه
1: مسحوبه
0: ويسوق دونك يسوق من غير برمي نتاعو ديجا مسحوب على 6 شهور مثلا حادث مرور ولا حاجه وزيد يعاود في الفتره هذيك يرتكب حادث اخر دونك مده السحب باش تزيد مضبوطه بقوانين وبامر وتوصل فيها حتى الخطايا ماليه ويوصل معها حتى السجن
1: يا لطيف هو احنا ايش حابين نقولوا من الموضوع اليوم حابين نقولوا اللي راك انت حر نفسك عندك استقلاليه كامله عندك رخصه سياقه تخدم بها توصل الصغار تمشي تعمل بها ديبلاسمون نتاعك الكل يعني عندك الحريه كامله في استغلال رخصه السياقه نتاعك والمبدا اللي بيناتنا هو تحافظ على روحك وتحافظ على سيارتك وتحافظ على الناس اللي معاك اذا كان ارتكبت اي خطا من الاخطاء الخطيره راه وقتها نكونوا مضطرين ولا القانون يكون مضطر يكون عرضه المسائلة القانونية هذاك علاش نقول ما يلزمناش نتعاقبوا باش نحسوا خطورة الدرس خطورة الدرس وقت اللي نهار تجي باش توصل ولادك للقراية وما تنجمش توصلهم خاطرك انت ما عندكش حق تسوق وقت اللي عندك خرجة مهمة ويزمك تخرج فيها وما تنجمش تخرج على خاطر ما عندكش حق تسوق ورخصتك مفكوكة رخصتك كي تتفك رخصة السياقة تنجم توصل حتى للعامين تنجم توصل حتى لأربع سنين في بعض الوضعيات السحب موجود في الشهرين والا في العامين ولا في العام السحب موجود شوف روحك انت قد كنت عندك حرية استعمال الطريق بالمبادئ اللي متعهدين عليها الناس الكل وفي لحظة في قرار خذيته خاطئ قيت روحك خسرت هذا الكل استنى حتى ترجع لك الرخصة متاعك وحتى ترجع في تتعلم الدرس هذاك ما نحبوش نوصلوا للعقوبة قبل العقوبة نكونوا احنا ملتزمين تلقائيا بقانون الطرقات
0: صحيح مدام وما يخفاش عليك رخصة السياقة بالنسبة لنا احنا في تونس تمثل معناها مورد رزق العديد من العائلات اللي عايشة برخصة السياقة متاع الأب وإلا متاع الإبن ولا متاع المرأة
1: الشوفر متاع النقل الشوفر متاع الحافلة اللي يخدم مع شركة أخرى
0: ترانسبور للوفرير الخدمة

0: ما كل شهري نتاعو ورزقه معناه هو بدين ربي، لكن زيد بدين روح السياق نتاعو ذيك. دونك اذا كان ما يحافظش عليها، واذا كان ما يكونش حريص على انه باش يطبق قوانين السير والجولان ويحترم غيره في الطريق ويكون ملتزم معناه وشاعر بالمسؤوليه وعارف اللي راهو اذا كان خسر روح السياق راهو هو اصل اكثر واحد مضرر. دونك ينجم بالحاله هذه ينجم يحافظ على غيره وينجم يحافظ على
1: رزقه وصحته وكرامته وغيره، هذا كله اكيد
0: وهذا الهدف نتاعنا كل. دونك احنا من المنبر هذا حتى مدام سمحني ان نعاودوا معنا ديما نزيد نوصيوا الساده مستعملي الطريق والمدخلين في الطرقات وفي عملية الجولان راو معناها راي سلامتك قبل كل شيء، راو وقت اللي تستحفظ انت على روحك راك معناها بطريقة غير مباشرة استحفظت على غيرك. الطريق راو صحيح توا ولات فيه حركة مرورية كثيفة ولا فيه برشا تداخل برشا طرف، لكن راو اللي نجم يلتزم بقواعد السير والجولان وينجم يسوق سياقة متزنة ويطبق قانون الطرقات ويلتزم بالمبادئ العامة وأخلاق الطريق دونك راه ينجم يساهم في الحد من حوادث المرور، ينجم يساهم في خسائر اللي صايرة واللي نسمعوا بها واللي نشوفها يومين على الطرقات ويستحفظ على روحه ويستحفظ على غيره.
1: أكيد هذا كل وهكا عهد بيناتنا ونقولوها في طريق الأمان، قد ما تكون محترم لقانون الطرقات وخايف على روحك وخايف على بقية مستعملي الطريق اللي معك، حتى حد ما يقرب لك لرخصة السياقة متاعك لا بالحجز ولا بالسحب ولا بالإيقاف ولا بأي شكل من الأشكال. حافظوا على رخصكم، حافظوا على حياتكم، حافظوا على مكتسباتكم وطريق آمنة لكم الكل. شكرا لك سيد المقدم سي فراس البيبي رئيس فرقة حرس المرور بالمنستير، إن شاء الله نتلقاو في موعد إعلامية قادمة إن شاء الله.
0: شكرا لك.
2: واحدة واحدة واحدة واحدة وبعدين

0: ونسير
1: الفيضة بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7
2: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة. ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: صوت أوضح، صورة أجمل.

التصوير الرقمي عالية الجودة. صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم، انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. انطلاقا من التاسعة نص ساعة تعديت ونزلت النص ساعة المتبقية واللي باش نعديوها مع شوقي الحمادي خارج استوديو وما نعرفوش اليوم هل انه نجم نعديو بتقنية الفيديو المباشر والا لا. حسب المعطيات المتوفرة عن شوقي يقول لي تقريبا ما نجموش، مازلنا نحاولوا على خاطر التشويش الموجود على امتحانات البكالوريا، وان شاء الله يا ربي نجح وليداتنا الكل وان شاء الله تكون سنة مكللة بالنجاح وصيف هكا فرحة بطرقاتنا وعلى طرقاتنا وكيف كيف بنجح وليداتنا. شوقي صباح النور.
1: صباح الخير حنان، صباح الخير لكل الساده المستمعين والمستمعات، كل ان شاء الله المشاهدين ولو انه لاحقا
0: لاحقا اذا فما الفيديو من بعد تفرجوا فيه
1: نجم تفرجوا فيه، لكن على مستوى البث الرقمي الخارجي ما نجموش باعتبار وانه تعرف امتحانات الباك مثل تعرف انه شويه ربما على مستوى ضعف التغطيه على الشبكه هو اللي يخلينا ربما ما نجموش نقوم بعمليه البث الرقمي الخارجي على العين المكان باعتبار البث الرقمي من نجموش، ولكن على مستوى البث الرقمي المركزي في إذاعتنا أو كموجود عندهم ينجموا
0: يتبعونا عبر موجود إذاعة المنستير
1: وينجموا يتبعونا سواء كان على صفحتنا إذاعة المنستير دي منستير وإلا عبر صفحة البرنامج طريق الأمان إذاعة المنستير طبعا على الفيسبوك، وبرجع يلقاو كل التفاصيل وكل بتبيع المتابعات.
0: أعطيني التفاصيل اللي ما نجمش نشاهدها ميلا.
1: التفاصيل اللي ما نجمش نشاهدها وأنه حركية الحقيقة هي جد الخطر لو عن ما معناها بتعرف وأنه العطلة بديت تنقص شوية كل نقول وإحنا الحركية المرورية في بداية الصباح خاصة اليوم وين ما تكون فما المدارس الابتدائية والإعدادية والغير
0: مازلت شوية المدارس
1: لكن مازلت شوية على مستوى الحركية المرورية على مستوى المراكز الامتحان والاختبارات امتحان البكالوريا بطبيعة نوعا ما تلقاو فما شوية حركية مروريه، لكن نقول ان شاء الله في بدايه هذا الصباح وفي بالقران ان شاء الله ربي نجح صغيرتنا كليتيه مع تحيه لكل معناها الرجال التربيه بصفه عامه هو على السهر نتاعهم وعلى مختلف معناها المجهودات اللي قاعدين يقوموا بها من اجل طبعا نجاح العمليه التربويه في الوطنيه البكالوريا وغيرها.
0: يعطينا قول لنا فين انت توي؟
1: اي ما ننساوش الدور الريادي اللي قاعد تقوم به مؤسستنا الامنيه مختلف اشكالها المتداخله في مستوى تامين بطبيعه الامتحانات وبطبيعه من اجل نجاح العمليه التربويه في بلادنا، ومنهم شرطه المرور حرس المرور واليوم موجودين مع مصلحه شرطه المرور بالمنسير موجودين اليوم مع بطبيعه حضرة المقدم السيدة نجاة الهرابي اللي اليوم باش يكون حاضرة معنا في برنامجنا بطبيعة كما قلنا في تنفيذ حصتنا اليوم واللي كما قلنا إن شاء الله بعد قصيد حل الريزو معناها تقريبا أول ما يتحل الريزو ونلقاوه موجود على شبكات التواصل الاجتماعي تاعنا إن شاء الله
0: تلقاو
1: التسجيل الكامل لحصتنا ولبرنامجنا في على صفحتنا وعلى صفحة الإذاعة وصفحة البرنامج.
0: نعم.
1: اليوم موجودين في محيط مؤسسة تربوية موجودين في محيط مؤسسة تربوية بالتحديد اليوم موجودين في محيط المعهد الثانوي بالبرجيبة بالمنستير المحيط المعهد هذايا اللي هو اشتغلنا احنا امامه في تقريبا في السنة قبل الفار
0: اي وقتها مع الباك كما هكا
1: ايوه صحيت مع الباك هكا نسترجع شويه الذكريات معناها هنا على الاقل معناها نعاودوا نرجعوا تقريبا لنفس المكان ونحاولوا باش نشتغلوا فيه بالطبيعه كما قلنا في حصتنا ديما للبرنامج طريق الامان ولكل بالطبيعه لكل من تحق به. عندنا زوز جوائز كالعاده اليوم راهو كالعاده زوز جوائز، الجوائز متاعنا اللي هما حقيبة السلامة والأمان المرورية وأيضا خوضة دراجة نارية بالطبيعة اللي باش يفوز بها السائق المثالي نجم يكون هو إما السائق العربة وإلا
0: الدراجة النارية
1: كما قلنا. الجائزة هذه من إهداء إذاعة المنستير والشركة التونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية بالمغيرة ولاية بن عروس، وإن شاء الله كما قلنا في الأسبوع الفارق كان عندنا سائق مثالي ان شاء الله الاسبوع هذايا والحصه هذيا نلقاو فيها سائق مثالي. كما قلنا اليوم نشتغلوا في المنستير في المفترق قضايا هو مفترق حيوي الحقيقة، تعرف أنه يمر منه عديد العربات خاصة منها سيارات الأجرة التاكسي الفردي والجماعي والسيارات اللواج باعتباره أنه هو الطريق المؤدي نحو المحطة محطة اللواجات المنستير متاع مدينة المنستير وأحوالها. وكما قلنا كما معناها إن شاء الله تلقاهم بعد الفيديو هذا اليوم في محيط المؤسسة التربوية هذه، وترافقنا السيد المقدم سيد نجاة الهرادي في المباشر طوى بتكون معنا هي طوى سيدة نجاة بطبيعة باش تكون معنا سيدنا باعتباره انه يقوم بالعمليات الترتيبية كما قناها تشاهدوا فيها في الفيديو ان شاء الله تلقاهم بعض باش تكون حاضرة معنا وفي تأمين محيط المعهد وغيره. سيدة نجاة صباح الخير، مرحبا بك، كل عام وانتم حيين بخير. امتحاناتنا الوطنية ديما الأمنيين في على
0: في الموعد ديما
1: في الموعد كالعادة في كامل الجاهزية من أجل تأمين امتحاناتنا الوطنية.
0: نعم.
2: صباح النور في شوقي، صباح النور في رياض، صباح النور مدام حنان،
0: صباح النور
2: تحية لي كل كيف الفريق العام معك ولكل متتبعي إذاعة منستير، وبداية أسبوع موفقة للجميع إن شاء الله.
1: كالعادة سيد المقدم اليوم نشتغل في محيط مؤسسة تربوية، تعرفون قدمة ترتيبات أمنية وإجراءات بالطبيعة وغيره واحتياطات تكون تتخذها مؤسساتنا بالطبيعة بالإشراك بين وزارة الداخلية وزارة التربية ومختلف الأطراف وتحت إشراف ولاية المنستير، لأنه نشتغل في المنستير سيد ولي المنستير، وبالطبيعة كل الترتيبات على أحسن ما يرام إلى حد الآن على مستوى تأمين الامتحانات الوطنية منذ انطلقة يوم الأربعاء الفارق.
2: بطبيعة الحال سي شوقي احنا ديما في الموعد، كل موعد نتاع امتحانات وطنية نكونوا موجودين لتأمين الامتحانات، نقوم بجلب من تونس لجلب الامتحانات ثم تأمينها بكافة المعاهد والمدارس الإعدادية وكذلك بنقل الامتحانات إلى الولايات المجاورة. ديما احنا في الموعد نتمنى ونجاح لوليداتنا الكل، وبالمناسبة احنا 2024 عملنا حصة الهوني هاو بعد عامين تاريخه يعيد نفسه، وكل عادة اليوم عندي ولدي عدي لكن ما هوش في اللي سيه هدايا
1: أما عام 24 بنتك تعدي ونحب
2: ولدي عدي ما هوش في المعهد هدايا إن شاء الله نتمنى له النجاح ولكل الوليدات الكل.
1: خلي شوف لكم في المدة الأخيرة قمتوا بحملات خاصة منها كان تركيز على الدراجات النارية الخفيفة والثقيلة، شفنا حتى في سوسة الأرقام اللي تم نشرها من مختلف الزملاء الإعلاميين في مصلحة شرطة المرور بسوسة وتحت إشراف إدارة تقليم الأمن الوطني في سوسة، كان زادة فما حملة وشوفنا حتى على مستوى الدراجات الخفيفة تقريبا فما عديد الدراجات ممكن تنبذكم بالأرقام لاحقا، ولكن زادة حتى هنا في الجهة تم تنفيذ حملة كبيرة برشة معناها الحقيقة من أجل معناها التصدي لغير خاصة الدراجات اللي بدون وثائق وإلا الدراجات اللي قاعدة قوم بالعمليات الاستعراضية البهلوانية يقول واحنا بين ضفين كبري، فبالتالي معناها للحد من مخاطر اللي تحدث به هل هل هل الوسائل النقل هذه.
2: صحيح احنا بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك قمنا بحملات، اولا حملات توعوية وتحسيسية بمشاركة الهلال الأحمر فرع المنستير
1: وكنا تابعناها
2: وجمعية وجمعية السلام الجمعية الوطنية للسلام
1: جمعية تونس للطرقات
2: للغاية من حوادث الطرقات، وكانت شملت كافة وسائل النقل منها درجة النارية كذلك مشينا المحطات الواج والتاكسي وريح حملات تحسيسية قبل العيد، ومن بعد بحكم ثم شوية ارتفاع في حوادث المرور احنا ما في المسير والحمد لله في أسبوع العيد لم نسجل أي حادث مرور قاتل بنرجع نظر مصلحة مرور المسير والحمد لله
0: الحمد لله.
2: والحمد لله والحمد لله، لكن احنا نسبة وطنية احنا ديما نراقب نسبة وطنية انه ثم نسبة من حوادث المرور القاتلة اللي صارت في عطلة العيد، دونك هنا جاتنا تنفيذا لتعليمات الإدارة قمنا بحملات يومية بمرجع نظر مصلحة شرطة مرور المنستير ومراكزها قصر هلال والمقنين وجمال وساحلين، تم من خلالها حجز عدد هام من الدراجات النارية يفوق 100 دراجة نارية بالمستودعات البلدية، نظرا لفقدانها للوثائق. كما تم
1: الوثائق معناها لهنا فما مختلف الوثائق اللي هو مطالب الاستضافه بها، كما بطاقه الشراء، كما شهاده التامين، كما المعلومه الجوالين.
2: واللي عنده عقد الشراء عملنا مخالفات على الفوضى اللي هي مخالفتها 40 دينار، ثم مع محاضر عدليه في خصوص السياقه بدون رخصه او عدم تامين اللي تحالف للنيابه العموميه. والحق احنا لقينا معناها تجاوب به، وحتى استحسنها المواطنين والمجتمع المدني استحسن الحمله هذه، وما زلنا مواصلين على خاطر نحضروا في رويحنا للعطله الصيف، العطله الامنه.
1: اي عطله الامنه هي تبدا من 1 جويلية وان شاء الله اكيد عندها تراقتها نكونوا حاضرين معناها في الانطلاقه نتاعها. تعرفون ديما في الانطلاقه يشرف عليها السيد ولي الجهه، معناها تقريبا في نقطة أو في زوج نقاط مرورية تكون مرجع النظر على مستوى شرطة المرور أو حراسة المرور. ننطلق اليوم في حملتها، هي الحملة الحقيقة تحسيسية توعوية، ديما احنا نحاولوا من خلال هالحملة هذه انه حتى معناها الناس تلتزم بقواعد السير والجولان على طرقاتنا، وخاصة منها زادة ماذا بينا ما دامنا احنا في محيط مؤسسة تربوية وغيره، معناها تعرفوا انه المنطقة اللي احنا موجودين فيها والمفترقة اللي موجودين فيه معناها يؤدي نحو محطة الواجهات، نحو محطة المترو، نحو البنك المركزي، نحو الولاية، المقر الولاية البلدية، إذاعة المستير، السوق المركزية. من هنا زاد كيف نشوفوا أنه التوجه يكون نحو المستشفى الجامعي، نحو دائرة البلدية بالحي الرسيس،
0: معناها قلب البلاد، معناها
1: إدارة مراقبة المصاريف العمومية، درجة مراقبة المصاريف العمومية، معناها منطلق حيوي وكثيف جدا، وفيه برشا معناها مؤسسات كما قلنا حيوية، ومنها مؤسسات تربوية، منها مؤسسات جمعية. ننطلق في الحملة هذه نشوفوا مدى معناها التزام المواطن بالسير واحترامه لقواعد السير والجولان على طرقاتنا، من السرعة، من ارتداء حزام الأمان، وبالطبيعة مختلف الشروط اللي هو ينزم يتحلى بهم ويزم يتقيد بهم بالأحرى من أجل سلامته وسلامة غيره. هكا سيدة نجات.
2: صحيح. احنا كما قلت في شوقي احنا طوم متواجدين في المفترقة ذي، مفترقة معهد بورقيبة اللي هو بشارع الحبيب بورقيبة بالمنسير. الجزء منه اللي من مفترق الفوز ومفترق البنك المركزي هو فيه زوج مؤسسات تربوية، معهد ثانوي ومدرسة ابتدائية الحي التاسع.
1: وفيه إدارة جهوية لأملاك الدولة،
2: فيه العلامات 30 زون ترامب اللي هي متواجدة في أول قبل المعهد،
1: منطقة 30 معناها التحديد اللي هي 30 كيلومتر في السرعة. 30 كيلومتر في الساعة. على مستوى تحديد السرعة
2: بالنسبة للزون 30 هذه هي طوى موجودة بكافة، يزمها تكون هي يزمها تكون موجودة أمام كافة المعاهد والمؤسسات التربوية والمؤسسات الرياضية والمؤسسات الجامعية. حاليا في المسير ما شاء الله تبارك الله عليهم مجموعة التجهيز، ما همش مقصرين يعني، حتى وين كانت مش موجودة واللي وطوى منتشرة موجودة حتى في المعاهد الجديدة وين حي العمران وكل كانت ناقصة وعمموها. زون ترونت هذه يزم السائق يعرف شو معناها زون ترونت هذه، راهي ثم صغيرات يتعديوا ثم باساجي بيتون وثم صغيرات يتعديوا مؤسسات تربوية. احنا من جانفي 2026 يعني سجلت جمعية السلامة المرورية في آخر ندوة ليها صارت في المهدية مؤخرا 2500 حادث من 1 جانفي إلى يومنا هذا، وإحنا لخمسة أشهر فيهم 520 قتيل. 520 قتيل هذوما فيهم 30% بالنسبة هذه 30% هما سواق الدراجات النارية، وثم 99 فرد هما أطفال. معناها قول وإحنا قدام رياض الأطفال أو مؤسسات تربوية. هذاك علاش يلزم السائق يركز على زون ترونت، راهي هي ماهيش بلاصه محطوطه وماهيش علامه محطوطه وقعوا، راهي زون ترونت شو معناها ينتبهوا اكثر ما يمكن، لان مادوم قصر وصغيرات وتلامذه ويخرجوا تعبين وجيعانين.
1: يعني باش نزيدوا نلخصوها، يعني منطقه 30 يعني كنقولوا زون
0: هي ناقص قدام المدرسه،
1: هي انه ينقص قدام المدرسه في محيط المؤسسه، هي راهي المنطقه هذيك راهي ذات خطوره شديده على مستوى الحركه المروريه بالطبيعة في المنطقة هذيك وفي النقطة المرورية هكي، فبالتالي يلزم يكون هنا زادة ما دام هي شديدة الخطورة على مستوى الحركية المرورية، هنا يلزم زادة تكون فما اليقظة تكون بأكثر وفي أعلى درجة، هنا زادة يلزم يزيدوا نحسوهم معناها السادة السواق بصفة عامة. وراه نشوف والله الحقيقة راه نلقى في تفاعل إيجابي كبير كبير كبير كبير ونشوفه حتى على مستوى الارقام تاع حتى السيده نجات بعد شويه انا بعثهم لك حنان اللي حفظت وحبيت نزيد نراجع بهم. السيد مدير اقليم الحرس الوطني منه طلبونا فيهم مثل هكذا يعني ارقام ومدى تفاعل المواطنين ومعاهم ارقام حقيقيه كي نقول لك ارقام بالالاف بالالاف. انا احنا اخر حصه انجزناها تقريبا قدام المطار على فيسبوك يعني الخاص فقط عملت معناها فوق 18000 مشاهده معناها هذا على فيسبوك بدون صفحه الاذاعه وصفحه البرنامج. فبالتالي معناها التفاعل شوف كيفاش بالالاف والمعلومه قداش قاعده تتمرر في لحظات معناها والحمد لله. ننطلقوا في الحمله نتاعنا فماش اضافه سيده سيده نجات؟
2: هذاك علاش انا قلت لك راهو هو توا احنا نعولوا على وعي المواطن خاطر احنا العلامات متوفره البنيه التحتيه معناها حتى النقائص قاعدين نجاوزوها تقعد الوعي نتاع السائق سواء سائق سياره او اي وسيله او الدراجات الناريه خاصه الدراجات الناريه راهو احنا يلزم نسوقوهم بالبرمي برمي اللي خاص بالسياق الدراجات الناريه يلزمنا نلبس الكاس
1: باش نقولوا البرمي راهو من 16 سنه فما فوق. يا مواطنين يا اللي تسمعوا فينا وتشاهدوا فينا وتكثروا ديما مع نحبوكم انتم تكونوا سفراء وتمرروا المعلومه لغيركم. راهو اللي يسوق دراجة نارية عمره من 16 سنه فما فوق في من 16 الى 18 لانه هذيك مطالب بالحصول على الجانب النظري او الامتحان النظري في رخصة السياق في مرحلتها الأولى. ثم من 16 سنة ثم فوق ينزل يكون عنده النظري والتطبيق معناها برمي كامل هيك ما سيدي نجات.
2: كذلك ما نزلناش ننساو التأمين. التأمين راهو احنا نأمنوا رواحنا ونأمنوا غيرنا في الكيس. راهي طوى حاليا في شوقي ملاحظة لاحظتها أنا في الحملات اللي عملناها طوى مدة أسبوعين لاحظتها اللي الدراجات النارية الصغيرة الجديدة طوى ما نذكرش النوع نتاعها حال الإشهار أن الدراجات النارية الفيسبا ذوما جدد أولا في ما همش عالي وثانيا كلهم بالكارت جريزة ذوما سانديست
1: الستيون نتاعهم 110 سنتيمتر مكعب
2: كلهم خرجوا بالشات التسجيل نتاعهم الكارت جريز وكلهم مأمنين وكلهم سويقهم عندهم ما شاء الله. هنا بالحقيقة هذوما معناها أنا توني داء من إذاعتكم إذا كان ثم شكون يسمعوا فينا احنا متواجدين. صراحة لاحظت برشا ناس عندهم النوعية من الدرجة النارية هذه وكلهم مأمنين وكلهم عاملين معلومة خلفين معلومة الجوالين ولبس اللي فات ما شاء الله.
1: شوقي شو عنا حملات نشوفوا
0: شوقي
1: عم تفضل
0: سيدة تفضل مادامكم تحكيوا على الدرجات العادية هذوما ومادامنا نحكيوا على الشباب ومادامنا نحكيوا على الصيف أكيد أنه فما اللي حكينا عليها قبل أما باش نشوفوها أكثر على خاطر ماشي وتتزيد هما اللي تروتينات يا شوقي
1: بالفعل هم التروتينات راهو فيهم جانب كبير خاصة وأنه تعرف أنه فلسفة شركات وفهم مؤسسات تولى فكرة التروتينات هذوما
0: يعطيك صحة
1: كما احنا موجودين في المنسير فإنه زاد في المنسير أو زي ما نلاحظوا الاستعمال برشا خاصة على مستوى معناها الطرقات السياحية اللي هي تقريبا على مستوى كامل
0: حتى الصغار باش يمشيوا هكا يحوسوا ولا يمشيوا القراية ولا
1: أو كما نشوفوا مدى التزام المواطن مدى التزام المواطن في قواعد السير ولا الجولان على طرقاته
0: توا زيدوا شويه توا ترى تولي
1: شاحنا وغيره او تشوفوا معناها كيفاش السيد النقيب معناها يعطي في النصايح للسائق الدراجه الناريه وخاصه منها استعمال الخوذة للطبيعه والقواعد السير ولا الجوالات. فما مفاجاه تقولوا لي ما نعرفش شنو عسامه صباح الخير مرحبا
3: عسامه
1: مواطنه
3: معناها
1: من المبروط وقوم هما في الباب معناها تبدو التكريم هما اي موجودين
0: معناها حطنا في الصوره شوقي راني شيف داكسيون تاع هكا جمعيه ولا حطنا
1: هي شيف داكسيون تاع جمعيه اللي هي قطي التلفزيون مارينا
3: منسير
1: مارينا منسير اي اعطيكم الصحه المبادره هذه تقوموا بها البرة من الباب ولا الداخل من الباب نتاع المعهد
3: برا من الباب
1: برا معناها في اطار تطبيق القانون معناها
3: اطار تطبيق القانون
1: والشباب هذوما معاكم زاد ها قداش عندكم من عام تونسي
3: احنا مازلنا جديده مزكي حل كلمنا احنا اماتيني ديجون موجوده بل فما ديجا
0: خلينا نطوعوا العمل نتاعهم للسلامه المروريه شوقي
4: خلينا نكونوا احنا معناها استراتيجيين في العمل وبراغماتيين وعمليين عندكمش تفكير انه تتوجهوا لتنظيم حملات تحفيزيه توعويه في مجال السلامه المروريه باعتبار احنا البرنامج نتاعنا هذا يبث على مباشر اذاعه المونستير وفي فيديو ان شاء الله تلقوه بعد شويه لانه على البث المباشر للستريمينغ ما نجموش نخدموا خارجين باعتبار تعرفوا التشويش اللي قاعد يصير. اما توجه سكسيون فيما يخص السلامه المروريه التحسيس التوعيه في الجانب هذا.
3: الحق كما قلت لك احنا مازلنا كتاب جديد مازلنا كي حالينا حي الجمعه هذه اول اكسيون نخدموها. اون بليس مربوطين باكس احنا توا عندنا اكس اكس هو باك سامشن كل ما يتعلق بجماعه الباك دعم السيف باش نتلاقوا بهم هما نفرحوهم هما نشجعوهم.
4: هكا انتقدوا الموتيفاسيون هنا ان شاء الله تكون في الاستراتيجيه نتاعكم مدلكم في هدايه الطريق نتاعكم وتلقوا كل نجاح والتوفيق وان شاء الله لما لا العمل على الجانب هذايا تعرفوا ان عطله الامنه باش تبدا نهار واحد جميل تصفوا مع الساده مع مصلحه شرطه المرور مع مصلحه حرس المرور الامنيين بصفه عامه في العطله الامنه
0: معانا زاده
4: معناها ومعانا مع اذاعه المونستير احنا اصحاب البرنامج اللي هو طريق الامن يبث كل يوم الاثنين من التاسع للعاشرة صباحا على موجة إذاعة المونستير وعلى صفحة إذاعة المونستير وعلى صفحة البرنامج طريق الأمان بالفيسبوك ديما معناها لما لا معناها تكونوا انتم مساهمين بمطويات بجوائز حتى بكورتيكلي بأقلام بصور تعبيرية معناها لما لا نجموا مع بعضنا في إطار معناها عمل تنسيقي استراتيجي في حصة تكون شريط انها تكون يوم اثنين معناها كيما الحصه هذه ما تكونش راهو سبت عشيه ولا احد الصباح
0: تكون في المباشر اي
4: ما نقوم لكمش نرتاح وكون في المباشر راهو مش حاجه مسجله القوه انه البرنامج يبث على المباشر كيما نشوف العمل نتاع الساده الامنيين معناها هذه ثقه متبادله في اذاعه كثير باش نفذوا ان شاء الله تقعدونا نفذوا برنامج كيما هكا خاصه في مجال السلامه المروريه اكيد تزيدوا نتفقوا على تقنياتها ومرحبا بكم راهو بحذانا وعندنا استديو جديد ان شاء الله باش نفتحوه نهار الخميس القادم لميريك من احدث وما ارقى ما صنف الاستديوهات الرقميه على مستوى الاذاعات التونسيه خاصه والا عامه تنفرد بهم اذاعه تونسيه على مستوى المرفق العمومي معناها الخميس الجاي ومرحبا بكم معناها تكونوا حاضرين معنا مرحبا شكرا لكم حظ موفق لكم يعطيكم الف صحه نواصلوا في حنتنا شوف احنا هكا شوف
0: الشباب مانيش نتفرج مضيعني انت اليوم شوقي
4: مجتمع المدني هيك ديما يحب العمل الميداني وكا جاء وقالوا نحبوا نعطيو فكره على النشاط نتاعنا وكل شيء ومجتمع المدني يساعدكم في مثل هكذا يعني التظاهرات وحتى في على مستوى التنظيم المروري معاكم انتم هذه المجتمع كيما كنت تحكي معناها منذ قليل معناها جمعيه تونس للطرقات للسلامه المروريه وغيره معناها
2: حتى الكشافه التونسيه زاده احنا راهو السلامه المروريه راهي ما تخصش كان اداره المرور فقط راهي كان المجتمع المدني كافه شرائح المجتمع المدني مساهمه في السلامه المروريه
0: شوكي.
2: من اداره التجهيز من شركه التامين من
0: المدنيه
2: اداره التعليم
4: اداره التربيه مختلف معناها ادارات
0: شوقي حبيت
4: يا قزده باش نرجعك للدرجات تفضل حنان
0: حبيت ان نشير لهنايا لمدى تاثير المجتمع المدني والجمعيات خاطر حكيتوا على زون 30 انتوما وكان عندنا لقاء مع مدام نجات مع مدام عفيف بن غنيه اللي هي رئيس جمعيه سفراء السلامه المروريه اللي الاقتراح خرج من عندهم هما وخرج معناه في شكل قانون وهنا قاعدين نشوف فيه يتنفذ على مستوى الجمهورية الكل احنا كنا نعرف قبل العلامة المرورية متاع البنية اللي هز أخوها وقدام ذيك علامة متاع مدرسة توا مع هذيك ولت قبل نقوله يبارك فيك نقص راك متعدي من قدام مدرسة توا يلزمك تنقص عندك علامة 30 راك متعدي من قدام مدرسة هذوما الأعمال والأنشطة متاع المجتمع المدني قداش يكون مؤثر قداش يكون فاعل في المجتمع متاعه وحتى في تنقيح القوانين إن شاء الله المصابحة اللي عملتها اليوم صباح والبقية المجمعيات اللي يسمعوا فينا زادة كيف كيف يكون عندهم تأثير ملموس يعني في منظومة السلامة المرورية وأحنا زادة من من خلال العمل الدوري متاعنا هذي كل نهار اثنين وإحنا معهم في طريق الأمان نحسوا ونوعي ونحذروا الكل باش يكون نهار نتلقاه ونقوله كما سمعتها توا اليوم أصبح. في العيد هذا ما سجلناش حتى حادث، في العطلة هذه ما سجلناش حتى حادث، في العام هذا والحمد لله فما انخفاض كبير، إن شاء الله الأرقام هذه تتسجل قريبا إن شاء الله يا ربي.
4: أكيد وإن شاء الله وإن شاء الله تتطور نحو الإيجابي، نحو
0: أكيد إن شاء الله
4: تخلص معناها على مستوى الحوادث هذه. وكما قلنا راه هو شوف في تكثيف المراقبة وبتنويع على مستوى تركز الوحدات الأمنية، لأنه تعرف اليوم يوقف الرمبوا هذا من بعد تلقاه في رمبوا آخر، من بعد تلقاه في نهج آخر، من بعد تلقاه معناها الأمني يخرج من معناها من من من, من مكان اللي ما تنتظرش انه يكون فيه. وبالفعل هناك كما قلنا على مستوى تنويع التمركز لأمنيين اللي نقولوا ديما في العملية المرنة الحقيقة مرنة إيجابية، يعني وهم يكون التمركز متاعهم في كل مكان، وأنك تتوقع وأنا ما تتوقعش أنه تلقى فيه اللي عند المرور بالنقاط المرورية المختلفة تلقى فيه أمن، ما تلقاش أنه تلقاه يترصد من أجل معناها رصد المخالفات، والمخالفات من أجل الحد من أجل الحد ونسطر معناها زو الصورة حمر تحت من أجل رصد المخالفات من أجل الحد، مش كم يتم التأويل في حاجة أخرى سلبية، لا من أجل الحد من خواطر ومن مخاطر من حوادث الطرقات بصفة عامة. نشوفوا شنية فماشي حالة قاعدين نشوفوا ونشوفوا كيفاش معناها العملية قاعدة تصير للحديثة الجانبية، نشوفوا فما دراجة نارية، نشوفوا سيارة، طبعا نحاولوا نزيدوا نقربوا شوي لأنه تعرفوا في العمليات المترتبة لأنه فما زوز أشخاص حابين ربما ناخذوا معاهم معناها كريمة، لكن اعتذروا بكل لطف معناها وكانوا مشاو على واحهم، فبالتالي هي هذه من الكواليس متاع البرنامج ربما اللي مشوا قاعد يشاهد فينا المواطن، ولكن احنا هكا نعلموه بها باش معناها لأنه فما ديما أمور ترتيبية تصير قبل ما يكون فما تسجيل احتراما لمستمعينا لمشاهدينا وغيره، معناها باش تكون الأمور في أحسن حال وفي أحسن ظروف ديما. شنو قاعد يصير؟ نجمو نجيو سيدة ناجت؟ نجمو نجيو نشوفو شو هو قاعد هو قاعد يسأل يسأل على مسألة معينة نشوفوا حالة إذا كان حالة سيارة لا ترى إيجاري. مرحبا
5: عايش قولي عمر جاهر
4: عندك الاطرانس اللي ما عندك؟
5: ما عنديش الاطرانس، نوريك الوثائق نتاع الموتو اللي عندي نوريك الوثائق مشيت هذا الثالث الاطرانس نطرق بيهم بربي راني نحب نعمل الاطرانس نحب نأمن روحي هاي نمشي بالكياس قد إلا ما نعملولكش.
4: أيوة.
5: يندرى شنيه البلاد ذي كيفاش عايشين احنا.
4: ثم طريقة أخرى.
5: شنيه إن شاء الله.
4: بالإنترنت إما تدخل على الجامعة التونسية لشركة التأمين نفتزا. أو أنك تلقى فم ريبيك خاص معناها فم مربع خاص لأصحاب الدراجة المريض تسجل فيها كل المعطيات متاعك وتحط فيها الإيميل وتحط فيها رقم التليفون متاعك وغيره. تنجم حتى عن طريق معناها مكاتب الانترنت للتبينات معناها بصفة عامة نجمهم يساعدوك في الغرض هذايا، وإلا أي حد من العائلة متاعك أو أقربائك أو جيرانك يساعدك على الموضوع هذايا عنده يعني ينجم عنده سرعة الولوج للانترنت يلقى خاص بالدراجة النارية اللي في كويلا دوما وتحطه البيانات متاعك وهما تجاوبك إما يتصلوا بك على الهاتف ولا بيعطولك ميساج ولا بيعطولك إيميل، وبالتالي معناها هما يحطوا لك شكون أقرب مكتب تأمين اللي ينجم يكون قريب. وماذا بينا لهنا زاد راهو كلندر
5: بارك الله فيك
4: الجامعه التونسيه لشركه امين ماذا بينا كيف تعطيه المواطن
0: اللي فاتته المعلومه يرجع بعد البرنامج مباشره
4: باش نبدا لان لهنا حنان نحب راهو كلندر لشركه التامين الجامعه التونسيه راه فما جينا تشكيات نوعا ما يقول لك اني من ولايه
0: الناس شوقي مضطره اني نوجه دعوه لسادة المستمعين انهم يكملوا معاك اللي باش تقولوا هذا اللي هو مهم جدا في الفيديو اللي باش ينزل بعد شويه على صفحه اذاعه المنستير خاطر تقريبا وصلنا لنهايه البرنامج، اما الفيديو يبقى متواصل معاكم والمعلومه تلقاوها بعد شويه على صفحتنا. شكرا ليك شوقي الحميدي كان خارج الاستوديو، حسام قدريه كان في الاخراج الرقمي للبرنامج، نجل عطيه بن محمد معنا كيف من الاجزاء الفنيه، علي منصوري برجاب في تنسيق فقرات حصتنا، شوقي الحميدي خارج الاستوديو. الى اللقاء وبسلامه، تقول لكم حنان بكار طريق الامان، الى اللقاء.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة.
1: العاشرة صباحا على موج إذاعة المنسير.
2: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
1: موجز الأخبار. صباح الخير. ينفذ محامو المنسير وسوسة والمهدية والقيروان والقسرين اليوم الاثنين إضرابا حضوريا بمختلف المحاكم بهذه الولايات احتجاجا على الوضعية التي آل إليها مرفق العدالة. ويأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطني للمحامين بتاريخ 13 من مايو الذي أقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج بإضراب عام وطني في مختلف محاكم الجمهورية يوم 18 من جوان. وسيشهد الإضراب اليوم وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بسوسة واحد. في إطار العناية بالفضائيات الخضراء وتثمين المرافق العمومية بمدينة سوسة تنطلق قريبا أشغال تهيئة منتزه ابن الجزار بهدف إعادة إحياء هذا المتنفس البيئي وتحسين جمالية الفضاء وظروف استقبال المواطنين والزوار. وتندرج هذه الأشغال وفق تصريح الكاتب العام لبلدية سوسة مراد بن سالم ضمن جهود تطوير الفضائيات العامة وتعزيز جودة الحياة بالمدينة. وفي جانب آخر تدخلت مصالح بلدية سوسة أمس على مستوى واد نوار لرفع المصب العشوائي وتنظيف المكان من مختلف الفضلات المتراكمة بما في ذلك فواذل البناء والردم بهدف المحافظة على نظافة المحيط وتصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي للفضلات. مؤشر جديد يعكس تسارع وتيرة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على المنطقة كشف المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد عن تسجيل أرقام قياسية وغير مسبوقة لدرجات حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة الأخيرة. وأكد حشاد في تصريح للأخبار أن موفى شهر مايو المنقضي شهد قفزة حرارية استثنائية حيث سجلت حرارة المياه في غرب المتوسط ارتفاعا أعلى بخمس درجات مئوية عن المستويات العادية، بينما وصلت هذه الزيادة إلى ست درجات مئوية في مناطق أخرى متجاوزة بذلك كل المعدلات الموسمية المعتادة. يكون طقس اليوم الاثنين مغيما جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد. ويتوقع تسجيل انخفاض طفيف لدرجات الحرارة اليوم حيث تتراوح القصوى بين 28 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 32 و 36 درجة ببقية المناطق لتصل إلى 38 درجة بمناطق الجنوب. دوليا أعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من إيران مؤكدا أن منظومة الدفاع تعمل على اعتراضها، كما أفادت القناة 12 الصهيونية بسماع أصوات انفجارات في منطقة القدس وشمال البحر الميت. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 11 صباحا. ملفات تربوية مباشرة بعد الفاصل مع رب حمد الله ومروى الزيدي.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنسير.
4: إذاعة المنسير
0: في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
4: في شتى المجالات.
0: برامج تخليكم في صورة كل مصاير
4: سياسيا
0: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سناء. كأس العالم لكرة القدم. تقديم المجموعات.
5: مرحبا بكم. اليوم باش نتعرفوا على مجموعة تجمع بين التاريخ العريق والمفاجآت المنتظرة بين العمالقة والمغامرين وبين البطولة والطموح.
3: المجموعة الثامنة.
5: إسبانيا بطلة العالم سنة 2010 وبطلة أوروبا 2024 داخل المونديال وهي من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. يقودها المدرب لويس ديلافوينتي. ديلافوينتي يعول على جيل شاب وواعد يتقدم لامين يامال الجوهرة الإسبانية وأفضل لاعب شاب في أوروبا سنة 2024 ومعه بيدري وجافي من برشلونة، ورودري المتوج بالكرة الذهبية سنة 2024 مع مانشستر سيتي، ونيكو ويليامز من أتلتيكو بيلباو. اللافت في القائمة أن ما في حتى ملاعبي من ريال مدريد لأول مرة في التاريخ. هدف الإسبان واضح، استرجاع كأس العالم بعد غياب دام 16 عام. الأوروغواي بطلت العالم في نسختي 1930 و1950، تبحث هي الأخرى على استعادة أمجاد الماضي. مارسيلو بيلسا يقود منتخب في أسماء كبيرة كما فيديريكو فالفيرتي من ريال مدريد، ورونالد أراخو من برشلونة، وداروين نونيز من ليفربول. ورغم غياب الهداف التاريخي لويس سواريز، تبقى الأمل كبيرة باش يرجع منتخب السيليستي للمنافسة على أعلى مستوى بعد 76 سنة من آخر تتويج عالمي. السعودية في مشاركتها السابعة في كأس العالم تدخل بقيادة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، وبمجموعة أغلبها من البطولة المحلية يتقدمها القائد سالم الدوسري ومحمد كن وفراس لبريكين. حلم السعوديين هو إعادة إنجاز مونديال 1994 وتجاوز الدور الأول للمرة الثانية في تاريخهم، مع تأكيد المكانة المتطورة لكرة القدم السعودية. الرأس الأخضر باش يعيش لحظة تاريخية بمشاركته الأولى في كأس العالم، يقود المدرب بيدرو ليتاو بريتو اللي عول على خبرة القائد ريان مينديز صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات والأهداف الدولية، إلى جانب جاري رودريغيز. هدف هذا المنتخب الصغير في حجمه والكبير في طموحه هو كتابة أول صفحة لي في تاريخ المونديال، وإثبات أن الإرادة قادرة على صناعة المعجزات.
3: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، منتخبات المونديال مع سنة.
0: ملفات تربوية. ملفات تربوية، إعداد وتقديم
6: ربح عبد اللاوي،
7: مع ربح عبد اللاوي
6: ومروى الزيدي.
7: ومروى الزيدي.
8: 7 دقائق بعد العاشرة صباحا، الوقت الآن في إذاعة المنستير. نهاركم طيب، أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا الكرام في متابعة عدد جديد من برنامج ملفات التربوية، حيث نقترب أكثر من التلميذ، من المربي، من الولي، ونصنع جسور فهم، أمل ومعرفة في ملفاتنا التي نحاول كالعادة أن نرافق فيها نبذ الأسرة التربوية ورصد النجاحات وملامسة مختلف التحديات على الساحة التربوية. صباح النور مروة.
9: صباح الفل والياسمين، صباح الصحة والعافية، صباح الخيرات للناس الكل، صباح 3 أيام اللي ما زالت في البكالوريا، معات ما مازال ليهم هما أكيد،
8: ما زالت النوفيام وما زال السيزيام راهو،
9: خلينا مع جماعة الباك مسكين التعب وما عادش فيهم هما وعائلتهم، إن شاء الله مربوحة،
8: إن شاء الله يكونك التعب اللذيذ اللي بعد ما يتوج بالنجاح والتميز الإنسان قداش يحس فرحة النجاح، مش النجاح المغشوش، النجاح اللي بتعب.
9: هما شو يقول؟ يقولك عوجونا، ان شاء الله ما عوجوكمش اليوم، ان شاء الله بالحق موافقين. اما مادامك حكيت على الغش، هكريت البيرتورباسيون اللي صايره على الريزو، تشكيات نتاع الناس الكل، ومع ذلك يا ربح، ومع ذلك انواع واشكال وسيناريوهات يندلها الجبي من الغش اللي قاعد صاير، اخرها البوق، والناس كلها تندرت بحكاية البوق والبطاطا اللي هي حاجة غريبة عجيبة، معناها الحقيقة مش غريبة، ما إلى متى معناها باش نقعدوا كل مرة هكا نشوفوا أو نكتشفوا إنه فما تلامذة بالحق عندهم أفكار، عندهم سيناريوهات
8: جهنمية.
9: أي
8: يشبيه كي هذي ما يستغلوش معناها في المراجعة.
9: الحق سامحني من رش ذكاء، على خاطر انت عيط يا بابا يا ميل، معناها كنت باش تكون ما يفيقوش بيه حاجه غريبه، معناها ما تصيرش انه ما يفيقش بيه. معناها تصور انت بحثه بمركز امتحان وعبارات مشفره نتاع بطاطا ما تجيش، ما يقبلها حد، هو اصلا الحس هذاك نتاع البوق اللي بحثه مركز الامتحان راه ماهيش لوجيك، معناها اكيد باش تمشي دوريه امنيه باش يتقلق الاستاذ وغيره. هذه حاجه من الحاجات اللي صارت، معناها اما
8: انا بهت في حاجه برك، معناها التتبعات الامنيه والعدليه اللي صار في حق تلامذة اللي قاموا بعمليات الغش، مجموعة من الصفحات التي تندد بإيقاف التلاميذ. وعلاش يا أخي هما ما عملوا حتى شيء باش قاموا وقفوهم؟ يا أخي الغش معناها ما هوش تجاوز للقانون،
9: يحكيوا إيقاف،
8: معناها واحد وين التكافؤ الفرص؟ أنت تجيب الغش تمشي تاخذ بلاصة واحد اجتهد وتعب وكلت على أيامه كيف ما نقوله، على امتداد العام سهر الليالي وباع النوم الغالي، وانت تجي معناها هكا بكبسة زر سحرية تاخذ له بلاسته ومن بعد باش تقول لنا انت طبيب المستقبل وانت مهندس المستقبل وانت ندرى شنو. ما وخلي الردع والضرب على ايدي العابثين والغشاشين والمتجاوزين للقانون باش يكون عبره لمن يعتبر.
9: انا عجبتني قراءه الدكتور مراد البهلول اللي موجوده على صفحته الرسميه في الفيسبوك اللي حكي فيها على الظاهره هذه وقال هل هي ازمه قيم ام ازمه تقييم.
8: نعم.
9: وقراءته مزيانه برشا بطبيعه متعودين به الدكتور مراد البهلول في هذا الاطار. ما فعلا الازمه ازمه قيم وازمه تقييم الاثنين في الاخر نخرجوا بالنتيجه انه قيمه الصدق وقيمه انك تخو كان حقك وتخو كان حاجه اللي انت تعبت عليها وشقيت عليها وقيمه انك ترسخ في روحك وفي ذاتك وفي اولادك وفي الجيل اللي انت تتعامل معاه تكافؤ الفرص وانه هذاك حظك سبحان الله. ما قدراتك ما تخولكش باش تنجح عاود العام ولا شوف فرصه اخرى شوف تكوين شوف حكايه اخرى. وأزمة التقييم على خاطر للاسف الشديد احنا عندنا يعني عايشين بالهوس بتاع النجاح
8: لا والتميز. تحس كأنهم ناس مخلدين في الدنيا هذه. المهم ما عطيش ياخذ اش يحط نتاعه ومتاع غيره بطرق لا مشروعه كيما يجي ومن بعد يقيموا الافراح والليالي الملاح بمناسبه النجاح. اي نجاح معناتها
9: فما يحكيوا راهو بعد النجاح يقول لك انا نجحت بالكيتي يعني مستعرفين ما مش متقلقين معناها ربح باش نكونوا واضحين. فما ناس اي فما ناس فما تلامذه وعملوا في سيدي بوزيد تتفكر معناها نسبه النجاح الكبيره وكانت فما وقتها اصداء تقول انه في دوره المراقبه تقول انه اغلبهم معناها كيتو وهما اللي مستعرفين ويحكيوا في بعضهم يعني تلامذه يحكيوا لبعضهم. هذيا ما ينجم كان يمس من مصداقيه الشهاده التونسيه ما ينجم كان يمس من المنظومه التربويه كلها في بلادنا بالحق تتزعزع تتمس على خاطر وقت اللي توصل شهاده كما شهاده البكالوريا تتاخذ بالغش فعلى دنيا السلام.
8: نعم كالعاده ما برنامجنا حافل بمجموعة من المواكبات والمتابعات التربوية ونحاول كما العادة نقدم جملة من النصائح التربوية والمنهجية للمترشحين للامتحانات والمناظرات الوطنية بعد جمات البكالوريا باش يجي دور النوفيام.
9: أكيد باش نكون على موعد مع هذا في الجناس. ما قبلها خلينا نبدأ بعد شوية مع الأستاذ سامي الحبيب عن هيئة الخبراء بالائتلاف التربوي التونسي باش يحكينا على دورة تكوينية صارت مؤخرا في الأيام القليلة الفارطة حول إنفاذ الحق في التعليم في المواثيق الدولية والوطنية.
8: نعم من مواعيدنا أيضا باش نكون على موعد مع تسجيل خاص بتظاهرة الرياضية والمنطق اللي كنت حضرته أنت مروة المخيم الصيفي الخامس الجمعية التونسية لثقافة الرياضيات والمنطق وأولمبياد الرياضيات.
9: نعم موعدكم زيادة مع دكتورة منال دردور باش تحكي لنا على صغيرنا علاش يسرق. حاضر معنا في الموضوع هذايا السرقة عند الأطفال باش نحكيو وقتاش تكون ظاهرة مرضية وقتاش تكون ظاهرة نفسية عادية. الدكتورة منال دردور حاضر معكم في نفسية صغيري.
8: آخر فقراتنا باش تكون الإيديونيس كما قلنا باش نحاولوا نقدموا مجموعة من النصائح البيداغوجية مع مجموعة من الأساتذة الأستاذة سهير مليكة في مادة الفرنسية الأستاذة نهلة قاسم في مادة الرياضيات وكذلك الأستاذ فتحي الطيف أستاذ إنجليزية هي مواد رئيسية لكن قبلها يظهر لي مروة باش نكونوا على موعد لمواكبة تظاهرة تحدي القراءة في دار الثقافة بومرداس مع وفاء البحري.
9: أكيد هذوما فقراتنا أنتم اللي تابعوا فينا مرحبا بكم مرحبا بتفاعلكم معنا على الباج أوفيسيال راديو مونستير لايف. النجلة موجودة لتأمين البث على الباج أوفيسيال راديو مونستير. تحياتنا لأيمن الشابي العليا منصوري ربحوا مروة يسلموا عليكم ويتمنوا لكم يوم سعيد وجميل ومتابعة شيقة لملفاتنا التربوية.
6: شايف بعينك نار

0: البداية تكون مع مواكبتنا التربوية.
1: مواكبات تربوية. مواكبات تربوية.
0: الائتلاف التربوي التونسي نظم دورة أو ندوة عفوا تكوينية نظمها حول إنفاذ الحق في التعليم في المواثيق الدولية والوطنية أيام 5 و 6 و 7 جوان. وسعداء نكون حاضر معنا الأستاذ سامي الحبيب عن هيئة الخبراء بالائتلاف التربوي التونسي باش يعرفنا أكثر بهذا الموضوع. صباح النور. مرحبا بك سامي.
2: صباح الخيرات. أهلا وسهلا وشكرا لسيدنا.
0: يعيشك. مرحبا بك. إذن موضوع الندوة التكوينية هذه مختلف على العادة، خنعرفوا به أكثر سيدة المستمعين.
2: نعم، هو الموضوع كان موجه إلى جمعيات الناشطة في إطار الائتلاف التربوي التونسي.
0: نعم.
2: كما تعرفوا الائتلاف يضم جمعيات ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالتعليم. على كل الجمعيات الناشطة في الائتلاف هي عندها علاقة بالمسألة التربوية وبالتعليم بصفة عامة.
0: نعم.
2: علاش حبينا كل مرة يكون فما موضوع يهم الجمعيات تكوين. المرة هذه وكان لي الشرف أني أمنت الحلقة التكوينية هذه كانت لفائدة أعضاء أو منخرطين أو من المكاتب هيئات الجمعيات الناشطة في الائتلاف. كان كما ذكرت النشاط هذا التكويني انتبع لثلاث أيام 5 و 6 و 7 جوان. كان الهدف منه هو تعميق ثقافة حقوق الإنسان عامة لدى الجمعيات الناشطة في الائتلاف وتحديدا الحق في التعليم، لكن ما هوش كحق مطلق، حبيناه أكثر عملية. كيف يمكن لهذه الجمعيات أن من مواقعها بين الظفرين أن تناضل من أجل إنفاذ هذا الحق في التعليم؟ كانت الحلقة تجمع ما بين بعدين. البعد الأول هو تعريفهم بالحقوق بصفة عامة باش يتنزل فيها حق التعليم باعتباره يتنزل في الجيل الثاني اللي عندهم طابع اجتماعي. ودونك الجزء الاول كان هو التعريف طبعا في اطار تنشيطي، لان احنا كما تعرف التكوين ما يقومش على عرض فقط. التعريف بكل المواثيق الدوليه والوطنيه طبعا اللي تناولت الحق في التعليم. ومن بعد باقي الانشطه كانت كلها تقوم على استعراض وضعيات، دراسه وضعيات، وخاصه كيف يمكن ان ينظم هؤلاء الناشطون في المجتمع المدني، كيف ينظمون حملات مناصره لانفاذ هذا الحق. دونك الحلقه كانت توزع على جزئين، جزء يتعلق بمسألة الحق في التعليم، وجزء ثاني كيف يمكن من خلال حملات مناصرة وتنظيمها وأهدافها وتحديد مراحلها. فما جزء ثاني يتعلق بهالمسألة هذه، كيف يمكن أن نحول هذا الحق في التعليم من مبدأ عام إلى واقع ملموس. والحق كان تفاعل متكونين جيد جدا وحسوا بأهمية هذا العمل وإدراجه ضمن أنشطة جمعياتهم.

0: نعم، ذكروا أنه الائتلاف التربوي ضم يعني أو كل الجمعيات اللي تنضوي تحت الائتلاف التربوي معناها عندها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمؤسسة التربوية نجم نقول، ولا تهتم بالشأن التربوي في بلادنا.
1: تمام، هو يا تكون جمعية تربوية، مثلا ناخذ الجمعية اللي كنت رئيسها، مثلا جمعية الإعلام والتوجيه المدرسي والجميع، ما عندها علاقة إلا بمسألة التربية، لكن في مجال مخصوص اللي هو الإعلام والتوجيه والإرشاد والمرافقة لغذة. داخل جمعيات أخرى يجب يكون عندهم أبعاد متعددة، لكن في قانونهم الأساسي في أهداف في أهداف الجمعية فما هدف في مثل التربية. دونك مسألة التربية، وإلا طبعا وإلا مثلا يجب تكون جمعية تعنى بذوي الإعاقة، هي بالضرورة لو كان هي تخدم على ذوي الإعاقة في مختلف حاجياتهم، لكن ما بين الحاجيات اللي يشتغلوا عليها هي حاجتهم تأمين حق التعليم. وبالمناسبة بالله في حلقة التكوين كان الاهتمام بالمسألة هذه حاضر بشكل كبير، لأن مسألة الدمج اليوم في تونس، دمج ذوي الإعاقة والاشتغال على ذوي الحاجيات الخصوصية بصفة عامة، مش الإعاقة فقط، كان من المواضيع اللي اشتغلنا عليها باعتبار حق لابد أن كمجتمع مدني وكدولة وكمؤسسات أن نهتموا به ونعطيه المكانة، لأن عديد من صغيراتنا سواء معنا فقدين النظر عندهم إعاقة عضوية ولا عندهم صعوبة تعلم من أي نوع،
0: ذوي الاحتياجات الخصوصية ولا صعوبة تعلم.
1: عندهم في الحقيقة ما زلنا ما وصلناش إلى مرحلة متقدمة باش نقولوا راهم حققنا لهم حقهم في التعلم تاما.
0: صحيح صحيح، شكرا جزيلا، يعطيك الصحة، تحياتنا ليك، وإن شاء الله موافقين دائما في مختلف طبعا الجمعيات اللي أنتم يعني تشتغلوا فيها، وإلا كخبراء في الائتلاف التربوي التونسي أنكم تقدموا الإضافة للمنظومة التربوية التونسية ولما يحدث الحقيقة من تطورات في المنظومة هذه اللي نتمنيه أنه يصير عليها تعديلات على الأقل بالشراكة مع طبعا المجتمع المدني. تحياتنا ليك سيدي، يعطيك صحة وإلى اللقاء.

0: الفحص الناظور بير مشاركة على الموجة 104.7 104.7.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: إذن في مواكبة إذاعة المنستير وملفاتنا التربوية للدور النهائي الوطني للبطولة العالمية لألعاب الرياضية والمنطق مباشرة من نزل في المنستير، سعداء بأنه تكون معنا سيدة مونيا دغموري بوزويتا رئيسة الجمعية التونسية لثقافة الرياضية والمنطق. أهلا وسهلا ومرحبا.
3: شكرا على موكبتكم لهذا المخيم، هو مخيم صيفي نجتمع فيه أبنائنا باش يتكونوا ويزيدوا يقربوا أكثر ونكونوهم ونحضروهم أكثر للمسابقات اللي باش تقع في شهر جويلي إن شاء الله. من أولها هي التحضير للدور النهائي الوطني للبطولة العالمية لألعاب الرياضية والمنطق اللي باش من خلاله هو باش يكون عنا أبناء اللي باش يمثلوا تونس في إيطاليا من 23 و 24 جويلية في البطولة العالمية لألعاب الرياضيات والمنطقة. إذن كذلك نحضروا زد عنا زد تلميذات أخرين في مستوى أعلى من هذايا.
2: شفت الابتدائي وشفت الثانوي وشفت الإعدادي، معناه ما شاء الله الكلهم موجودين. المستوى الأعلى في البطولة في الأولمبياد.
3: في الأولمبياد، الأولمبياد هو كذلك في هذا المخيم قاعدين نحضروا في الأولمبياد الإفريقية اللي بشتقع في الكوت ديفوار في الساحل العاج من 28 جوان إلى 4 جويلية. إذن الحقيقة عنا هنا تلمذات نوابغ اللي قاعدين يحضروا، كذلك قاعدين نحضروا في تلمذة اللي ماشيين للأولمبياد العالمية اللي باش تقع في الصين إن شاء الله، وباش يكونوا أبنائنا بناء الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات إن شاء الله يرهزوا الراية التونسية في إيطاليا في الكوت ديفوار وفي الصين.
2: مرهنين عليهم قدرة ربي. الكونكورنس مع دول أخرى كبيرة نتصور، أما التوانسة ما شاء الله ديما يرفعوا الراية.
3: ديما يرفعوا الراية، وخاصة وتو إن شاء الله لنا لقاء آخر بعد المباريات هذوما ونعطيك بالنتائج ونعطيك مثال. احنا السنة الفارطة مليكة الرياضيات في إفريقيا هي من بنت الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات، يعني هي الأولى إفريقيا في الرياضيات. وعنا زاد كذلك ما ننساوش ولدنا آدم بيزيد اللي تألق في العالمية وكان وتو ما شاء الله عليه يقرا في امريكا في اعلى الجمعيات في
2: جامعات
3: في امريكا. وسنين نزيد نحب نذكر بالحق خاطر راهو ابنائنا هذوما كي نغرسوا فيهم حب الرياضيات من الابتدائي راهو يولي النتيجه تجي وحدها. اش معناها مثال، احنا عندنا زوز ابنائنا من جيبس اللي وقع اختيارهم وقبولهم، مش اختيارهم قبولهم في MIT أكبر جامعة في العالم قبولهم قبل ما هم سنة باك قبل ما يعديوا الباك بمشاركتهم في الأولمبياد هذوما ومشاركتهم في الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات وصلوا وقبلوهم
2: استادوا في النوابغ أترافير الجمعية دول العالم.
3: هم استادوا في النوابغ وهذا معناها أن نقول فيه
2: إيجابي وسلبي،
3: ولكن رانا نغرسوا فيهم الوطنية، راهو هما كيف يهزوا العلم والراية التونسية في الخارج ما عندكمش فكرة كيفاش دموعهم يبدأوا هابطة وشيء وفرحانين. إذا الوطنية مع مستقبلهم يظل يولي ويرجعوا
2: هكا ماشيين رام، هما هكا ماشيين دونك هما خلي يمشيوا بطريقة أجمل وأفضل وأرقى والحقيقة وبسمعة كما قلت دي قبل الباك معني ما شاء الله حاجة تفرح ياسر. قداش نشكركم وقداش نتمنوا إنكم تكثفوا من النوادي هذه إنها تكون موجودة في الصيف، فما نوادي صيفية للثقافة الرياضية والمنطقة وإلا لا خاطر برشا أو ليه يقول لك أنا نحب لوجيكي تخدم مع صغيري كل يوم كل جمعة، ما نقولش هاو بوز ولا هاو راحة ولا فتنا الباك ولا فتنا الامتحانات، لا نحب ديما عندي صغيري عنده أنشطة في النوادي.
3: احنا كما قلت لكم عنا المحطات هذوما ويلزمنا احنا كمسؤولين وكأعضاء الجمعية نكونوا مواكبين للأولمبياد وللبطولة، معناها مانيش باش نكونوا متواجدين حتى الآخر جويليا دونك من بعدها باش نحلوا ان شاء الله الكلوب في ولايه المنستير وتو نعلموكم مع عن طريقك ان شاء الله
2: انت عن طريق اذاعه المنستير. نورتنا مدام منيا.
3: شكرا شكرا الحقيقه
2: بالتوفيق لهم الحقيقه حاجه تفرح وفخر كبير ان شاء الله نشوفوهم بالحق رافعين الرايه الوطنيه ان شاء الله يا رب.
3: نحب نضيف اللي جمعيتنا هي راهي عضو في اللجنه العالميه لالعاب الرياضيات والمنطقه سي جي ام وعضو في الاتحاد الافريقي عن طريق سي رؤوف ثابت الحقيقه اللي هو يبذل في مجهود كبير معنا في الجمعيه.
2: بالتوفيق لكم.
3: شكرا
2: شكرا بارك الله فيك. تعرف عليك
4: يوسف يوسف حمرون.
2: شو تقرا؟
4: بريمير
2: شنو؟
4: بريمير
2: فين معناها؟
4: جيبس.
2: من جيبس جيت للمستير شو جيت تعمل؟
4: عندي كوما اولمبياد وكل
2: اولمبياد في الرياضيات. احكي لي على التجربة اول مرة جربها ولا قبل شارك؟
4: ديجا مشيت مرة.
2: والكون هذايا شنو الاستفادة اللي تاخذها فيه؟
4: انت ياسر كورس معين ومبات ليك الاولمبياد نجم يزك لي حاجات باه.
2: مغروم بالرياضيات؟
4: هاي.
2: شنو زادتك الجمعية هذه؟
4: ما زدني في مخي القراية بتاعهم تحل مخك وكل مش كيف ما تاع اللي سي.
2: قري التفكير المنطقي.
4: هاي بالضبط.
2: من وقتاش معاهم في الجمعية؟
4: من اخر مرة اللي هو في ربيع.
2: ما عندكش برشا تتسمى؟
4: لا ما عنديش.
2: منيت لو كنت دخلت عندك برشا؟
4: اي
2: من الصغر معناها؟
4: اي
2: شكون قال لك على الجمعية؟
4: عندي صاحبي قال لي قال لي راهو فما وقت نحكوا كيفاش مات قلت له كيفاش نجم نوظف معناتها يعني السكيلز نتاعي في المات وكل قال لي راهو فما اولمبياد هذيك قلت له تمشي تشارك شوف
2: ان شاء الله موفق الاجواء باهيه.
4: اي
2: بالتوفيق يا سيدي بارك الله فيك.
5: السلام.
2: تعرف عليك
5: يوسف بالحاج من ليسي بيلوت جابس نقرا بريمير باس دوزيام.
2: ليسي بيلوت معناها قرر تساوي مش بشرط هي
5: برشا قرايه اما الحق اني هني مانيش قرايه ومنحبش هذيك المحريث برشا وهاني بيلوت معنا.
2: ربي يوفقك ان شاء الله. شكون قالك على الجمعيه؟
5: اني فما اصحابي قالوا لي وحتى جدي سي عمر عرضاوي قال لي عليها وقال لي معناها وزاد شجعني زاد باش ندخل في لي اولمبياد نتاع مات.
2: عندكم انتم فرع في جابس؟
5: في بالي لا ما عندناش.
2: نجوا للمستير باش
5: نجوا للمستير الكوم هذايا خلي نزيدوا ناخذوا باز ونتعرفوا على لي ديزكسيرسيس وكل.
2: الاجواء كيفاش لقيتها في الكوم؟
5: الاجواء باهيه برشا خاصه معايا اصحابي وكل.
2: بون كوراج.
5: بون كوراج.
6: سوي الحمادي.
2: شو مكون لهنا؟
6: اي مكون اي بون تو عندي بريسك 3 سنين معناها في الجمعيه وفرحان برشا نخدم فيها.
2: اعطينا علاش الفرحه هذه؟
6: اول حاجه اي استاذ معناها يلوج على الاحترام والتقدير في الجمعيه هذه وزيد الاستوديونات اللي جينا معناها الطلبه اللي جونا والكلام ده دونك يكونوا انتريسي بالمات ويكونوا زاد معناها يحبوا يقروا
2: تحس روحك تتعامل مع فئه معينه مغرومه وتحب تطور من غرامها.
6: اي نجم نقول عنهم النخبه.
2: من النخبه تشجع انه الصغار من عمر اظافرهم يعني من عمر صغير يدخلوا للجمعيات هذيه ولا تقول لي فما عمر اكبر شويه يكون ماتشور اكثر يزدفهم اكثر؟
6: بو احنا الجمعيه هذيه نقروا من نيفو كليكا دونك من حتى من اولى ابتدائي حتى البريباراتوار معناها مازالوا في التحضير حتى النيفو على تروازيام والى دونك انا نشجع انه يدخل من الاول باش بعد يولي عندي الريفلكس نتاع المات معناها نتاع ليز اولمبياد نتاع البروبليم ماتيماتيك.
2: والثقافه هذه ثقافة الرياضيات قديش لازمها تترسخ معناها في صفوف أطفالنا وولادنا؟
6: أما فهمتك
2: معنى الثقافة هذه متاع حب الرياضيات لازمنا نرسخوها في صغارنا، لازمنا نحبون فيها أكثر أكثر، إنه عدد كبير متلم ذا ينفروه يخافوا منه الرياضيات.
6: وهذا مع الأسف إني بش نقولها، إنه إحنا الأسادة كنا سبب بش نبعد شوية تلامذة على المات، على خطر المات إذا كان ما يكونش غرام معناها البروف ما نجيبش وصله بطريقة المحبذة لتلامذة، معناها مو جست نعطيه حاجة بروبلم صعيب وإلا حاجة صعيبة، لا نعطيه التكنيك اللي بش يحل حاجة صعيبة، مش أنا فقط نجي نعجزه، وهذا اللي قاعد يصير مع الأسف معناها.
2: عسلامة.
7: عسلامة.
2: عارف عليك.
7: أنا محمد أمين يوسفي من القيوين ومغرمية صعب المات.
2: شكون اللي حبب فيك ولا غرس فيك محبة المات؟
7: والله بابا أستاذ مات، معناه في دمي المات.
2: وقتش اكتشفت في روحك المحبة هذه للمات وتقولت خليني نخدمها بعيدا عن المؤسسة التربوية معناها مع الجمعيات؟
7: بعد ما كملت نفيه متاعي قررت نعبي وقت فراغي نخدم في المات، معناه نطور موهبة متاعي. لقيت جمعية TCCM، جمعية بيها تكون معناها وليت نشارك ديما، ولاحظت اللي هما زادة يحضروا فينا معناها المسابقات العالمية كما إيمو ولا بامو فريقية، وبخلف معناها مسابقات وطنية زادة.
2: انت فاش باش تشارك توا؟ تحضر في روحك لشنو بالضبط في المخيم اليوم موجود؟ لشنو تحضر في روحك؟
7: نهار 28 جوان باش نشارك في افريقية في كوت ديفوار، قاعدين يحضروا فينا وان شاء الله ربي يوفق.
2: حاضر ولا لا؟ ولا ما زلت تحب تزيد تحضر؟
7: مازال حاب نتحضر يعني، مازلت ما حاضر يعني.
2: بالتوفيق. اول مره تشارك في مسابقه على صعيد افريقي؟
7: اي اول مره.
2: وعالمي معناها اول مره تخرج نجم نقولوا، تحس عندك هكا تحدي قوي كبير؟
7: هي تحدي معناها كبير معناها، وان شاء الله نقدموا اداء به باش نفرحوا اساتذتنا
2: ان شاء الله. يعطيك صحه وان شاء الله تجيب حذنا وتبدا انت من المتميزين. تحياتنا. اهلا وسهلا. تعرف علي.
8: مرحبا. لطفي الشويحي، استاذ رياضيات متقاعد
2: وعضو في الجمعيه التونسيه،
8: عضو في الجمعيه التونسيه لمسابقات ثقافه الرياضيات.
2: اليوم في المخيم موجودين لتاطير ولمساعده التلاميذ اللي باش يتعداو للنهائيات في الاولمبياد والا في البطوله نتاع الالعاب الرياضيه المنطق. كيفاش راه في الاجواء؟
8: والله يا جواب بطبيعه جواب طيبه، لان نخدموا راهو على زاد مش كان للي مش معناها نخدموا على اكثر من ناقص، يعني دورنا المغروم بالرياضيات انا نكونوه ونمشيوه مليح ونعدوه الاولمبياد، واللي مش مغروم ان نغرموه نخدموا بينيفول، يعني نخدموا على دو زاكس انك باش تغرم التلميذ في الرياضيات، لانه اللي يجي لهنا يزن في نهايه المطاف يطلع مستفيد حتى على مستوى الدراسه نتاعو، يعني يصبح متميز، يصبح يمشي يخدم بنيفو اقوى من اللي عنده في القسم، وسيلوي كي فو لو بلوس فو لو موا، معناها هذايا. دونك نخدموا عندنا التلامذه اللي هما مترشحين للاولمبياد البام وليمو، وعندنا في نفس الوقت التلامذه اللي نكونوهم.
2: علاش ما همش مغرومين حسب رايك انت كي ترى في العامة في عامه التلامذه معناها اون جينيرال مش النخبه هذه، علاش الصغير ما يتغرمش بالمات؟
8: ما هي هذه المشكله مش عندي انا، المشكله كومون اون انسين لي ماتيماتيك، كومون فير ايمي لي ماتيماتيك، وهي دور جميل اضافه تعملها. انا نحاولوا مثلا خلال قبل ما يمشي الاولمبياد لي جو ماتيماتيك فير ايمي لي ماتيماتيك. احنا المشكله نتاعنا المستوى العام هو كجعل الرياضيات غول، وقت ما يقعش اجتهاد من طرف البرنامج من طرف تو ديجا احنا لهنا ونفي بطامل دو شوز اللي اودسي دي بروغرام. احنا مشكلتنا بروغرام اوفيسيال نتاعنا فرانشمون ما ينكر حد اللي يزمو مراجعه كبير باش تو تشوف المغرب هاربه بينا برشا، لانه ليوتيليتي دي بروغرام سواء اون سيبر سواء بور ليزونبياد احنا اوني تيلمون ديفازي اون اسبير في سا شونج.
2: يعطيك الصحة، شكرا لك. عايشة. مرحبا يا لالا. تعرف علي.
9: نسرين جمعة، وليد محمد ياسين عزايز.
2: شنو يقرا؟
9: يقرا سنة سادسة
2: فين؟
9: في تبولبة مدرسة الهداية. وترشح الحمد لله للنهائي، وفرحانين برشا جينا نشاركوا في المخيم الصيفي،
10: وان شاء الله.
2: انا سمعت اللي انت جايه لهنا عندك اسباب اخرى بخلاف ان ولدك ترشح.
10: اي جاي
2: جاي نسني تو
10: جاي نشوف مدام مدام منيا بزويتة اللي قراتني صافي لونطون.
2: قد ايه من عام تو تقريبا ذكرياتها مثلا؟
10: اني خرجت الباك 2004 قريتني عام الباك قريتني عام دوزيماني دوزيماني
2: معناها نحكيو على الفينات معناها 2001 2020
10: عام 22 عام 22 عام
2: وما زلت تفكرها
10: شو متفكرها اني ديجا توا انسيتريس وين نوقف على التابلو اني ديجا مع اختصاصي علوم ونوقف على التابلو ديما بين عيني الابتسامه نتاعها ديما نحاول نمر حبي للرياضيات للصغار أعطيني صغير يحب الرياضيات معناه المضيبين بعد وعلى حكاية العدد حكاية النوت يحبها وكهو يزي فقط يحبها يعني وحمد لله صغارة محبوبة برشة مع عند الصغار للحاجة هذيك
2: على خاطر حطيت في مخك أوبجكتيف أنك تخدم على
10: وأنه معناها أني كي قريت في البريمير مش كيما قريت في السيكوندا الحقيقة كنا نخافوا برشة من حاجة اسمها حساب ونحن في المدرسة أني دخلت على أساس كل خوف هذاك نحب نحي فميز مناش نخافوا أكيد نحي أنت الهاجس العدد من الصغير ويحبه صحيح يقدم مرتاح شعنا فيها النوت العدد شعنا فيه أعطينا نحن يحبها ويجي نهار اني تميزت في الرياضيات مش في الابتدائية
2: شفت انت
10: توا في الاعدادي وفي السيكوندا
2: توصل في رساله للاولياء اللي يسمعوا فينا معناها انت ما كنتش متميزه
10: في الرياضيات ما كنتش متميزه لا كنت برمي لي برمي اما تميزت في الرياضيات في شويه في الاعدادي وبعد عملت قفزه في السيكوندا ديجا اني باك مات معناها اني وصلت معناها عملت نقله نوعيه في الرياضيات في السيكوندا
2: من ناحيه الخوف
10: الاولياء توا يقولوا لي لا ولدي في حالة في حالة لا ما تقولش ولدي في حالة تقولش ولدي ها لا مازلت عنده ما
2: مشوار طويل
10: مشوار طويل صحيح سرتوه في الرياضيات يبدا كلاسيه ولده ولدي بيه محاشاك ولدي ها لا لا لا مازال عنده سبع سنين لقدام
2: العائلة الكل جيت لهنا سمعت زاد
10: ايه العائلة الكل ما شاء الله تروى مترشحين تروازن فون مترشحين للنهائي ولد خويا وولد اختي ما شاء الله
2: عندكم في الغرام في العائله ولا انتم حببتوهم
10: نحن قبلنا شاركوا في الاولمبياد حاج علي سوا وكل اما هم غلبونا ترشحوا للنهائيات نحن قبلنا ما نترشحوش للنهائيات
2: هو مجرد انك تشارك تكسر حاجز الخوف صحيح. تحب الماده تجرب معلش لي تعيش التجربه وحدها هذيك كافيه
10: صحيت اني بنتي تاو مثال ما ترشحتش اما شجعتها قلت لها جرب المره هذه تجرب مره دي ما تنجحش مره جايه تنجح ان نشجعوهم الصغار محلاها محلاها المسابقات والمناظرات محلاها مراه
2: احنا نحبوا ياسر العلم ونحبوا ياسر روح المنافسه ونحبوا نغرسوها في صغيراتنا برافو كبارونت وبرافو زدك هكا ذكريات جميله
10: حنتوما هكاك كيفاش تاثروا كيفاش ما توصلوا
2: نوصلوا في الثقافه هذه للناس لعامه الناس باش اللي ما سمعش يسمع واللي خايف ما يخافش واللي ما يحبش واللي يحب دونك نحبوا نغيروا معاكم تعالي عسلامة
11: انا غالية سنة ثانية ب
2: شنو تحب تقول انت في الاذاعة
11: الحساب اساس الدنيا
2: الحساب اساس الدنيا ما شاء الله عليك صحيت يا غالية انت تحب الحساب شكون علمه لك
11: ستين تاع الحساب
2: ستين شو اسمها ستين تاع الحساب
11: الفا
2: سلموا عليها برشا ستي الفا

0: نسعد كثيرا عندما يعني نجد تظاهرات فيها شغف بالكتاب، فيها حب للمعرفة. وأخيرا مدينة بومرديس احتضنت فعالية تظاهر التحدي القراءة. وفاء بحري تتابع هذا الحدث وهذا الموعد اللي يعتبر عرس ثقافي وجمع الأطفال واليافعين حول الكلمة الجميلة وقيمة المطالعة.
1: مع السلامة، مرحبا. نحن اليوم متواجدين في دار الشباب بومرديس، وين صارت تظاهرة حول تحدي القراءة. معنا سي عبد الوهاب مدير دار الشباب باش يقدم لنا التفاصيل شوية عليه.
2: السلامة، مرحبا بكم. اليوم في دار شباب بومرديس تظاهرة في تربوية، تظاهرة تربوية بمناسبة اختتام السنة الدراسية. تحدي القراءة هي تظاهرة تجمع بين مدارس ابتدائية في ولاية المهدية، تخص أربع مؤسسات تربوية. جاء وحدنا اليوم في اختتام عام كامل معناها من المتابعة، واليوم يختتم بامتحان في تحدي القراءة. الوليدات ما شاء الله اليوم كانوا حاضرين، تلامذتنا أدوا الأداء الحسن، إن شاء الله بالتوفيق لهم. أكيد لجنة التحكيم هي تعطي معنا في الأخر النتائج النهائية. في جو تلميذي، في جو عائلي أيضا، نشكر العائلات اللي تنقلت وجات بحثنا لدار شباب بومرديس. إن شاء الله ربي يحمي تونس ويحمي تلامذتنا، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن، وتتكاثر الحكاية كمان هكا في مناسبات أخرى.
1: نعم، هو تتويج لهم بعد نهاية العام الدراسي طبعا، عام حافل
2: كده. أكيد عام حافل، كما قلت لكم تعديهم مراحل السابقة في وسط العام الدراسي، واليوم باش يكون لهم يعني كامتحان شبيه بالامتحانات الكبيرة اللي تصير في تحدي القراءة. مشكورين جمعية علي السلام اللي كانت سند ليهم في التظاهرة هذه، دار شباب بومرديس، المؤطرين، السادة، المكونين، لجنة التحكيم، الإدارة التربوية، العمالية، الناس الكل ساهمت في التظاهرة هذه.
1: يعطيكم الصحة وإن شاء الله موفقين.
2: عايشك ومرسي بكو. عايشك.
1: اسمعنا تلميذة مزيانة، إيش قدم لنا روحة؟
3: اسمي سجود الجندوبية، سنة ثالثة باء.
1: شنو عندك إيش قدم لنا؟
3: شعر.
1: تفضلي.
3: صوت صفير البلبل هيج قلبي الثميلي، الماء والزهر معا مع زهري لحظ المقالي، وأنت يا سيدلي وسيدي ومولي، فكم تيمون وزيل عقيقال، قطفته من وجنة من لثم ورد الخجل، فقال لا لا لا لا لا وقد غدا مهرون، والخود مال طاربا من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي ولي ولي.
1: تلميذ آخر قدم لنا روحه.
4: اسمي محمد صالح الشحيمي، سنة خمسة ايه.
1: بأقرأ لنا شوية.
4: يحكى أنه كان في قديم الزمان في ناحية من نواحي بلاد السند واد نظير خصيب تحيط به جبال صخرية عالية ذات ذؤابات حادة ومنحدرات وعرة، وكانت هناك عين ماء في قمة أعلى هذه الجبال يتدفق منها ماء غزير عذب صاف، إذا هو كالشلالات ينهمر على المنحدر مكونا نهرا صغيرا يصب في بحيرة كبيرة عند سفح الجبل. لا أحد يذكر أن هذه البحيرة عرفت الجفاف يوما، بل كانت مياهها الزرقاء لامعة كالمرآة تنعكس على صفاحتها خضرة الأشجار والأزهار الناظرة. يا لهذا الجمال الخلاب، كل من رآه خال نفسه في فراديس الجنان.
1: أحسن.

0: إذاعة المنستير
1: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
0: في شتى المجالات.
1: برامج خليكم في صورة كل مصاير
0: سياسيا
1: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
0: من خلال المعلومة اللي تهمكم.
1: ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: الفحص الناظور بير مشاركة على الموجة 104.7 104.7.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: صباح الخير، أهلا بكم في موجز الحادية عشرة صباحا من إذاعة المنستيرة. في إطار العناية بالفضاءات الخضراء وتثمين المرافق العمومية بمدينة سوسة، ستنطلق قريبا أشغال تهيئة منتزه ابن الجزار بهدف إعادة إحياء هذا المتنفس البيئي وتحسين جمالية الفضاء وظروف استقبال المواطنين والزوار. شهد شاطئ سليمان بولاية نابل أمس نفوق عدد كبير من أسباك السردين والبوري، وأوضحت بعض المصادر أن الأسباب تعود إلى حالة التلوث الذي يشهده الشريط الساحلي بالجهة والمتأتي من واد الباي وسلطان في الوقت الذي يشهد فيه البحر تغيرا في اللون والرائحة. دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان أصدرته اليوم لاعتماد مقاربة تربوية وتأديبية في معالجة حالة الغش في الامتحانات، معبرة عن رفضها للعقوبات السجنية المسلطة على التلاميذ المتورطين في هذه الأفعال. قالت إذاعة جيش الاحتلال أن إيران أطلقت نحو 30 صاروخا باليستين باتجاه الأراضي المحتلة منذ الليلة الماضية مع إطلاق صاروخ واحد من اليمن. وأفادت القناة 13 بسقوط شظايا صواريخ اعتراضية في مواقع عديدة وسط الأراضي المحتلة. أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع حظر الملاحة بشكل كامل على العدو الصهيوني في البحر الأحمر، واعتبار تحركات إسرائيلية أهدافا عسكرية لقوات الحوثي. وكان الاحتلال أعلن في وقت مبكر اليوم رصد صاروخ أطلق من اليمن، ما أدى إلى تفعيل صفارات الأنظار في أنحاء متفرقة من البلاد. وفي الختام، أكد سفير إيران لدى موسكو كاظم جلالي اليوم أن فتح مضيق هرمز سيخضع لشروط جديدة تتضمن دفع رسوم عبور تحددها إيران وسلطنة عمان، كما أعلن تمسك طهران بتضمين حقها في فرض رسوم تختلف باختلاف نوع السفينة وحمولتها. شكرا على المتابعة.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوا مشوى فواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية، 8 غربة في بشائر الصباح بعد نشرة نصف النهار، الأربعة متاع العشية. إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في السبعة متاع العشية. ندخل استوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3 إلى 5، وفيه تابعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المنسى. نجم حصتنا لليوم من اللي هو صغير كان يحلم يكون لاعب كرة قدم، تحديدا يكون مدافع صلب ما نجم يتجاوزه حتى مهاجم. كان يحلم في نهار من نهارات أنه يلعب مع المنتخب الإيطالي، وعلش لا يفوز بكأس العالم. لكن الحقيقة موهبته كانت محدودة وما طورهاش، لأنه بالنسبة للعائلة متاعه الأولوية كانت التميز الدراسي. مشى للجامعة وتفوق وقرا اقتصاد، وغادي واحد من أصحابه قالوا علاش ما نشاركوش في دورة تكوينية للحكام، حاجة نهرب منها من ضغط القراية. صاحبنا ما كانش يتوقع أنه القرار هذا باش يغير له مسار حياته وحتى يغير مسار كرة القدم، لأنه في عام 1991 يتم اختياره ضمن حكام بطولة السيري آ، البطولة الأقوى في العالم في الزمان ذاك. ومن الموسم الأول أثبت للجميع أنه حكم غير عادي، سرعة بديهة، حسن قراءة اللعب، اللياقة البدنية العالية، الصرامة، وخاصة أنه الأقل أخطاء. السيد ما كانش يستحق فار. صاحبنا كان بيش يتخلى عن التحكيم في فترة ما بعد ما مرض بمرض الثعلبة، واللي خسر فيه شعره الكل في 24 ساعة فقط. أما المظهر الجديد عاونه وخلى عنده وقار وهيبة خلت اللاعبين والجماهير يحترموا القرارات ما غير اعتراض. وضيفنا لليوم قالوا عليه برشا كلام أنه أفضل حكم في التاريخ، مسيرة تحصل خلالها على عديد الجوائز والتكريمات، منها جائزة أفضل حكم في العالم 6 مرات متتالية من عام 1998 إلى غاية 2003. أما التكريم الأهم في مسيرته كان اختياره لإدارة نهائي مونديال 2002 بين ألمانيا والبرازيل، المقابلة اللي تحصل خلالها المنتخب البرازيلي على كأس العالمية الخامسة بانتصاره على ألمانيا 2-0. هذه كانت حكاية رمز النزاهة والعدل على المستطيل الأخضر، رمز لكل الحكام الشباب في العالم، وهو اللي أثبت للجميع أنه التحكيم ما هي الزفارة ورقص فر وحمر، لكنه فن ومسؤولية كبيرة. ضيفنا لليوم هو الحكم الإيطالي الشهير بيير لويجي كولينا.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
1: ملفات تربوية. ملفات تربوية، إعداد وتقديم
4: ربح عبداللاوي
5: مع ربح عبداللاوي
4: ومروى الزيدي.
5: ومروى الزيدي.

0: سير سيري
1: يعني ثم الصغيرات اللي تنجم تكون عندهم اضطرابات شخصية نتاجه مدرسية تنجم تطيح، ينجم يولي مش مركز في القسم، ينجم يولي مشوش
2: من عند الطبيب النفسي اللي ليه بالصغيرات هذوما. معناها متابعتهم من الناحية الصحية والكل عند مهندسي ميديكال، ويقع دمجهم في المدارس.
3: سعادة في نفسية صغيري، يسعدنا أن نلتقي الطبيبة النفسية دكتورة منال دردور. اليوم موضوعنا حساس يمس برشا عائلات، سؤال علاش ولدي يسرق؟ كيف نفسر هذا السلوك؟ هل هو انحراف؟ هل هو طلب اهتمام؟ ولا نداء استغاثة من الطفل؟ باش نفهموا أكثر إذن تفاصيل مع دكتورة منال. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
4: صباح الخيرات ربح، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعينا.
3: سؤال الأول اللي يتبادر للأذهان دكتورة، كيفاش نفسروا سرقة الطفل من الجانب النفسي؟
4: أول حاجة لازم نبينه أو نوضحه وقتاش يعتبر سلوك طبيعي وقتاش يعتبر سلوك مرضي أو مش طبيعي.
3: نعم.
4: الصغير قبل عمر تقريبا 6 سنوات ينجم تعطي هز حاجات مش نتاعو، راهو كنقول 6 سنين انت والعمر الذهني والوعي نتاع الصغير. تعرفوا ساعات ثم صغار يبداو فايقين بالكبير 5 سنين، ثم صغار 6 سنين مازالوا 6، أما عمره الذهني قد يكون أكثر أو أقل.
3: نعم.
4: أما تقريبا مثلا في عمر 3 سنين الصغير ينجم يمشي بلاصة حاجة تعجبه يهزها، خاطر مازال ما يعرفش اللي ذيك حاجة عيب ما تجيش، مازال كما يقولوا الصغير وما يحكرش اللي يجي ولا ما يجيش، فهو فرصة باش وقتها نعلموه اللي حاجة مش متاعك ما تهزهاش وترجعها. وهكذا بشوية بشوية الصغير يولي يفهم اللي اي حاجه مش متاعو ما عندوش الحق يهزها، قد يطلب الاذن، اما اذا كان حاجه مش متاعو يهزها فهذاك يولي سلوك خايب، وهذا اللي نفسره له كي كل مره هز حاجه مش متاعو نقولوا له ما عندكش الحق باش تهزها وترجعها.
3: نعم. هل كل سرقه عند الطفل تعتبر مشكل، ولا فما فرق يعني بين سرقه عابره وسلوك متكرر؟
4: بعد 6 سنوات يولي فما اشكال. اي صغير ينجم يغلط، ينجم يغلط مثلا صغير عمره 7-8 سنين هز حاجه مش نتاعو، فكيصير مره في الفعل او كان اكسبسيون يعني استثناء مره برك مش مشكل، اما كيولي سلوك متكرر تعاود 3-4 مرات فاكيد وقتها يولي اشكال.

0: طفل صغير وما يعرفش بينه هو تلقاه يقرأ في المدرسة. إذا كان ما فسرنالوش احنا بنقول كيفاش نبدأ، بنقول نفسروا له ونبهوا راهو الحاجه هذيك مش نتاعك ترجعها. دونك نصاحبه صغير مثلا هذا ادوات صحابه نمشيو معاه للمدرسه ونطلب منه كونه يطلب السماح من الصغير لهذه الادوات والا يطلب السماح من انيسه ويرجعها.
1: نعم.
0: اذا كان العائله تصرف التصرف من نوع اللي تقول لك مثال شو تفيزه والا زادة قد ما تحرصش على كون الصغير يرجع الحاجه، فالصغير ينجم يعتبر ذلك سلوك طبيعي وهكذا يودي عنده عادي ويتكرر ويتمادى. أو بعض العائلات مثلا تقول لك عادي بعثته يقضي في قضية من الحانوت، مثلا صغير عمره 19 سنين بعثته يقضي في قضية بعشرة ليف خلال بقية عنده يتفيوزه. أو بعض العائلات اللي ما تعسش مثلا يخليه فلوس صرف في كل بلاصة في الدار وما يحسوش أو ما يفيقوش وقت صغير يهز بالدينار أو باثنين. للأسف الصغير وقتها يتعود وكي أم أبوه ما يفقوش به أو يفقوا وما يعاقبوش فوقت ينجم يتمادى وبطبيعة يولي سلوك ذاك سرقة يولي سلوك مرضي بطبيعة.
1: نعم. شنو أبرز الأسباب اللي تخلي الطفل يمد يديه الحاجة مش متاعه؟ يعني ينجم يكون السبب مثلا بحث عن الاهتمام؟
0: ينجم يكون من جملة الأشياء، أما أغلب الأوقات يكون أهم الأسباب هي يا إما مشكل تربوي. إيش معناها مشكل تربوي؟ هما الأولياء اللي كي صغير يهز حاجة مش متاعه ما يعقبوش. يا إما زيل مثلا فما أولياء يقول لك مثال شذوك فلوسنا وبركة نهز دينار ولا اثنين هكاكا باش يشجعوا. وإلا زيدا فما بعض الأولياء اللي يجيب حاجات الصغير مش متاعه وهي للأسف الشديد فما أولياء حتى تفرح به جيب لها أدوات أخرين يعني رتاحها من شرين أدوات. فهي أما مشكل تربوي. الأسباب الأخرى زادة نجم تكون الإحساس بالنقص، نجم يكون مشكل في الصغير في حد ذاته لأنه حاسس بالنقص
1: ولا بالحرمان زادة
0: ولا بالحرمان. بعض بالحرمان مش بالضرورة المادي راهو بالعكس
1: حرمان عاطفي.
0: بالضبط أغلب الصغار اللي يهزوا الأولياء يقول لك ما نقصوا شيء ماديا. أما الحرمان العاطفي الصغار اللي عندهم حرمان عاطفي ينجم يميلوا كانوا يهزوا حاجات ساعات ما تصف لهمش بمعنى
1: ساعات حتى المقارنة بينه وبين أصحابه تنجم تأثر عليه وتخليه يتصرف هكا.
0: قلة الثقة في النفس أو الأحساس بالنقص العاطفي بصفة عامة ينجم يخلي الصغير يهز. زادة ثالث سبب هو من أهم الأسباب هي الاندفاعية. إيش معناها؟ ثم صغار وبالذات الذكور أكثر من الإناث عندهم ميل أكثر بالذات في نقرب العمر المراهقة أو في عمر المراهقة اللي هما يتصرفوا بدون سابق تفكير. نعطي مثال، هو مغروم يمشي للبلاي باش يلعب بعض الجو فيديو الألعاب الإلكترونية. أمه قالت له ما عنديش فلوس مانيش عاطيتك، شاف 2000 فرنك يمشي يهزهم باش يلعب بيهم مثلا. أو شاف حاجة عجبته يهزها من غير ما يخمم في العواقب، من غير ما يخمم اللي هو حلال ولا حرام. فمن بعد قد يندم أن يكون هز وفاء. وهنا نعطي مثال آخر بالخص في عند المراهقين. فعمر المراهقة مثلا تعرفوا ثم أولاد قد يتيحوا في الدخان من الأول بطبيعة يخاف من الولي لا يقول له كيفاش تتكيف ويعاقبه، فيولي يتفتف وين يلقى دينار يهز باش يمشي يشري بيهم سيجارو. فهذه تقريبا أهم الأسباب.
1: بوقت اللي الوالدين يكتشفوا أن ولدهم يسرق شنو أول خطوة لازم يعملوها؟
0: أول حاجة يفسروا له وينبهوه يقولوا المرة هذه هني سمحتك لازم ديما اسماح من الأول، أما راهو مرة أخرى كانت عودها راني نعاقبك. وبالفعل لازم يكون العقاب تدريجي، المرة الأولى نفسروا له ونوعيوه أما ما نعاقبوش، المرة الثانية العقاب قد يكون تدريجي.
1: هذي في صورة ما معناها كان صغير لكن كان أكبر شوية معناها في فترة مراهقة كيفاش نتصرف؟
0: كيف يتعاقب مثلا عنده تليفون في قفوله، نقعدوا نهار ما نحكيوش معاه، نحرموه من المصروف. ثم أولياء ساعات هنا يقول كيفاش ماني نحرم المصروف يولي يهز، أما زاد راهو هو من نواحي الكل حتى كان عطيته مصروف راهو باش يهز. يعني من الأفضل الصغير ما نسنسوش بالفلوس، حاجتك بحاجة نشروه لك يكون أفضل من نعطوه أرجون دو بوش فلوس، خاطر ساعات الصغير زاد كي تكثر في ديه الفلوس يولي بالحق يولي وكأنه يولي مادي. فبطبيعة لازم ديما نعسو زاد خاطر ثم أولياء يبداو فلوسه مش محسوبة، فراهو كيما يقولوا المال السايب يعلم السرقة. لازم ديما فلوسنا محسوبة وكي نلقاوهم ناقصين والصغير صادف هز نقولوا له هات الفلوس شعملت بها. خاطر بمجرد باش تقول له أنت هزيت ولا ما هزيتش أكيد باش يقول لك باش يكذب ويقول لك ما هزيتش. فلازم يكون بالحق ديما تثبت، إذا كان الصغير لاحظت عنده سلوك هذايا لازم ديما تعس وديما تبربش وديما تثبت، خاطر إذا كان هز برشا مرات وانت مكشفيه راهو باش يولي عنده عادة.
1: نعم. فما برشا

0: أولياء يلتجؤوا للعقاب الشديد وحتى الإهانة، معناها يوصلوا يهينوا الصغار من الناحية النفسية. علاش العقاب القاسي نتصور يزيد يعقد المشكلة؟
1: لا مثلا كي تجي للصغير تقول له يا سريق، باش يقول لك انا سارق سارق، ويولي يزيد يسرق. دونك نحاولوا بدون اهانات وبدون عنف زاده، خاطر راهو ثم اولياء يبالغوا في العقاب. انا نتذكر مثلا السنين التالي شفت ام اللي كيف يقتل ولدها يسرق كبيت ايده بالنار، يعني هذايا بصراحه اي عنف كبير اللي صار، كانوا بالعكس زاد
0: مش في بالها، معناها كي تعمل له هكيك ما عادش ينساها الحكايه، جمله باش تقعد له اماره.
1: بالضبط هي ذاك اش ماشي في بالها، اما الحقيقه العكس اللي صار كان ولا
0: كيفاش عطاها قلبها. نتسائل انا
1: اي شفت اللي صار كانوا نقموا ولا بالعكس، معناها عقاب للام ولا هو يعاقب فيها بالسرقه ولا يسرق حتى البرة من الدار، يعني ولا يمشي اي بلاصه يسرق.
0: نعم اما السرقه كي تتكرر دكتوره نجم نقولوا الوضع خرج على السيطره ولابد من استشاره مختص
1: وقتها. اي اذا كان الحكايه عندها صغير 6 سنين ولا كانت حاجه استثنائيه مش مشكل، اما اذا كان تكرر السلوك هذايا وبالاخص اذا كانت ماده يعني برا من الدار فاكيد لازم استشاره مختص، خاطر وقتها بالحق لازم ثم علاج نفسي.
0: هو حتى المدرسه تنجم تعاون في الموضوع هذايا، عندها دور اكيد من خلال ربما النصائح التوعويه اللي نجم يقدمها المربي.
1: اي اكيد المدرسه عندها دور، وزاده اذا كان فيق باي صغير يهز حاجات نتاع اصحابه لازم توعي الولي زاده.
0: نعم شكرا لك دكتوره منال على التدخل هذا، وماذا بيا كلمه اخيره للاولياء اللي يعانيوا اليوم من سلوك السرقه عند اطفالهم، شنو هي الرساله اللي ماذا بيك توجهها لهم؟
1: الرساله اللي صغير كي يكون عنده شبع بالحنان والعطف ويكون المناخ العائلي مستقر وما ثماش خلافات وما ثماش الدال كبير، احنا نقولوا سمح لي في الكلمه كالدال يخلف البيت، راهو في الحالات هذه عاده يكون الصغير بعيد على السلوكيات هذه. وحتى اذا كان صار راهو ثم ديما ثم حل اللي هو اذا كان الصغير بدايه السلوك هذايا من الاول نجموا نوعيوه، ومن بعد اذا كان تجاوز الحد وعاود السلوك هذا نعاقبوه، ما كانش اذا كان السلوك تكرر برشا مرات وما عرفناش كيفاش نصرفوا، فراهو ثم حساس علاج نفسي اللي تنجم تخلي الصغير يخرج من الدائره هذه ومن السلوك هذايا.
0: شكرا جزيلا ليك، وان شاء الله الاثنين القادم نلتقي من جديد
1: ان شاء الله.

0: يعطيك الصحة مروة على الاختيار الغنائي، والله ما احلاه الصوت هذايا. صوت حلو
1: اكيد. وصلنا لتوقيت 11:28 دقيقة في إذاعة المنسير مع الإيدوناس، نكملوا معكم.
2: إيدوناس إيدوناس
1: نحكيو نوفيام اليوم ربح، نحكيو
0: بعد البكالوريا ملا ان شاء الله ربي ينجح الناس الكل. البكالوريا في اخر مراحلها، ان شاء الله ربي يوفقهم، وديما نقول من غير غش ان شاء الله الناس الكل تحقق الفرحه وتعلو الزغاريد في مختلف بيوتنا التونسيه. نصائحنا البيداغوجيه والتربويه اليوم للمترشحين لمناظره النوفيام، وسعداء باستقبال مجموعه من الاساتذه الاجل لتقديم مجموعة من النصائح البيداغوجية والتربوية. تكون معنا الأستاذة سهير مليكة في مادة الفرنسية. مرحبا مدام سهير، أهلا وسهلا. الأستاذة نهلة قاسم في مادة الرياضيات، مرحبا بك. ونسعد أيضا باستقبال الأستاذ فتحي الطيف أستاذ الإنجليزية، مرحبا بك.
3: شكرا على الاستضافة،
1: نورتونا ومرحبا بكم. قداش مازال لنا على نوفيام؟ تقريبا
4: يعدي لي 18
1: لو 18 معناها قريب ليامات بديت
4: في المرحله الاخيره للمراجعه نورمالمون.
1: بالضبط، هذا هو نحب اليوم نقدموا اكثر ما يمكن من نصائح في كل ماده، ونصائح تكون بيداغوجيه وتعاونهم على المراجعه هكا ولا باش ما شكون نبداو ربح
0: بالرياضيات
1: نبداو بالغولة اللي خافوا منه الناس الكل.
0: لا والله نفرح برشا كرا أستاذة معناها مرأة في الرياضيات، خاطر ديما ما نعرفش علاش مربوط في ذهني الرياضيات بالرجل، ديما أغلب الأساتذة نتاع الرياضيات هما يكونوا من الرجال. علاش نقولوا غول هكاك؟ للأسف الشديد معناها في ذهنيتنا ديما المات صعيب، الرياضيات مش اللي يجي ينجم يتقنها، تلامذة في حد ذاتهم يبدأوا خايفين من نهارة الرياضيات بالذات. وما نعرفش حسب التراهنتي ويدك في العجينة كما يقولوا، تلامذة تحسهم نفسيا خاصة حاضرين باش يعديوا مادة الرياضيات من غير هكا خوف؟ ولا
4: هو الخوف ديما موجود من الرياضيات بصفة خاصة؟ علاش؟ خاطر الرياضيات ما تعتمدش جيست تحضير، تحضر تمارين مثلا معينة ولا تفهم درسك بطريقة باهية وتقوم تعدي، مش لمذا الكل تحضر، تنجم تحضر نفس التحضير لكن ما نلقاوش نفس النتيجة. خاطر ديما مرتبطة بالتلميذ وطريقة تفكيره، دونك معناها
1: الذكاء المنطقي عنده
4: صحيح، اي ماهوش معناها مش موجود عند معناها فما ناس تسعى تخدم تخدم تخدم تخدم باش توصل مثلا نيفو معين بتاع ذكاء تلميذ اخر.
0: نعم،
4: دونك هذايا هو اللي يخلي ديما المشكله في الرياضيات.
1: أما احنا قبيلة سمعنا في التسجيلات اللي كنا قدمناها في أولمبياد الرياضيات وفي المخيم أنه قد ما تكون الخدمة موجودة والتلميذ يحب المادة هذيك ويبدأ مغروم بها ودخل المخ أنه هو قادر أنه ينجحها، فأكيد باش ينجحها. حتى كان في مرحلة متأخرة فما مدخلة قالت حتى معناه ما تقولش في الابتدائي ضعيف معناه باش يكمل، لا بالعكس ينجم يلقى حظوظه
4: أي وقت.
1: خصوصية المادة تو في النوفيام يعني خلينا نحكيو عليها، صعوبيتها أو الباز نتاعها يكون انطلاقا من ستيام ويتيام مرتبطين ولا فما؟
4: أكيد فما ساعة باز في الستيام باز في الويتيام بطريقة مسترسلة، معناها المعلومة تخرج من السنة السابعة تتواصل شوي في الويتيام وفي النوفيام نوظفها مثلا في في درس معين ولا
1: يعني حاجة. الخدمة من ستيام باش تخدموا على البيلوت مسترسلة. بطريقة مسترسلة
4: ماذا به التلميذ يكون بازي.
1: تو نحكيو على المناظرة في حد ذاتها مدام نهلة، المناظرة نهار لو جور جي باش يلقى روحه التلميذ قدام قداش ساعة؟ ساعتين مش عادي
4: ساعتين
0: اي مش باش يلقى روحه قدام حاجة جديدة، المفروض راهو مش يلقى معناها تمارين مخدومين واكثر منهم ربما اصعب في عالم تدريب العام.
4: صح اكزاكتومون، دونك مرتبطة باش محبة التلميذ للمادة، طريقة التحضير ونوعية التمارين اللي يخدمهم، يعني هذا الكل يزم يكون متوفر. دونك احنا مثلا في الفترة هذية تو مثلا باش يحضر روحه التلميذ شنو يلزمه؟ يلزمه تو نورمالمون شارف على انهاء مراجعته اون برينسيب، معناها دونك شنو ننصحوه؟ ننصحوه يخدم المناظرات القديمة الأخيرة،
0: يحفظ القواعد
4: هذا يسعى يخدم يحفظ القواعد وكورداني يراجع دروسه وكورداني تو جوست طلع خفيفه في الفتره هذه
0: روتوشات.
4: اي يعطيك الصحه، دونك يخدم الفروض، يخدم المناظرات القديمه بنفس الكونديسيون تاع المناظره، يقعد ساعتين يحط المونجيله قدامه يخدم بدون انقطاع. يخدم كيف كيف عنا فروض احنا موحده مثلا احنا من دبي الجهويه توطيل برشا اعوام نخدموا في فروض موحده مع السنوات الكل تحت اشراف السيد المتفقد سي سامي عبد السلام نجموا نرجعوا لهم هذوكم زاد الحقيقه الفروض نخدموا بهم الموحده علاش خاطر يبداو نفس مواصفات المناظره
0: جينيرالمون المنهجية هي أهم نجم نقوله ما في مادة الرياضيات
4: أي مهمة المنهجية أني نعرف كيفاش نخدم دفواري نعرف مثلا جات ورقة الامتحان قدامي نغزر لها أول حاجة نشوف التمارين شنين المجالات تخص شنين المجالات نغزر كل تمرين على قدش من نقطة دونك باش نقسم وقتي أني يزم يكون متزامن يكون متناسب معناها مع مثلا على ثلاثة نقاط يزم يكون متناسب على ثلاثة نقاط في برشة معناها في برشة
0: شنية الأخطاء الصغيرة اللي راها تلميذ صغيرة لكن هي تضيع له مجموعة من النقاط أثناء الامتحان
4: يتسرع مثلا ما يخدمش مثلا السؤال يخدمه ما يخدموش بار ديتاي احنا خاطر ساعات لي ديتاي هما اللي نمشيو عليهم اكثر من النتيجه احنا اهم النتيجه اللوجيك اهم النتيجه معناها طريقه الاجابه اهم النتيجه هذه نجم يسرع في معنى في الاجابه ينجم يغزر هكا يقول لك لا الاجابه في ساعه في ساعه من غير ما فكر بطريقه بتاني هذه نجم يغلطوا فيه
0: كي يلقى صعوبة مثلا أثناء الامتحان كيفاش لازمو يتصرف
4: كان الصعوبة يلزمها شوية خدمة نخدم يسالش نحاول لقيتها فاتت لي الوقتك صعوبة على حساب تبقيت
0: نمشي للي بعده
4: نمشي للي بعده, نمشي للي بعده. لكن أنا نمشي للي بعده نركز في اللي بعده أكيد نركز في اللي بعده أكيد مش نخلي زاد شوية وقت في آخر 120 دقيقة نخلي 5 دقائق 7 دقائق نرجع نشوف عندي شي معناها حاجة خليتها سؤال صعيب ولا حاجة
0: نعم يعني فماش تأثير يعني. للتنظيم متاع الورقة
4: أكيد وقته أي يلزم تكون واضحة يلزم كتابة واضحة ترقيم الأسئلة يلزم يبدأ واضح سؤال واحد سؤال اثنين معناها ورقته ماذا بي ميش الطبش برشا لكن حتى كان وصل الشطب ميسالش تريف وتكون قلت لكم واضحه برشا اللي باش يصلح
0: له نعم احنا مشكلتنا راهو تلميذ معناها يلقى روحه خايف يلقى روحه متوتر
4: أكيد.
0: خاصه ليله الامتحان فما ضغط الاولياء فما المقارنات
4: أكيد.
0: اللي تضغط برشا على نفسيه التلميذ ماذا بينا بخلاف انك استاذته انت عباره على ام
4: اكيد
0: اللي تنجم تقدم نصائح معناها النفسيه تخفف من هالتوتر هذايا وتخليه يدخل أكثر ثقة وراو الرياضيات مادة كيما المواد الكل إذا كنت أحسنت الاستعداد نفسيا ومنهجيا باش تلقى روحك
4: اني نبدا اول حاجه ننصح لي بارون بربي حضروا لاولادكم ظروف ملائمه طيبه اش معناها ملائمه وطيبه يعني بدون ضغط عليك صغيره وصغير هو وهو كان باش يخدم كما قلنا الفروض للموحده باش يخدم المناظرات القديمه ما يبعدش معناها الكونكور هذاك هو معناه مش باش يبعد على هذاك
0: نعم
4: المفيد معناها تدخل بنفسيه باهيه بحول الله النتيجه تكون باهيه
0: مش لازم علينا معناها صغار في العمر هذا يبداو يشربوا فيهم في القهوي ويسهروا فيهم
4: الحقيقه
0: حتى ليله الامتحان معناها لاخر دقيقه ما يسلموش
4: ديجا ننصح اني لي بارون ليله الامتحان ما يعمل حتى شيء
1: خاصه في الرياضيات فيهم برشا تركيز برشا كونسنتراسيون اكثر ربما حتى من مواد ادبيه اخرى معناها المخ يلزم يكون ناشط وفايق وقادر
4: باش مش معناها باش يشرب قهوه باش يشرب
1: لا لا لا لا لا لا
4: معناها
1: نشط فكره التركيز
4: حتى عارفه فهمتك حتى
1: بالنوم بالراحه
4: وخاصه الطاقه منين يجيبها الطاقه الباهيه يجيبها من البارون تاعو كانوا البارون مرتاح ويبدا يكلم معناها موفر له ظروف باهيه وكل وكانوا هو البارون يبدا متشنش بس نورمال الصغير زاد الحقيقه باش يتقلق
1: اكيد خلينا نشوفوا القلق هذايا مازال موجود والا لا مع مادة الفرنسيه مرحبا بك مدام اهلا وسهلا بك
3: السلام عليكم
1: شنو احوالك منورتنا
3: الحمد لله
1: يخافوا منها يحسوها
3: انا بالنسبه لي الفرنسيه نصورهم ما يخافوش منها هي ضرب نتاعها ضرب واحد مش يعديوها في النهار الثاني دونك ساي كت ستريس نتاع النهار
1: مشغول
3: ما فماش غول امور بحول الله باهيه في الفرنسيه ما
1: نعرفش يا ربي شنو نقول لهم الا تو تلاقي قاعدين يراجعوا
3: نحب نقول لهم وانتم تحضروا في رواحكم ركزوا مليح. عندنا دي كونكور كما قالت زميلتي نهله خدمناهم سابقا، تاخذ لي كونكور دو 9 ماني المخدومين سابقا. انت توا عندك المعلومات، عندك اللغه، ما نتصورش اللي توا مش تزيد في اللغه نتاعك دونك مش تبدا تخدم. احنا الفرنسي فيه نص، فيه كومبريونسيون بارتي، وفيه فيه لونغ وفيه اسي. انا شننصح تلامذتي نقول لهم راهو الكومبريونسيون واللي سي 7 صافي 14 نقطه. دونك انت كي تخدم لازمك تحاول تركز مخك مع اكثر عدد من النقاط. اللغه تجيب طبيعتها، من بعد 6 نقاط تنجم تحصلهم تحصيل حسن. نقراو النص مره اولى، نقراه مش نفهمو فهم جنرال عام، نروبيري فيه وين صارت الحكايه، شكون، شنو الموديول، يندرى باش نحكي على لي زونفون، يندرى باش نحكي على الميتي العمل هذوكم، نفهم انا المكان الزمان، نحط الاطار، نقرا قراءه ثانيه اللي هي بالنسبه لي انا مهمه تخلي لي نفهم. نصيحتي لهنا للتلامذه تعرضك كلمه ما تبلوكيتكش، نقى كلمه صعيبه مثلا هكا، ناخذ الكونتكست نتاع الجمله، السياق نتاع الجمله، السياق نتاع النص،
1: حتى سينونيم ولا انتونيم
3: يفهم في ما نحلش. انا النص ماهوش كلمه، راهو النص جمل كاملين. دونك انا نحاول نفهمك الكلمه في السياق نتاعها، ما نبعدش بعيد برشا. السؤال الاول، الفقره الاولى، الثاني، نتبع التمشي نتاع النص. نصيحتي اخرى، كي كلمتني على الورقه راهي كتابه مهمه، نحن شاركنا جلنا في اصلاح الكونكور، راهو سي تري امبورطون، حاجه مهمه جدا اني انا كاستاذ كي نقرا الورقه نراك في الورقه هذيك، نرى ورقه نظيفه، نرى كتابه نظيفه، نرى تسلسل في الافكار. ذكرتني توا في حاجه اخرى، نصيحه اخرى مهمه، لا للباغافراز، قلت صاحبتي استاذ عربيه، لا للسلخ،
1: سلخ
3: لا لسلخ النص الا اذا كان هو طلب منك، مش تعمل جوستيفيكاسيون، نجاوب الاجابه نتاعي جوستيفيكاسيون، قول ما جوستيفيكاسيون لا جوستيفيكاسيون اي دو بوين، نحل لك المعقفات اللي جيومي، نكتب الجمله نتاع النص اذا كان قال لي ديتاي، راهو سي تان ديتاي، اذا كان قال لي جمله تبدا بماجيسكول توفى بنقطه جمله، اذا كان قال لي اون اكسبرسيون ان ادجكتيف سي اون اكسبرسيون سي ان ادجكتيف. فما حاجه اخرى مهمه صارت قبل يغلطوا فيها التلامذه، هو يقول لك اون تو ريبيرون او باراغراف نيميرو 2، التلميذ عنده الجوستيفيكاسيون في الان يكتب الان يخسر، علاش وهو الباراغراف 1 و 2 وطغوا سهلين مالين. بالنسبة للعربية نقولوا الطرة لليني، الباراغراف نيميرو 1 لليني متاعه واضحة، كل زوز سويبع هكا مسايبين، باراغراف 2 هو اللي بعده فيه زوز سويبع، الطغوا فيه زوز سويبع، انا نمشي الباراغراف اللي عطاني هو، مش نمشي ما غير ما نقرا نكتب الإجابة متاعي، ناخذ وقتي في كتابة الإجابة. نردوا بالنا من حاجة، ما لازمش الإجابة تكون هي نفسها جوستيفيكاسيون، ما ينجمش يعطيك دو بوين تكتب الإجابة إلي جنتي وجوستيفيكاسيون إلي جنتي، مش نعطيك دو بوان على نفس الجملة. لازمك تكتب مثلا إني با دو تو ميشان، ولا جوستيفيكاسيون هي إلي جنتي. نعرف كيفاش نتصرف، نكتب لي ماجسكول، نحط لي بوان متاعي، نبدأ أليز شيخ في قراءة النص، نتعدى بعد البارتي اللغة 6 نقاط، نحاول نحصل منهم برشا حاجات. نردوا بالنا كي يطلبوا منك سينونيم، الجملة اللي طلب منك سينونيم يقول لك جينيرالمون سينونيم اللي لقيته استعمله في جملة أخرى. دونك أنت تنتبه، ساعات يقول لك نفس الكلمة عاود استعملها في جملة أخرى، تنتبه أنت ما تمشيش هكا تبدأ فرحان
1: تكتب له سؤال مهمة برشا باش تركز في
0: ساعات يجاوبوا معناها ما غير ما يثبتوا بالبيه شنو المطلوب،
3: ساعات يفرح يقول لك سهل دونك يستسهل الواحد، هو لازم يكون يركز مخه في الجرامير. عندنا حاجات سهلة واضحة هذوكم التلامذة اللي عادي ونفيام يفهموني، دونك عندنا الاكسبرسيون دو تون، عندنا الاكسبرسيون دو كوز دو كونسيكونس، عن الإكسبرسيون دو بوت اللي هما واضحين في الإجابة متاعهم نركز فيهم مخي. فما الكونجوغيزون زادا كيف كيف، تلامذتنا يخافوا إذا كان يقول لهم كونجوغي أوتون كي كونفيان، يقولك شنو لا واضح، أنا كي نقرأ ما نجمش نكتب ديريكت فوالا، ينقز يكتب الباسي سامبل، لا عيش ولدي أنت مش تقرأ مش تقاها مثلا، فما حاجة هي كي دور مش استعمل لامبارفي، من بعد تقرأ فجأة سودا أن جور مش تعرف اللي هو، ولا باسي سامبل حاجة أقدم لبلوس كو بارفي، هذوما حاجات دي ديتاي بسيطة ما يخافوش منها.
0: نعم مدام ساعات معناها في البروديكسيون يستعملوا جمل معقدة مركبة، أور كنت تنجم تاخذ العدد متاعك بجمل بسيطة ما فيهاش أخطاء، تضمن روحك أقل أخطاء.
3: أنا نقول لهم لا سامبليسيتي في لا بوتي، هذه ملي أنا صغيرة كان يقولوا هنا. دونك جملتك سامبل، جروب نومينال سوجي، جروب فيربال، اكسبرسيون، تكتب خاطر قد ما تطول الجمل قد ما تشتعب الكوريكتور انه هو يقرا ويتبع الحومه نتاعك وين مش توصل. دونك انا جملتي حومه قصيره تك تحط نقطة نتعدى اللي بعد ننظم روحي. فما نصيحة أخرى نحب نوجهها لهم، أقرا مليح. إذا كان السوجي يقول لك راكونتي سو كي سي باسي، اللي صار ما تستعملوش البريزون عاش ولدي، مش تستعملوا الباسي كومبوزي. إذا كانك مثلا ماكش ضالع في الباسي سامبل، وإذا كانك تحب تاخذ بلوس ونوتيت باهية وتوري اللي الاكسبرسيون نتاعك مخدومة مليح، تستعمل باسي سامبل. نصيحة نعطيها لهم، كي تكتب في البرويون كملت البرويون نتاعك، سطر لي فيرب الكل، سطرهم وابدا ثبت. ساعات تقى تغوا فيرب في الباسي كومبوزي، وزوز في الباسي في البريزون، وواحد اخر في الباسي سامبل. انا نعملو كاينو اكزرسيس دو كونجيغيزون، نعاود لي فيرب الكل. اذا كاني انا متمكن من الباسي كومبوزي، نعاود فيربيتي كل في الباسي كومبوزي بالطبيعه وانا نحكي في الباسي كومبوزي. اذا كان نحس روحي متقدم نصرفهم في الباسي سامبل، وسي اكسيسيبل معناتها في المتناول، نجم يخدم ينظم يحط لالينيا يخليها مش الفقره الاولى تبدا ظاهره الثانيه، اعطاك ديالوج استعمل دو تروا فيرب انتروداكتيف دو ديالوج شفناهم، اعطاك مش توصف، لازمك توصف الوضعيه اللي هو عطاها لك، مش عندي انا بورتري حاضر في مخي نقوم نحطه غادي ونسترسل في الخدمه نتاعي نكتب السوجي. دونك نورمالمون نوتي مضمونه.
0: كان نقول لك شنو النصيحه الذهبيه اللي تنجم تقدمها التلميذ داخل باش يعدي الفرنسيه في النوفية؟
3: به نصيحة ذهبية هي بتاتر انه ما يخافش. نصيحة
0: اهم حاجة
3: حاجة. ومن بعد راهو الكونكور متاع الفرنسي جينيرالمون اكسيسيبل، ما هوش صعيب، دونك ما تخافوش.
0: في النهاية ما هوش عمل تعجيزي هو
3: اكزاكتمون.
1: ولي نجح في البيلوت متاع سيزيام محسن شوية بارابور، معناها تحسوا في النوفية يقدر روحوا هكا ولا
3: ممكن ايه ممكن لا. انت والمادة، انا عندي تلامذة مثلا يقراو نوفيام اني، فما تلامذة يقراو نوفيام اني في كول دي زيتابليسمون ايتاتيك عاديين اللي ما ينجموا يكونوا خير منهم في الفرنسي، ماهوش معناتها
1: مش معيار مش مقياس.
3: هي لغة دونك تنجم تكون مكتسبة عند عبد خير من عبد ينجم يكون يحكي هو وبو وام. والله عندي تلميذ محليه توا نتذكر وخدا 19.5 في الفرنسي، وهو يقرا في كوليج معناتها مش كوليج بيلوت. كان هو يحب اللغه الفرنسيه كان ديما عنده كتاب. والله يبدا شد كتاب وهنا نتصدم قول لي فما معناتها مازلت
1: مازال
3: شد الكتب وتقرا يقرا ومغروم. وقتها نتذكر الكاتب الجزائري توا ذا اسمه اكيد راكم تعرفوه معروف هو ياسمينة خضراء.
1: ياسمينة خضراء
3: عنده كتاب نتاع ياسمينة خضراء، قلت له تقرا ياسمينة خضراء؟ قال لي اي مدام راني قريت له كتب وراه كي جاي لسوسة. مشيت له قلت والله ست معناتها حاجه هايله جدا.
1: دونك
3: نصيحتي الذهبيه بتاتر فات عليها الوقت هو طالعوا اقراوا، راه قد ما تقرا قصص في اللغه قد ما تقرا روحك عندك ما تقول
0: يبدا عندك زاد لغوي مهم اللي تنجم تتصرف
3: تواجه بيه.
0: ماهوش اللي تصلل هذا يجي معناه على امتداد
1: الاسمه فينا توا قاعدين في الدار وباش عدوا 3 شهور تقريبا في الدويره ما عندهمش اكتيفيتي، خليهم يقراوا. مدام سهير يعطيك الصحه، نمشيو للانجليزيه ربحه.
0: مرحبا،
1: اهلا وسهلا سيدي. مرحبا سي فتحي، شنو احوالك؟
5: الحمد لله.
1: صعيبه ولا مش صعيبه؟
5: هو الانجليزيه الناس الكل تعتقد انها توق النجات كيقولوا احنا لكن توق النجات هذا اذا كان مثلا مش تخطيط مسبق، هي لغه دونك هي ماده تراكميه نقولوا احنا. يعني يلزم تحضير من قبل، مش في عام نوفياماني، يعني من ستيام وتيام نوفياماني فما تحضير مسبق. كما اي لغه يلزم مطالعه يلزم تحضير معناتها من قبل.
1: اما نحسوا اللي الانجليزيه مقارنه بالفرنسيه شان شويه مقارنه توا تحسها تنجم تخلط لها الفرنسيه
0: اقرب راهو الى قلب التلميذ
1: الحقيقي، تنجم تخدم لها حتى معناها مثلا ما تكونش مغروم بها من الاول وبعد تغرم عندك السرعه هكا باش تنجم تتميز فيها. صحيح ولا غلط؟
5: صحيح صحيح، لكن في العوام الاخرى العامين ولا 3 سنين الاخرانيين معناتها اللي حضروا في الامتحانات انت طلعوا شويه معناتها في النيفو نتاع
1: صعبوا شويه
5: لي زيكزام. دونك يلزم تحضير يلزم تخطيط.
1: علاش يصعبوا؟ خلينا نسالوا علاش.
5: بما انه المستوى طلع بما انه البرامج في السنه السادسه مثلا تبدلت دونك معناتها وهنا يلزم بصراحه تبديل حتى في البرامج نتاع السنه السابعه والثامنه
1: هو في المدارس الخاصه يقراوها حتى من السنه الاولى والسنه الثانيه يبداو يلعبوا بها معناها بشوي بشوي الانجليزيه، فبالحق النيفو قاعد يمشي ويتحسن. خلينا نحكيوا على الاكزام نهارتها لوجور جي، شنو نعمل شنو باش يعمل التلميذ قدامه ساعه قديش
5: هو التحضير اهم التحضير. يعني ما كل ما تكون فتره التحضير اطول يعني كل ما تكون معناتها نتائج خير. مثلا ناخذوا اكزامبل، احنا انسان يحضر عنده 20 يوم بمعدل ساعة كل نهار خير من الإنسان يجي في آخر جمعة ويولي يعمل 4 سوايع 5 سوايع في كل يوم
0: ولا يبدأ مرقش ويسهر ودري شنو، حتى الأعصاب تتعب برشا ويفقد كل تركيز.
5: بالضبط واحنا هو من منظمة اليونسكو فما رقم 66% من المتعلمين اللي يجتازوا الامتحانات معناتها عندهم ظاهرة التسويف، يعني ما يخطوش، ما ياخذش المادة متاعه من فترة طويلة ويحضر بشوي بشوي، دونك هذيك تأثر حتى على النتائج.
0: فما شكون يقول لك راهو كي نحضر على بكري ننسى، هذاك علاش نخلي روحي باش يكونوا المعلومات فريش.
5: هو هي أمور علمية هذه، يعني هذه بالأحصائيات الإنسان اللي يحضر على مدى أطول ما أنت حتى نتيجة تكون 50% 40% خير من اللي أنت اللي يلوم كل شيء في آخر لحظة.
0: بالتجربة شنية الأخطاء اللي معناها يقع فيها التلميذ وتفقده ربما نقاط هكا
5: بالضبط. هو يلزم الممتحن يعني التلميذ يكون براغماتي. عندك ثلاثة بارتيات، عندك بارتي الثانية اللي هي اللانجوج نقول احنا عن اللغة، هذيك اللي نجم تاخو فيها أي تلميذ العدد متاعه بريس كامل، إذا كان مش كامل معناتها باش ياخو معناتها الناس كل تاخو فيها عدد. ثم عنده التكست، بالنسبة للتكست فما طريقة يلزم يقرأ التكست كامل مرتين ثلاثة، معناتها ما يبداش يجاوب ديريكتومون دونك يقرأ التكست برشا مرات، ما يهموش في الكلمات الصعاب، جينيرالمون الكلمات الصعاب في التكست معناتها ما يسألهمش عليهم، دونك ياخذ الكونتكست جينيرال ويجاوب الأسئلة نتاعه. خاصة فما ملاحظة معناتها العدد يطيح برشا في خاصة في الكوريكسيون العوام الأخرى، تلميذ كيف يكتب الريبونس وياخذها حتى من التكست يكتبها بالغلط،
0: أنت
5: قبل كنت تتعدى لاباس العوام الأخرى دونك ولات معناتها
1: معناها نفس الجملة مثلا عمل جوستيفيكاسيون من النص نفس الكلمة نفس الجملة اكتبها غلطة ننقص.
5: احنا بحكم كنا معناتها في لجان الإصلاح وكل شيء قبل كنا نعديوها العوام الأخرى ما عادش، دونك حتى كنت قارن عامنا يقول مثلا العدد في الإنجليزية ما كانتش كيما العوام الفارطة خاطر تبدلت طريقة الإصلاح وولات أكثر ستريكت. نفس الشيء تعود في اللغة معناتها في اللانجوج معناتها فما كلمات باش يكملهم في الفراغات ينقلها بالغلط تحسب له غلطة، تلميذ يخرج فرحان ويقول باش ناخذ عدد معناتها به برشا برشا يلقى روحه معناتها
0: يتصدم.
1: هذه هذه دعوه باش يزيد يركز اكثر والا صعوبيه منكم مفرطه شوي.
5: لا لا لا دعوه ليه باش يثبت الاسئله نتاعو.
1: سخفوني يعني هتعرف هالمعلومه.
5: دعوه باش يثبت لا دعوه باش يثبت الاجابات نتاعو.
0: الرايتينغ
5: الرايتينغ هي هي هي كيما نقولوا احنا معيار التميز معناتها هذاك اللي باش يعمل فرق ما بين تلميذ وتلميذ. يلزم تخطيط، يلزم مايند مابينغ، يلزم يعرف نوع معناتها الرايتينغ شنو، خاطر في الرايتينغ في الانجليزي عندنا ايميل عندك بوست عندك ارتيكل معناتها فما انواع وكل نوع يلزمه معناتها استراتيجيه معينه. هنا يلزم التلميذ يحفظ كل الاستراتيجي معناتها 4-5 استراتيجي نتاع كتابات هذه لازم يحفظها، يحفظ الروابط يحفظ الكلمات اللي يربط بها. لهنا النجم ننصح التلميذ انه يحفظ، في الباقي لا ما يحفظ حتى شيء.
1: بخلاف الرايتنج فماشي أخطاء ديما يغلط فيها التلميذ ديما يعاودها غلطة هكا تحس اللي تلميذ بالحق ينجم يربح بها بوندويت.
5: بالنسبة للكومبريونسيون بالنسبة للكومبريونسيون خاطر كل إجابة على على بونتو هو الانجلي اذا كان مش تاخو انت عدد معناتها فوق نقولوا احنا 17 ولا 18 ما معناتها مش باش يكون معناتها فارق كبير معناتها مش باش يخليك معناتها هي مناظره دونك يلزم تاخو اقصى عدد دونك يرد باله كل ريبونس على ان بوين معناتها كل غلطه ان بوين مع الرايتنج تولي تاثر برشا.
1: يعني العشرينات موجوده في الانجلي
5: موجود للتلميذ اللي طبق النصيحه قلناها يعمل فيريفيكاسيون.
1: قولي مع الصعوبيه اللي عملتوها انتم نقصت قلت لي
5: نقصت بالنسبه للعامله والبراتيك ما فماش انت براتيك ما عملناه نذكر في كوليش بيلوت سوس اكثر عدد صحيح فما 19 نص حاجه كيما كمالي 20 بارابور العوام اللي قبل كنا 7 8 10 بنات معناتها موجوده فهمتني دونك هذاك علاش يرد بالهم راه صحيح هي ماده سهله لكن اذا كان انت ما تعملش فيريفيكاسيون بعد ما تكمل الامتحان نتاعك كنت معناتها نطيحوا في الاستسهال ونطيحوا معناتها في
0: تقسيم الوقت في مهم اثناء الامتحان في المواد الكل.
5: اي مايند مابينغ يلزم التخطيط من اول تحط الامتحان قدامك تشوف لي تروا بارتي تكتب قدامهم قداش يلزمك وقت وتعطي وقت اكثر معناتها للرايتنج اللي هي معناتها الاهم تعمل البريو نتاعك كما قالت زميلتي سهير يلزم تثبت معناتها السبيلينغ قولوا احنا معناتها الاورتوغراف نتاع كل كلمه نتاعك خاطر يتيح عليها برشا العدد بالنسبه للاورتوغراف ويحترم العدد نتاع الاسطر المطالب بها. احنا عندنا مشكله مثلا في جماعه الكوليج بيلوت تلمو معناتها يحب يكتب برشا يرضي نفسه ما يرضيش معناتها ما ينسى اللي باش يصلح له
0: شنو المطلوب 10 سطور 10 سطور
5: 10 سطور 10 سطور ما يكتبوش 20 سطر.
0: خاطر حتى أثناء عملية الإصلاح المصلح راه أشوف قديش عنده كم كبير من الأوراق
5: بالضبط.
0: يلزم تحترم المطلوب، وهذايا للأسف الشديد في المواد الكل تقريبا يقعوا فيه التلامذة، ينسوا شنو المطلوب ويتعدوا ويكتبوا كما يحبوا هما.
5: بالضبط.
1: نعم بي، خلينا نختموا توا معهم ربح مع كلمة كلمة في علاقة بالنصائح العامة كما نقولوها للتلامذة اللي يسمعوا فينا. نرجع للرياضيات، أعطينا هكا نصائح عامة في كلمتين للتلامذة توا اللي يسمعوا فينا يركزوا فيهم بالقدام بالقدام.
3: نصح قلنا تو بدون ضغط نخدم الفروض موحده ونخدم المناظرات القضائيه.
1: اسمع بدون ضغط قولها للاولياء.
3: للاولياء للاولياء صحيح ثاني ولا للاولياء. ليله الدفوار بيعمل حد شيء اكيد، يراجع شويه يراجع شويه قواعده. نجيو نهار الدفوار ناخذ ورقتي قلنا نشوف نعمل نظرة خفيفة هكا من فوق لفوق، معناها كل تمرين شنو المجال متاعه،
1: يبدأ بالسهل ولا
3: في المات خير. في المات هو الحقيقة ما تنجمش تفرض على كل تلميذ، خاطر كل فما تلميذ ما تحبش تبدأ بالصواب خاطر التمرين الأولاني اللي فيه اقتراحات، فما تلميذ تحب تبدأ به، معناها هذي منيش نقوله أعمل هكا ومتعمل شكاك. نغزر للدفوار
1: الأفضل بالنسبة لك أنت،
3: يغزر للدفوار
1: يغزر للدفوار
3: يشوف قد شنو المجالات، معناها كل تمرين شنو المجال الخاص به، يغزر كل تمرين قداش فيه من نقطة دون قداش يزم يستغرق وقت متناسب معك النقاط هذوك. بربي نصيحة للتمرين الأول، عنا هو تمرين شنو فيه، فيه أسئلة متعددة الاقتراحات اي متعدد اكزاكتلي دونك تلمذا ساعات تلمذا تجاوب مثلا ب ب جي اور هو شو معناها متعدد الاقتراحات، معناها مثلا سؤال لول واحد عنده ثلاثه اقتراحات اي ب جي، يلزمه يكتب واحد ويكتب يا اي يا ب يا جي. احنا صارت واحنا نصلحوا للنوفيام يكتبش واحد واثنين وثلاثه، ويكتب مثلا ب ب جي ويبداو مسترسلين صحاح ما نحسبهمش صحاح،
1: فما صعبكم
3: خاطر السؤال انقل على ورقة الامتحان رقم السؤال والإجابة
1: يعني تحط السؤال الأول كذا،
3: هذه النصيحة الأولى في التمرين الأول. نفس النصيحة يلزم تتماشى مع بقية الفرض، يلزم الأسئلة الكل يلزمها تكون مرقمة، فماش كل سؤال واحد ب جيم باش يعرف اللي يصلح لك ما يقعدش ما يلوج لكش معناه هو على الإجابة وي.
1: أي أي وحتى كان مش يلوج لك مش يحسب لك صحيح معناه.
0: نعم
3: كان ضربي مثال جيست يكمل عنا احنا في المات الاسئله بين احسب ذكاء التلميذ حر كيفاش يجاوب المفيد يخدم طريقه منطقيه وصحيحه. عنا سؤال استنتج يزمو اوبليجي يرجع للسؤال اللي قبله، ما عندوش الحق هو ما عندوش الحريه باش يبدي يجاوب كيما يحب هو، دونك سؤال اللي قبله. الهندسه يثبت ساعات الورقه نغزر لها مزاويه هذه ساعات مزاويه هذه. سؤال صعيب كيما قلنا بكري نخليه بعدين نرجع له اخر الوقت. وان شاء الله بالتوفيق لتلميذاتنا يا ربي.
1: فرنسيه شو نقول لهم؟
3: الفرنسيه انا مش نقول حاجات بيداغوجيه، شو نقول لهم؟ كلوا مليح،
1: كلوا الزوزه والشوكولاته
3: شوكولا انوار، ولا باش نقول لك شوكولا انوار عن تجربه، دونك تابع شوكولا انوار قدامك تحس
0: هذيك كنت عطي انا في كل امتحان ناكل شوكولا انوار. والله
1: هذيك حلم الحلوى يا جماعه، حلم الحلوى
3: حلم الحلوى فلاي وحلوى هذيك، دونك شوكولا انوار تابع كان نرجع
0: خاطر تخلي الذاكره منعوشه.
3: نحسها اللي أنا نبدأ مثلا ستريسية وداخلة بعدي كي ناكل لك الشوكولا نحس والله ورسوله أعلمه
0: والله.
3: دونك التغذية عندها دور مجال كبير في التنقيس ستريس. شوكولا نوار شكون شو نقول آخر، يشرب مليح ياكل مليح
1: يرقد مليح
0: يرقد مليح خاصة
3: يتنفس زاد مليح إذا كان ستريسيت وهبط عليك الضغط أعمل الريسبيراسيون ميساج راي تظهر بنال ما ولا نجبد هكا ونسيب ثلاثة مرات المخ يدور فيه الأكسجين ونبدأ نخدم ما نسترسيس. بالنسبة للمات بالنسبة للإنجليزية الكل معناتها وهو سي ان كونكور كوم لي كونكور دو لا في. انا خدمت قدمت نجحت فيه ان شاء الله ناس كل موافقه، نجحت ما نجحتش صارت لي فيه كونترات نتعلم منها للمستقبل فقط، معناتها ماهيش نهايه العالم وربي يوفقهم. نحب نحيي النوفيام بي سيت كوليج بيلوت سوسه تلامذتي، نحبكم برشا وربي يوفقكم في ماده الفرنسيه وبقيه المواد.
1: شكرا ان شاء الله ختامها مع الانجليزيه.
5: اي ومازالوا 10 ايام يعني مازالت المراجعه متواصله. ناكدوا على النوم خاصه قيلوله النجاح.
0: ايوا
5: فما معناتها النوم يثبت الذاكره بالكتاب القديم، معناتها يلزم سبعة ثمانية سوية متاعه ويزيدها القيلولة هذيك باش يسترجع طاقته باش يكمل بقية النهار
0: حتى بتاعه. كي تقوم معناه باش تراجع تلقى روحك في فورما.
5: بالضبط بالضبط. والفطور الصباح خفيف معناتها مش بالضرورة يكون معناتها حاجة معناتها تقلق.
0: فما ساعات شكون تلامذة يقول لك ما نحبش نفطر اصلا، انا كي نفطر نتقلق،
5: هو ذاك قلق من الامتحان
1: تراك المعده والعصب معده يجيه يتقلق.
5: هم 30-40% راهم ممتحنين عندهم قلق الامتحان، هذا يا العادي معناتها، وفما نسبه اخرى عندهم قلق شديد معناتها، فما شكون يتاثر بدرجه كبيره معناتها قبل الامتحان. واثناء الامتحان للاستسهال صحيح للإنجليزية لغة معناتها كماتير يمكن تكون أسهل حاجة، لكن الاستسهال برشا
1: نهار يعديوها
5: لا يعديها أول نهار
1: أول نهار
5: أول نهار يعديوها الحصة الثانية ياخذ وقتهم.
1: ما عنديش ترتيب نتاع معاودونا لونجلي
5: سيونس لا سيونس وبعده لونجلي
1: فرد نهار
3: فرد نهار نهار العربية
5: العربية ولا الإنجليزية سامحني
3: في نفس اليوم، اليوم الأول
5: ثانية فرنسية وعلوم
3: وعلوم
5: واليوم الثالث
1: كل نهار زوز
5: الغول
3: الغول وحده
1: والله مش غول والله
3: ربي
5: معك. وكلمة أخيرة هو امتحان يعني مش حرب مع المتسابق مع متسابقين أخرين، هو معناته تحدي الروح والإنسان أول تحدي، ما زلت برشة تحديات في الحياة وربي يوفقهم.
0: شكرا جزيلا لكم على الحضور بيناتنا، إن شاء الله بالتوفيق للجميع. شكرا الأستاذة سهير مليكة، الأستاذة نهلة قاسم، والأستاذ فتحي الطيف، نورتونا وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لتلمذتنا. نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء بعد قليل زميل علي جلاسي وثاني نشرات الأخبار على موجاتنا. تحيات زميلنا أيمن الشابي، زميلتنا عليا المنصوري، زميلتنا نجلة عطية بن محمد، ربح ومروة يقول لكم بسلامة وبقاو ديما مع إذاعة المنستير.
3: شكرا.
0: إذاعة
6: المنستير من عشرة نصف النهار
7: برامج إذاعة المنستير،
6: إذاعة المنستير
7: لكل الاهتمامات.
6: أوكي.
7: مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار. ولدي يا ولدي.

0: الأبناء زينة الحياة الدنيا، ومن أجل سلامة صحتهم النفسية نلتقي صباح كل ثلاثاء من 9 إلى 10 صباحا. أغلى ما عندي لقاء أسبوعي مع ربح عبد اللوي.
1: بحجلة إسبيخة حفوز على الموجة 97.3
0: 97.3.
2: انتصف النهار على موجة إذاعة المنستير. مع تقديم نشرة أخبار الظاهرة وهذه العناوين: المحامون في ولاية الوسط والساحل ينفذون إضرابا حضوريا احتجاجا على الوضعية التي بات عليها مرفق العدالة. قفزة حرارية غير مسبوقة في مياه المتوسط تثير قلق الخبراء. بعد إيقاف عدد من التلاميذ على خلفية الغش في البكالوريا، رابطة حقوق الإنسان تؤكد أن مكافحة الغش في الامتحانات يجب أن تتم في إطار تربوي لا زجري. طابت أوقاتكم من المقدمة للتفاصيل. ينفذ محامو المنستير وسوسة والقيروان والمهدية والقصرين اليوم إضرابا حضوريا بمختلف المحاكم بهذه الولايات احتجاجا على الوضعية التي آل إليها مرفق العدالة. ويأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الذي أقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج بإضراب عام وطني في مختلف محاكم الجمهورية يوم 18 من الشهر الجاري. وشهد الإضراب العام وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بسوسة واحد اجتمع فيها جميع المحامين بمختلف الولايات التي خاضت هذا الإضراب بحضور عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورؤساء الفروع الجهوية وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية. زهير بن حاج عمر رئيس الفرع الجهوي للمحامين بسوسة تحدث بأكثر تفاصيل في ميكروفون فتح سعد.
3: العدالة حقيقة وضع منها أصبح وضع منذر بالخطر، سواء في إطار المحاكمات، سواء في إطار الجلسات، سواء في إطار إيصال الحقوق لأصحابها، وعديد المشاكل يعني منها قطاع العدالة اللي نعرفه الكل أنه قطاع منها مهم في البلاد هذه. ولذا قرر مجلس الهيئة بعد ما استنفذ سبل الحوار وبعد ما أرسل السيد عميد الهيئة الوطنية جملة من المطالب في إصلاح هذا القطاع إلى وزارة العدل من جانفي اللي فات، ولكن للأسف إلى حدود الساعة لم يلقى رد، وبالعكس ربما هناك رفض صريح للجلوس أو محاولة حل هذه المشاكل مع بعضنا. وسوسة الآن تختتم تحركات الإقليمية، التحرك يسبق التحرك أيضا الوطني في الإضراب اللي قرر مجلس الهيئة الوطنية اللي باش يكون يوم 18 جوان بخصوص كامل القطاع وكامل جمهورية التونسية مع تجمع في المحكمة الابتدائية بتونس. حتى حد ما ينجم ينكر أنه وضع العدالة وضع طلب تدخل عاجل، نأمل أنه يكون هناك تحلحل وأنه السلطة التنفيذية تحاول تسمع وتحاول تجلس، لأنه كي تجلس أنت مع عميد المحامين راه تجلس مع أكثر من 10,000 محامي موجودين تحت إمرته، ينجموا بطبيعة الحال يقدموا حلول في جميع المجالات اللي تهم البلاد هذية.
2: نبقى في مدينة سوسة، ففي إطار العناية بالفضاءات الخضراء وتثمين المرافق العمومية بالمدينة تنطلق شهر جويلية القادم مشغل تهيئة منتزه ابن الجزار بهدف إعادة إحياء هذا المتنفس البيئي وتحسين جمالية الفضاء وظروف استقبال المواطنين والزوار. وتندرج هذه الأشغال وفق تصريح الكاتب العام لبلدية سوسة والمكلف بتسييرها مراد بن سالم تندرج ضمن جهود تطوير الفضاءات العامة وتعزيز جودة الحياة بالمدينة.
4: فضاء ابن الجزار تم تشجيعه من طرف الولادية بعد ما كانت مرتبطة فيه في مناز على الدين، نظرا من الحالة المزرية لوضعية العرب وعدم تقديم تحسينات من طرف مستغل تهينا سرجع للعقارة ذلك ويعد يبدعه ودخل البلدية في معنى أولى جذب الأشجار، جذب أشجار الكراتوس من تحت أنظار من المسرح الفني للبلدية، ثم تنسيق مع بعض الأطراف قمنا بدراسة بأسفل شارنا من التضخي للتراب العروض. تراب العروض انطلاقا من شهر جويلية يبدأ في إعادة تهيئة المنتزه باش يكون فضاء خاص بسكنين الحي ذاك وخاص بواد منطقة صدرة اللي تثبت لهم. هذا تقريبا التوزع العام، وخلينا مساحات كان جاي مانيج ولا جاي حد يرغب في انتصاب وبعد دراسة الملف نشوف واش نوافقوا ولا لا، أما ديما مشي غرفة فضاء تروح للعموم.
2: بلغت نسبة تقدم أشغال تهيئة نادي الأطفال بالرباط 60% بكلفة جملية تناهز المليون دينار على أن يكون جاهزا بنهاية السنة الجارية حسب تصريح مندوبة الأسرة والطفولة بالمنستير بهجة بن عبد القادر. وأضافت بن عبد القادر أن النادي المغلق منذ سنة 19 و2000 سيكون نموذجيا في حولته الجديدة وسيساهم في حماية أطفال الحي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
5: نادي أطفال بربط هو نادي نموذجي إن شاء الله باش يكون بحلة جديدة، تم غلقه هو في 2019 2 إن شاء الله يكون حاضر بالتقدم 60%. كلفة المشروع 992,658 باش يحل مشاكل كبيرة، باش يكون عنده إشعاع كبير على الجهة، باش يكون ضمان نماء الأطفال فتيات وفتيان ومرافقتهم، باش يحمي سلوكياتهم المحفوفة بالمخاطر، فضاء للمسرح، فيه للإعلامية، مواكب للعصر، فيه فضاء رقمي، فيه خطر غديكية صالة متاع بولي بالون. باش تكون عندنا فرصة باش نعملوا تظاهراتنا الجهوية. نادي أطفال الرباط معروف بقصور الرملية، إلا احنا حتى هو ما وقفتش التظاهرات هذية، اسمي ديما يقعد باسم نادي أطفال الرباط. تظاهرة جهوية إن شاء الله يوم 23 جوان باش تكون أمام نزل من نزل المنستير، تظاهرة باش تشارك فيها تقريب حدود
2: في المنستير. دائما تتواصل أشغال تهيئة الملعب الفرعي عدد 2 بمركب مصفى بن جنات بتعشيبه اصطناعيا وبناء السور الداخلي بتكلفة جملية تناهز 650,000 دينار على أن تنتهي الأشغال قبل انطلاق الموسم الرياضي القادم حسب تصريح مندوب الشباب والرياضة بالمنستير محمد الهادي السقا. وأضاف السقا أن هذا المشروع وغيره من مشاريع التهيئة التي يشهدها المركب ستوفر فضاء إضافيا لمئات الشبان من مختلف الجمعيات المدنية والمدرسية التي تستغله.
6: الأشغال التاو تشتمل على تعشيب الاصطناعي وتهيئة السور الداخلي للملعب، كلفة جملية تناهز 648,000 دينار. الأشغال بنسبة تقدم ممكن تناهز 50%، في طور قبول أشغال الأرضية والنوازح الدريناج، كيف في طور زاد إنجاز أشغال تهيئة السور الداخلي. المهم نقول قبل الموسم الرياضي القادم باش تكون إن شاء الله بإذن الله عندنا ملعب أنكس فين يكون جاهز باش يحتضن تمارين الأصناف الشبان الاتحاد المنستيري وكافة الجمعيات الرياضية المدرسية والمدنية الأخرى اللي تستغل المنشأة هذه، وإن شاء الله ما نتبع عن سبعة المشاريع الأخرى اللي بس إن شاء الله يشهدها للمركب هذا وبشكون إن شاء الله في هذا حلة معنا خلال السنة القادمة.
2: في مؤشر جديد يعكس تسارع وتيرة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية، كشف المهندس البيئي والخبير في شأن المناخي حمدي حشاد عن تسجيل أرقام قياسية وغير مسبوقة لدرجة حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة الأخيرة. وأكد حشاد أن موفى شهر مايو المنقضي شهد قفزة حرارية استثنائية، حيث سجلت حرارة المياه في غرب المتوسط ارتفاعا تجاوز 5 درجات مئوية عن المستويات العادية، بينما وصلت هذه الزيادة إلى 6 درجات مئوية في مناطق أخرى متجاوزة بذلك كل المعدلات الموسمية المعتادة.
7: حرارة البحر سجلت درجات حرارة استثنائية بفارق 5 درجات أعلى من المستويات العادية، لأنه البحر الأبيض المتوسط قاعد يتحول إلى خزان حراري، وقاعدة موجات الحر البحري تنطلق في فترات مبكرة نوعا ما مقارنة بالسنوات الفارطة. يعني البحر الأبيض المتوسط لما يخزن كميات كبيرة من الحرارة ممكن تتحول لاحقا إلى ظواهر مناخية غير مستقلة. نزلنا في بدايات فصل الصيف، درجات الحرارة قاعدين نسجلوا فيها إلى حد الآن تعتبر أعلى شوية من المعدلات العادية، مازالت تقريبا في المعدل العادي نوعا ما. طبعا معناها ارتفاع درجة الحرارة في الوسط البحري باش يكون عندها تأثيرات كبيرة على الكائنات الحية، طريقة عيش الكائنات هذيك وفترات التكاثر نتاعها ومواسم التزاوج ووضع البيض نتاعها ترتبط أو مرتبطة بدرجة كبيرة بدرجة الحرارة. يعني أي ارتفاع غير طبيعي ممكن يشكل اختلال على مستوى المراحل اللي تكثر من الكل دورة حياة مجموعة من الكائنات، وبالطبيعة معناها درجة الحرارة ممكن تعطي أفضلية بعض الكائنات الحية الأخرى باش تتكاثر بطريقة أكثر من العادة. من مثلا الشاهد في كندي البحر يعطاه أفضلية كبيرة جدا. هناك تأثيرات على الحياة البحرية وهناك كذلك تأثيرات على مختلف الأنشطة التجارية أو الاقتصادية اللي يمارسها البشر ومتعلقة بالبحر. الاستيفاء ده ممكن يقعد فترة طويلة نوعا ما، اللي هو يجب يكون شرارة لانطلاق أو تكون مجموعة من الظواهر الجوية الأخرى خلال فصل الخريف أو فصل الشتاء من الموسم القادم إن شاء الله.
2: دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لاعتماد مقاربة تربوية وتأديبية في معالجة حالات الغش في الامتحانات، معبرة عن رفضها للعقوبات السجنية المسلطة على التلاميذ المتورطين في هذه الأفعال. وقالت الرابطة في بيان نظرته اليوم أنها تابعت الإجراءات المتخذة في إطار الكشف عن عمليات غش في الامتحانات وما رافقها من قرارات إيقاف وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من التلاميذ. وأكدت المنظمة أن الغش في الامتحانات سلوك مرفوض كليا يمس بمبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة المنظومة التربوية ويستوجب التصدي له بحزم، غير أنها اعتبرت أن معالجة هذه الظاهرة لا ينبغي أن تتم عبر مقاربة زجرية سالبة للحرية قد تؤدي إلى وصمة التلميذ وإقصائه وتعريض مستقبله الدراسي والاجتماعي للخطر. وشددت الرابطة على ضرورة معالجة الظاهرة في إطار تربوي بيداغوجي وقانوني يحترم حقوق الطفل والشاب ويراعي مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: المحامون في ولاية الوسط والساحل ينفذون إضرابا حضوريا احتجاجا على الوضعية التي آل إليها مرفق العدالة. لقاكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الواحدة بعد الزوال. بعد الفاصل يأتيكم نذيل الفتن بجديد أخبار رياضة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، صوت أوضح، صورة أجمل.

تسير تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في نشرة أخبار الرياضة سبور أنفو من إذاعة مونستير. بداية جولتنا تكون مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وآخر الاستعدادات للمونديال. البارح كانت انطلقت رحلة عناصرنا الوطنية في اتجاه المكسيك عبر رحلة عادية، ومنذ قليلة البعثة كانت وصلت العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، ومنها سينتقل الوفد إلى مقر الإقامة بمدينة مونتري المكسيكية، أين سيخوض مواجهة الأولى في المونديال يوم الاثنين القادم 15 جوان أمام المنتخب السويدي في ماضي 3 بتوقيت تونس. ومن المنتظر أنه غدوة تبدأ التحضيرات لهذه المواجهة من خلال إجراء حصة تدريبية أولى في إحدى ملاعب مدينة مونتري. بالنسبة لمنتخبنا الأقل من 23 سنة واللي يشاركوا في دورة تولون الفرنسية، البارحة نصرنا الوطنية في إطار الجولة الثالثة لهذه الدورة الودية الدولية فاز على نظيره سيني بثلاثية نظيفة، أهداف كل من الشاطي في دقيقة 14، وليد الذويب في دقيقة 50، وهيثم ضو في دقيقة 90+2. منتخبنا سينهي هذه الدورة يوم 10 جوان الجاري بمواجهة أخيرة ضد المنتخب الكولومبي. نواصل مع أخبار المونديال. أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم عن استقرار الوضع الصحي للاعب الدنماركي كريستيان إيريكسن بعد تعرضه لسقوط مفاجئ البارح في إطار لقاء ودي ضد أوكرانيا، حادثة توقفت على إثرها المقابلة في دقيقة 65. وبعد الفحوصات الروتينية فإن اللاعب وضعه الصحي في استقرار، حادثة رجعتنا لبطبيعة اللورو وقتها تم الكشف عن أنه اللاعب عنده تشوه على مستوى القلب، فإنه المرة هذه حسب آخر الأخبار والبيان اللي أصدروا الاتحاد الدنماركي لكرة القدم على موقع رسمي على منصة إكس فإنه الوضع الصحي للاعب مستقر للغاية. الاتحاد السويسري من جهته لكرة القدم أعلن اليوم أنه قرر تغيير ملعب تدريباته في مدينة سان دييغو الأمريكية بسبب وجود أفاعي سامة في الغابات القريبة من الملعب. بالنسبة لأهم المواعيد الكروية لليوم في إطار الاستعداد لكأس العالم، في 8 غربع مقابلة همنا هو المنتخب الهولندي في مواجهة لمنتخب أوزبكستان، وفي 8:30 فرنسا تواجه منتخب إيرلندا الشمالية. نختم جولتنا بأخبار التنس ضمن دورة رولان جاروس المفتوحة الثاني بطولة الجراند سلام لهذا الموسم. اللاعب الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالميا حقق اللقب بعد فوزه في النهائي على الإيطالي فلافيو كابولي بثلاث مجموعات لمجموعتين، يعتبر هذا اللقب الأول في بطولة الجراند سلام في مسيرة الألماني ألكسندر زفيريف. كملوا ما خبر نجم نقوله عاجل بالنسبة لأخبار الكرة العالمية، فإنه الرئيس الحالي نحكيه على فالنتينو بيريز رئيس ريال مدريد كان أعلن منذ قليل فوزه وانتصاره في رئاسة نادي ريال مدريد بنسبة 65% من الأصوات على نظيره إنريكي ريكيلمي اللي تحصل على 35%، وبذلك فإنه فالنتينو بيريز سيواصل ترأس نادي ريال مدريد لأربع سنوات أخرى حتى 2030. هذه كانت مجمل أخبارنا الرياضية. المتابعات والمواكبات مازالت متواصلة من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو مونستير سبورتس. أجمل التحية توصلكم من أيمن الشابي في الإخراج التقني، القايدة نجلة عطية بن محمد على مستوى الديجيتال. بالأخير أتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة مونستير. شاية طيبة للجميع وبسلامة.

0: جاستين في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
1: سياسيا
0: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
1: من خلال المعلومة اللي تهمكم.
0: ومعانا

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلاً.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: أهلا بالأحبة الكرام، مدخل الحديقة.
0: مدخل الحديقة
1: أجمل كلمة هي الكلمة التي تتحول إلى وردة في كف طفل، وأبهى حرف هو ذلك الحرف الذي يتشكل أملا على شفة يائس وبسمة على قلب بائس. الكتابة الأنقى هي التي تنقل قارئها وكاتبها من أوضار المادة إلى نظارة الحياة، ومن سديم العناء إلى سلاف الإشراق الروحي. حررت نفسي من قيود عشيرتي، وبسطت أجنحتي على الآفاق، فإذا هم غضبوا فلست بغاضب، وإذا هم رحلوا فإني باقي. الناس كل الناس إخواني، فهل أخشى فراق أحبة ورفاقي؟ أنا ذهبت فلقمتي مكفولة من كف أكرم واهب رزاقي. لا يزهون علي صاحب ثروة، ليس المتاع من القضاء بواقي. إني لأكره كل قيد في الورى إلا قيود الشعر والأخلاق. ورقة من دفتر قديم، هل نخاطب الصغار بعقلية الكبار، أم نخاطب الكبار بعقلية الصغار؟ الكثرة الكافرة تأخذ بالفرضية الأولى، لأن الكبار يتميزون عن صغارهم بالنضج والتجربة، إلا أن شريحة لا يستهان بها تأخذ بالفرضية الثانية، باعتبار أن الصغار أنصاف ملائكة تحكمهم سجية لم تلون وعضوية لم تلوث بسوداوية الحياة ومزاجها المتقلب. إنها وجهة نظر تحتاج إلى إعادة نظر. يخدع الرجل المرأة وقد تخدع ضعفا أو خوفا، هناك تكون الطامة لأن ظلمها يجعل الرجل حقيرا. يا صاحبي، لا ينفع الدعاء صاحبه، ولا المال ولا القوة، إلا إذا بنى هذا كله على رد اعتبار الذين لا ينامون الليل يبكون من ظلم أصابهم. ليست متعة المال بامتلاكه، ولا بمتعة إنفاقه، ولا بمتعة صرفه ومصارفه، ولا بطمأنينة أمنه، لكن من أين جاء ولماذا؟ همس القوافي.
0: همس القوافي.
1: الناس بالناس ما دام الحياة بهم، والسعد لا شك تارات وهبات، وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا، فالسعد تارات. واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات.

0: كلمات لا تموت.
1: كلمات لا تموت.
0: أي معنى للحياة إذا لم ننسى ونغفر؟ المغفرة فعل عجيب، إنها تدفئ القلب وتبرد الجرح. من لا يغفر خطأ لسواه يهدم الجسر الذي يعبر عليه. التسامح أجمل الفضائل وأسماها، فلا شيء ممكن بدونه. يستند التسامح إلى اللياقة والاحترام، واحتمال أن يكون الآخر على حق. إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو شكرا للقدرة عليه. من ألق الشعر.
1: من ألق الشعر.
0: النوارس ترحل عن شواطئ البحر، ولكنها تعود إليها، ترتمي بين عينيها، وأنت تظل غائبا لا يعود، وغيمة شوق لا تهمي، ونغم وله لا يزهر. رأيت كيف يصير الوهج هجيرا، وكيف تتحول لهفة الشوق إلى بقايا أشلاء. لكن الأروع فيك أن قلبك لا يستطيع أن يكون

0: البشر
1: مثل النوارس. حين يأتي الليل يحملني الأسى وأحن للشط البعيد.

مثل النوارس أعشق الشطآن أحيانا، وأعشق دندنات الريح والموج العنيد. مثل النوارس لا أحب العيش في سفح الجبال، ولا أحب العشق في صدر الظلام، ولا أحب الموت في صمت الجليد.

النوالس، أقطف اللحظات من فم الزمان لتحتويني فرحة عذراء في يوم سعيد. مثل النوارس تعتريني رعشة ويدق قلبي حين تأتي موجة بالشوق تسكرني وأسكرها وأسألها المزيد. مثل النوارس تهدأ الأشواق في قلبي قليلا، ثم يوقظها صراخ الضوء والصبح الوليد. مثل النوارس لا أمل مواكب السفر الطويل، وحين أغفو ساعة أصحو وأبحر من جديد. كل النوارس قبل أن تمضي تغني ساعة، والدهر يسمع ما يريد.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: النهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علق تو نكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. كشفت تجربة حديثة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية البي سي سهولة التلاعب بروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بعد ما نجح صحفي في إقناع شات جي بي تي وجيميناي بأنه بطل عالمي في تناول النقائق، وذلك عبر مقال واحد نشره عبر موقعه الشخصي. وأوضحت التجربة أن الأمر لم يتطلب تقنيات معقدة أو اختراقات متقدمة، إذ اعتمد الصحفي على صياغة مقال يبدو موثوقا لمحركات البحث تتعامل معه أنظمة الذكاء الاصطناعي بوصفه مصدر حقيقي للمعلومات. وشملت التحقيقات روبوتات مثل تشات جي بي تي وجيميناي وميزة الاي اي اوفر وايفز في محرك بحث جوجل، إذ تبين إمكانية دفعها إلى تقديم معلومات مظلة أو محيزة، خاصة في موضوعات حساسة تتعلق بالصحة والتمويل الشخصي. وأشار خبراء تحسين محركات البحث إلى أن المشكلة ترتبط بطريقة عمل الروبوتات، إذ تلجأ أحيانا إلى الإنترنت للحصول على الإجابات بدلا من الاعتماد الكامل على بياناتها الداخلية، مما يجعلها عرضة للاعتماد على صفحة ويب واحدة أو منشور في مواقع التواصل الاجتماعي بوصفه مصدر موثوق. وتجي المخاوف هذه بالتزامن مع تركيز جوجل للمؤتمر الـ IUI 2026 في تطوير تجربة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، اللي يتوقع أنه تحل تدريجياً محل محرك البحث التقليدي اللي استخدمه الملايين طوال العقود الماضية. وعقب تحقيق البي بي سي، حدثت جوجل سياستها لتؤكد أن محاولة التلاعب بإجابات الذكاء الاصطناعي تعد مخالفة للقواعد متاحة، مع إمكانية خفض ترتيب المواقع المخالفة أو حذفها بالكامل من نتائج البحث. ومع هذا أظهرت التجارب لاحقة استمرار المشكلة، إذ تمكنت التجربة ذاتها خلال أسبوع من اقتناع أدوات جوجل بأنه أحد الأشخاص أفضل صانع قلاع رملية في العالم، مما يشير إلى أن أنظمة الحماية الحالية ما زالت غير كافية. وينصح الخبراء بعدم التعامل مع إجابات الذكاء الاصطناعي بوصفها حقائق مؤكدة، خاصة من الموضوعات المتعلقة بالصحة أو القرارات المالية أو القضايا المصيرية، مع ضرورة التحقق من المعلومات عبر مصادر موثوقة ومتعددة. هذا كان كل معنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علق تو نكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: إذاعة المنستير
1: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
0: في شتى المجالات.
1: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
0: سياسيا،
1: اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
0: من خلال المعلومة اللي تهمكم.
1: ومعانا ما يفوتكم شيء.
2: الفحص النافور بير مشاركة على الموجة 104.7.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. في إطار الترويج الدولي لصورة تونس مع اقتراب نهائيات كأس العالم لكرة القدم لهذا العام، والتي ستدور نهائيتها في أمريكا والمكسيك وكندا، تسلط إحدى كبرى القنوات التلفزيونية اليابانية فوجي تي في الضوء على تونس من خلال برنامجها الإخباري الشهير إيت، وذلك يومي الاثنين الثامن والثلاثاء التاسع من جوان جاري في حدود الساعة 6:48 مساء بتوقيت اليابان، 11:48 صباحا بتوقيت تونس. على وقع طموحات كبيرة وترقب جماهيري واسع، يستعد المنتخب التونسي لكرة القدم لخوض واحدة من أكثر مغامراته المونديالية تعقيدا وإثارة، حين يشد الرحال إلى ملاعب أمريكا الشمالية لمواجهة ثلاث مدارس كروية مختلفة تركت إرثا كرويا متباينا لكنه متجذر في كأس العالم. تعقد لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 10 جوان جلسة استماع في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية عدد 057 لسنة 2025. دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لإصابة هذه السنة بمختلف مناطق الإنتاج الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. ختاما، تحتضن مدينة الحمامات من ولاية نابل يوم الخميس 11 جوان الجاري فعاليات حفل اختتام ومعرض الابتكارات للدورة الخامسة للأسبوع العربي للبرمجة، الذي ينعقد تحت شعار الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية بمشاركة 18 دولة عربية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
4: في إذاعة المنستير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
5: في برمجتنا
4: حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات.
5: في برمجتنا
4: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
5: في برمجتنا
4: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي. إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
6: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعنا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
7: 8 غربة في مشاعر الصباح
6: بعد نشرة نصف النهار،
7: 4 متاع العشية.
6: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. نوتر ستوديو المونديال، متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في ستوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: المجلة الاقتصادية. المجلة الاقتصادية مع شمس الدين حليل
1: والأستاذ حاتم فتح الله.
2: أيمن الشابي في إخراج حلقة اليوم. ولن نخرج على الأجواء الرياضية اللي كانت فيها الومضات، حتى الاقتصاد سيتلون بالرياضة. لن نلبس لباس الرياضيين، بل سيكون فكرنا رياضي. موضوع حلقة اليوم باش يكون الاقتصاد في الرياضة ولا الاقتصاد الرياضي؟ يبقوا معنا في المتابعة والاستماع.

0: 16 دقيقة بعد الساعة الواحدة على مواجدات المنستير. مرحبا بكم معنا في المجلة الاقتصادية. مرحبا بك أستاذ حاتم فتح الله.
1: أهلا وسهلا ومرحبا. إن شاء الله مستمعينا في ذات المستير الكل يكونوا لباس وفي حالة جيدة جدا
0: يا رب العالمين. قبل ما نمشي لموضوع حلقة اليوم وهو الاقتصاد الرياضي ولا الرياضة في الاقتصاد، أنا كنت نعرف الرياضة من الجسم السليم من أجل العقل السليم، ولكن أحيانا الرياضة الباهية من أجل الجيوب المعبأة. ما حبيت أسألك على مسألة شغلت الناس هذا الأسبوع، خلتني أنا حتى غيرت من برنامجي أنتم وشمس الدين. خلي نسلك في بداية المجال الاقتصادي. الأيام التالية بعض التونسيين عدوا ساعات قليلة من دون الكاتجي والسانجي، شفت بغضب البعض منهم، حسيت أن الناس كل تنتج هكا بالإنترنت. أستاذ فتح الله، إنتاجا غزيرا.
1: هو مش معناها هي تكنيك ما مش بلاش 4G، لكن وسائل الاتصال كيما
0: الواتساب وخارج
1: المساجات والفيشيه اللي تبعثوا، معناها قاعد يخدم مكان الميل. والميل ما هوش اونطون ريال، معناها ما تنجم ما تفيقش، نجم الواحد ما عندوش لابوات ميل متاعو اون بيرمانونس. لكن نحن استنسنا بالواتساب بالمسنجر، ثم شكون عندهم تليجرام، ثم شكون عندهم الفايبر، الكل مذوك تقصوا معناها
0: من هنا. حبيت نسأل سيادتك باش يبدأ تعرضي في

0: استعانوا بالانجينيور نتاعهم اللي يخدم معاهم وعملوا اون بلاتفورم دو كوميونيكاسيون نيميريك كيما الفيزيو وكيما الجوجل ميت وكيما كذا لكنها سيكوريزي
1: خاصه بهم ما يعرف مداخلها وابوابها
0: اللي بالضبط خاصه بهم وبعتالي تباعت في العالم
2: تباعت
0: كمنتوج وضرب ضربة رهيبة معناها الشركة هذه في اليابان عملت اون لوفي نتاع تقريبا 42 مليون اورو مليون دولار عام 2020 اخر 2020 2021 معناها الفكرة استساغها مؤسسات عالمية في في اليابان وفي امريكا وفي كذا معناها انت تو كيف نستعملوا الوسائل نتاع الكونفرنس الفيديو كونفرنس كيما مثلا الفيزيو ولا كيما الميت ولا كيما هذوك يقعدوا ديما متاحين للهكر
2: بطبيعة الحال
0: لانهم معناها حتى فيهم مود باس وفيهم كذا يقعدوا ديما متاحين
2: ومتاح الارشفه كي انسان يغادر الشركه شي يقعد عنده كل ما بقي في حين كي تبدا فما منظومه اتصال داخلي يخرج الانسان هذاك الشركه حتى قبل اعلامه ويتم فصله باش ما عندوش نسخه منه الى اخره
0: بالضبط وهو كذلك
2: واحنا اكتشفنا استاذ حاتم فتح الله بعض رؤساء الحكومه التواصلي لبعضهم ملاحق اليوم حتى قضائيا قبل كان يقول له بعث لي على الاخضر الاخضر كان يقصده به واتساب واحده واحده من اكبر الغرائب معناها في انه حتى اتصالات الدوله تنقل على هذا هو لا يملي فارطه شفنا في فرنسا مظاهرات يحملوا فيها موظفين فرنسيين شعارات ويندوز ليقولوا وداعا لويندوز لأنهم انتقلوا إلى البرامج الحرة المفتوحة ولمعظمها مجاني لتشغيل الإدارات. أنا أسأل فيك من هذا السؤال إنك اكتشفت مدام نقصد على البعد الاقتصادي لأني أنا في برنامجي تحدثت على البعد الإنساني ناس كلها ما تنتج شيء بالكاتجي وسنجي تستهلك يا في افلام يا في فيديوهات يا في
0: لا في الخدمه في الخدمه
2: في العمل هذاك علاش نطرح معك في السؤال في العمل الوسائل هذه سواء كانت حلول امريكيه او روسيه او صينيه هي تعتمد كحلول احترافيه في حين كل انسان كي يعمل اشتراك على انترنت اذا اعطاه اسم الدومين يعني اسم موقعه والا بدون اسم موقعه يفترض عنده ايميل وطني غير واثق فيه ما هذا هو سببنا الحقيقي
0: إيه أما هو شوف احنا ساعة في حكاية لدومين وحكاية لسيرفر في حكاية لسيرفر وتخزين المعلومات رانا ما عناش سيرفر سيادي تونسي حقيقي يستوعب الشبكة التونسية ويستوعب معناها احنا تونس نخزنوا في معلوماتنا حتى الرسمية منها في سيرفر امريكي مخصص لنا احنا ذوك يسميوه 354 في
2: اي لكن حتى السيرفرات البسيطة اللي في ليسال بلانش في شركة اتصالات تونس لمقدمي الخدمة كلها سي حاتم فارغين معناها شكون الناس كلها يفترض عندهم مجانا ايميل ات موزع خدمته على اسمه
0: خاطر ما تمش التسويق لها بالطريقه اللي يلزم تكون
2: والخط ساعات مش فيها تيحهم بان بالاي
0: لا معناها انا ما نقولش هكا
2: ما جربتوش انت
0: جربته لا جربته احنا خدمنا على بحنعتي باش نسمي خدمنا على بلانيت وبعد ولات اورانج وبعد كذا صحيح معناها ما عندناش اشكاليات كبيره في الايميلوات وكذا لكن نستسهلوا الجيميل احسن لانه اسرع لانه سيرفر نتاعو معناها يرفع برشا في العالم لأنك تنجم تبعث ميل الأورانج ولا تبعث معناها ما يسمحوني مانيش نعمل في الموفيس بيبليسيتي عم تبعث أني ميل ولا في لينون دو دومين تاع البنوك ولا كذا ولا كذا تبعث ديزي ميل ينجموا يخلطوا بعد 20 دقيقة بعد ساعات ساعة بعد أكثر ألورك تبعثوا بجي ميل أنتون ريالي يجي عند ذا وذاك كي نحكيه جي ميل نحكيه ياهو نحكيه على ذوك
2: إيه معناها لكن في دول أخرى حتى لو كانت اقتصاداتها صغرى هي اقتصاداتها كبرى لكن الشركات قد تكون صغرى كي ندخل لنا على علي بابا باش نشوف بعض الموزعين وسعر الشاي بقداش وقداش يوصلنا في بلادنا ما نلقاش حط واتساب يا أستاذ حتى الله ولا بيسنجر لقى حطت حاجة معظمها مش معظمها ديما صينية مخصصة إلى آخر ذلك اليوم معناها بلا خطر عنا توانسة سواء كان مقاول سواء كان أي نوع من الشركة يبعث ملفاته أو تعليماته على واتساب ولا بيسنجر هي
0: إحنا عنا مسألة الوعي ما زالت ناقصة في خصوص السلامة المعلوماتية وسلامة تخزين المعلومات وبالنسبة لنا المفيد القضية تتقضى في ساعة
2: هذا هو وساعات نعتبروه جزء من التطور معناها حتى المؤسسات العمومية كي يجتهدوا أعوانها يعملوا جروب على واتساب ولا على بيسنجر بالضبط. فالشركات هذه لكن تطلب من أي برمجية داخلية في وسطها تقول لها ثبت لي مؤسسة الدولة اللي عاملة عندك مجموعات
0: تجب
2: أي تتشوف هي الدولة كيف تفكر

0: وتشوف حتى نقاباتها كيف تفكر. يعني مزوز موجودين في نفس الشركات اللي هي مجانية، فإذا لم تدفع المثل اللي أنا قلت أنا سبتك معي أيمن، إذا لم تشتري السلعة فأنت السلعة، وإذا لم تكن جالسا على طاولة الغذاء فأنت في قائمة الغذاء.
1: صحيح.
0: فأحنا عايشين بهالمجاني هذا، وبعد اكتشفنا اللي هو انقرض عنا يوم تعطلت الانترنت بعض ساعات. معظم دول العالم قاري حسابها انه يقع بيج بانج في الانترنت، اي تتعطل كلي، قارين حسابه من حيث الاذاعات، من حيث كذا، من حيث كذا. يبدو لي احنا مؤسساتنا اليوم لو كانت تتوقف الماكينات والالات الرقميه اللي تعمل عبر الشبكات الانترنتيه، ما عند الماكينه القديمه ما عاد يعرف خدام احد.
1: لا لا، هو وحش مخيف هذا، وحش انه مع وحش الانقطاع. كابوس ليلي معنا، احنا بيدنا ساعات تقوم الصباح تجي تكونكتي تلقى روحك. انا هاك المره نقصت معناها يلزمني نزيد نشري 4G باجاش البالي. دونك نخسيب ثم مشكل في الانترنت، تفجعت فجعه كبيره، خاطر النهار هذاك يلزمني نخدم بال بال بال بالمعنى ويجمي نبعث وجود واشانجي دي انفورماسيون مع لي كولابوراتور نتاعي اللي بهمش بحذايا. معناها تفجعت. وبعد
0: 16 سنه التالي كان قال للناس العباد التوانسه راكم تدفعوا كذا شهريا في شبكات انترنت فقط، يستحيل كان يصدقوا ويقبلوا هذا.
1: صحيح. هو هو وهو مثلا نقول انا 25 سنه التالي ما كناش اسرى التليفون البورتابل. معناها احنا اليوم اسرى البورتابل.
0: انا مشكلتي اللي بدون انتاجيه، قداش يقعدوا الناس من ساعه يلعبوا في تتريس ولا يلعبوا في سوليتير، وحتى اللي يلعب في الشطرنج ويسحب روحه يلعب في لعبه اذكى يفترض بعد وقت معين ما عادش تنشط له في ذاكرته ولا تستنزف في عقله وفي وقته.
1: ثم حاجه اخرى، حكايه الفيديو. معناها انا باش نضحكك، كي يبدا عندي خدمه الصباح نخلي التليفون في الكهرباء
0: احسن،
1: لانه اذا كان يبدا التليفون بحذايا ويجي ولا زاليرت وكذا ما نجمش نركز بالكل.
0: هو كرنا له يوم وطني بدون 5G ولا نهار حد كيرتح الناس،
1: وبعد نولي
0: باش يكتشفوا جيرانهم وحديقتهم والحيوانات الاليفه اللي دايره بيهم، اللي يحلوا عينيهم اللي يغمضوها وما يغزلوا للشاشه. تو تقريبا انسان ينهض من الفراش فيسحب الهاتف.
1: صحيح بالضبط هذاك،
0: ويمتد يتمدد في الفراش ويمكن يطفئ الضوء وبعد يحط الهاتف في الشارج بجنبه. معناها يا الهي يا استاذ. خلينا نمشي للرياضه، لانه عكس الانسان اللي شد التليفون والا التلفزه والا الانترنت بانواعها المختلفه، فما ناس خلين رياضيين مهتمين بصحتهم ويعملوا الرياضه، لكن هم تقام بعضهم. قال احد الزعماء الراحلين على ارضنا هذه رياضة كرة القدم لا أحبها. بن قاسين هو كان ابنه رئيس جامعة كرة القدم، أما هو قال لنا نفهم اللي فما 5000 يلعبوا في الرياضة وفما 22 مريض ومعاق غير قادر على اللعب يتفرجوا، أما شنية هذه 22 يلعبوا 5000 يتفرجوا، هذا عكس الطبيعة. في الحقيقة اليوم احنا 22 يلعبوا أكثر بقليل، وملايين يا أستاذ إذا مش مليارات تشاهد، مما جعل من الرياضة بابا للاقتصاد بصفة كلية.
1: أكيد.
0: موضوعنا اليوم الرياضة والاقتصاد، من وقتاش ولا من بدايتها كانت الرياضة مربوطة بالاقتصاد ولا؟ أنا بمناسبة أنك أشرت لي للموضوع كفكرة جميلة باش نبحث عليها، قمت حتى بالبحث ومشاهدة بعض الأفلام اللي تهتم بالرياضة لنجوم كبار، هي أفلام قديمة. قبل كانوا الممرنين المعروفين والمشهورين واللاعبين السابقين يلقاوا صعوبة باش يلفوا على شركات ويدوروا باش يلقاوا شكون يشري لهم بعض الأحذية وشكون يعاودهم ببعض القمصان أو يكري له الكار باش تهزهم يلعبوا. وسبحان الله في نصف قرن أصبح العكس بالعكس.
1: بالعكس، ولات الشركات هي اللي تجري في جرة الرياضيين وفي جرة المدربين وفي جرة العدائين وفي جرة السباحين باش يعملوا معاهم سبونسورينج باش يقويوا لي ريفينيو نتاعهم ولي شيفر دافير نتاعهم. الرياضة تحولت من الهواية الى الاحتراف في العالم، وبالتالي اصبحت اندستري، اصبحت صناعة، وعندها نواميسها الاقتصادية، عندها نواميسها المالية، وفي الأخر حتى لين خلطنا للفساد للوضعيات نتاع شو اسمه الرهان الرياضي. وشوف تو احنا قبل انا صغير وقت اللي تعملت البرومو سبور قلنا هاي شنو هذه ولينا نبداو نستناو كل حد باش هذاك عمر ورقه وذاك ربح وذاك ما ربحش. اليوم البرومو سبور ولا كل يوم كل ساعه كل لحظه.
0: يعني انت تحب ترجع لي الى ابواب المال دخلت في الرياضه كانت حتى عبر التاريخ بالرهانات. المراهنين نجموا يراهنوا على كل شيء
1: بالضبط
0: ثم انتقلوا الى الرهانات. انت والقدره الاقتصاديه زاد استاذ
1: لا لا انت وشرف
0: معنا الاغنياء ماليا يراهنوا على الخيول.
1: انا نذكر قبل حتى المعدمين
0: اي المعدمين يراهنوا على الكوره
1: وحتى المعدمين يراهنوا على الخيول.
0: على الخيول
1: انا نذكر وانا نقرا في تونس دونك ثم قهاوي في تونس العاصمه تلقاهم معناها من الصباح والدخان طالع منهم والناس الوجوه نتاعها مكفهره وهما يمشيوا يلوجوا على لابريس باش يشوفوا في سباق
0: الخيل
1: في سباق الخيل كيفاش التطور. اول ما مشيت لفرنسا ثم قهاوي ديدي في فرنسا معناها قهاوي في باريس وفي غيرها من المدن الفرنسوية ديدي لسباق الخيل. ومعناها يبدأوا عندهم شاشات فيهم النتائج كما البورصة كما النسداك وكما الكذا وكما كذا.
0: لكن مقدم الخدمة محلية وباهي ذي معناها في بلادنا كانت فما ديمقراطية حتى في الرهان الرياضي بأنواعه. على خاطر المراهنات في الغرب اللي في موناكو هم أمراء إلى آخر ذلك هم على الملعب يهبطوا للبوك ميكر أو للمقامر أو لصنع اللعبة باش يدفعوا الأموال أو يبعثوا مساعديهم باش يدفعوا الأموال من أجل الرهانات.
1: هو كل قدير وقدره. أنا في تونس كنت معناها نتصدم بناس كهول وشيوخ تحسوا معناها حتى ماليا من من من من من هيئته من كذا ما تحسوش من الأثرياء ولا حتى من المرتاحين ماليا بل بالعكس أقرب إلى المعدم والفقير منه إلى الثري والمرتاح ماليا وتلقاه معناها السيجار على أخوه وهو يده ترعش وهو يقرأ ويتبع في الإكران
0: على ورقة الرهان
1: معناها على ورقة الرهان.
0: لأن زرعنا الحلم لن يخرجك العمل مهما عملت من هذا الفقر اللي أنت فيه لكن قد يخرجك الحظ فحاول كما نجح غيرك.
1: وكنت نعرف معناها زملاء للوالد وزملاء حتى لخوالي والعمومتي في فترة البرومو سبور ثم شكون يراهن بشهريته وبعد يدور يتسلف من عند أصحابه ويقول لهم راني مخبي على المرأة ما عندي شهرية بربي عاونوني
0: لأنه خسرها
1: لأنه ثم مقابلة حطها باز وهي في آخر دقيقة شريكة أخرى عد معناها الفريق الآخر عدل دونك ضاعت العملية.
0: ومن هنا جاءت حتى عمليات التلاعب بهذه اليانصيب الدولية والعالمية وفي إيطاليا توقفت لاعبين إلى آخر ذلك وفي رق وما شبه ذلك
1: وصارت وتوها تدعمت العملية ولينا ما عادش نراهنوا حتى على الرابح والخاسر ولا على النتيجة فقط ولينا نراهنوا على عدد الركنيات وعدد
0: في جديد
1: وعدد الأهداف وعدد الضربات الجزاء والفارق الفارق معناها فهمت الراهن وأنه بين الفريق واحد والفريق اثنين ثم زوز هدف فارق ولينا الراهن واسكو تتعدى إلى ضربات الجزاء والحصص الإضافية ولا ما تتعداش وما عادش الراهنوا في تونس برك ولا الرهان يبدأ واحد قاعد يلعب في مقابلة في كازاخستان معناها مراهن على مقابلة في كازاخستان وفي تونس.
0: الرهان الرقمي الجديد لمن لم يسمع عنه هو أنه إنسان يقوم في مكان في العالم ويعلن الرهان ويدخلوا ناس ضد
1: بالضبط.
0: فتخيل ما شئت هو محرك البحث يبحث لك على الرهانات اللي انت كما تو كنت تفرج على فيديو على يوتيوب يبحث يجيب لنا فيديوهات مشابهه في الرهانات هكاك يقول لك فما فلان حل الرهان على 5 دولارات ولا 10 دولارات اللي فما هدف في دقيقه 23
1: بالضبط.
0: تدخل شيء ضده وانت وتقول له لا مش في 23 به. جزء الرهان وهو جزء معقد في الرياضات اختارت الدولة في تونس انها تخليه بالاساس تحت سيطرة الدولة
1: بالضبط
0: كبيع الخمور وبيع الدخان وغيرهم ما يسمى بالمونوبول ديتا. وكانت زادة صرفت من جرائدها الرسمية وشبه الرسمية ومن قنواتها التلفزية باش تدعو الناس على البروموسبور. فقرة البروموسبور كانت في أول لحد رياضي لازم يشاهدها كل رياضي مهما كان فريقه.
1: صحيح.
0: ويطلعوا زادة سيسبانس اللي قداش الكانيوت أو الجائزة كبرت للجمعة
1: بالأخص كي تقعد للجمعة جاي واللي بعدها تولي تونس الكل تونس الكل تشارك يعني الكانيوت بيانسور الكانيوت كبيرة برشا. أنا نذكر ثم أسابيع اللي على مرتين ما تتشدش أيامتها نقرأ في السكوندير في تونس على مرتين ما تتشدش وتولي أسبوع الأسبوع اللي بعده حديث الساعة في الإعلام وفي المقاهي وفي الأقسام وحتى في قعدات النساء والرجال حتى في السهرات حتى في العائلة رأي جمعة جاية باش تفوت المليار.
0: والروايات والأساطير على فلان الفلاني الذي ربح وكان فقيرا مدقع فأصبح مليونير. ما كان يعجبني في طفولتي الذي ما تسمع بعد الرواية اللي بعدها اللي خسر كل شيء لأنه فلوس الحرام ما تثمرش. ما نعرفش كانت هذه مقصودة من قبل المؤسسة الدينية في الدولة ولا كانت تلك هي الحقيقة في الدولة في المجتمع. يعني الدولة مش كنظام كشعب وسلطة وأرض. هذه قيلة اللي تساهم في تنمية الرياض. أصل اسمها تنمية رياضية في البلاد التونسية.
1: احنا خذيناها من ذلك
0: احنا باش نحلوها شوية.
1: احنا في تونس خذيناها من ذلك الجانب. وثم امبريليفمون كان يصير كل سنة من مرابيح الشركة هذه متاع التنمية الرياضية، تخصص لتمويل ميزانية الدولة، تخصص للاستثمارات الرياضية، تخصص لكذا. بعد 2011 ولو يقولوا أنه النظام السابق كان يتلاعب ياخو إن بارتي اللي هو ترابلسية وكذا.
0: هي مازلت موجودة اليوم. مازلت موجودة. مازلت موجودة. لحد
1: لا مازلت موجودة.
0: نعرفش كون يقدم وصل.
1: مازلت موجودة لكن معناه ما نعرفش اسكو مازال عندها نفس الإشعاع. لانه الكلاندو
0: لانه دخلت الالعاب
1: سوق السوداء والالعاب العالميه دخلت برشا
0: الشركات الكبرى. ولكن جت في فتره انتشرت تقريبا مش تقريبا العجال يبدل لك الفلوس بتاع الالعاب هذه وتشارك من عنده يعني مهن اخرى حتى واللي يبيعوا واللي يلعبوا عندهم اطفالنا الالعاب الكمبيوتر زاد كثيرين منهم. حمله الاغلاق يظل اللي طالت حتى في الاحياء الشعبيه برشا منهم اللي يسمعوا فينا يتذكر كان في كل تقريب حي فما شكون عنده قاعه العاب بالكمبيوتر بلاي ستيشن. معظمهم تم اغلاقهم للحملات المركزه السنوات الاخيره لمقاومه
1: الالعاب يعني كانت تسرب وسيله لتبييض اموال وتسرب في الدفيز.
0: هذه مساله تبييض الاموال في الرهانات الرياضيه تنجمش تفسرها لنا. يعني يقول القائل للناس يقول لك أنا أي أموال بيضت أنا إنسان معدم مشيت شكون صرف لي صحيح دينار على يورو غالي حاولتها إلى بعض الأوروات واني ندبر في مصروفي ونخسر شوية ونربح شوية. أصلا أنا في أحد المرات اتصل بي شكون يشرف على شركة من الشركات هذية وقال لي لازمك تعملنا برنامج في الإذاعة لأني نجم ندخل برشا فلوس لبلادنا في إطار نربح ورانا في برشا فلوس وتقعد لبرا سي شمس الدين. وبعد كيف اتصلت ببعض لأعداد الحصة قالوا لي شمس الدين رد بالك من الموضوع هو باب كبير لتبييض الأموال. ما المقصد بتبييض الأموال عبر الرهان؟
1: وفات هي شنية تبييض الأموال في معناها في مفهومها هي أموال تنجم يكون المصدر متاعها ما هوش باهي ويلقوا لها آلية باش تدخل في دورات مالية واقتصادية قانونية وبعد معناها يكون واحد عنده شكارة فلوس كاش
0: عنده شكارة فلوس مثلا حشاكل بالتجارة من البشر ولا المخدرات يدخل بها يلعب في
1: ينجم يدخل يلعب ينجم يشوف آليات التبييض راهم كبار برشا
0: ينجم قد مخنا
1: كيف يقسمهم يشوف
0: يدخل يلعب يربح ويخسر وبعد اللي جابه عنده نظاف تغسل هكا مقصود.
1: انا هو بحنا نعطي مثال في الرهان الرياضي الانترناسيونال ما ينجموش يبيضوا بالطريقه هذيك لانه في تونس ما نوافقوش على صبان فلوس ديفيز في البلاد الا ما يكون المصدر نتاعها معلوم.
0: بلادنا ترفض هذا لكن في المستوى الدولي شنو مقصود به؟
1: هو في المستوى الدولي كيفاش هو بحنا نعطيكم معناها مثال للساده المستمعين تو يفهمونا معناها يفهمونا اسهل. تذكرش وقت اللي صاروا دي فيديو في تونس على مثلا واحد في منطقة من المناطق عنده فرح وجات الناس عملت رموق
0: اي نذكرها
1: رموه يخلط معناها كيف يبداو يحسبوا يبداو يتبشحوا يقولوا 500 مليون و600 مليون في السهره و700 مليون ومليار و200 و...
0: ايوه انا ما صدقتش حقيقته الفيديو
1: وغدوه السيد مولى الفرح مدام اعلن امام الجميع انه دخلوا فيديو كذا كيف يهز فلوسه للبنكه البنكاجي كيف يقول له منين لميت الفلوس يقول له ما كنت تتفرج في البهرج اللي صار البارح و... والعواده والمزود والكذا وبعد في الاخر اني لميت فلوس
0: هذه توقعات ولا حقيقة سيدي؟
1: هذه حقيقة هذه حقيقة.
0: خاطر كنت تشتري واحد غادي راك.
1: لا لا هذه حقيقة هذه حقيقة احنا معناها ثم دي فيديو احنا ثم دي فيديو اللي صاروا
0: ايه؟
1: وانه
0: من هنا جاء القبضة ليه مش خاطر رشقوا عليه خاطر الحكاية هذ
1: بالضبط هو في الاخر معناها هذيك واحدة من آليات قالوا وقتها هذوما في بلاصه اللي الكونترا فيها
0: عجبني التنسيب نتا قالوا
1: اي
0: ذكرت روحك ستعود الى
1: معناها بلاصه اللي الكونترا فيها مدوله برشا وثم برشا مداخيل جايه من الكونترا
0: اي نعم
1: ولا بد من هاك المداخيل هذيك حاشتهم باش يدخلوها في سيركوي بانكير مناسبه الفرح والرمو والكذا والكذا لانه لفات اللي تتحط برشا فلوس ويحضروا برشا ناس والعشاء يكون كبير ما تنجمش تحدد المسؤوليات
0: هي الأساس اللي أنا فهمته ببعض البحث كذلك الأساس في العالم أنه ديما فما شكون إقامر ضد ناس أخرين في البوك ميكر مش كيف نحن ضد النتيجة فإنه هو كيف يدخل يبعث 20 من عصابته ل 50 يشاركوا في المنافسات ضد أنفسهم فهو متأكد بدخول أموال كما هي أو قد تربح فتصبح معلومة المصدر بورقة مع عند البوك ميكر لأنه النظام الغربي يسمح وانت داخل الكازينو أو اسمح باش ما يسألوكش من أين لك ذلك وانت داخل الكازينو
1: أي.
0: أي. أو لأي باب متاع ألعاب
1: معنا كيما نعطيه مثلا ديز اكزامبل أقرب لل أقرب لواقعنا إنسان من عمالنا من مواطنينا بالخارج وعنده شوية فلوس في الخارج معناها عنده تفتوفة باهية يجي يتفاهم مع مكتب متاع قمار في تونس ولا متاع رهان رياضي يقول له أنت خذ الدينار وأنا نعطيك نعطيك لورو
0: وفرق كبير في الصرف
1: يا سيدي
0: أو فرق هام في الصرف
1: يدخل اللاعب يقول راني نحب نبدل مثلا نحب نلعب بمية تورو وقت اللي يبدا لورو يخدم ب 320 دينار ولا 350 دينار 100 يبدلها له هو ب 420 دونك شنو هو يصير صحيبنا اللي في الخارج يشارك يلعب والفلوس هذيك تقعد له على ذمته في تونس
0: بفرق صرف كبير
1: وهو بالفلوس هذيك ينجم يبني عقار ينجم يستثمر في الفلاحه ينجم يشجر هنشير ينجم كذا
0: هو عمل صراف غير قانوني
1: بالضبط صراف معناها من شيره غير قانوني لانه دون دي كونديسيون نورمال الفلوس الدوفيز هذيك تدخل تونس ماذا بينا لو كان تجي وتتعدى بالبنك المركزي وتتحسب لنا في ايام التوريد وتتصرف فيها الدوله بطريقتها العلميه القانونيه الكذا المنظمه لكن هو في الاخر ربح اكثر من اللي تربح البنوك وما تعدتش على سيركوي فورمال وفي الاخر ما يفيقوا كان ثم هنشير كبير ولا ثم عماره كبيره
0: وهذا
1: ولا ثم فيلا في
0: الشاب اللي يقبض عليه هو قاعد يشري في النقاط ويشري في اللعبه اللي يمشي يشارك فيها يلقى روحه في قضيه تهريب عمله ويدهش
1: بالضبط
0: يقول لك انا يعني جايب 10000 باش نقصر بها
1: هي ريالمون هي موصوفه شلون قانون 76 قانون الصرف وشلون لي سيركولير نتاع البنك سنترال واللوائح العموميه واللوائح القانونية اللي جات كذا هو تمنع منعا باتا هذه العملية
0: هذا تاريخيا دخول المال في الرياضة عن طريق لبوك ميكر المقامرين لكن بعدها تضخمت المسألة ولات مش في الرياضة ولات وسيلة سيطرة اجتماعية واقتصادية كبيرة ياسر
1: هي ولات صناعة هي ولات صناعة
0: ولات انت تقول صناعة بيتم معنى الكلمة
1: انا هبش نقول كيفاش معناها هو في معناها في الغرب و وفي الدول اللي هي متطورة اقتصاديا ثم عندهم معنا مود اوبيراتوار احنا ناخذ منه ما يلائمنا ونخدم به شوف اولا النساء المضاربة الكبرى الاولى في عقود الاحتراف وهك الغنية اللي غنيوها لنا ويقولوا عمر اللاعب مش كبير ما دام قاعد يبعث البهجة وقاعد يصنع في الحدث وقاعد في بلدان ينوم في الشعوب دونك ما نستغربوش كيف يبدأ الدكتور وشهادته معناه قاري 20 عام بعد الباك ياخو في 3000 دينار ولا 4000 في الشهر على كل الملاعب ياخذهم في الساعة ولا ياخذهم في النهار ولا ياخذهم في صبحية ولا ياخذهم في
0: تحت الدوش
1: في تحت الدوش. وكي تقول علاش هي مضخمة بالطريقة هذه يقول لك هو عمر الملاعب 10 سنوات من اللي يطلع للسنة.
0: هذه ثقافتنا احنا، لكن الثقافة الاقتصادية يقول لك هو جزء، من المكاسب اللي يحققها الفريق، هو حق بالضبط. يوازيه ما يحققه من مكاسب للفريق أو للبطولة. فولت لهنا شو عرض
1: كيفاش العائدات؟ العائدات فيها شكون ابل ايكونومي ديشيل كبيره. اش معناها؟ يجيو يستثمروا دينار في الرياضه، قادرين باش يربحوا 100,000 دينار على الدينار هذاك لو كان المشروع الرياضي ينجح. شنو معناه؟ احنا عندنا جمعيه، باش نعطي مثال بسيط، يجيك يقول لك الجمعيه كذا سنة تحب تلعب على البطوله اكزامبل، يجيو يستثمروا في شراء ملاعبية وفي في في مدرب باهي وفي كذا وفي كذا، قول يا سيدي 3 مليون دينار 4 مليون دينار جودي نامبورت كوا. اوكي اخر الموسم شنو يصير؟ ونحكي على نحكي على الاكزامبل مش كان في تونس. اخر الموسم وقت اللي تبدا جمعيه تلعب بالكدا استاد يتعبى، دونك العائدات بتاع استاد بتولي الجمعيه ذي مقابلاتها منقوله اكثر من غيرها على التلفزه،
0: حقوق دونك البث،
1: دونك سما حقوق بث. واكثر من هذا، ما دام الجمعيه ذيك في استادها قاعد الناس تتفرج فيها وساعات تعرض في العالم وساعات كذا في العالم العربي وكذا، دونك تولي لي بوبليسيتي اللي في استاد تجيب اكثر اكثر عائدات، تولي البوبليسيتي سبونسور اللي على المريول يجيب اكثر عائدات. وبعد هك الناس اللي الملاعبيه اللي شدوا الاهتمام وشدوا الانتباه وفيهم واحد جا هداف الموسم وفيهم واحد عاطي اكثر اسيست وفيهم احسن حارس وفيهم كذا، اخر السنه يجيوا السماسيره ويجيوا المقاولين يشريوا هك الملاعبيه من الجمعيه.
0: والملاعبيه ذوكم كي يعملوا اشهارات لماركات، فما جزء يدخل للفريق اجباري لانه ملك للفريق هذا.
1: وبعد وقت اللي وقت اللي تكبر الحكايه وتولي اندستري كما في الخارج، تولي حقوق البث فرامينوز
0: كبيرة ياسر،
1: تولي حقوق مثلا معناها كي ناخذوا دافيد بيكام ولا ناخذوا ما نعرفش انا رونالدو ولا رونالدينيو ولا ميسي ولا كذا، معناها ناس هذوما عملوا زين الدين زيدان، هذوما ناس عملوا ثروات مكوكيه، عملوا ثروات استرونوميك
0: احيانا حتى في حتى في رقم، لانه انا مثلا ساعات استغرب بعض الاصدقاء كي يمشي لاسبانيا لازم يزور احد الفرق باش يجيب التريكو من حانوت اللي تحت المدارس اللي هو سعره قد تذكرة الطيارة أغلى بتذكرة الطيارة والإقامة. نفس الحانوت يتباع في حانوت الثياب الرياضية هنا، نفس الشكل نفس القماش نفس الاسم كل شيء، لكن حطوا مع بعضهم يخلطهم يعرفش تريكوه
1: ما تجمس فيه، لكن
0: هو جد صحيح يشير اللي هو مشى شراه مغادي، وهي تجارة كبيرة في الغرب. لكن نفس الإطار هذا سي حاتم اللي تحدث فيه أنت، الاستثمار في الفريق ولا عابر للدول بل عابر للقارات، وفي بعض الأحيان تكون أهداف في حد ذاتها تبييض أموال، كما متهمين بعض أصحاب الثروات الضخمة الروسية في شرائهم لفرق
1: البريطانية والفرنسوية وكذا،
0: وقد يكون للضغط السياسي أو للتموقع السياسي، كما في مثلا دول أخرى كما قطر
1: اللي شريت البي اس جي مثلا،
0: شارية بي اس جي.
1: وثم ما أكثر من هكا، توكي تلقى أنت في ألمانيا والملعب هو إميريتس،
0: أي نعم
1: معناها استاد عظيم في ألمانيا ملعب ملك إميريتس.
0: وكذكرتين هذا يدخل زاد باب لهنا الصراع الفكري السياسي القومي القومجي قدام هذه العولمة، لأنه القطريون أعطوا عروض مالية كبرى باش ياخذوا ملعب باريس اللي تلعب فيه بي اس جي، ولكن في كل مرة قرارات كانت للبلدية ولمجلس النواب وبعدها أجبر السلطة على ذلك لعدم بيع الملعب القطري واعتبروه مسألة قومية ولا يجوز.
1: صحيح عم تشوف الملعب انت متباعش،
0: نعملوا هكا تصينيين يشيلوا استاداتنا كله،
1: انت تشوف الملعب هذاك ما تباعش. لكن بدخول القطريين في الرياضه في باريس، شوف لافونيو جورجيو سانك قداش من بطيمه ولات ملك القطريين،
0: هو لافونيو دي سانزيليزي
1: في بولفار عثمان في كذا، معناها في الاخر وكان باريس اصبحت اون بروبريتي قطري، معناها
0: ساركوزي يرد على ذلك، سئل وهو كان رئيس هو اللي كان عراب هذه عمليه البيع، قال القطريون لن يضعوا هذه الدكاكين وهذه الأحياء على أكتافهم يحملوها إلى قطر، جاوب هكر سيبقون هنا وإحنا أخذنا أموالنا. فقد كانوا يدفعوا في الكراء الناس اللي في وسط المحلات هذه لطرف ما باش يدفعوا لصندوق الاستثمار القطري، لكن هنهزنا للرياضة لهنا تبقى باب إما لطبيب أموال كبير اللي أو كذلك لضغط سياسي. في بلادنا ساعات الإنسان بعض الناس اللي عندهم أموال يدخلوا للجمعيات للحصول على رخص للحصول على تسهيلات.
1: احنا قاعدة الرياضة متاعنا اليوم برشا ناس يتسألوا شبهها ما تطورتش وشبهها كذا وكل شيء، لأنه القوانين التي تعالج الرياضة والجمعيات الرياضية والمقابلات الرياضية والرهان الرياضي والأمور هذه الكل قاعدة متخلفة جدا مقارنة مع ما يحدث في العالم. وفي فترة من الفترات أصبحت وسيلة سياسية، وخاصة بعد 2011. قبل 2011 كانت وسيلة للحفاظ على التوازنات الاجتماعية والتوازنات السياسية.
0: بارك الله فيك. كان قبل ما نسمع ليلى مراد في أنا قلبي نحب نناقشك في هذا الرأي العكسي يا أستاذ. اليوم الرياضة أصبحت كارثة في جبيد الإنسانية. اللاعبين اللي يروحوا من بي اس جي هزين الكاس يا سي حاتم هما ديجلادياتور، هما مصارعون صمر يذكرونا في عهد الرومي. كل مغزل وجوه ما فيهمش فرنسي يا سي حاتم، كلهم ديجلادياتور. يعني يدفع عليهم المال ليركضوا فوق 90 دقيقة ويحطوا أجسامهم في خطر مطلق، هذا إذا ما استعملوش المنشطات. لأنه فليقرأ المغرمون كتاب زين الدين الزيدان الجميل الراقي، ويحكي كيف أثر من بداياته بشيخ المنشطات. ممكن في الساعة الثانية تحكينا على المنشطات. احنا شفنا مؤسسات عالمية بفلوسها شريت ناس مفتولي العضلات والقدرات وجراتهم لنجاولوا اللنين، وتم استعراضهم وكأنهم في عض العربة كان يجرها حصان وعليها حديد يا سيحاتم في شوارع روما. كانت سيارة أو حافلة فخمة في شوارع باريس،
1: وتلك هي الإنسانية.
0: ثم نتج عنها من أبناء أولئك العبيد أو من غيرهم تقريبا حرق لأجمل أماكن باريس. هذا رأي رد عليه من ذلك
1: أكيد لا، أما
0: ما يجوز لك
1: ذلك. أنا نقول لك تلك هي الإنسانية. احنا عليك نستغربوا أنه منذ فجر الإنسانية قبل كانت العملية دموية، كانوا النبلاء وكانت القياصرة.
0: ما تقول لي أحمد ربي في عوض قاتلوا بعضهم،
1: إما في عوض قاتلوا بعضهم ولا يسيبوا عليهم
0: لعبوا الكورة.
1: اي يسيبوا عليهم، قبل كانوا يسيبوا عليهم الوحوش
0: ويسيبوا
1: عليهم كذا. لا هو مش رأسمالي، هو حتى في معناها في الدول اللي ما عندهاش الرأسمالية ينطحوا لك باش ومعناها ويعركوا سرادك
0: ورجعنا للرهان.
1: يعملوا
0: ديما معناها رياضة
1: بالضبط.
0: ما نرجعك المقدمة اللي قالها احد الراحلين، قلت لك معناها يفترض كل الامم تمارس الرياضة. يفترض الملعب هذاك مرحلة بلدي، هو ملك بلدية، ملعب بلدي.
1: شوف
0: في كل مدينة ملعب بلدي يا سي حاتم. يفترض نلبس زي الرياضي بما اني انا ولد البلدية ونمشي نجري فيه نعمل دورة بالبيست. في تونس ترى عمل،
1: احنا ما نش
0: نشوف او في اي دولة اخرى سيدة.
1: احنا ما نش
0: باستثناء باستثناء البلديات القروية في برشا في اوروبا وغيرها. عندك الحق،
1: احنا ما نش نشجع على القمار. اما راهو الرياضة بدون رهان حقيقي ما تخليش النزعة متاع أنه الإنسان إل سو سيرباس يقاوم نفسه باش يحسن من البرفورمانس متاعه.
0: وإحنا ما نش نشجع على حد شيء، فقط نشجع في سادة المستمعين باش يدخلوا أحدهم في النقاش أو مع اللي يسمع معاهم في حصتنا. هذا هدفنا، وفي بعض الأحيان نعبر على أرائنا في تقاسم الأدوار.
1: أنا باش نعطيك مثال
0: رهان يكون بيني وبين نفسي.
1: لا،
0: أنا اليوم جريت نفس المسافة في ربع ساعة، غدوة لو كنا عملها في 14 دقيقة هذا رهاني.
1: يا سيدي هبك نعطيك مثال وأضحك عليه أنت وسادة المستمعين. أنا زدت في الـ في الـ في البواء في فترة من الفترات،
0: مكتنيت
1: لقيت والحمد لله لقيت واحد من أصدقائي عنده نفس المشكلة، وإحنا قاربنا شرفنا على 50 قلنا ما يزمنك نقعد وهكا لتولي عنا أمراض. دونك عملنا رهان بيننا باش نقوم ونمشي كل صباح في الأيام اللي هي دافية. وبدينا في ماي 1900 في ماي 2025 وعملنا صيفية ممتازة.
0: عملتوا العام قريب تو
1: لا كي بردت الدنيا واحنا ضعفنا ولينا لباس ونشطنا وكذا وكذا ولا معاش عنا رهان. وليت نكلم ونقول له باش تقوم غدوه، يقول لي لا عندي ما نعمل. يكلمني هو يقول لي نتعدى لك، نقول له لا والله البارح ما رقدتش بالباهي خليني نرقد. دونك وقتاش رجعنا وقت اللي رجع الواحد سمن وطلع الكوليسترول اسم الله على السادة المستمعين ولا كذا وليت وقت تكلمت واسمع يا راجل لازم نرجعه
0: عدت لرياضة
1: الرهان عنده أبعاد معناها فيها المالي وفيها اللي يحب كما اللي قال لي الاخر شافنا تصويره في البحر قال بدناتكم مش بتاع بحر قلنا له رانا احنا الهدف نتاعنا مش باش يكون عنا سامر باديز
0: واحنا الثاني نحكيوا على الاقتصادات واقتصادات المسابقات لكن الحمد لله اللي انتم توقفتوا على خاطر مع سن الخمسين وبعض الرياضه نخاف عليكم من ازمه الخمسين بعد ما كانت سابقا
1: اذا كان المدام تسمع فيك تشكرك على الملاحظه
0: ان شاء الله ما تفهمنيش نقص عود بعد الأخبار.

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: 95.7.
2: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوا مشوى كواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
3: 8 غربة في بشائر الصباح
2: بعد نشرة نصف النهار،
3: 4 متاع العشية.
2: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
4: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تسلط إحدى كبرى القنوات التلفزيونية اليابانية فوجي تي في في إطار الترويج الدولي لصورة تونس مع اقتراب كأس العالم لكرة القدم 2026، تسلط الضوء على تونس من خلال برنامجها الإخباري الشهير إيت، وذلك يومي الاثنين 8 و 3 من جوان جاري في حدود الساعة 6:48 مساء بتوقيت اليابان، 11:48 صباحا بتوقيت تونس. في إطار العناية بالفضاءات الخضراء وتثمين المرافق العمومية بمدينة سوسة، ستنطلق قريبا أشغال تهيئة منتزه ابن الجزار بهدف إعادة إحياء هذا المتنفس البيئي وتحسين جمالية الفضاء وظروف استقبال المواطنين والزوار. في إطار الاحتفال باليوم الوطني للبيئة، تحتضن بلدية العين التابعة لولاية صفاقس الدورة الأولى من مهرجان السماد العضوي كومبوست تحت شعار حين تتحول النفايات الخضراء إلى ثروات، وذلك يوم 11 من جوان الجاري. دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى اعتماد مقاربة تربوية وتأديبية في معالجة حالات الغش في الامتحانات، معبرة عن رفضها للعقوبات السجنية المسلطة على التلاميذ المتورطين في هذه الأفعال. تنظم جمعيات التنمية لتطوير الفنون والصناعات بالشراكة مع ودادية أعوان وموظفي المعهد الوطني للتراث مسابقة أحسن قصيدة شعرية، وذلك بمناسبة إحياء ذكرى وفاة الشاعر التونسي الكبير أبو القاسم الشابي. ختاما، تنظم الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال ندوتها السنوية لهذا العام تحت شعار الذكاء الاصطناعي والاستثمار المستدام، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15-18 من جوان الحالي بالعاصمة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر.
6: مرحبا بكم في أول مونديال في التاريخ سنة 1930 في الأوروغواي. المنتخب الفرنسي تحول لكأس العالم ب 16 لاعب فقط، معهم زوز مدربين وطبيب. منتخب الدياكا من المفروض ما شاركش، لكن الضغط اللي عمله رئيس الاتحاد الفرنسي جور ريمي اللي وقتها هو رئيس الاتحاد الدولي عطى أكله، والرحلة بين الباخرة والمشاركة في كأس العالم دامت تقريب شهرين، الشيء اللي خلى عدد من اللاعبين اللي هما بالأساس موظفين وموسيقيين ورجال أمن وعملاء في مصانع سيارات ما تمكنوش باش يقنعوا مشغليهم باش يغيبوا شهرين كاملين وباش يشاركوا في كأس العالم في مستوى الهواية.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر.
7: المجلة الاقتصادية. المجلة الاقتصادية مع شمس الدين حلي
8: والأستاذ حتى

0: هذه الكرة الرياضة في اللعبة مشهورة، كان من المفروض أنها تكون لعبة الملايين في البطاحي والأحيائي وفي كل مكان، هي ورياضات أخرى اليوم أصبحت لعبة المحظوظين والميسورين وما شابه ذلك. سي حاتم، حتى في المنظومة العالمية
1: الدنيا تبدلت، يا عبش نقولك معناها قبل حتى كان معناها لاميناجمان والسيكوريتي في البلاد، ونذكر احنا مثلا معنا في الصيف في المكنين معنا كي تتغشش علينا الوالدة نعمله في الحس تقول اطلع عليه للشارع، اطلع في الشارع فارق وجهي.
0: إيه لكن ما كانش فما حمى ما فيهاش بطحة،
1: صحيح
0: كنت تطلع للشارع
1: وكانت الناس معناها تلعب في الشارع وكانت الناس تمارس في الرياضة. نذكر أن الوالد يحكي لي على عبد المجيد الشتالي، ربي يذكره بالخير وإن شاء الله إن شاء الله في صحة جيدة وإن شاء الله صحته لباس، كان يبدأ في البطاحي متاع الساحل مش كان في سوسة، وجاء القصر هلال وجاء المكنين وجمال يتفرج في أولاد الحوم يلعبوا في الكرة. أنا كي تجي تاخذ أنت مثلا الأولاد اللي عملوا كأس عالم قوية في عام 2005 في تونس، أحسن كأس عالم في كرة اليد عملتها تونس، كي نحكيه على هيكل مقنم ونحكيه على الكل مولاد الحومة في المكنين، معنا كي نقولوا هاي نلعبوا الكرة نرش موزون ونبدأوا نلعبوا. هذيك خلقت جيل متاع أنور عياد ومتاع وليد بن عمر ومتاع الأولاد اللي أنا بعد وليت نتفرج فيهم في التلفزة ويلعبوا في أعتى الأندية العالمية، ونقول أنا هذوما كنت نتقارش أنا وياهم في الحومة ونلعبوا كذا. معناها
0: لتتحول الرياضة من لعبة شعبية يدخل عليها رجل الاقتصاد ويحولها إلى كما قلت لي أنت مؤسسة قلت الشركة،
1: وبخلاف رجل الاقتصاد هو فكر كامل. معناها اليوم
0: شكون اللي يدخل عليها فكر؟ الرأسمالية،
1: المجتمعات تبدلت هي الرأسمالية. طبعا عبش نعطيك مثالا، قبل كنا نمشي ونلعبوا في الحومة وكان ثم دي تيران اللي ما همش اميناجي، كانت الطبيعة اللي زميناش، كنا احنا صغار نلعبوا على راحتنا حتى يجيوا الكبار يبنبيونا الكرة في الملعب خاطر هما مش يلعبوا.
0: شو مش مناجي تعتقد بخليتهاش البلديات والمفكرين؟
1: لا يودي ثم حتى بطاحي اللي طبيعية. مثلا أنا تربيت في القيروان، ثم قداش من بطحة في القيروان طبيعية، وكانت الناس تجي من حوم تتكنتر يكنتروا بعضهم في البطحة متاع حومة سيدي سعد وفي البطحة متاع كذا، وكانت المقابلات كبيرة وكنا نتفرجوا في برق ويخرج من الشبيبة من لونترينمون باش يجي يلعب في الحومة ونتفرجوا في محمد الدندان وحافظ الهواربي. كانت معناها كانت
0: انت شوشت المستمعين تو ما حدوكش كنت في بطاحي المكنين اللي تنا في
1: على خاطر انا
0: شركي
1: انا بابا مكني وامي قروية مولود في قيروان،
0: قريت
1: في القيروان صغري قريته في القيروان، وكنا في الصيف نمشي
0: المعلقين من حسب روح المستمع الأول اللي
1: بالضبط معناها التمازج هذاك من شبيبة القيروان وسبورتينج المكنين اللي كانوا نواتات للمنتخب الوطني وكذا كانت من البطاحي. اليوم تغير حتى لما نجمه متاع البلديات تغير، حتى عدد السيارات في الحوم قبل كنا نلعبوا في الحومة كيف تتعدى كرهبة مرة بعد قداش وقف خلي الكرهبة تتعدى ولا خلي الكميون يتعدى،
0: كنتوا تحتربوا بر.
1: بالضبط. أما اليوم ثم أنهج اللي كنا نلعبوا فيهم اليوم ما نجموش نلعبوا نظرا للفليوم متاع السيارات. المشكل أنه البطاحي هذيك ما تمش تعويضها بنفس الطريقة اللي هي على ذمة المواطنين والشباب والصغار. أصبحت يا أما تاو نشوفوا في سوسة مثلا دي كلوب وإلا مدرسة اللاعب الفلاني ولا مدرسة كذا ولا الأكاديمية يعني متاع كذا تدفع فلوس باش تلعب. تاو بعد وليت حتى ثم فكل تخلقت موضة في تونس العاصمة وحتى في سوسة وكذا كل لتيران
0: أينا.
1: مثلا ثم قهوة في سكرة كنا احنا نقتطع وكنا أبوني عندها الكابينة اللي كنا نخدمه فيه كنا أبوني عند القهوة هذيك اللي في سكرة باش كل حد نجي يعطيونا ساعتين من زمان باش نعملوا طرح متاع كرة. معناها اليوم كي تجي تقارن نمو الدخل الفردي في العائلات وفي تونس مع نمو الطريفة متاع استادات هذوما ومتاع الملاعب هذوما والأكاديميات هذوما تلقى كأن الرياضة أصبحت سيليكتيف. أصبح ما عادش أكل فقير المعدم اللي بوه ما عندوش باش يشري له سبادري تستقطبوا الجمعية وتشري له سبادري، واللي كيما ما نعرفش أنا معناها رمضان التومي متاع صفاقس الله يرحمه كانت ثم دي ستار اللي خرجت من فقر متقع إلى نجومية عظمى من غير ما أهاليهم ساهموا في ذاك، البلاد والبطاحي والدنيا هي اللي ساهمت في ذاك. اليوم
0: كان الاختيار الأفضل، فكان الأفضل هو ما يتم عليه الاختيار عليه في بعض الأحيان.
1: كأننا اليوم يا شمس، كأننا اليوم إذا كان جوار طفل صغير بوه ما عندوش باش يصرف عليه باش يدخل الأكاديمية، وبعد ولا وقت اللي يدخل يلعب في نادي كبير بوه يلزمه يبذل مجهود باش نقوله باش تقف الحكاية في المجهود باش يلعبوا المدرب وباش الجمعية تسمح له أنه يكون تيتولير ويكون كذا. معناها طول سيستام اللي بيزي بدلت العملية ولات مربوطة كان بالفلوس. في الدول الغربية الدخل الفردي لرب العائلة وللمواطن يسمح له باش يصرف على ثقافة ولده وعلى رياضة ولده وعلى للوزير متاع صغاره، يسمح له باش يدخل صغاره للبيسين، يسمح له باش يدخل صغاره كذا. أنا نحيي بالمناسبة الكلوب ناتاسيون متاع بستير،
0: نادي السباحة
1: نادي السباحة بالمنستير، لأنه ثم أولياء تصرف

0: تنادي درشنوة حتى كذا ولا مرتبط بالدخل الفردي لرب العائلة. هنا نقول ما عادش نحكيه على إبداع.
1: نرى زادا فما زاوية أخطر شي حاتم من يتحدث في سيادتك، هو اللي بعد ما كانت التربية والتعليم والنجاح في الدراسة هي الاستثمار للأسرة، بعض أرباب الأسر اختاروا أنه يكون أنه يجعل من ابنه رياضي هو الاستثمار للأسرة باش ينجح نهار آخر. فما شيء شد انتباهي في بعض المساحات والمستشفيات، كي تولد مولود جديد يجي مصور محترف بمقابل مالي محترم باش يصور لذلك الطفل المولود في صور جميلة تقعد للذاكرة. من تلك الصور انه يلبسوا زي رياضي وكرة صغيرة هكا يصوروا معها. يعني انا اذهلتني اللحظة، متخيل الخيال المجتمعي اللي سيصبح لاعب كرة عظيم نتيجة اللي ولينا نشوفه تغير حياة إنسان بدخوله عالم الرياضة، مهما كانت كرة، حتى رياضات الأغنياء ورياضات ورياضة ترامب اللي هو يلقي بكرة صغيرة في حفرة على أرض بالمليارات. يعني رياضات قد تختلف، لكن كل من يتفوق فيها يصبح مليونيرا كبيرا نتيجة لدخول عالم المال.
0: صحيح،
1: عالم المال وصل له استاذ حاتم فتح الله اليوم عالم الاقتصاد، انه حرم الشعوب مش من ممارسة الرياضة،
0: من الفرجة،
1: من الفرجة على صحيح. على رياضتهم وعلى منتخباتهم. ويطرح السؤال هذه الايام مثلا البلاد التونسية، هل تصرف المليارديرات باش تشاهد الناس على قنواتهم الرسمية الوطنية مباريات كأس العالم، ولا تبني بها معاهد؟
0: هي ما في البلاد التونسية الحكاية مفضوضة بالشيرينج،
1: بالشيرينج
0: المجتمع لقى الحل في بلاصة الدولة
1: ما دامه
0: الكنترو الناس كل تكنتر والقاوي والكذا والواحد والشيرينج حتى في الديار تشري ابونمون في العام 60
1: القاوي لا قاوي غير شيرينج، قاوي شيرينج آخر يعني شيرينج من اشتراكات رسمية
0: ولا شيرينج واحد آخر.
1: بالشيرينج تسمع صيحة الجمهور من المقهى وبعد دقيقتين تشوفها في
0: الدار تكون مركز. أنا نذكر أنا أول كأس عالم تفرجت عليها في عمري معناها هي سنة 86، القناة التونسية وقتها نقلت كل المقابلات عن بكرة أبيها كأس العالم في المكسيك، كل المقابلات. وبعد وين نسمعوا في رضا العودي ونسمعوا في جماعة في كؤوس العالم اللي بعد تتحدث على اتحاد التلفزات العرب واتحاد الإذاعات العرب إلى حدود
1: في 78 كان حدثا ثقافيا، لأني بمعاشرتي أنا للناس اللي كانت على سدة القرار في ذلك الوقت، كان حدثا ثقافيا لدرجة أنه خطت له الدولة باش ترسل مجموعة نخبة من الشباب التونسي إلى إحدى الدول الأوروبية وقتها كانت في المعسكر الشرقي، وتعلموا إصلاح التلفزيونات وتصنيع وتركيب التلفزيونات، ودخلنا أو أنشأت الدولة مؤسسة الأثير،
0: الأثير أي
1: باش صنعت أولى تلفزيونات بالألوان
0: هي كارتاج مذكرها،
1: وتمسن عملت مجموعات أخرى وتم تشجيع الباع المختلفين باش يبيعوا بتقسيط مريح للتونسيين، وكان هدف الزعيم الحبيب بورقيبة في ذلك الوقت، وهذا نقلا عن من نقل لي عنه، باش نهار اللي تبدا كاس العالم ويظهر المنتخب التونسي توانسه تشوف العلم التونسي الاحمر والابيض، يحبوا يشوفوا بالالوان في ذلك الوقت. وحديث حتى قيل البارحه في توديع المنتخب التونسي، هما زاد لعبوا على الجرينتا مش على الكونتراتو، معناها ما كانش
0: خاطر كانوا هوات هما في حد ذاتهم.
1: نعم.
0: وكانت تفتوفه الفلوس اللي تجي البريم اللي تحت الدوش اللي هي غير مكلفه لا للدوله ولا حتى الرجال الاعمال اللي قايمين مقارنه بمداخلهم وقتها، تمثل بالنسبه للاعب هدف كبير. زاد ما ننساوش، ومؤكد اللي اكبر مني يعرفوا انه كانت المؤسسات العموميه تشغل في اللاعبين موظفين عندها وقت اليوم لا يمشي.
1: ما زال عنا اليوم زملاء في ذات الورستير كانوا أولاد المنتخب وتويكا معنا، يظل يلعبوا نهار السبت في مباراة وخسروا أولاد المنتخب السابقين، مش هكا أيمنة
0: أنا
1: خسروا ضد فريق صفاقس إذاعة صفاقس لاعبين المنتخب السابقين ضد ديوان خسروا، في حين ربحتوا انتم مؤسسة التلفزة التونسي اي خطر عنا منهم
0: دوم. انا نذكر
1: ولكن وكان المحظوظ فيه بياخذ رخصة قهوة
0: بالضبط. انا نذكر في وقت اللي كنت نخدم في مهمات التدقيق في شركات النقل.

0: الجهوية.
1: أي.
0: تقابلت مع ملاعبية كنت أتفرج فيه مقبل. معناها ملاعبية كسوسوا في القيروان، في باجة، في بنزرت، في قفصة، في شركة النقل بالساحل. معناها لقينا ملاعبية اللي هما دخلوا يخدموا في المنظومة العمومية على خاطرهم كانوا كوارجية في الأندية متاع الجهات هذيك. اللي وبعد ثم حاجة أخرى مهمة، أنه كان تذكرش بداية من كأس العالم 98 ولينا وليت التلفزة التونسية ما تنقلش المقابلة الكل، ولينا اللوجو على الأيارتي واللوجو على كانال وريزان وقت اللي كانت، وبعد بشوية بشوية وليت ولا الشيرينج ولا
1: كل يتشد هي كل يتشدت أختها، خاطر في الشيرينج زاد ولا في غيرها مذوما هو يفرض عليك المعلق حتى لو كان ابن جلدتك شنو يقول، وينجم يعمل أزمة بين دولة ودولة وما بين جمهور وجمهور إلى آخر ذلك. وللأسف شديد زاد احنا كان بإمكان كانت القنوات قبل تبث ما هو فضائي مختلف على ما هو أرضي، كان ولا زال بإمكان التلفزة التونسية باش تشري الماتشوات وتبثهم كان على الانترنت.
0: صحيح.
1: ولو كان نعملوها في وقت فيه نصف شهر وشهر الناس تمشي تشري الانترنت، خاطر شكون مازال مركب وزاد، خاطر عندنا شبكة تي ان تي اللي هي عالية الجودة. لكن أنا خليني نحب تفضل يا أستاذ نرجع.
0: أنا باش نعمل لك الجملة الانتقالية. طيب احنا وصلنا حتى لسنوات 90. أنا نذكر ثم زوبعة صارت في كأس العالم 1994 اللي نظمتها الولايات المتحدة.
1: أي 94 أي
0: 94 كانوا إلى حدود 6 ولا 7 شهور قبل كأس العالم. ما عندهمش لي ريزرفاسيون تاع
1: الطيران والإقامة
0: الملاعب مش معبية. ثم عزوف كبير حتى من الجمهور الأمريكي لأني كرة القدم ما هيش الرياضة الأولى في في الولايات المتحدة الأمريكية،
1: حتى مش الثانية
0: وحتى مش الثانية وحتى مش الثالث. البيسبول وال
1: والفوتبول هو معناه الركبي بشكل آخر،
0: والهوكي وكذا وكذا كانت، والباسكيت خاصة معناها كانت من اللعبات الشهيرة. أما كرة القدم متاعنا احنا من منطلق متاعنا احنا معناها ما كانوش يحبوها برشا. دونك وقتها كان ثم قرار
1: وحتى الجمهور العالمي ما كانش مهتم في أمريكا، وما فيهاش دي ستار، فيهاش نجوم كبار كما قبل نستناو باش تفرجوا فيهم.
0: بالضبط يا أخي. مع كأس العالم هذيك ثم شكون جاتوا فكرة من من من من أصحاب القرار السياسي والسيادي غادي
1: والتسويقي،
0: وقالوا يلزمنا نجيبوا نجم. دونك خموا في مارادونا. مارادونا وقتها كان البوا متاعو زايد، كان مارادونا عنده يجي عام ونص ما لعبش الكرة، كان مارادونا الكونديسيون فيزيك متاعو لا تسمح باش أنه يخلط على كأس العالم. كي ندوه وحكاو معاه قالوا مراني النجم على شرط سيبوني نستهلك المنشطات كي من حبان،
1: خاطر كبر في العمر
0: خاطر كبر وخاطر ما كانش يلعب. دونك تعملت بروباغندا على انه مارادونا سوف تقع دعوته. وهو طلب منهم قال لهم يا جماعه راهو يعني مش نعمل منشطات، دونك ماذا بكم ما تعيطوليش للتحليل، لانه اي تحليل باش يصير لي باش تلقاوني دوبي،
1: لانه عمليه التحليل اللي تم اختيارين اللاعبين هم داخلين مارين يقول له اجا انت
0: ولا بالضبط بطريقه الياتوار
1: نظريه.
0: سي معناها مارادونا وقت اللي يخدم خدمته وحذر وكذا وكذا، شفنا 3 ماتشوات متاع الدور الأول كيفاش مارادونا كان رهيب. كان معناها مارادونا خير من سنوات سباه،
1: يقطع الملعب من نصف الملعب إلى
0: وسجل أهداف فرامينوز إلى أن ظهر وكأنه لو كان يسيبه مارادونا معناه يلعب في الدور الثاني وكذا، الأرجنتين بيكتسب كأس العالم وبتقع مشاكل كبيرة وقتها على جدارة الأرجنتين وعلى كذا وعلى كذا، ويلزم يعملوا له تيست بتاع دوباج. دونك نذكر وقت مارادونا هزينه وتصويرة شهيرة المرأة هزته باش يمشي حلل وهو يغمز في الصحفيين، معناه رايح كيف فارغ مش يلقاو شيء، لكنه صدم
1: بالنتيجة
0: بأنه لقوه بوزيتيف ومنعوه باش يكمل كأس العالم. وقال راني تعرضت إلى خيانة. اليوم عندنا نفس المشكلة في أمريكا. وهذه مشكلة كبيرة قاعدة تتحدث عليها الصحافة العالمية. أنه بعديد الأحداث اللي صارت اللي زوتر معناها بارامتر، ثم وضع اقتصادي ومالي في كأس العالم 2026 توقعات كانت كبيرة برشا، لكن اليوم ثم برشا مشاكل في كأس العالم هذه. أولا الساعة المشكلة الكبيرة مقارنة بكأس العالم اللي صارت في قطر. كأس العالم اللي صارت في قطر كانت الملاعب الكلها في محيط ما يفوتش 300 كيلومتر. دونك فما ملاعب ما بين الملعب الأول والملعب الثاني 500 متر على ساقين. دونك الناس اللي وصلت لقطر واللي كانت اللي عملت حفاوة كبيرة بالمشجعين في العالم كان ينجم يتفرج على ماتش كبير مع ماضي ساعتين ومع الأربعة يمشي يتفرج على ماتش أكبر منه ويمشي على ساقيه من با ياخذ مترو
1: ولا يروح يبات في دبي تنجيز
0: بالضبط. اليوم في كأس العالم باش أمريكا تتنظم أمريكا والمكسيك وكندا
1: بالضبط ما شاء الله دونك على قارة
0: دونك في نفس المجموعة ثم مسافة نجم تكون حتى 1200 كيلومتر لنفس الفريق اليوم يلعب في مكسيكو غدو يلعب في دالاس ولا غدو يلعب في فانكوفر معناها تلقى حتى المشجعين متاعو كيفاش بش يلقاو إمكانية أنه بش يتنقل معاه من المكسيك إلى أمريكا إلى كندا بش يتفرج في معناها في الأطراح. وصارت برشة مشاكل أخرى بش نحكيهم لك تباعا كيفاش احنا اليوم في العالم يحكيو على أنه كأس العالم هذايا ينجم يمثل مأزق كبير. اولا الساعة الفيفا سنة خذت مش سنة معنا في كأس العالم هذه خذت برنامج مش تعملوا انه التسعيرة الديناميكية لتذكر المقابلات دونك ولا ثم بورصة لتذكر المقابلات قبل كان ثم تسعير واضح مقابلات الدور الأول في الملعب الفلاني ما يفوتوش 100 يورو تذكرة ما يفوتوش 100 دولار اليوم ولات ثم بورصة ثم شركات ودي سبيكولاتور وسماسرة دخلوا على السيت متاع الفيفا وشراوا كل المقاعد وداروا يبيعوا فيهم في مارشي يسميوه مارشي سيكوندير اليوم ولينا نحكيه على 300 دولار و400 دولار و600 دولار
1: بشكل شبه رسمي سيحات
0: بشكل شبه رسمي ولكن هذا يخلى أنه العباد اللي ما فقدش من لول اليوم باش يدفعوا 2500 دولار معناها لمقابلة في الدور الثاني ثم تذاكر للدور النهائي تتباع ب 30 ألف دولار و 40 ألف دولار وقت اللي احنا والمتعارف في العالم أنه هذه سوق سوداء لكن هي في الأخر بورصات. اليوم اكتشف أنه الملاعب تشريت تسيكر كلها تشريت بريسك جموع ولكن فيفا هي اللي حقت الأرباح
1: دخلت سماسرة شريت مع الفيفا الكل وقالت هي تبيع
0: والفيفا داخلة حتى في السوق السكوندير لأني مؤكد قال لك ثم ملفات أني مع المضاربين عندهم اقتسام متاع مرابيح وبعد نجي ونلقاو أنه سعر النقل اللي زاد التضخم اللي صار في الدول اللي فيها المشجعين اللي تمشي المشاكل متاع الفيزا اللي عملها دونالد ترامب وفرض على عديد الجنسيات اون كوسيون دو 15000 دولار وكذا دونك معناها ثم ناس اللي قانون الهجره جديد في امريكا منحهم على الحدود اليوم ثم ناس سافرت ديجا ما خلاهمش يدخلوا وهما شارين ليبي نتاعهم وعندهم حتى الفيزا معناها ثم اشكاليه كبيره كيف كيف صار ارتفاع من لول
1: كبير في كل حالات المؤكد في تقارير لشرطه الايس وقفتهم لفتره قد تطول جدا حتى ياخذوا الاذون بالدخول ويشوفوا الانترنت وتليفونات وفيسبوك الى اخر ذلك بالضبط. بالاضافه للفيزا واذا اطال لسانه في حقوقه كمواطن عالمي وش بكم تعملوا هكا وجه بعض من صرح على الانترنت بطباعه الرف حق امريكي مطلق بالضبط. أنت غير مرغوب فيك
0: وهذا يخلق مشكل كبير عند الفنادق لأنه أون جنرال كانت الناس تجرب تشري تسكر تشري لبيه دافيون وبعد يخليوا الفنادق إلى أخر معناه ما نقولش إلى أخر وقت لكن يشريهم بعد هذه العادة. اليوم جاءت الفنادق الأمريكية كانت تتوقع أني باش تتعبى وصرفوا مصاريف على اللي تحويل حتى فنادق أن تكون عندها قدرة على استيعاب الجماهير وما
1: يحضروا الخدامة أسباب نزول البطالة يقولوا الأيام هذه في الولايات المتحدة
0: اليوم الأمريكية. وقت اللي ثم المشكلة متاع التأشيرات وثم المشكلة متاع أسعار ليبيا وثم مشكل خاصة نحكينا عليه لنا هو ارتفاع في أسعار النقل ثم بوكو دانيولاسيون في الفنادق الأمريكية اليوم ثم ناس حتى شاري تذكرته يا ما خذاش فيزا وإلا يستغل السيجور مع شي نجم لأنه حتى أسعار النقل بين المدن في أمريكا ارتفعت بطريقة رهيبة
1: لأنه سوق حر
0: بالضبط دونك اليوم نلقاو أسعار الغرف في أمريكا انخفضت بنحو الثلث في مدن كما أتلانتا ودالاس وميامي من ذروتها السابقة مقارنة مع معدل أسعار 2025 في هيوستن كيف كيف. دونك معناها ثم وضعية اللي هي خلقة أنه تنجم تكون كأس العالم هذه أن غرون تيشيك إشكالية كبيرة في أسكو.
1: هو كأس العالم ما كنا نحكي على الفوارق ما بين اللاعبين والمشاركين في الحق في الرياضة سي حاتم، ولا زاد اليوم فما فارق في القادرين على مشاهدة هذه المباريات. فما إنسان يعاني من أنه قدش بيش تكلف له بيش يشري سانكزي ويشري شايرين جيبي، وفما ناس أخرى تفكر قاش تكلف لها الإقامة في النزل وكيفاش بيش يسافر. ويعني هذه الرياضة في 2026. لكن بلغة الأرقام حدثني على قطر. قطر هي تعلن بكل فخر اللي صرفت حوالي 220 مليار دولار على تنظيم كأس العالم. 220 مليار دولار، احنا طلبنا من صندوق النقد الدولي 2 ملياردوات كسلفة وقعدوا جبدوا علينا في الاخر، قلنا لهم حشنش بيكم، ومصر طلبت 4 220 مليار. فنتخيل اللي هما صرفوا في 4 سنوات على اي شيء في الدنيا. لكن امريكا تقول لي صرفت او الفيفا خليني اقول الميزانية بكلها 3.8 مليار دينار، ومتوقع باش تربح مليار دولار عفوا، ومتوقع تربح بين 11 و15 مليار دولار، رغم ما تقول سي حاتم من مشاكل موجودة للجمهور باش يربحوا.
0: صحيح، خاطر هي على خاطر هي باعت في المارشي بريمير.
1: اي بالضبط،
0: معناها باعت في المارشي بريمير، اخذت حقوقها الاوليه. دونك الفيفا ماهيش خاسره، وذاك علاش برشا ناس يتهموا في الفيفا اللي هي حادت عن
1: هدفها
0: الرياضي، وأصبح الهدف متاعها هي تكتيس الأرباح. بل ثم ناس يتهموا فيها في إشعال نار المضاربة، وفي مسؤوليها بأنهم قاعدين يتحصلوا على أرباح تحت الطاولة من عند السماسرة اللي دخلوا يضربوا في الأشواء.
1: مش يكثروا دول أخرى تنتقل إلى عين المكان القارة الأمريكية. أستاذي، أول مرة هذه الكاس ب 48 منتخب، يعني زادوا حتى عدد بشتولي المباريات ما تنجمش تخلط تبعها من كثرة 48 كيف.
0: صحيح،
1: في إطارها تنكثروا الناس هذوما اللي يكونوا موجودين في هذه الكأس. والفيفا في حد ذاتها هي بدا باش تصرف بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية. تقول الميزانية التشغيلية للفيفا برك باش تتراوح بين 3.76 إلى 3.8 مليار دولار باش تغطي كافة عمليات اللوجستية، وباش تنجم تقوم بإدارة استادات وتنفق على تشغيل المباريات من الناس اللي تدخل إلى الحكام إلى آخر ذلك، بالإضافة إلى مبالغ قياسية في الجوائز اللي تبلغ 871 مليون دولار كجائزة ومكافآت للمنتخبات المشاركة. فيها خطر حتى المتأهلين باش ياخذوا 12.5 مليون دولار كحد أدنى، وباش ياخذ البطل 50 مليون دولار. وفما تعويض الأندية اللي باش توصل 355 مليون دولار لبرنامج ارباح التعويض الأندية اللي افترض كان تلعب في المده هذه. والمدن المضيفه 16 المدينه اللي تستضيف المباريات اللي هي في امريكا وكندا والمكسيك باش تاخذ تكاليف اضافيه خارج ميزانيه الفيفا باش تتعلق بالبنيه التحتيه، تعزيز وتطوير الامن وشبكات النقل المحليه. يعني كلها ولات مصاريف. ممكن بعد نلقى فرصة ولا سيدة المستمعين نجموا يمشيوا يشوفوا الإيرادات الفيفا وحدها تتوقع باش تدخل 8.9 مليار دولار من البطولة نفسها تساكر وما تبع ذلك، بخلاف العقود الأخرى الإشهارات
0: بالضبط. هي معناها أني قلت لك هي صناعة كبرى. ولعل كأس العالم لكرة القدم هو أكبر حدث عالمي رياضي بامتياز، كتقارنوا حتى مع الألعاب الأولمبية اللي هي فيها كل اختصاصات، لكن مش بالضرورة المداخيل متاع الألعاب الأولمبية رغم النجاحات كما اللي صارت في طوكيو، كما اللي صارت في سيدني، كما اللي قاعدة تحكي بها الناس، كما في الأخر معناها مثلا الألعاب الأولمبية اللي في فرنسا صارت قلت عمناه وما حققتش نفس الـ النوتوريتي العظيمة اللي حققتها الألعاب الأولمبية في أتلانتا مثلا، ولا في سيدني، ولا في طوكيو. معنى هذوما جدد اللي صار، ولا في ميونيخ اللي اشتهرت جدا وحتى صارت فيها حتى عملية إرهابية في السبعينات وكذا وكل شيء.
1: الألعاب الأولمبية هي كانت تنفذ وتتميز فيها دول الحقيقة اللي مشيت لباريس. في باريس بخلاف فجأوا العالم بحفل افتتاحهم الغريب الشاذ بكل معاني الكلمة اللي خلى قنوات أمريكية تقطع البث، صرفوا مليار من الأوروات باش ينظفوا السين باش تعوم فيها الملعبية في رياضات السباحة، وفشلوا لأنه في الأخر بكل لعبوا في المسابح لأنها تلوثت، رغم اللي رئيسة البلدية اللي باش تتخلى ووزيرة الرياضة لبست لباس شبيه بالبوركيني لأنها خايفة من الماء باش هبطت عنه تغطسة. وثم عهدت باريس بأنها تبني شبكة لنقل المترو، عملت كانت دائري وباقي ما تعهدت به باش تنفذوا في أو نفذته في هذا الشهر الفارط. ينجم يلقاو سادة المستمعين الافتتاحات. نقول في هذا لخاطر لو كان دولة أخرى من الدول النامية عملت إخلال بما وعدت به بما فعلته باريس، يستحيل كان تقعد لها البطولة يا سيحات.
0: صحيح.
1: كانوا يحاسبونا على البوتو مش بلاستو. أما في دول أخرى كما ذكرت باريس، رغم كل ذلك تم تنظيم البطولة. هو اللي يستغرب من مرابيح اللي باش تتحقق يجبهم يعرفوا اللي الفيفا بعت النقل التلفزي وحده يسيحات ب 4.2 مليار دولار.
0: وهو كذلك.
1: والتسيكرات باعتهم مش يما بقدرش يشريهم المواطنين، قدرش باش يربحها. أكيد اللي شراه تسيكر الكل باش يربحوا أكثر من فيفا. باعت تسيكر الكل 3 مليارات دولارات. قبل ما تبدأ البطولة.
0: إي أما توا ثم إشكال.
1: اللي هو.
0: أنه وقت اللي الناس اللي تعطلت في الحدود. والناس اللي ما نجمتش تتنقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية والناس اللي ولا عندها مشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية للحرب الإيرانية والأحداث 7 أكتوبر وكذا، خاطر راهو العالم معناه يغلي على شرعية أمريكا والارتدادات وكذا، باش نلقاو شرواحنا في ملاعب فارغة. معناه باش نلقاو شرواحنا اليوم في أنه كاس العالم باش تتلعب كما تلعبت كاس اوروبا في زمن كورونا. يحطوا البافلوات يحطوا البافلوات باش
1: يسمع الجمهور،
0: معنا باش يسمعوا الجمهور باش يلعبوا، لانه اذا حدث كما هذا في كاس العالم ثم مدن كما كما اتلانتا ودالاس يتوقعوا انه المقابلات باش يصيروا وبملاعب معنا ممتلئة 30% و20% فقط.
1: أنا شفت مؤخرا شهادة يا سي حاتم لأحد المهاجرين المصريين لكندا اللي كان يدخل الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل 6 إلى 8 مرات في شحنة كبرى لنقل البضاعة ونقل السلع الأمريكية إلى كندا. تم إيقافه على خاطر على شاحنته موجود علم فلسطين. فهو سألهم قال لهم أنا أدخل بهذا العلم دائما عمركم وقفتوني، خافوا من كاس العالم لكي لا يرفع هذا العلم باش تشوف الايس فاش تخدم معناها
0: بالضبط،
1: ووقفوا ساعات طوال. شهدته منشوره على انترنت بتفاصيلها لانه من الاساس من خريجي الجامعات الدقيقه في القانون. يعني تقول لي الارتدادات سنة في 2026 الاقتصاديه يا شمس الدين باش تكون كذلك ارتدادات جيوسياسيه بامتياز في كاس العالم 2026 بخلاف الاقتصاد بخلاف الفلوس
0: اكيد. وبش يكون عنده اثر حتى على السياح التقليديين فك الفتره هذيك. باش نعطيك مثال، انا مشيت لباريس في اخر الالعاب الاولمبيه في النهارين الاخرانيين
1: وقت اللي ولات على بلغتهم باريكادي محاصره
0: فوالا
1: بالجدران من الحديد.
0: النهارين هذوك صحيح احنا ما عندناش الباس وما خاطر ما مشيناش للالعاب الاولمبيه ما شفنا شيء من باريس.
1: أنا.
0: ما شفنا معنا ما نجمنا ندخلوا حتى بقعة.
1: هم حتى ابنائها ما شافوش يسكنوا في الأحياء وقعت لهم مشكلة.
0: أي اللي يسكنوا في الأحياء قالوا لهم عملوا تاني ترافاي والمترو ولا ريزيرفي كل الناس اللي عندها الباس بتاع كاس العالم وكذا.
1: وأنا عاجبت لأني ما ريتش على الشعب حر كي قام يقول ما هذا الحصار اللي عشنا فيه، عاشوا في حاجة غريبة.
0: أي خطر ما زالوا كي صار لهم اللي صار في كورونا دونك الناس استنست شوية. أما في أمريكا اليوم يحكيوا زادة أنه التضخم والازدحام المصاحبين للمونديال تسبب في هروب سياح الأعمال والسياح التقليديين الذين ينفقون عادة مبالغ كبيرة في المطاعم وفي المتاجر، وحل محلهم مشجعي الكرة اللي هما معنا مش الكل بش يدخلوا اليوم. معنا وقعت اون ساتوراسيون في الريزرفاسيون
1: بالضبط،
0: معنا حتى السياح التقليديين ما مش بيجيوا. وكي تجي تشوف سيدي سيبوزان انهم يدخلوا الكلهم مثالش المداخيل السياحية متاع السياح التقليديين باش تكون أكثر من مداخيل السياحية متاع متاع متاع مشجعي الكرة.
1: يعني مشجعي الكرة ما يفطر كسبروت إلى آخر ذلك. هو هذا علاش سي حاتم بعض يتهم الاقتصاديين المشرفين على التضارع وعلى الدولة باستغلال الفرصة، لخاطر منظمة التجارة العالمية توقعت البطولة باش تنعكس على النشاط الاقتصادي للدول المستضيفة برفع الحركة التجاري بما يتجاوز 40.9 مليار.
0: بالضبط.
1: وبعتبره لهذا بما أنه تقريبا محقق فنحسن من نوعية من يدخل لها من جمهور. يعني دخلنا في
0: عنصرية تو.
1: أي أحسنت التعبير.
0: معناها في الأخر كل الأهداف النبيلة للرياضة اليوم حدنا عليها ولينا معناها أن نفافوريزيو في الغنية على الفقير نفافوريزيو على العنصر الآري من العنصر على خاطر شكون هما اللي شادين اللي مشدودين في الحدود هما الأفارقة هما العرب
1: حتى المكسيكيين
0: هما الأسيويين هما المكسيكيين أي أمريكا اللاتينية بالتالي معناها في الأخر يا أخي هذه الرياضة التي خلقت من أجلها واحد وانت طبعا زاد الكلام اللي قلته الخلاصة متاع مقالته وكنت نشوف فيه يقول لك في الأخر الرابح الوحيد في كأس العالم هذه هو الفيفا. يقول لك المونديال الأمريكي لعام 2026 يواجه مفارقة غريبة فهو ينجح تجاريا بامتياز بالنسبة لمؤسسة الفيفا وأدى في النهاية إلى إقصاء المشجع الدولي ذي الدخل المتوسط والاعتماد بشكل شبه كامل على الغني وعلى الناس اللي عندها الحق في الفيزا والناس اللي تقدر أني تقاوم ارتفاع تذكرة الترام وتذكرة
1: من هجاء تحذير تأكيدا لكلامك اللي يقول لك رياضة الشعوب هذه لماذا تقام بطولتها عند الأغنياء
0: بالضبط
1: من قطر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحتى كيف استبشرنا بأنه شقيق المغرب اشتعمل كاس عالم وضيفت لها فجأة أوروبا ولات معها كذلك إسبانيا في شراكة تخلي ديما لازم في أوروبا يحدث الحدث ولا تدخل كأس العالم إلى أفريقيا مفردة
0: إلا هي صارت مرة في أفريقيا الجنوبية لأسباب سياسية بحتة. أفريقيا الجنوبية نظمت كأس أفريقيا 98 وفازت بها ونظمت كأس أفريقيا 2010 معناها نظمت كأس العالم 2010 لأسباب سياسية
1: يعني أنا أعتبرها لأن بإدارة بيضاء
0: بالضبط
1: بالعرق الإنجليزي ذاك عشان أحسب إيش
0: العرق الإنجليزي الهولندي السكندينافي معناها ولكني معناها
1: وكأنك قاعد تقول لي في إيلون ماسك زاد مواطن جنوب أفريقي وفعلا مواطن جنوب أفريقي كي كأس العالم
0: هو يظل أم وبوه مولودين في جنوب أفريقيا أصلا
1: أما جنوب أفريقيا واللي ساهم واللي شفناه مع المنصة باستثناء الراحل مانديلا كانوا من سكان الأصليين للبلاد. هذا يأخذنا إلى ثقافة أو سؤال حب يكون عام يخص الاقتصاد والرياضة استنحت الفتحة. كي كنت شاب كانوا ديما يحثونا للياباني في المؤسسات اليابانية لابد من قاعة رياضة بل أثناء وقت العمل لابد من وقت ينزل فيه العامل إلى ممارسة الرياضة من زمن كان فيه جزء من القدرة على الإنتاج هو جسم سليم للمواطن تشرف عليه الدولة أو المؤسسة أو المدرسة. اليوم وصلنا إلى أنه هذه الرياضة هي طرف كما حدثنا عليه يستطيع أن يصل إليه القادر ماليا. هل هذا جيد للاقتصادات النامية؟
0: بالعكس
1: تحديدا
0: بالعكس راه كل حاجة فيها انتقائية راهي في الأخر ما معناها ما تجيبش الرفاه راه الرفاه يصير عبر تعميم كل الثروات اي كومبري للوزير اي كومبري التعليم اي كومبري الثقافة اي كومبري المسرح. لأنه شوف ما تنجمش تخرج كفاءات ما تنجمش تخلق حضارة بالانتقائية فقط.
1: شكرا انت تعديت لي للثقافة. انا شبدالك بحق المواطن باش يبدأ منتج حقيقي لان احنا هدفنا انه التونسي بالذات ينتج ويفهم ما يحيطه ويتخذ قراراته وهو حر وعنده المعلومات. نتحدث فقط على الترفيه يا سيحات. اليوم باش تسمع الموسيقى لازمك تدفع فلوس
0: صحيح.
1: باش تلعب رياضه لازم تدفع فلوس. باش تتعلم موسيقى تدفع فلوس. يا سيدي باش تقعد على شاطئ البحر ما تلقاش كرسي مجاني تلقى كان اماكن سعر المشروبات فيها يساوي تخليك تلم باش تشري لاولادك بروتين افضل ما تقعدش انت وزوجتك واطفالك. باش تلعب الكارتة تمشي للمقهى باش يشريك كارتة كل طرح يعني في عائلات تفككت ما عادش اللمة العائلية يتلموا في الناس باش ينجموا يعملوا مجموعة ترفيه أسري. ثم ثم نوصل إلى ما تتحدث عليه سيادتك أنت، الثقافة، الفن، الإبداع، الإنتاج، باش يولي عنا جسم سليم في عقل مرتاح ينجم يفكر وينتج ويحرك اقتصاد الوطني.
0: والمفارقة الغريبة هو أنه معدل الدخل الفردي ما هوش قاعد ينمو مع ارتفاع الأسعار حتى مع الأساسيات. بالتالي أنت اليوم قاعد تشوف أنه كل حاجة ثقافة ولا ترفيه ولا رياضة ولا كذا أصبح عندها ثمن، والثمن متفاوت من الأحياء الشعبية، من القهوة الشعبية اللي يفرض عليك بلوت جديدة ولا رامي جديد وتشريه بسبعة وبثمانية آلاف وكذا واحد وكل شيء، إلى لصالون دوتي الكبار وإلى المراكز الوزير الكبار. كيف كيف معناها كل قدير وقدره. ولكن كي تجي تقارن المصاريف هذية بمعدل الدخل الفردي للناس اللي تمشي للبلايس هذية تلقاه مشحف مقارنة بالقدرة الشرائية. دونك لابد من إعادة النظر في هذا الكل، لأنه ديمقراطية الديمقراطية الاقتصادية لازم يكون عندها دعائم. ديمقراطية الوزير وديمقراطية اللي هذوما كانت مكتسبات قبل، معناها اليوم ولينا نتعبوا باش نخلطولها. دونك لابد من إعادة النظر في الـ في الـ في الـ في المنوال الاقتصادي الكل في البلاد. كما كما كما مثلا احنا نحكيوا على الرياضه تو اليوم انت كي تجي تلقى في عدد ساعات التعليم بالنسبه للتلاميذ والطلبه في الاسبوع، تسمح زعما عدد ساعات التعليم اليوميه للناس باش يمارسوا الرياضه؟ انا باش نعطيك مثال بسيط. ثم بروموسيون من تونس كانت باش تمشي تقرا
1: دفعة.
0: في اي دفعه كانت باش تمشي تقرا في اكاديميه عسكريه غربيه. جاوا اختاروا المتفوقين في البكالوريا وقالوا لهم راكم عندكم باش تمشيو تقراو في الاكاديميه الفلانيه. بعد جاوا قالوا لهم لا، راهو ثم تيست نتاع سبور. لي بيرفورمانس اللي مطلوبين في التيست نتاع السبور في الامتحان الرياضي ما هي معناها لا تتلائم. معناها عندنا حتى اولاد اللي هما يلعبوا في الرياضة في السيفيل ما نجموش يخرطوا للي بيرفورمانس اللي طالبتها الجامعات هذية، نظرا لأني مقارنة بالجامعات العالمية البريطانية ولا حتى الأسيوية ولا كذا، كان التلاميذ والطلبة يلقاوا الوقت في النهار باش يترناو باش يحسنوا في البيرفورمانس متاعهم. وهذا
1: شكل رياضي. وهذا حتى بيتكسيت وزير الدفاع الأمريكي يقول في نفس الكلام، قال لك أنا ما عادش نحب جنرالات كرشم قدامهم.
0: بالضبط. انت اليوم معناها كانت فرصه لهالتلاميذ هذوما وما نجموش، ما نجح حد عملتها. ذكرها بكدا خاطر انا كنت فيها طرف. انه لي بيرفورمانس اللي مطلوبين هما جاوا للمعهد النموذجي بأريانا وقالوا نحبوا منكم ناس باش يمشيوا يقراوا، معناها تابعين وزاره الدفاع. وانخرطنا في هذا
1: كما ولات عنا اكاديميه وبعدها
0: نجحنا في
1: 92. عشت تجربه الاكاديميه، لكن بعد 6 شهور من العذاب الجسدي يتحول التونسي الى رياضي قبل في عهدي.
0: احنا نجحنا في الامتحانات النظرية والعلمية بامتياز، لكن في امتحان سبورت احنا
1: ربحوك الشركات
0: على خاطر احنا وقتها ودير قلناها حتى للناس اللي سهروا على الامتحان.
1: احنا عنا وقت ولا معناش. انا اعتقد رأيي الشخصي يا سي حاتم اللي كثافة الدروس الرسمية والدروس المضافة
0: الخصوصية
1: بصراحة ما تخليش حتى تلميذ باش يفهم الدروس الهدف البيداغوجي مما يقدم.
0: وهذاك علاش لابد من إعادة النظر في المنظومة التعليمية ذي باش نعطيه فرصة باش نخرجوا مواطنين سليمي العقل والجسد.
1: وبعد تخرج مواطنين ما فيه مهل اختصاص، ما يعرفش للموتور اللي بتقربتك فاش يدور، ولا التلفزة كيفاش تخدم، ولا الكمبيوتر شي يسطو، يعني ما يجهل بما يحيطه وهو يحمل كل الشهادات حصل عليها بقدراته، ولا حصل عليها بتكنولوجيا الكيت اللي جاته من بر. يعني هذا سؤالك عميق وكبير، لكن احنا عملنا جولة في اقتصاديات الرياضة. ان شاء الله الجمعة الجاية تبدأ كأس عالم طيبة كلها رياضة،
0: وان شاء الله المنتخب الوطني اللي بحنا سهروله للسباحي
1: امين. وان شاء الله شوف الخمسه بتاع بلجيكا ان شاء الله تكونك الخمسه في عينين كل من يحسد تونس.
0: صحيح.
1: ونبداو نلعبوا على المريول ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
1: انت باش تقوم 3 بتاع الصباح
0: أي
1: أنا من تلقاني وقتها مازلت ساهر. إن شاء الله الجمعة جاية نكونوا في غياب لأنك ماكش تمشي لكأس العالم.
0: لا لا الجمعة جاية باش نكون في مهمة مهنية في خارج أرض الوطن ونرجع الجمعة اللي بعدها إن شاء الله.
1: أعانك الله وسدد خطاك وإمضائك على الوثائق القانونية والمالية. نلتقي في أسابيع قادمة. أجمل التحيات تأتيكم ونخرج الحصة أيمن الشابي وهويدا بن ساسي كانت معنا تهدينا في طريق حوارنا في هذه الحصة. إلى اللقاء.

0: كوبا منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7
1: 104.7 من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
2: تمام الثالثة بعد الزوال على موجة إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير، صوت الذي حب كبير.
2: أسعد الله وقتكم بكل خير، وأهلا بكم في موجز الأنباء. تسلط إحدى كبرى القنوات التلفزية اليابانية فوجي تي في في إطار الترويج الدولي لصورة تونس مع اقتراب كأس العالم لكرة القدم 26 و2000 الضوء على تونس من خلال برنامج إخباري شهير، وذلك اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء في حدود الساعة 6:48 مساء بتوقيت اليابان، أي 11:48 صباحا بتوقيت تونس. قال مدير عام الصحة وليد نعيج أنه سيتم قريبا إطلاق خدمة رقمية عبر منصة نجدة لإنقاذ مرضى الجلطات الدماغية، وذلك بعد نجاح التجربة الأولى الخاصة بالجلطات القلبية. وأضاف في تصريح اليوم على هامش النسخة الأولى من قمة ذي بريتش 26 و2000 أن هذه التقنية ستمكن المريض من الوصول السريع وتلقي العلاج في أسرع وقت ممكن. في إطار العناية بالفضاءات الخضراء وتثمين المرافق العمومية بمدينة سوسة، تنطلق قريبا أشغال تهيئة منتزه ابن الجزار بهدف إعادة إحياء هذا المتنفس البيئي وتحسين جمالية الفضاء وظروف استقبال المواطنين والزوار. في المنستير، تتواصل أشغال تهيئة الملعب الفرعي عدد 2 لمركب مصطفى بن جنات بتعشيبه اصطناعيا وبناء السور الداخلي بتكلفة جملية تناهز 650,000 دينار، على أن تنتهي الأشغال قبل انطلاق الموسم الرياضي القادم، حسب تصريح مندوب بالشباب والرياضة بالمنستير محمد الهادي السقا. دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى اعتماد مقاربات تربوية وتأديبية في معالجة حالات الغش في الامتحانات، معبرة عن رفضها للعقوبات السجنية المسلطة على التلاميذ المتورطين في هذه الأفعال. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة الرابعة، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنستير.
4: انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش مازلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإي هواية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.

0: أرقام في البال من المونديال. في عالم كرة القدم هناك مباريات وهناك معجزة بيرن. تخيل أنك تواجه الفريق الذهبي للمجر اللي ما خسرش في 31 مباراة متتالية وتتأخر بهدفين لصفر في أول 8 دقائق، شنو تعمل؟ في نهائي كأس العالم 1954 بسويسرا اللي تلعب نهار 4 جويلية، فعلت ألمانيا الغربية المستحيل تحت أمطار مدينة بيرن السويسرية وبإرادة لا تعرف الاستسلام. قلبت ألمانيا نتيجة المباراة على بوشكاش ورفاقه في واحدة من أعظم العودات، الريمونتادا التاريخية في تاريخ الساحرة المستديرة، وفازت ألمانيا 3-2. هذه مش مجرد مباراة، بل هذه قصة إيمان وعزيمة غير التاريخ كرة القدم للأبد. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال، أرقام في البال مع شوقي.
2: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكي على هشاشة العظام. هو مرض صامت حتى حدوث أو الكسرة. شنو هي المسببات وشنو طرق الوقاية؟ نبدأ بالمسببات. أول حاجة هو التقدم في السن، انقطاع الدورة الشهرية في سن مبكرة لدى المرأة، قلة الحركة، نقص في الكالسيوم، نقص في الفيتامين دي، التدخين، أمراض مزمنة كما أمراض المفاصل، فما أدوية زيادة نستعملوهم بطريقة طويلة الأمد كما الكورتيزون أو دواء المسوس ينجم يسبب هشاشة العظام. بالنسبة لطرق الوقاية ننصحكم بالمشي، الحركة بطريقة متواصلة حتى لكبار السن، نظام غذائي سليم فيوستو برشا كالسيوم وفيتامين دي. بالنسبة لكبار السن تأمين المنزل لتفادي خطر السقوط، معهم ما فيها باس نجم نستعملوا معدات تساعدنا في المشي للحفاظ على سلامتنا. مع تحيات دكتورة ريم جراس.
2: دقيقة صحة.
1: أجندة.
4: أجندة.

الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الموعد الاستثنائي من أجندة. موعدنا ينطلق الآن ويتواصل بإذن الله إلى غاية الخامسة. مجموعة من الفقرات والمتابعات في هذه الأجندة. تأتيكم طبعا هذه الأجندة بإخراج لطفي المكي وهويدا بن ساسي في التنسيق وروف غديرة في الإخراج الرقمي عبر فيسبوك ويوتيوب إذاعة المنستير. من استضافتنا باش يكون معنا بعد قليل سي فتح بسباس رئيس جمعية نادي الأجيال بالمنستير حول التظاهر بيئية، كذلك معه الأستاذ حسين بالحاج يوسف رئيس المكتب المحلي للجمعية التونسية للمتقاعدين بالمنستير، باش نحكي معه حول العادات والتقاليد التي يقوم بها الحاج إذر رجوعه من البقاع المقدسة. كذلك من ضيوفنا إن شاء الله باش يكون معنا عبر الهاتف الدكتور الشيخ عبد الكريم الطرابلسي من المدينة المنورة فور خروجه من مزار الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه الآن في زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفور خروجه من هناك سيكون معنا مباشرة لنأخذ فكرة عن هذه المناسك التي قاموا بها، مناسك الحج والأيام المقبلة كيف ستكون. طبعا رحلة العودة ستكون بالنسبة لولاية المنستير يوم 12 جوان في حدود 2:30 بعد الزوال. من مصافحتنا كذلك السيدة منى مصطفى مديرة نادي الأطفال النموذجي بقصر هلال، فنحكي معها حول التظاهرة تهدف لمناهضة عمل الأطفال. كذلك باش تكون معنا عبر الهاتف إن شاء الله في الساعة الثانية السيدة أمير البكوش مديرة المركب الثقافي بالمنستير حول مجموعة من الأنشطة الثقافية المبرمجة بالمركب. هذه تحيات سليم الحيزم في الإعداد والتقديم. ننطلق مع العبدليم الأسمر.

0: 23 دقيقة هنا بإذاعة المنستير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في أجندة. يحضر معنا مشكورين سي فتحي بسباس رئيس جمعية نادي الأجيال بالمنستير. مرحبا بك سي فتحي.
1: مرحبا وبرحب جميع المستمعين ومستمعات إذاعة المنستير.
0: كذلك الأستاذ حسين الحاج يوسف، طبعا أستاذ الموسيقى وفي نفس الوقت كذلك رئيس المكتب المحلي للجمعية التونسية للمتقاعدين بالمنستير. مرحبا بك سي حسين.
2: شكرا لكل مستمعي ذات المنستير.
0: نحكي معك حول العادات والتقاليد التي يقوم بها الحاج بعد الرجوع طبعا من المناسك.
2: حكينا قبل وقت هما ماشيين تم زيد نذكر شوية وبعد نشوفوا العادات والتقاليد الرجوع شنو يعملوا.
0: باهي، وان شاء الله كان فما بعض الحجاج اللي روحوا من البقاع المقدسه ناخذوهم في المباشر. الحجاج مش الاهالي نتاعهم اللي باش يهنيوهم بالعوده، الحجاج نشوفوا الظروف كيفاش عاشوها في البقاع المقدسه. ينجموا يتصلوا بنا 473 460 800. هو إذا بن ساسي طبعا في انتظار مكالماتهم. نبدا بالتظاهر البيئيه سي فتحي بسباس، والتظاهر فما نهار 14 جوان
1: ان شاء الله.
0: وان شاء الله وفما تظاهر قمتوا بها الاسبوع الفارط
1: سبت 5 جوان هو يوم العالمي للبيئة. قمنا كالعادة بحملة مقاومة البلاستيك وتقليع الأعشاب برباط السيدة اللي هو معلم أثري للأسف. وهذا سي سليم على طريقة كنا بعثوا رسالة للسلطات باش يرجعوا للحفريات كما كانت قبل على شوقف عليهم، لأن هذاك كما يقولوا عليه راهو معلم محبوب معروف. أنا حتى الوكالة وإلا معهد التراث كان عنده ربما في يصير مدخول للسياح ويدخل في مصر حتى السياح.
0: علاش لا علاش لا فهمتش علاش التو مهمل. وكنت عملت دورة تقريبا غادي وشفت
1: أنا هكا علاش خلاني
0: وشفت التوريست يدري فاش
1: التوريست القادي يصوروا قعد. أنا استغربت خرج من مركز الولاية نلقى في حذبة، قلت شما مشيت باش نكتشف. وانت عرضتني وحكيت لي اللي نلقاو يصوروا في حنش خارج من من من بير من البيار الموجودين عندنا.
0: ايوه
1: هذاك اللي خلانا اسرعنا. وهذا نشكر لونجيت واداره البيئه بسوسه ولابال ونامبيو اللي عاونونا بالاليه 41 اللي خاطر هم عندهم اختصاص، خاطر مش يجي نجم يطلع الحشيش في المناطق الاثريه. هم عندهم اختصاص اللي ما قصوش. خرجنا كنقول لك زوز كاميونات بوالور خرجناهم حشيش برك في 4 ساعات. وهنا زاد ساهموا معنا من كرة للحصر للذكر للحصر هي جمعية أرزقنا كبير اللي نثوا فضاء سيدي ذويب اللي شيء مدرسة قرآنية كما ديك. كيفاش برمامان الفضاء متاحة ما قصروش، وما كانوا 40 تكون شاب اللي قضاوا على رجعوها. قل على الأقل يزمنا نردوا اعتبار في الأماكن الأثرية متاعنا لنا والله مكسب مدينة المنستير. هذيك كنعرفوا كيفاش نقولوا راهو شو مدخول سياحي حتى في السيركوي التوريستي كيما يدخل. احنا برشا انا في مصر سألوني علاش بقى كيما هذيك متروكه. هذا السؤال
0: هو تو نزيدوا نوضحوا للمستمعين اللي ما يعرفوش رباط السيده اللي خرج من الجامع الكبير على يد اليسار.
1: هذيك هو
0: اللوطه هذاك
2: وفي جامع تسليم. حاب نوضح حاجه للسيده. هي اسم السيده مش للسيده الفاضله معناها. اسم السيده ام ميلال.
0: ايوه
2: وكي وكان جاو يعرف التاريخ نتاعها بالباهي. في الوقت هذا حقنا نقول رئيس الجمهوريه. كيفاش عم حسين رئيس الجمهوريه حكمت في الوطن التونسي 9 سنوات؟ هكي يلزم الناس تعرف
0: هذه اللي غنيوا عليها يا ام ملاله ولا يا ام
2: دلال. الاخرى ام دلال.
0: ام دلال
2: الاخرى القوس نتاع باب حمد الربلسي اللي مقابل الجيب.
0: ايوه
2: كانت ما كانش فما باب، كانت ولي ام دلال.
0: ام دلال هذيك هذه
2: اما هذه ام ميلال عمه المعز بن بديس. وقرات بالقدا وهي اخوها بديس معناها وصلوا للاقصى حد في الامور العلميه والثقافيه.
0: ايوه
2: سي المعز كانت تقع برشا حروب قبل ما بينه وبين ولد عمه
1: بديس.
2: في الجزائر مشي للجزائر في قلعه بن حماد في بجايه وعمل الحرب مع بني عمه وغادي قتلوه في المسيله.

0: في البلاد أخرى توا ولاية ولات اسم المسيل مات غد ما حبوش يقولوا له هو مات باش ما تقعش فوضى ما تقعش كذا. جمدوا الأمور 9 سنين هي اللي تحكم في البلاد وتسمي في الوزراء وتسمي في القناصل وتستقبل واوا وربات المعز أحسن تربية المعز بو تميم وبو تميم بو يحيى وبكلهم مدفونين في مدينة المنصير. هذا معناها عندها تاريخ كبير ياسر حتى في عدة مراجع قديمة موجود أم ميلال معروف ياسر.
1: وعلاش ما يرموش من جديد علاش
0: على مرد له
1: وين مع مرد التراث وين وزارة السياحة
0: هكي كانت تخلط حتى الجامعة الكبير وكان فما البرج وكان فما سيد السراج وفي سيدي عامر وللو الخلوية معنا هذو معنا حومتي عشت فيها معنا ودارنا كانت تنجم تقول في نفس المكان نتاع البقاء قال لي تدي تنتي هديت تشتر الاسبلاناد مبني على انقاذ الوحده هذيك
1: ايوه الرباط هذاك
0: على الرباط هذاك وزيد السيد دبيب كما كان يحكي اخويا سيد دبيب كتاب احنا صغار انا قريت غادي
1: ايوه
0: قريت غادي في سيد دبيب وكان فيه طابق اول كانوا كل البياتة تاع فرع جامع الزيتونة يسكنوا وادي وجامع الزيتونة الفرع وين كان ما بين قصر الرباط
1: أيوة.
0: والجامع الكبير هكا ثنية ما بيناتهم ما تعديش أيوة. هذيك كانت أقسام غادي يقراوا غادي ويباتوا فهم نبداو احنا نقراوا تلمذة صغار في الكتاب هذا نحكي لك عام 49 و50 فكر برد هذيك
1: قبل الاستقلال
0: اي قبل الاستقلال كانوا الطلبه يطلوا علينا من فوق منهم شو نقول لك سعمد زيتون وكان كان معنا في الاذاعه قبل بوحجر فرج بوزيد كانوا معروف كان امام جامع الحمد كانت مشايخ معنا تخرجوا من غادي لبس هكا البلد كانت اصل البلاد القديم كان سور قبلي يسمى باب حر قبل ومن بعد ولا اسمه باب السور
1: ايوه
0: ومن بعد ولا اسمه الباب القبلي ومن بعد ولا اسمه باب الشهداء وقت هذاك باب السور اللي قتلوا قدامه الشنوار لو عبد السلام تريمش واحمد الغندر وباب الخوخ اللي يدخل حومة الشبانة وفما باب الدرب وكان سور ما بين باب الخوخ وباب الدرب تد 1900 باش بنات فرنسا هيك المدرسة متاع البنات تنحات كان فما السوق واصل السوق اللفه والسوق متاع وذا التاريخ
1: والباب اللي مقابل في حوم طرابلسية مش من شير دار الزعيم شير الأخرى شو اسمه القوس هذاك أو كطاح منه السقف الفوقاني طاح والتو ما رجعوه
2: مقابل فليز يحكي تعب ببريخش لطاح منه
1: السقف
2: متاعه اللي مقابل لجيب
1: مقابل هوا
2: هذاك مش باب ريكسا
1: قوس
0: وين مقابله
2: ما مش قوس قبل لجيب
1: القوس هذاك اللي طاح من السقف نتاعو طاح ولتو ما رموه لتو ما رجلو
2: لجيب باش تدخل
1: تمشي لدار بورقيبه
0: ترى اللي مقابل لجيب ما كانش كان بني كان واحد برك كان سور وما كانش باب
1: ما كانش فيه لا قوس
0: عمره لا كان فيه لا قوس ولا باب تبنى تو بعد الاستقلال هكي كانت ولي كانت ولي لولي هذه أم دلال وانا عملت عليها الغناء كانوا غنوها يا ليلة يا أم دلال يا ليلة يا أم دلال على لحن يا العميم يا العميم
1: هكا على استراحة ومسبوب الياجور
0: جيس بدلتها كانت ليلة الحنة متاع العروسة بعد ما تكمل الحنة تمشي الغادي لأم الدلال هذه تعمل 5 حنة غادي وتروح لدارها بعد ما يروح والمشطات وكذا وبعد كيف ولا باب كانوا هذو اللي يعملوا في باب تونس خاطر هذوما الباب تونس باب الكرم اللي أضافهم هو المرحوم زاد رئيس دولة كان مش كلمة ملك كان الحسن ولد حسين بن علي تركي هو اللي بني جامع الحنفية هو اللي عمل الريستوراسيون تاع الجامع الكبير هو اللي بنى الإمام المازري وقام بالنقله نتاعو من البحر للغادي والإمام بن يونس هو متكلف بالنقله نتاعو وهو
1: الرباط لاصق في حيط الرباط
0: اي لاصق لا ما كانش غادي هكا كان بعيد على الباب هكا كانت قبه وكانوا المساتريه اللي عندها بنيه كبرت شويه تحط الزباج تهزها نهار السبت العشيه يعملوا ميدانيه وتبدلها ويختاروا من غادي. فكانت كانت وبني اللي من بن يونس
1: ايوه
0: هذا اللي بين بن يونس وبني سيد احمد بوزيد اللي تو في التربه نتاع برقيب عالمي وبني جامع الحنفيه اللي تو ولا جامع برقيب وعمل الحوم تربط دوره بالسور اللي فيه تو باب الكرم وباب وباب تونس. هذا شكون سي علي ولد حسين بن عتركي بعد ما فكوا الحكم الولد عمهم قال لولا المنستير ما كنتش انا نولي بي وحاكم كيفاش هو قصه طويله هذه
1: بعد بوزقنده زاد الحاج
0: لا توا جامع برقيبه
1: اي جامع برقيبه
0: هذاك اما محمد زيتونه هذا اصل كان صغير ولد جامع الزيتونه فرع بسر عمره 8 سنين لكن نابغه كبر وكمل القروان اخذ الاهليه والتحصيل نقل تونس ولا مفتي ولا امام كبير ياسر في جامع الزيتون انتخبوه في الوحده انتخبوه في بربي اسمحني كلمه بركه انتخبوه عضو في مجلس الشورى ولا وقدروا في وقت الدوله المراديه شد وقتها بعده هو واحد اخر سيت اسمه عادوا ما عندهمش ما عندوش ولاد عنده أيوة. كالبنات قالوا هو محمد زيتون الكبير الإمام تاعنا هو يختار لنا واحد ولي عهد تاع إبراهيم الشريف ولا هو تفكرت اختار هو شكون يختار حسين بن علي تركي كيف علي هذا نقل سيد المازر قالوا كيفاش تعمل الكل في المس قال لولا المنسير لولا محمد زيتون ما كنتش أنا نصل للبصة هذه
2: الحكم
1: به نرجع لل
2: فعلنا ولا نعود مرة أخرى إذا تسمح
1: أيه.
2: السيد الوالي دخلنا السيد المدير العام المعهد التراث
1: أيوة.
2: باش يعودوا إن شاء الله وإحنا كجمعية مساعدين ناخفوا معهم ونساعدوهم
1: أو سيحسين موافق معي
2: على ربة السيدة خاطر مش معقول كل مرة إحنا نقعد ننظفوا فيه إلى متى وإحنا ننظفوا ننظفوا ننظفوا نحبوا نعملوا حاجة تقعد تاريخ مدينة منسي
1: ورباط ابن الجعد في جزيرة الغدام
2: نفس الشيء هذاك كان نقول لك تو شيء يوجع القلب
1: ايه.
2: اللي فما شطر باب أحديد ما لقيناش حتى كميون باش يهزون والله محطوط في الرباط تو قاعد نقرق بحداد بيجي حتى ركبون
1: ايه.
2: باش نشوف انا ناخذ موعد مع المسؤولة ببلدية المنسير تعاوناش في نقل شطر الباب راهو ناقص باش نقلوا حتى للغد
1: لازم السيد الوالي كيما خذ قرارات في التنظيف
2: ودخلنا ان شاء الله
1: والقرعيه
2: كذلك
1: يلزم ياخذ قرارات اخرين في الامور هذه
2: على الاقل خلي نرجعوا مدينه منسير كما قال اخويا حسين تو المجد نتاعها
1: قبله سياحيه وجايه دوره نتاع التنس تو باش يجونا العالم الكل
2: اي احنا ما عندناش كن قصري برك عندنا برشا
0: ابن الجعد 400 سنه قبل الميلاد معناها مش ابن الجعد مبني على انقاذ رومانيه معناها تقريب حضرات مرت بالمسير كل في
2: وسيد خدامسي نفس الشيء
1: فلوس معناتها ماشي
2: لا سيد خدامسي قبه باش تطيح
1: بين الفلوس
2: سيد خدامسي قبه باش تطيح كلمنا حتى وزير شؤون الدينيه تو لو حاطين مدريات تسليم على قدر نار رغم جات او يعرف صحسين دو شان دي تلفزيون اوروبيان ار تي فرانس ار تي المانيا كل
0: جابهم
2: صوروا وعملوا جابوا ولدهم وصوروا سيد خدامسي
1: ايوه
2: تصور عندنا مكاسب راهو في مدينه منسيره لازم نحافظوا عليها ونحمدوا ربي على عندنا المكاسب هذوما الاثريه
1: باهي نحكيوا على التظاهره النهار
2: 14 احنا يوم نورمالمون كان هو يوم 12 كانت هو اليوم الوطني للبيئه كنا احنا كل يوم ناخذوا نمشيوا للبحر الخاطر مع ان بيو لونجيت ولا بال نخدموا الشط وبالخاصة احنا توا عضو في احنا اعضاء ندرجين في جمعية الشمس والبحر تابع البحر المتوسط فيها 9 دول مش نعمل في نفس اليوم يوم 14 جوان انطلاقة مقامة الباسيك في البحر في اعماق البحر هذه باش تكون مثلا وهذايا ان شاء الله بعد شهر سبتمبر من 19 سبتمبر باش يخرجوا من مدينة طبق تقريب 200 دراج على الدرجة متاعهم باش يوصلوا حتى بعد شهر يوصلوا لتبرقة من تبرق إلى تبرقة مقاومة البلاستيك على البحر باش يقفوا في المناطق في 6 مناطق في ليبيا وخمسة مناطق إن شاء الله في تونس وباش يوصلوا لمسير إن شاء الله يوم 15 أكتوبر باش يكونوا هنا في مسير باش نستقبلوهم ونعملوا كما عملنا عمناول خدمنا في المارينا خرجنا زاد مش تونس احنا مصريين وليبيين وجزائريين خرجوا راهو البلاستيك والاثار اللي خرجوه من من من من مارينا منصير راهو شيء يوجع القلب فنحن نفس الشيء باش ناخذوا اليوم يجي بنحبوا ناخذوا من شط زعيم حبيب القيبه الى غاله البرت القديمه نسميوها احنا توا. احنا هاك بدينا نصبوا في توا عندي صاحبي
1: المارينا معناتها تقرص برت القديم مارينا ولا تزيد قدم قرعيه
2: لا لا, لا لا نتكلم لا لا لا شط بورقيبه ولا والبرت البور اللي لعبت فيه جول سيزار اللي بور اللي في القصر
1: الرياسه
2: هذاك في القديمه كلها سي حسين سخان السما القديمه في القديمه هذاك توا وانا خلت صاحبي توا سي رضا مخلوف من كتب من نظر تاعو وزيد فما رساله شكر الى الفنان اللي هو نعمان اللي قاعد يعمل في السيراميك في الوخا سامي خاطر واحنا شنو ان شاء الله يوم 14 وما ساعتين موافق معنا باش نعملوا بتي دي جيني لعائلات للشباب فوق الستين نسميتهم وفي نفس الوقت نعملوا مشي مشي ننسى هذوما وبعد نعملوا غطسه في البحر وبعد باش يعملوا باش الناس تتعرف على العباد وكل احنا علاش الانطلاقة باش تكون ان شاء الله يوم 14 جوان من الساعة 9 صباحا مع مجموعة من الشبابية من مجموعة جديدة اسمها توني بلاس هذوما جايين من سوسة واكثر مهندسين هذوما شباب عاطلين على العمل راهو مهندسين 15 مهندسة عاطلة على العمل داخل في الجروب سمير واحد من توني بلاس باش يعاونونا في مقاومة فسيك في بحر البحر هذا معروف بالتنسيق مع الإدارة الجوية للساحل الأوسط ومع مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالمنصير اللي تنبل من وزير باش يعطيونا الشط هذاك كتشاركي واحنا تعهدنا بالنظافة نتاعو يوميا وان شاء الله مرحبا بالجميع ونجم يشاركوا معنا نهار الأحد باش يكون الانطلاق وهذا باش يكون التنظيف نتاعو يوميا خاش باش نتسلقوا بالمستشفيين مرحبا بالجميع
1: يوميا وان شاء الله نخلطوا البارح مصطفى نابي تو الناشط في المجتمع المدني قاعد يصور في الشط نتاع القرعيه وسخ في كل مكان
2: ورغم نزل سيد الواليه نهار الجمعه لا شيء
1: رجل سيد الحاويه الحديد غادي موجوده والوسخ بحذاها ما فهمتش انا
2: نفس الشيء
1: من المواطنين
2: لا نفس الشيء ها وين سيد حسين
1: مصطفى حاط لهم اربع حاويات البارح بلاستيكيه ان شاء الله ما يهزوهم
2: احنا حطينا 10 حاويات صدقني طولها متر وكاتبين عليها راهو النظافه عقليه مش بلديه والله صدقني سينق يا لازم دي كوتي على جهه
1: ربما تتعبات خاطر زعما ولا
2: وعلاش ما
1: كانت حاوي هو حتى كوتي ولا
2: لا لا لا لا, لا انا مره خلطت الصباح نلقى واحد حشاك يغسل في ثقيب البلاستيك عطى لولده باش يكمل ولده جاي باش يمشي الحاوي قال وين ماشي هذو ما فيش يعمل كل يوم يهزون جماعه البلديه ارمي
1: ارمي يربي فيه ولدك التربيه
2: فما سويل عطيته انا نعمان علاش عطيت قطوس غادي تعرف علاش لان قالك فما حاجه فوق تشبهها وفما حجر فما الفيران علاش فما الفيران خاطر فما ماكله ملوحه غادي
1: ايوا القطوس اللي بالشهر بالفيران
2: تقول اللي هي سيمبوليك صوره قطوس قد كي تراها تراقت بالحق وكيف قلت السؤال قال لي خاطر القط هذاك لان معبيك البلوك معبي بالفيران لان الله يسامحهم اللي يجيو يصادوا يخليوا الماكله نتاعها بغادي
1: شيء اسف شنو تقول عم حسين
0: والله هي
1: عقليا ما فهمتش
0: انا غادي نقول حاجه كما هكا انا راهو من الصغير وحتى كي كبرت ربيت في الجيش يلزم فما نظام ترتيب كما كان تقبل علاش قبل ما كناش نتشكاو من الامور هذيا
2: ناشي
0: عوان الترتيب تنحات علاش تنحي فيهم
1: باش تعاقب باش تخالف على
0: تخالف وتعس وتشوف واحد عمل حاجه تنصحو حتى وقت اللي واحد يجي مره اخرى بشرمي حاجه الاخرى او يمشي وش يراوك كذا كذا
1: تو يفهموا كل برد على المشكله
0: ما شنو
1: بعض
0: المواقف هي التربيه مع التربيه والاخلاق وكذا يلزم عمل ترتيب اخي هيك عشنا وتتربى كان بالامور هذه اذا فماش مراقبه ولا انسان يطيش
1: تسيب
0: اي
1: لا الخيط لقيت الشط نظيف خلاه نظيف كيف الخيط
2: يلا غلب
1: جبت ساشي حط الوسخ
2: الفاضي لا لا لا لا ما فماش رد على السيسين باش نقعدوا هكا
1: بالحق
2: شوف الواندا كيفاش كانت كيف الصبح حتى
0: حتى اللي هزوا الحاويات قبل فما واحد الله يرحمه توفى كان بموبيلات ورا الكاميون نتاع الزبله بعد ما يتعدى من هو يعرف الطريق هذا يتعدى منه الكاميون الفلاني يمشي ويشوف خلفش بعد الحاوية هذيك اليوم برا شوف في اي بلاصه مش كان الزبله برك تضوي يشعل تو في سخانس الشمس الزرقاء وتضوي يشعل ايوه شنو ومش كان في سخانس في برشا بلايص والله عيب هذا علاش قلت انا يلزم الترتيب ترتيب راهو
2: ردع ردع ردع
0: ردع
2: ردع ردع
1: باهي نسمعوا نغم ثم نرجعوا

0: 43 دقيقة ونبي ذات المونستير. توا محسن بالحاج يوسف باش يحكي لنا على العادات والتقاليد اللي يقوم بها الحاج كي يرجع من المناسك.
1: ايوه عنا الحجاج نعرف وقت اللي يرجعوا, وهذا وضحناه قبل في المشي شنو يعملوا كالشواقة ويستدعوا معناها ناس وتجي من غير فلوس بنيفول ويخرجوه من الجامع, كل واحد لان الجامع ينتمي اما نتاع الحنفيه ولا الجامع الكبير
0: في المشي
1: ويمشيوا به لتحت السمعة وسط السوق تو المقابل لجنة التنسيق القديمه وصلوه لدارو ويقع تشويق ويفرقوا البسيسه ويحكن عليه هذا وكاش يمشيوا على رجليهم وعلى الجمال واللي حصل جمل كانه وش حصل لانه ثنيه كانت بكلها مخاطر وخاصه في طريق الصحراء. كيف حسوا بالمخاطر هذيك وبرشا ماتوا ولو يتلقاو تزيرية ومغاربة وتوانسة في جبل شمامة باش تكثر المجموعة.
0: أيوة.
1: ويمشيوا على الجمال للحج آخر العشرينات والثلاثينات متاع القرن الماضي ولا البابور, ومن بعد البابور ولو بالطيارة والبابور يوصيهم ردوا بالكم من قلدة فرعون في قناة قبل ما يدخلوا القناة السويس حصيلهم حكينا عليه قبل. فرجوه يقولوا الحاج تو باش يجي في الوقت الفلاني يبداو يغنيوا نسا في الدار. وهذه موجوده في المسير في القرن, فما غني نتاع

0: الولدية عنيه شور الباب والبشير اللي جانا لمحمد في الحلب. أنا عملت البيت لخرته.
1: أيوة.
0: لأنه في المستير وقت اللي جي الحاجة طيبة محمص بالزعفران يبدأ أصفر وبالزبيب وبك المرقاز اللي ذبحوه أهله في الواحد.
1: محمص أزهر أنه.
0: محمص أزهر هو مدام وصل للباب الغربي خاطر الهبوط في باب الغربي وكان اسمه باب الفرج. علاش باب الفرج؟ لأنه اللي يفرج عليها ربي ويجي من الحج ما ماتش غادي وما قتلوش هكا يفرج عليها ربي ولا باب الفرج فرج متاع الحجاج. بعد ولا باب الغرب تساكل من باب الفرج وما يعرفوهش كما باب جديد باب ريكشا هكا. وكيف يجي الحاج ما يجي هذا توا البشير اللي جانا المبشر يبدأ يعس في باب الغربي ها والحاج وصل هو يجري للدار متاع الحاج قل لهم راهو الحاج يجيب دوك المحمص ويطيبه من حكايه نصف ساعه يطيب هو الحاج يهبط غادي تعرض الفرقه نتاع عيسويه والعوامريه هو شنو الطريقه اللي ينتمي اليها.
1: ايوا
0: وتمشيوا بالصف ويمشي ويقف حتى يوصل سيد المازري لازم لانه قبل ما يمشي من سيد المازري يخرج باب الغربي ما وصل سيد المازري وعمل ركعتين وبعد من سيد المازري الدار بالطريقة هكي تحب أقل ما يمكن ربع ساعة إلا المحمص طاب إلا لبس عليه يذبحوا بين سقيها علوش يسيلوا الدب
1: كما توا فما
0: فما يعمل ويأكلوا المحمص ولك وقت اللي يدخل أنا أحكيه على المستير توا وقت اللي يدخل الدار يقعد ثلاثة أيام يحلش الأشياء اللي جابهم الوهم وكل ماء وكل السبح
1: وزمزم وكل
0: خاطره كان تكثر الخاطر يكثر
1: ايه.
0: اذا كان بشي حل مثل ثيم هكومه الحسبه تفيات ما انا للدار نتاعو ما خاسلت حتى شيء هكو بعد ثلاث ايام بعد جمعه يخرج للي ويسمع باللي مات واللي نزاد هذا نحكيو على المستير احنا نهار
1: شنو جاب اللي يحب يعطي
0: وشنو جاب بعد يفرق على القرب ليه وفما اغاني احنا نهار الخميس هذايا باش نعملوا قدرة ربي كامل أنحاء الجمهورية عادات وتقاليد كامل أنحاء الجمهورية نتاع الحج
1: مش كان في مستقبل كامل الجمهورية
0: كامل الجمهورية إن شاء الله في نادي الأجيال النادي المتقاعدين طريق القروان وتتخلل القاعدة دي فما أغاني باش يقوم بها فرقة مادي بيزيد الفرقة جديدة ولبس بها زاد عندها عناصر ممتازين في المشي عملنا لهم مشي متاع عادات وتقاليد كيفاش يمشيوا الى غير ذلك معناها فما برشا حاجات وفما بلدان اخرين نوضحوا شويه في برشا بلدان هذه وقت قبل ما يمشي ويعرف روحه ماشي يطلق المرأة يطلقها تولي حارم عليه علاش خطر عام تحب بين المشي والجي عام باش يخليها المرأة غادي لشكون يطلقها ويحكم عليها من الدار ما تخرجش لا تعزي ولا تهني ولا تمشي للحمام وما تقابل الا الحرمه البو والولد ولا في الدار ما نمشيش كيف يرجع يولي يعملوا قصه حلاليه ويعاود يكتب الصداق من له الجديد وفما في بعض
1: يرجع مرته
0: يرجع مرته في بعض جهات يعملوا حتى التياس احنا ما عندناش
1: في قديمه برشا
0: قدم بلا نحكيوا على تو
1: عندها برشا
0: هات من مشاه القدم من مش مجدد معنا فهم برشا عادات التقاليد والمأكل تتغير من جهه الى جهه فهم ناس في الرجوم تاع الحاج يعملوا عصيده فهم ناس يعملوا بسايس وكسكسي بالحم وانت والجهه باش مشهوره هذا من جمله العادات والتقاليد ان شاء الله نهار الخميس مع الفرقه نتاع سي مهدي بيزيد
1: أيوة.
0: ومع المداخلة اللي باش نقوم بها نقول له مثلا في تطاوين اش يعملوا في الكاف في بنزرت في الوطن القبلي في جهة القروان في جهة المهدية ويعرفوا عادات والتقاليد وتولت بالطيارة وهذه الكل حكاية تلاقوا الواحد وقت شوفات بعد الاستقلال طلعت مجلة حوالي شخصية هون الرحمة على برقيبة من جملة الحاجات اللي تنحات كانت حاجة مش مليح شنو ترق المرأة أم ولادي يقول لها برمشي لدربوك ولا ما تخرجش من الدار وحتى وفي جهات يزم تدخل بين سقيه وتبوس ما تقابلوش تبوسه من تالي من ظهره وا فما برشا عادات وتقاليد هذو مقتش نحاو مع مجال تحول شخصية من
1: بعد
0: الاستقلال
1: من الدعوة للناس كل باش
0: دعوة للناس الكل في النادي نادي الأجيال والمتقاعدين طريق القيروان
1: تسعة العشرة
0: باش تبداو الأربعة أثر صلاة العصر
1: بعد العصر
0: أثر صلاة العصر علاش خاطر عندنا زوج نوادي غادي ينشطوا معناها منهم يجيو الناس باش يعملوا النادي نتاعهم 6 نتاع
2: الشهر قبل 120
1: نهار 11 جوان خاطر فما الطياره الاخرى نتاع المنستير
0: 11 جوان
1: نهار الجمعه يوصلوا اخر ولايه المنستير نهار الجمعه
0: 11 جوان فما جماعه مجموعه جات من ولايه مسيره
1: فما المجموعه الاولى وصلوا
0: وصلوا نهار الخميس اللي فات
1: نهار الخميس
0: اللي فات وان شاء الله يرجعوا سالمين
1: ان شاء الله يرجعوا سالمين وان شاء الله
0: امين يا رب هو فما غناء سالمين رجعوا الحجاج سالمين رجعوا الحجاج سالمين
1: رجعوا الحجاج
0: الدنيا حاصلوا تو نسمعوها لهم هذه النهار
1: حجيت وجيت
0: جيت
1: لطفي نسمعوا رجعوا الحجاج سالمين هذه سلامية حسين سلامة
0: اي مشوت

0: 50 دقيقة هنا بذات المنسير. حبيت نشكركم يعطيك الصحة سي الفتحي بس شكرا لك وإن شاء الله ديما ناشطين.
1: شكرا لذات المنسير ونهنيكم باستديو جديد إن شاء الله.
0: ربي فضلك عايشك يعطيك الصحة ودار داركم عاد أنت مرحبا بك نهار الخميس إن شاء الله ندشنوه استديو. وشكرا لك عم حسين الحجوس.
2: حبيت نقول لك كلمة التوسي فتحي سألني قال لي الواه يطلق فيه المرأة. قلت خاطر مجملة العادات والحاجات اللي سألتهم ونسأل على الشقيقة والرقيقة يطلق المرأة وكيبدأ هو لبس عليه وعنده باش كيف حشاك يتوفى غادي في الحج ما ترثوش تأخذ ثمن وتولي تأخذ الرجل آخر وتهز ولداتها معاها معاك الورثة اللي ورثوها من عند بوه ولي الآخر غنية واللي معناه يهز في يديه ويقولك شكوناني يزم يطلقها قبل ما يمشي. وبعد وقت إذا كان رجع لابس فما جهات كيف يرجع والجمل ما غادروش يعلق له خرصة ذهب في خشم الجمل وهذه موجودة في برشا جهات حصل له التراث واحد وبر
0: باهي توا يعطيك الصحة محسن الحاج يوسف. شكرا لك على كل هذه المعطيات. بعد الرابعة إن شاء الله باش نحاولوا نتصلوا بالشيخ الدكتور عبد الكريم الترابلسي من المدينة المنورة كذلك من لقاءاتنا مدام منى مصطفى مديرة نادي الأطفال النموذجي بقصر الهلال حول تظاهرة تهدف إلى مناهضة عمل الأطفال. ونختم هذه طبعا الأجندة مع مديرة المركب الثقافي بالمونستير السيدة أميرة البكوش حول الأنشطة الثقافية المبرمجة بالمركب. نسمع أغنية أخرى على الحج تعرف نتصور شيخ حجيت وجيت يقول حجيت وجيت كما سمعنا بكري حسين إسلام وقبله سمعنا كذلك محمد الفرشيشي حجك مبرور ذنبك غفور توا نسمع حجيت وجيت
2: حجك من الفرشيشي ولا محمد
0: حجيت لا هذه محمد محمد الفرشيشي حجك مبرور هذيك أغنية قديمة قبل حاتم وتو هذه حجيت وجيت ما عادش تعرفوش يا هوبش تو تسمعها الأغنية
2: حجيت

مصطفى يا فرحتك صليت وفروضة المصطفى يا فرحتك صليت إن

0: ستير السحلين خنيس على الموجة 106.1
1: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
2: الرابعة عصرا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. نظمت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع الجمعية التونسية للأطباء حول العالم اليوم بتونس النسخة الأولى من قمة الجسر للذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية بحضور 250 مشارك من ممثلي شركات ناشئة ومستثمرين وأطباء وخبراء وفاعلين في القطاع الصحي، بالإضافة إلى كفاءات تونسية مقيمة بالخارج. وبين رئيس المنظمة التونسية لرواد الأعمال ياسين جويعان الهدف من هذا الملتقى هو تشجيع الأطباء الراغبين في العودة إلى تونس على الاستثمار في القطاع الصحي الرقمي الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات الصحية. أعلن المدير العام للصحة وليد نعيجة بأنه سيتم بدء العمل خلال أيام بمنصة نجدة للجلطة الدماغية، وذلك بعد نجاح منصة نجدة تيان التي تعنى بالجلطات القلبية. قبلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة أصدرت في 5 جوان الجاري بطاقة إيداع بالسجن في حق التلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات. أعلنت جامعة منوبة عن أحداث 4 اختصاصات جديدة ضمن عرضها التكويني الجديد، تتمثل في الإعلامية الحيوية والتجارة والمالية الدولية وتاريخ الفن والأثار والأعلام والسرديات الرقمية. الجامعة أفادت في بلاغ أنه تم تجديد 55 مسار تكويني وفق مقاربة ترتكز على الكفاءات مع إدماج المهارات العرضية ومهارات التعلم واللغات. توج الديوان الوطني التونسي للسياحة بالشراكة مع سفارة تونس بسيول بجائزة أفضل إدارة وتنشيط لجناح عرض خلال فعاليات معرض سيول الدولي للسياحة والسفر الذي احتضنه مركز بالعاصمة الكورية سيول من 4 حتى 7 جوان. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
4: المنستير. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
5: 8:15 في بشائر الصباح
4: بعد نشرة نصف النهار،
5: 4:15
4: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7:15. نوتر ستوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال.
6: تونسي معك ربي والنبي.
4: ونهار الأحد من ماضي 3-5 في ستوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

مرحبا بالجميع. ثالث مواعيد رياضية لموجات إذاعة المنسير. نبدأ بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصلت اليوم بعثة المنتخب للعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي استعدادا لخوض منافسات كأس العالم استضيفها كل المكسيك والولايات المتحدة والكندا. ثم تحول البعثة مباشرة لمدينة مونتيري عبر رحلة داخلية دامت تقريبا ساعة وعشر دقائق باش يقيم المنتخب الوطني التونسي استعداداته الأخيرة قبل انطلاق المنافسات. المنتخب الوطني التونسي باش يخوض منافسات الدور الأول ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخب السويد المنتخب الهولندي المنتخب الياباني، ويستهل المشوار بمواجهة المنتخب السويدي يوم 15 جوان في مونتيري الساعة 3 صباحا بتوقيت تونس. تأتي وصول نصور كارتاج للمكسيك بعد انتهاء المرحلة التحضيرية الأخيرة وسط رغبة على طي صفحة الهزيمة الودية أمام منتخب بلجيكا والتركيز على تحقيق انطلاقة إيجابية في كأس العالم. نعطيكم التراجع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بمركزين، يحتل المركز 46 في التصنيف الأخير أزرو اليوم الفيفا. أضحى المنتخب الوطني التونسي يحتل المركز التاسع إفريقيا خلف كل من المغرب السنغال نيجيريا الجزائر مصر الكوت ديفوار والكامرون والكونغو الديمقراطية، والرابع على مستوى العربي في التصنيف الأخير صدر الاتحاد الدولي لكرة القدم وفق النتائج اللي حققتها جميع المنتخبات في الفترة الأخيرة. يحتل المنتخب الأرجنتيني الصدارة، إسبانيا في المرتبة الثانية، فرنسا في المركز الثالث. ذكروا منافسات كأس العالم لكرة القدم 26 باش تنطلق يوم 11 جوان الجاري وتتواصل حتى ل 19 جويلية القادم في الولايات المتحدة كندا المكسيك. وكما قلت المنتخب الوطني التونسي موجود في المجموعة السادسة بمعية المنتخب السويدي المرتبة 38، المنتخب الياباني المرتبة 18، والمنتخب الهولندي المرتبة 8 عالميا. الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعلن تمديد عقد الناخب الجزائري فلاديمير بيكوفيتش رفقة كامل الطاقم الفني لغاية 31 جويلية 2028 في خطوة تعكس ثقة الهيئة المشرفة على الكرة الجزائرية في العمل الإنجز خلال الفترة الأخيرة. هذا القرار بعد النتائج الإيجابية اللي حققها المدرب السويسري منذ توليه الإشراف على المنتخب الجزائري في فيفري 2024. قاد المنتخب الجزائري في 28 مباراة حقق من خلالها 21 انتصار مقابل 4 تعادلات و3 هزائم. طم أن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم جماهيره المنتخب على الحالة الصحية لنجم خط الوسط كريستيان إريكسن بعد تعرضه لسقوط مفاجئ خلال المباراة الودية اللي جمعت المنتخب الدنماركي والمنتخب الأوكراني. وأكد الاتحاد الدنماركي عبر بيان نشره على حسابه الرسمي بمناسبة إكس إريكسن بصحة جيدة في ظل هذه الظروف، مشيرا أن اللاعب يخضع لمتابعة طبية دقيقة بعد الحادثة اللي أثرت قلق الجماهير والمتابعين. شهدت المباراة في دقيقة 65 من لحظات من التوتر بعد مسقط إريكسن على أرضية الميدان، توقفت المباراة بعد هذه اللقطة. ونختم بأكيد بالنسبة للفريق ريال مدريد، بيريز يواصل قيادة ريال مدريد حتى 2030 بعد منجح البيريز 79 عام في الفوز بانتخابات رئاسة ريال مدريد بالجيرمن، ولاية جديدة تمتد لأربع سنوات حتى العام 2030. نقطة نهاية سبورانفو، إلى اللقاء.

0: الحمد لله، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله أخي سليم، أكيد يعني نحمد الله سبحانه وتعالى على إتمام نعمته وعلى القيام بمناسك الحج. الحمد لله، الحمد لله. أكيد يعني بالنسبة للجانب الصحي يتفاوت حسب الحالة الصحية وحسب الأدوية اللي يأخذها الحاج وحسب الوضع الصحي يعني السابق اللي يكون عليه الحاج.
1: برشا بالفعل هو نقاطك دكتور، برشا حجاج من روحوا تعبوا فما اللي مشاو للمستشفيات.
0: نعم نعم،
1: سخانة أكيد يعني برشا غادي في الحج. نعم
0: صح، هو سخانة والجهد، وبك تعرف خاصة التعب يظهر من بعد، يعني يظهر من بعد الأيام اللي خاصة فما اللي يعني ياخذ في الأدوية، واللي كما تعرف الوضع المناخ بصفة عامة يعني ارتفاع درجات الحرارة، فأكيد هذا يأثر مع عامل السن. كما تعرف يعني بالنسبة لمعدل الأعمار بالنسبة للحجاج التوانسة يعني يعتبر مرتفع نسبيا مقارنة لو كان ناخذ بدول أخرى، لكن هذا الكل نقول الحمد لله على إتمام المناسك على أكمل وجه، وهذا هو جهاد، هو الحج يعني تعب ومشقة حتى اللي يكون إنسان يعني صغير في السن ويكون يعني بصحة جيدة، فأكيد أنه بشي حس بيتعب، وهذا كل إن شاء الله مخلوف كما يقولوا مقدور عليه، إن شاء الله ربي يبارك فيه، وربي إن شاء الله يجعل على قدر هذا النصب والتعب يكون الأجر إن شاء الله، وربي إن شاء الله يبارك لنا في صحتنا، وإن شاء الله ربي كل حجيجنا الميامين يعودوا إلى أرض الوطن سالمين غانمين. فما شكون حتى اللي في المطار مثلا يكون في المطار يتقلق يحس بتعب، يعني هذا موجود نظرا اللي ثم اللي ياخذ، فما شكون اللي يتحير عليه مثلا بعض كما قلنا احنا الامراض، يكون مثلا عامل عمليه قبل على مثلا الرئه مثلا فتتحير عليه الاوجاع، يعني ما تعرف التغير على مستوى المناخ، وحتى بالنسبه للجهد يعني العضلي والبدني اخويا سليم، يعني فما شكون اللي ماهوش متعود يمشي خاصه نحكي في مكه او في المدينه ما شاء الله، يعني يكون يعني قريب ما يمشيش برشا، لكن في مكه اكيد انه باش يمشي الحاجه اذا كان باش يتنقل يمشي مثلا المسجد، فالمشي وجاي مثلا باش تلقاها مشى يعني مئات الامتار، فهذا الاكيد انه فما اللي مش متعود بهالتنقل هذا يأثر نوعا ما. وعلى كل حال إن شاء الله ربي
1: إن شاء الله تممت المناسك
0: وش كان يرجع كل على أكمل وجه
1: إن شاء الله. تممت المناسك الآن في المدينة المنورة، وقمت بزيارة الروضة الشريفة وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم منذ قليل،
0: والحمد لله كما تعرف أخوي سليم بالنسبة للرد الأول فما اللي يمشي للمدينة قبل وبعد يمشوا لمكة ويروحوا مباشرة، يعني بعد إتمام مناسك الحج مباشرة، وفما الرد الثاني اللي هما يمشيوا لمكة ثم بعد ما يكملوا مناسك الحج ينتقلوا إلى المدينة المنورة مدينة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، ويكون العودة من مطار المدينة المنورة. فبالنسبة للحالية يعني الحجيج الحمد لله ما عادش عنا الآن شكون من حجاجنا اللي موجودين في مكة، تقريبا اليوم يعني آخر الحجيج اللي تنقلوا من مكة إلى المدينة المنورة، وهنا شنو باش يقوم تقول لي الحاج في الأيام اللي باش يقعدها في المدينة. أيوة. عندنا حاجتين مهمين، عندنا زيارة الروضة الشريفة في البقاع المقدسة، طبعا زيارة الروضة الشريفة إضافة إلى المزارات كما مثلا قباء، مثلا يعني نمشي لمسجد قباء، وكما نعرف أنه الصلاة في مسجد قباء تعدل أجر حجة بإذن الله، أجر عمر عفوا، فكذلك يعني المزارات التقليدية اللي يعرفوها الحجاج ولا حتى اللي يقوم بها المعتمرين يعني في موسم العمرة، وإضافة إلى الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو كما نعرفه أنه أجر الصلاة بألف صلاة فيما سواه إلا في المسجد الحرام، فالأجر هو بمئة ألف صلاة، فهذا هو يعني تقريبا عندنا الروضة وكنا عندنا المزارات والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى جانب التسوق كما تعرف كويس ليم اللي عنده شوية قضيات ما كملش ففرصة باش أنه ياخذ بعض الأغراض ويفرح كما قولوا احنا الأهل والأحباب في أرض الوطن، وإن شاء الله ربي

0: يتقبل منا الناس الكل، وإن شاء الله ربي يوصلوا الناس كل إن شاء الله سلمين غالمين لأرض الوطن، فاللهم أمين يا رب العالمين.
1: أمين. حبيت نسألك دكتور على خاطر فما مواطن وقت نهار الخميس مشيت نستقبل في حجاج في ولاية المنستير الدفعة الأولى، قال خلونا في عرفات، خليتوهم غادي في المخيم وما خرجوش، ما نجموش يخرجوا باش يمشيوا العرفة، يمشيوا للجبل العرفة. نعم. كانت تفسرنا هذه باش نوضحوا للمستمعين كيفاش تكون العملية في عرفة، تكونوا في المخيم ولا تنجموا يخرجوا؟
0: هو شوف، بالنسبة يعني نعرف الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، عرفة كلها موقف، وإحنا عرفة موجود طبعا المخيمات كلها في عرفة، هذا مما لا شك فيه، يعني حاجة مهمة. بالنسبة للخروج فإنه هناك تأكيد من وزارة الصحة السعودية ووزارة الحج على تنبيه عدم الخروج من 10 صباحا إلى 4 مساء، باعتبار أنه درجات الحرارة مرتفعة جدا. فعرفة كلها موقف، ما فماش علاش باش انه الحاج يعني يقولوا نحن يخرج ويمشي مثلا جبل الرحمة وربما يعرض يعني صحته الى الاخطر، الى ضربة شمس، ربما ربي يحفظنا اجمعين. ولكن بالنسبة للمخيمات في عامة، فالحجاج اللي يخرجوا فماش يكون باش يمنحهم طبعا من ذلك، هو في نهاية امر هو الحاج هو حر اذا كان يحب يخرج خارج المخيم، ولكن احنا ننصحه وننبهه ونقوله لا تحفظوا على صحتنا، باعتبار أنه الحاج لما بيشيمشي العرفة طبعا مازال عنده المناسك مزدلفة وعنده ميناء، فلازم ديما في كل وقت احنا الجانب الصحي والمقاصد الشريعة كما نعرفه يعني حفظ النفس في عرفة أو في غير عرفة مما لا شك فيه. بالنسبة إلى أداء المنسك والحج عرفة، يكون في عرفة، في صعيد عرفة، في يقوم الحجاج يقوموا بخطبة عرفة، كل خيمة مش كل مخيم، لا كل خيمة فيها خطبة عرفة يأمنها السادة المجدين الدينيين، فما كذلك الأختام القرآنية، فما الأذكار الجماعية، فما الأدعية اللي تكون في كل خيمة كذلك، وأيضا اللي تكون في المخيمات بصفة جماعية. فالتأمين هذا الجانب بالنشاط الديني وما يتعلق بالأذكار في يوم عرفة يكون صلب المخيمات، ومن غير يعني تشدد وبش نقولوا لا يجب نخرج ونمشي لجبل الرحمة وشيء من هذا، فلا، رأي المخيمات هي بتبعتها في عرفة، وعرفة كلها موقف، وإن شاء الله ربي يتقبل، وإن شاء الله ربي يبارك، وإن شاء الله ربي يرزق كل المشتاق إن شاء الله للحج إلى بيت الله الحرام يا رب العالمين.
1: إن شاء الله العودة متاعكم الدفعة الثانية من ولاية المنستير يوم الجمعة 12 جوان إن شاء الله، ماضي ساعتين ونص تاع القائلة.
0: هو إن شاء الله بإذن الله بالنسبة للآخر رحلات اللي تخص مدينة ولاية المنستير باش تكون إن شاء الله يوم الجمعة إن شاء الله 12 جوان، الوصول تقريبا يكون بعد الساعة الثانية بعد الزوال بتوقيت تونس. والآن الحمد لله كما قلت لك يعني الحجاج والحمد لله الآن في المدينة، وإن شاء الله ربي يتقبل منا ويقدرنا إن شاء الله على حسن استغلال هالأوقات هذه في الأداء يعني الصلاة والأذكار، وخاصة زيارة الروضة الشريفة نساء ورجالا إن شاء الله، وكذلك المزارات اللي يستنوا فيها أكيد الحجاج الكل ويحبوا يتعرفوا على هذه المواقع اللي هي طبعا مشاهد عظيمة وذكرنا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. وآخر الطيارة تقريبا للعودة على تونس قرطاج يوم السبت 13 جوان.
0: نعم، يعني هذا بالنسبة لآخر طائرة. وإن شاء الله بالمناسبة ديما نقول أخويا سليم يعني إن شاء الله كل الحجيج إن شاء الله يكونوا في صحة وعافية، وإن شاء الله نطمنوا يعني أهليهم، وفما الحقيقة الرعاية الطبية إن كان ذلك من قبل السلطات السعودية الحمد لله، الإسعاف يعني موجود، الطواقم ما يتعلق بالإنعاش والجانب الطبي الحمد لله، بارك الله في الجانب السعودي.
1: وانتم يعطيكم الصحة زادك مرافقين ومرجدين.
0: نعم،
1: حصلت على الميدالية البرونزية.
0: هو مكتب شؤون حجاج تونس خويا أسليم يعني متكون من المرجدين الدينيين، متكون من المرافقين، متكون من البعثة الصحية وخيانة كذلك وزارة النقل، يعني ما شاء الله، فكل الجهود الظافر يعني من رئاسة الجمهورية كذلك وغيرها من يعني كل جهود أكيد الظافر لأجل يعني إنجاح الموسم إن شاء الله ربي يتقبل، وإن شاء الله يعني يكون هالمكتب بإذن الله يعني وفق فيما يعني قدم إن شاء الله، وبإذن الله إن شاء الله الجائزة اللي خذوها سنة إن شاء الله يا ربي السنة المقبلة تكون أفضل وأفضل. ولكيد أنه فما في كل عمل خويا سليم فما أكيد فما نقائص وفما وفما يعني حاجات اللي تحتاج إلى المراجعة وإلى التحسين، هذا كل عمل بشري أكيد نرنو دائما إلى أن نحسن، وأن إن شاء الله تكون الخدمات تكون إن شاء الله يعني في مستوى يليق بحجاجنا، وإن شاء الله يكونوا يؤديوا فيه المناسك إن شاء الله في أكمل الظروف اللوجستية والصحية، وخاصة وأهم حاجة الجانب الإيماني والشعائري والتعبدي، لأنه هذا المهم أن الحاج يروح، لأنه نحكيه في الجوانب اللوجستية وكل شيء، ولكن خلينا نقول خويا سليم حاجة مهمة أنه الإنسان يستحفظ على هالرزق الكبير هذا والحاجة العظيمة يا رب يعطيها له، وهي حاجته، ومن حج فلم يرفث ولم يرفسق كما نعرف الحديث رجع كيومي ولدته أمه، فهذا أهم حاجة هذا هو أهم حاجة واحدة احنا نقوله يروح ويكون من الناس اللي قال فيه ربي سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وكما قال عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إن شاء الله ربي يتقبل منا أجمعين يا رب.
1: آمين يا رب العالمين. يعطيك صحة دكتور الشيخ عبد الكريم الطرابلسي، كنت معنا مباشرة من المدينة المنورة، إن شاء الله حج مبرور ومغفور لكل حجاج بيت الله الحرام، إلى اللقاء.
0: بارك الله فيك. شكرا.
2: أنا وإنت ولا حد تالتنا، أنا وإنت أنا وإنت وبس، أنا وإنت ولا حد تالتنا، أنا وإنت أنا وإنت وبس، أنا وإنت أنا وإنت وبس يا حلاوتنا.

والحب غطانا وفرشتنا وخدود الورد مخدتنا وانا وانت ولا حد تاني.

0: في عز النور افرح يا زهور. عند القمرة
1: لا نعاس ولا نوم ولا ناس ولا لوم.
0: عند القمرة

0: بس يا حلاوتنا انا وانت وانا وانت وبس.
1: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
2: إذاعة المنستير في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
3: سياسيا،
2: اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
3: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
2: ومعانا ما يفوتكم شيء.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. مازلنا معكم بعض الدقائق في أجندة تلتحق بنا عبر الهاتف السيدة منى مصطفى، مديرة نادي الأطفال النموذجي بقصر هلال. مرحبا بك مدام منى.
5: عسلامة، مرحبا بك تسليم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إذاعة المسير، شكرا على الاستضافة، ودام صوتكم النابض بالخير والمحبة في كل بيت. يسعدني ويشرفني أني نتدخل معكم اليوم عبر الأمواج المتميزة لنفتح معا نفيذة للأمل ونسلط أضواء على قضية تمس قلب المجتمع ومستقبله، قضايا الأطفال.
4: بالفعل تظاهرة تهدف لمناهضة عمل الأطفال، وطبعا أنتم جبتوها قد تقريبا 12 جوان اليوم العالمي لمناهضة تشغيل الأطفال، هيك ولا؟
5: نعم، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال وفي إطار حماية طفولتنا وسون براءتهم، تشرف المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمسير بالشراكة الفاعلة مع مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقصر هلال على تنظيم يوم تنشيطي توعوي كبير، وذلك يوم الجمعة 12 جوان 2026. هذا اليوم ليس مناسبة عابرة، بل هو صرخة وعي ورسالة حب نطلقها معا. نريد أن نؤكد من خلاله أن مكان الطفل الطبيعي هو مقاعد الدراسة بين أحضان اللعب والمرح، ليس في سوق الشغل ومشاق العمل. هذا الحدث الاستثنائي يأتي بشراكة استراتيجية تجمع بين نادي الأطفال النموذجي بقصر هلال ومركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقصر هلال. هذه الشراكة تعكس الوعي العميق بمدى الأهمية الكبرى لهذا الموضوع. حماية طفولتنا هي حماية لمستقبل تونس بأكملها. الشارع إن شاء الله، التظاهرة هذه إن شاء الله باش تكون في حي الرياض قصر هلال، سيتحول إلى خلية نحل حقيقية تؤسس لثقافة حقوق الطفل. والورشات تكون فما برشا ورشات، خلال ورشات مختلفة ومتنوعة في الرسم، التعبير الحر، الشعر، المسرح، وباش يدخلوا أخصائيين حضور قوي لأخصائيين نفسانيين واجتماعيين، وقدمونا إضاءات توعوية مباشرة للأولياء وللأطفال وللمجتمع حول المخاطر النفسية والجسدية لعمالة الأطفال. من المؤكد أن التنشيط الجماهيري والأنشطة المختلفة تشتعل حماسا بالموسيقى، الألعاب التفاعلية والمسابقات اللي تمرر رسائل توعوية بطرق مرحة ومحببة للأطفال وعائلاتهم. احنا اليوم حابين ندخلوا في إذاعة المنستير، الأهداف متاعنا من خلال اليوم هذايا هو رفع الوعي المجتمعي وتحسيس العموم بمخاطر تشغيل مبكر للأطفال وانعكاساته السلبية على النمو النفسي والجسدي والفكري، وتكريس حقوق الطفل، وتعزيز العمل الشبكي بين المؤسسات وبناء الوعي الذاتي، وتمكين الأطفال من التعرف على حقوقهم وآليات حماية أنفسهم والتعبير الحر والفني، وإتاحة الفرصة للأطفال للتعبير عن آرائهم ورفضهم لعمالة الأطفال من خلال الورشات. كذلك الدعم النفسي والاجتماعي، توعية الأولياء بالمسؤولية المشتركة ونشر ثقافة الوالدية الإيجابية وتوفير الرعاية والحماية والتعريف بالآليات القانونية والرعائية.
4: هي منظمة العمل الدولية تطلق تظاهرة رمزية ارفعوا الورقة الحمراء في وجه من يستغلون الأطفال، ومجلة الشغل كذلك التونسية تجرم تشغيل الأطفال، توصل حتى العقوبات مالية وعقوبات حتى بالسجن.
5: أكيد هذاك علاش احنا يعني اليوم التنشيطي التوعوي هذايا حبينا يعني نقوله للناس اللي معناها من خلال زي ما نقول يعني من خلال إذاعة المنافسين حبينا نقوله اللي الطفولة فترة قصيرة جدا لا تعاد، وحق الطفل في أن يعيش طفولته ليست منا بل هو واجب وطني وإنساني. كل طفل يحرم من تعليمه ويزج به في سوق الشغل هو خسارة جيل كامل. من قصر هلال نرسل طاقة إيجابية فياضة ونداء لكل عائلة لكل طفل لكل مواطن لنكن نحن الدرع الحامي لهؤلاء الملائكة.
4: ويجب يجب الضغط على أصحاب العمل والمؤسسات تطبيق القانون بأكثر صرامة على هؤلاء اللي يشغلوا في الأطفال. وأنتم الشعار حلول لهذه التظاهرة الطفولة بناء وليست عناء، باش نبنيوا أطفال الغد شباب الغد رجال المستقبل
5: إن شاء الله. وهذا هو اللي معناه هذا هو إن شاء الله البرنامج اللي باش يكون يوم الجمعة 12 جوان 2026 في حي الرياض قريب لمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي في قصر هلال
4: أمام نادي الأطفال.
5: لا لا احنا غيرنا المكان غيرنا توا المكان على خاطر يمكن الـ يعني المكان نتاع نادي الاطفال هو مكان استراتيجي لكن المكان اللي نمشيو له فيه برشا يعني الفئه الهشه والفئه بالحق اللي معناها ماهيش فاهمه بالباهي شنو هي المخاطر نتاع التشغيل المبكر للاطفال، شنو الانعكاسات السلبيه على النمو النفسي والجسدي للطفل. كذلك الأولياء اللي باش يكونوا موجودين معانا باش يقع توعيتهم بالمسؤولية المشتركة ونشر ثقافة الوالدية الإيجابية وتوفير الرعاية والحماية وكذلك التعريف بالآليات القانونية والرعائية.
4: نهار الجمعة الوقت وقتاش منى؟
5: إن شاء الله باش نبدأ من 9 متاع الصباح تسجيل الحضورات بطل التدخل وفما ورشات ويصاحبها تدخل الأخصائيين يعني النفسيين والاجتماعيين باش يقدموا إضاءات توعوية مباشرة للأولياء والأطفال حول المخاطر النفسية والجسدية لعمالة الأطفال.
4: شكرا لك، إن شاء الله الدعوة مفتوحة للجميع طبعا باش يحضروا. يعطيك الصحة مدام منى مصطفى مديرة نادي الأطفال النموذجي بقصر هلال، إن شاء الله بالتوفيق في هذه التظاهرة تظاهرة تهدف لمناهضة عمل الأطفال.

0: صريحة وصلنا الأربعة وخمسين دقيقة هنا بإذاعة المونستير. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. باش نستقبل الآن سيدة أميرة البكوش مديرة المركب الثقافي بالمونستير حول مجموعة من الأنشطة الثقافية المبرمجة بالمركب. أهلا وسهلا مرحبا بك مدام أميرة.
1: مساء النور سي سليم وشكرا على الاستضافة ومكافة التظاهرات الثقافية المركب الثقافي.
0: شكرا هذا واجبنا. إذن يوم السبت المقبل حفل اختتام نوادي الاختصاص، ناخذ فكرة على حفل اختتام هذا.
1: إن شاء الله كما العادة كما عودكم مركب الثقافي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وتحت شعار للمخدرات نعم الإبداع، نظم مركب الثقافي نهار 13 جوان نهار السبت حفل إنتاج نوادي الاختصاص، يتمثل في معرض فنون تشكيلية، معرض الخط العربي، الصور الفوتوغرافية، عروض مسرحية لنادي المسرح أطفال، كذلك عرض لكورال أطفال، عرض إيقاعات صوفية. نحاول نثمن مجهود الصغيرات سيلة الموسم الثقافي، معناه ذوما إنتاج سيلة موسم الثقافي 2025-2026. الصغيرات يروا لوحاتهم معلقين في المعرض، ولا الأولياء يروا صغيراتهم على الركح يمثلوا، ولا يروا الكورال، معناه كيفاش الحق حاجة مزيانة برشا نثمنوا لهم معناها الانتاجات نتاعهم. وبهذا زاد معناها كانوا معناها قلنا لهم مواهبهم، كذلك باش يكون معناها منهم زاد معناها باش يكون معناها مفتوح للعموم، ينجموا حتى مش مشاركين في النوادي يجيوا معناها يواكبوا النشاط هذا نهار 13. ومن هذا معناها نحاولوا نحن حفتوا معناها الاولياء على الانخراط في النوادي الاختصاص، معناها قديش ما توفر معناها من فرص للتعلم. كذلك نحاولوا ديما احنا من عام لعام نحاولوا نطوروا البرامج متاعنا باش يكونوا اكثر اشعاع. كذلك معناها في ديما عندنا تصور من سنه لسنه، ديما نحاولوا نعملوا تصور جديد باش نستقبلوا اكثر اطفال،
0: وخاصه في العطله الصيفيه باش يتعرفوا على مختلف النوادي، فرصه باش يجيوا نهار السبت. التوقيت ذكرهم بالتوقيت،
1: التوقيت ماضي 3 نتاع العشيه ان شاء الله. الانطلاق بالمعرض، وكذلك معرض الفنون والخط العربي للصور الفوتوغرافيه، الكورال، معناها كل نوادي أطروا معناها أساتذة مختصين ذو خبرة، نشكرهم برشا كذلك. وإن شاء الله يتحدى معناها عرض ممتاز، وإن شاء الله ينال إعجاب الأولياء اللي معناها ينتظروا صغيراتهم. معناها من هذه زاد اكتشفنا فما مواهب، بالحق اكتشفت برشا مواهب من الصغيرات، معناها من النشاط هذا المتكرر نتاع كل جمعة اكتشفنا مواهب، واللي معناها يمثلوا المركب الثقافي في برشا تظاهرات برشا محطات، معناها نجموا برشا محطات معناها في الخط
0: يشاركوا في مسابقات أخرى يعني في مختلف الولايات
1: أخرى
0: يعني.
1: ولا أي ولا يمثلوا مثلا مركب الثقافي في يوم جهوي في يوم، فهذا هو ديما معناه ديما نحاولوا نرتكزوا على ديما النوادي الاختصاص بالحق، معناه تبني الصغير فهمتوا، نحاولوا نبعدوهم على الهواتف وعلى الميديا. وهذا هو
0: 21 جوان اليوم العالمي للموسيقى، تظاهر أخرى
1: إن شاء الله ذاك بالشراكة مع معهد الرقص والموسيقى بالمنسيق مركب السياحي باش يكون في المركب السياحي مارينا. اليوم العالمي الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى باش يكون فيه ورشات رسم، يكون فيه عرض موسيقي كذلك بعنوان ميتيساج. إن شاء الله يقرب الموعد نوافيكم بالتوقيت
0: بالتفاصيل أكثر.
1: ونهار 26 إن شاء الله باش يكون معرض جماعي فن تشكيلي باش يجمع بين المحور نتاعو المعمار، يجمع بين معناها الفنون الحديثة المعاصرة والفن الكلاسيكي، باش نلقاو معناها برشا فنانين من مختلف اللي كورون ارتستيك نقولوا احنا، مثلا مازال متبع التونسي الاخر معناه المعاصر برشا الاخر التكنولوجيا، باش نلقاو معناه كلهم، اما يجمعهم هو المعمار نفس الموضوع هو المعمار. ان شاء الله باش يكون نهار 26 نهار جمعه 5 نتاع العشيه، وزيد نوفيكم باكثر تفاصيل، معناه يكونوا معانا فنانين تشكيليين معروفين
0: ان شاء الله،
1: ومعناها الثاني معروفه برشا ان شاء الله تواكبوا معانا كالعاده. اذاعه المنستير ديما حاضره معانا.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك أميرة البكوش مديرة المراكب الثقافي بالمنستير، إن شاء الله موفقين في كل هذه التظاهرات. هيك نوصلوا نهاية هذه الحصة من أجندة، تحية لكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا، شكرا لهم الكل، أحمد التوزي، جلال السقا، منيا بالرحال، كذلك الكل يعطيهم الصحة، الكل ما نجموش نذكرهم الكل، شكرا لهم يعطيهم الصحة. هكا نوصلوا لنهاية هذه الحصة، أجمل تحيات لطفي المكي، رؤوف غديرة، هويدا بن ساسي، سليم الحزم، إلى اللقاء.

0: الخامسة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم بالسجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة بسليانة أصدرت في 5 جوان بطاقات إيداع بالسجن في حق التلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية بعد أن تم ضبط التلاميذ والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عام بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا. دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لاعتماد مقاربة تربوية وتأديبية في معالجة حالات الغش في الامتحانات، وعبرت عن رفضها للعقوبات السجنية المسلطة على التلاميذ المتورطين في هذه الأفعال. دعا حزب التيار الشعبي إلى تطوير التشريعات الوطنية في مجال الهجرة وأهمها تعديل القانون عدد 7 لسنة 1968 والمتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية نظرا للتطورات التي طرأت على ظاهرة الهجرة في العقود الأخيرة. كما طالب الحزب في بيان أصدره اليوم باعتماد سياسة اتصالية واضحة في التعامل مع هذا الملف. أعلن المدير العام للصحة بأنه سيتم بدء العمل خلال أيام بمنصة نجدة للجلطة الدماغية، وذلك بعد النجاح الذي حققته منصة نجدة بوانتيان التي تعنى بالجلطات القلبية. تحت شعار سيرك الغد يبدأ اليوم، تنتظم الدورة 9 للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع بتونس من 11 حتى 28 من جوان بمشاركة فنانين ومبدعين من أكثر من 10 دول. وعروض هذه التظاهرة الثقافية والفنية ستجوب 12 ولاية تونسية، وهي تونس وبن عروس وأريانا وبنزرت ونابل والكاف وسيدي بوزيد والقيروان والزغوان وسليانة وصفاقس وسوسة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: من الاثنين إلى الأحد انطلاقا من الثامنة ليلا رافقونا في برامج متنوعة
1: تبع الموجة
0: تهني أسابيعكم بالأفكار والفنون
1: تبع الموجة تبع الموجة اسمع اسمع إذا
0: الاثنين لقاء مفتوح نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة الثلاثاء فارس الكلمة وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر الأربعاء من الأرشيف رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي الخميس مشاغل جامعية أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة الجمعة يسمعين الشعر والغناية لقاء مع الغناء البدوي ونغمات

0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
1: راديو المونستير.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
3: مرحبا بكم. اليوم وصلنا لمونديال 1966 في إنجلترا، مهة كرة القدم. النسخة هذه كانت مختلفة برشا، جماهير كبيرة، منتخبات قوية وأجواء استثنائية. أما زادة كانت من أكثر النسخ اللي دار عليها الجدل في تاريخ المونديال. البطولة تلعبت بنظام مجموعات، وبعدها الأدوار الإقصائية، ومع تقدم المنافسات فرضت أوروبا سيطرتها. وصلت أربع منتخبات أوروبية للنصف النهائي: إنجلترا، ألمانيا، البرتغال والاتحاد السوفيتي. الأنظار كانت موجة خاصة للإنجليز، المنتخب اللي كان يلعب فوق أرضه وقدام جمهوره ويحلم بأول كأس عالم في تاريخه. جاء الموعد الأكبر، كان النهائي، إنجلترا ضد ألمانيا الغربية في ملعب ويمبلي الأسطوري. ماتش كبير برشا، انتهى في الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، والمواجهة مشات للأشواط الإضافية، وين جات اللقطة اللي مازال العالم يحكي عليها حتى لتوا. هيرست سدد الكرة، ضربت العارضة ونزلت قريبة برشا لخط المرمى. السؤال اللي حير العالم، هل الكرة دخلت أم لم تتجاوز الخط؟ الحكم احتسب الهدف، ورغم الجدل والشكوك الهدف بقى من أشهر لقطات في تاريخ كرة قدم. بعدها إنجلترا سجلت الهدف الرابع وربحت 4-2 وتوجت بأول كأس عالم في تاريخها. مونديال 1966 بطولة فيها الفرجة، الإثارة والجدل اللي ما يتنساش. نتلقاو في الحلقة الجاية مع مونديال 1970 في المكسيك، وإن كرة قدم وصلت لقمة الجمال والمتعة. إلى اللقاء.
2: دقيقة مونديال.
4: دقيقة مونديال.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
5: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
6: بالتوقيت المحلي،
7: عند الإشارة تكون الساعة.
5: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم أحمد موسى.
8: بالتوقيت المحلي.
9: مساء الخير، مساء النور لكل من يسمع فينا في هالتوقيت. تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، داخل تونس أو خارج هذا الوطن العزيز. بالتوقيت المحلي من توا حتى للسبعة متاع العشية كالعادة، مع مواضيع وفقرات تعودتوا بها في هذه البرمجة. بعد شوية خريطة وطن، وباش نستقبلوا زميلنا وصديقنا ماهر جعيدان، باش نحكيو في موضوع جديد وفي الحقيقة مواكبة لتظاهرة، باش نرجعوا لها بأكثر تفاصيل، وموضوعها تطوير المعلومة الإحصائية وسد الفجوة الرقمية. موضوع باش نترقوله مع ماهر إن شاء الله في أولى فقراتنا في ساعتنا الأولى. أيضا من الأركان عين على الجهات مع ندرة إسماعيل، وجولة كالعادة في المهدية. بواكير مع محمد أحمد مخلوف، الفقرة اللي توصلنا الأخبار الستة. أما في ساعتنا الثانية، الموعد يتجدد مع محمد وليد الجاموسي في خارج النص، وفي الاستضافات ضيفتنا في تحت المجهر سيدة عفاف الفتحلي، الباحثة بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، باش نحكيه على تأثير ارتفاع درجة الحرارة في مياه البحر على الكائنات البحرية، وأكيد باش ناخذوا معلومات تهم البيئة البحرية في بلادنا خاصة مع التغيرات المناخية. وآخر الفقرات أسماء ومسميات مع غادة العيشية. كالعادة فريق يرافقكم في هالتوقيت، نلقاو لطفي المكي في الإخراج التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق، رفق ديرة في البث الرقمي، محمد وليد الجاموسي في الأعداد العام، ومعكم في التقديم أحمد موسى. كالعادة الموسيقى حاضرة في بالتوقيت المحلي. متابعة طيبة للجميع، وأكيد فقرات مفيدة ومهمة باش تلقاوها في حصة اليوم.

0: 15 دقيقة في ذات المنستير. نجد تحية لكل من التحق بنا في الاستماع، إن شاء الله تلقاو الإفادة في مختلف الأركان والفقرات اللي محضرينها اليوم في بالتوقيت المحلي. وأولى الأركان خريطة وطن.
1: خريطة وطن.
0: خريطة وطن مع صديقنا ماهر جيدان. ماهر، بداية أسبوع موفقة ومرحبا بك.
2: مساء النور لكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: شحكي شوية على الأرقام، خاطر نعرف الأرقام والمعطيات هي أساس أي قرار صحيح، من التخطيط للمشاريع للتنمية وحتى لتحسين الخدمات. وكعليش موضوعنا اليوم هو تطوير المعلومة الإحصائية وسد الفجوة الرقمية. واختيارك الموضوع هذا مبني على تظاهرة كنت واكبتها يومي 5 و6 جوان.
2: نعم، مستنسين نتناول الإحصاء والأرقام في كل المواضيع التي نتناولها كمؤيد لعدة استنتاجات في جميع المجالات. اليوم مش نحكيه على المعلومة الإحصائية في حد ذاتها، لأنه الأسبوع الفارط بداية الأسبوع تعتبر بامتياز هي أسبوع المعلومة الإحصائية.
0: والمقصود من خلال
2: نعم من خلال الملتقى اللي صار في مدينة المهدية يومي 5 و6 جوان 2026 تحت شعار بيانات من أجل العمل وإحصاءات من أجل التغيير. بالنسبة للملتقى هذا، الحقيقة معناها تضمن مشاركة عدة مختصين في جميع المجالات، من خبراء وباحثين وجامعيين ومختصين وجمعيات، وكذلك هيكل الدولة المشرفة على المعلومة الإحصائية. إحنا باش نبدأ الموضوع متاعنا يلزمنا نفسر ما نعرف. معنى نعرفه بالمعلومة الإحصائية. شنو هي المعلومة الإحصائية؟ هي ملخص، هي مجموعة من البيانات والمعطيات التي يتم جمعها وتنظيمها وتحليلها وفق منهجيات علمية بهدف وصف ظاهرة معينة أو قياسها أو تفسيرها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. والمعلومات عادة تستمد من التعدادات السكانية المسموح الميدانية، كذلك السجلات الإدارية، الدراسات الاقتصادية والاجتماعية. يعني تكتسي المعلومة الإحصائية الأهمية الكبيرة في دعم التخطيط والتنمية في كل مجال ولكل بلد.
0: وهنا نحكي على تحسين الخدمات. نعم. والتخطيط الصحيح للمشاريع القادمة، معناه مستقبل يمكن اقتصاد والتنمية يكون أساسه المعلومة، والمعلومة اللي تكون إحصائية بطبيعة حسب المعطيات المتوفرة.
2: أي لأنه هي تساعد صناع القرار والباحثين والسياسيين والمؤسسات على فهم الواقع وتحديد الاحتياجات ورسم السياسات العمومية على أساس علمي دقيق. هي لأن المعلومة الإحصائية هي الباز، هي القاعدة لكل قرار صائب على المستوى الإداري أو المستوى السياسي أو مستوى توجه الدولة في ذلك المجال. المعلومة الإحصائية زادة لا تقتصر في استغلالها، لا تقتصر على الدولة في حد ذاتها، ولكن كذلك المؤسسات الاقتصادية والصناعية بالأساس هي التي تستثمر تلك المعلومة من أجل تنمية مستدامة ومستقبلية لهذا المجال. بالنسبة للمناهج العلمية كذلك، فما عدة لتطوير المعلومة الإحصائية. يلزم تعزيز جودة البيانات، مواكبة التحول الرقمي الموجود، تطوير الموارد البشرية، تحسين النفاذ إلى البيانات، وهذا من أهم ومن أدق المسائل في هذا المجال. وهذا الكل بتعزيز التنسيق بين المؤسسات، ولكن هذا الكل ما يجي إلا بتطوير التشريعات. لذلك احنا حطينا في العنوان اليوم في خريطة وطن هو تطوير التشريعات المتعلقة بالمعلومة الإحصائية. هذا بالأساس، لأنه الاستفادة من المصادر الجديدة للبيانات يلزمها تكون مواكبة لتشريعات حديثة على مستوى القوانين لرسم السياسات والتطوير من قدرات صناع القرار في توظيف تلك المعلومة. وهذا ما يكون إلا بنشر الثقافة الإحصائية، إذ نعتبر أن الثقافة الإحصائية مهمة جدا للفرد، من اللي يكون تلميذ، الطالب، المتخرج، الدكتور، إلى جميع المستويات. أنت حتى الإنسان العادي

0: المعلومات الإحصائية وحطوها في خانة واحدة أنها خاطئة. لا، نقولوا إحنا فما معطيات إحصائية ولكنها ناقصة وتتطلب الكثير من الشفافية وأدوات العمل التقنية باش تكون المعلومة هذيك صحيحة. وما يكفيش أنك عندك المعلومة الإحصائية فقط، يلزم الطرق نشر تلك المعلومة الإحصائية وطريقة النفاذ إليها وطريقة استغلالها وتوقيت نشرها كذلك وتوقيت العمل بها راهي أساسية جدا. نحن في عالم متطور تقنيا بشكل كبير، يعني المعلومة الإحصائية إذا كان ما تكونش متطورة ومواكبة بتطبيقات إعلامية حديثة ومواكبة بطرق تفصيلية، رانا كيف كيف إذا كان عندنا معلومات منقوصة راه تؤدي بنا إلى نتائج منقوصة.
1: صحيح.
0: إذا كان عندنا معلومات خاطئة مش أدي بنا إلى معلومات
1: إلى
0: خاطئة،
1: مسارات غلطة.
0: إلى مسارات غلطة. وإحنا نعرفوا أنه أهم مؤسستين تعتنى بالإحصائيات في تونس هي المعهد الوطني للإحصاء اللي هو معناها مؤسسة حكومية ذات اعتبارية ذات فاعلية مباشرة في هذا المجال، وكذلك عندنا المجلس الوطني للإحصاء اللي هو تبع وزارة الاقتصاد والتخطيط اللي هو يرسم السياسات الكاملة في هذا المجال واللي هو يتكفل بتطوير التشريعات في هذا المجال بالتعاون مع عدة مؤسسات سواء محلية وطنية أو إقليمية أو دولية في هذا المجال
1: حسب الشركات. نرجع شوية زاد للملتقى ماهر، وانت وكبت يمكن أكثر من الفعاليات والليتام اللي تم طرحهم فيما يخص المعلومة الإحصائية. حكينا على التشريعات اللي هي مهمة على خاطر اليوم باش تاخو معلومات وباش تبني معناها قاعدة متاع بيانات لازم برشا مجهود وبرشا معلومات يتم أخذها معناها وانتقائها من الناس، وهنا يمكن التشريعات تعطل شوية العملية هذه. لكن في الجانب التكنولوجي مناش طرحوا الذكاء الاصطناعي اليوم دوره على الأقل في العملية هذه في جمع البيانات، هل تعتبر الذكاء الاصطناعي فرصة لتطوير المعلومة الإحصائية أو تحدي؟
0: نعم، السؤال متاعك وجيه جدا لأنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول حول المحاور التي طرحت في هذه في هذا الملتقى أو في هذه الندوة العلمية، والجزء الثاني فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي أو بحجم المعلومات الحديثة بيج داتا في هذا المجال، لأنه هو من ضمن المواضيع ولكن هيمن على الملتقى بصفة عامة، والمحاور كلها يجب أن تخدم التشريعات. لأنه بالنسبة للملتقى تنظم على مدى في اليوم الأول على مدى جلستين عامتين تم التناول التوجهات الاستراتيجية لتنظيم المنظومة الإحصائية الوطنية للفترة 2026-2030، يعني على الأقل في الحقبة متاع السنوات الأربعة الجاية، وضبطت خطة العمل متاعها ذات الأولوية بالإضافة إلى مناقشة المبادئ الأساسية للإحصاء وإصلاح الأنظمة الإحصائية في العالم العربي واستعمال مصادر البيانات الحديثة في الإحصاء العمومي. هذه الجلسات العامة كانت موجهة للجميع، للكل، الخبراء والمختصين الموجودين. في الجزء الثاني كانت فما موائد مستديرة. المواد المستديرة هي اللي تناول كل مادة مستديرة تضم مجموعة من الخبراء تناولوا موضوع من المواضيع. من المواضيع أفاق توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة هذه بيج داتا في المجال الإحصائي. وكذلك يهدف الملتقى إلى تعزيز الحوار بين مختلف المتداخلين في المنظومة الإحصائية الوطنية وتبادل الخبرات في ذلك، لأنه التبادل الخبرات في ذلك هو اللي يعطي القرارات الصائبة والمخرجات الصائبة في هذا المجال. في اليوم الثاني نظمت جلستين فما حواريتين متوازيتين مشاو مع بعضهم. تناولت الأولى موضوع النشر والثقافة الإحصائية واللي هي إحنا أشرنا إليها في بداية الحصة، وكذلك من خلال مناقشة قضايا النفاذ إلى المعطيات والسرية الإحصائية وكذلك سبل تعزيز في مختلف فئات المستخدمين. هنا ايش نكتشفوا؟ نكتشفوا انه المجال بتاع الاحصاء راهو مربوط بطريقة اخذ المعطيات من جهة، وكذلك طريقة النشر فيها والنفاذ اليها من جهة اخرى، مع المحافظة على السرية الاحصائية.

0: بأنها استراتيجية وطنية وذات أمن قومي بامتياز. لكن مجال النفاذ إليها للباحثين وللخبراء وكذلك زاد للصحفيين في استعمالها، لأنه بدون استعمال إحنا بين قوسين أو بين ظفرين الحرب التي يقوم بها الإعلام عادة هي النفاذ إلى المعلومة والوصول إليها لبناء استراتيجيات نقدية في هذا المجال، والمهمة توفير المهمة الرقابية للصحفي في هذا المجال.
1: ولازم نعرف حدود استعمال المعلومة الإحصائية.
0: بالطبع هي
1: يعني الأصل في الشيء. الثقافة يمكن لازم تكون عند المواطن التونسي ولا حتى عند الشخص اللي يستعمل المعلومة الإحصائية باش يوظفها في العمل متاعه، لازم تكون ثقافة مبنية على معرفة وخلينا نقول معناها برشة معلومات ياخذها باش يتعلم كيفاش يستعمل المعلومات الإحصائية في العمل متاعه.
0: أنا نعتبر أنه المعلومات الإحصائية تنطلق من المحلي الجهوي ثم الإقليمي والوطني، وأصل المعلومة تخرج من القاعدة من المكان اللي إحنا فيه. مثلا إحنا قاعدين نعمل توا حاليا في حصة إذاعية، قديش من حصة إذاعية خدمناها وشنية المواضيع اللي اتطرقنا لها. إذا كان ما عندناش الداتا متاعها وطريقة الرجوع إليه صدقني ما عادش نعرفه معناها شنية الاستراتيجية ممكن المستقبلية في بناء البرامج. هذا مثال من الأمثلة حبيت الواقعية. لكن المسألة الأساسية هي أني نعتبرها في النفاذ إلى المعلومة. راهو قديش عنا من إشكالية اليوم في البيئة في المجتمع في الاقتصاد في كذا، نفتقر إلى المعلومة اللي هي بالقانون يلزم نشرها. إحنا حتى النشر الأساسي للمعلومة مش موجود، وهذا يخلق فجوة رقمية في هذا المجال. إذن من ضمن الـ كذلك المحاور الموجودة مثلا نرجع لهنا رهانات التنظيم والحوكمة اللي كنا إحنا توا نحكيو فيه، كذلك تطوير الإحصائيات الجهوية بما يواكب التحولات التنموية ومتطلبات الحوكمة المحلية. راهو أي بلدية أو أي جماعة محلية إذا كان ما تنشرش المعلومات الإحصائية متاحة اللي هي مستقاة أساسا من المواطن ومعاملة المواطن مع الإدارة هذيك أو مع الجماعة المحلية هذيك، راهو نوليه ما عادش عنا ضبط استراتيجية مستقبلية في هذاك المجال، لا على المدى القصير ولا على المدى البعيد. إذن إحنا كانت في حواراتنا خلال الملتقى هذايا كنا مع الدكتور البروفيسور فوزي السبوعي، هو رئيس جمعية الأيام الاقتصادية والمالية المطبقة والمنسق العام لملتقى المعلومة الإحصائية، هو كان ضيف خريطة وطن في الأسبوع الفارت.
1: أيوة.
0: وقدم لنا برنامج الدورة بصفة عامة، وكذلك كان عنا لقاء مع علي بالشيخ اللي هو الرئيس بالنيابة للمجلس الوطني للإحصاء، قعدنا نحكيه معاه في هذا الموضوع. أساسا ركزوا على الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء مع اهتمام خاص بتحديث المنظومة التشريعية والمؤسساتية، لأنه نحن الآن في انتظار تقديم مشروع قوانين في هذا المجال لتطويرها وفي جميع المجالات وفي جميع الجوانب، لأنه القوانين القديمة راهي لم تعد مواكبة للاحتياجات الجديدة في هذا المجال. النقطة الثانية اللي تطرقت لها اللي هي تطورات التكنولوجيا الحديثة وتنوع الاحتياجات، يعني التحول يلزم من طرق الإنتاج التقليدية للمعلومة واستغلال المصادر البديلة لإنتاج المعطيات الإحصائية. المصادر البديلة شنية هي؟ اللي هي الوسائل الرقمية والتطبيقات الحديثة من الذكاء الاصطناعي للبيك داتا لربط المعلومة الإحصائية وتطويرها على مستوى الإدارات ومستوى الرقمنة. وبيش يكون التطوير هذا إلا بتدعيمها بشراكات ما بين الجمعيات هذه الجمعيات المهتمة مؤسسات الدولة وكذلك الجهات المانحة في هذا المجال.
1: وقتها نحكيه على تحسين البنية التحتية الرقمية. معناها
0: البنية التحتية الرقمية تتطلب تمويلات ضخمة جدا بميزانيات دولة وهذا بالأساس. وراه الغرب أو الدول المتقدمة بصفة عامة الصين وغيرها راهو ما تقدموا إلا بتطوير البنية التحتية في هذا المجال، ولو محتكرين المعلومة ومحتكرين الأداة ومحتكرين السبل في هذا المجال. لكن إحنا زاد الدعم التنافسية في هذا يلزم يقوموا به المجلس الوطني للأحصاء والمعهد الوطني للأحصاء اللي كنا نحكيوا عليهم، وكذلك المندوبية العامة للتنمية الجهوية، وكذلك المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية اللي هو عنده علاقة مباشرة بذلك. وما يكون هذا إلا بدعم من المنظمات الدولية كما منظمة الأمم المتحدة في هذا المجال.
1: موضوع مهم وموضوع كبير، وكما قلنا راهو باش ناخذوا قرارات معناها مهمة من أجل تحسين الخدمات، التخطيط للمشاريع وللتنمية. راهو لازم تكون عنا قاعدة بيانات بأرقام ومعطيات صحيحة، والمعلومة الإحصائية هي أساس كل قرار صائب.
0: نعم نحب أن نوجه معناها ثلاثة نقاط أساسية في هذا المجال، اللي هي تطوير المعلومة الإحصائية هي ضرورة حتمية، ما عادش معناها ماهيش خيار. إذن هو لم يعد استخدام الذكاء الاصطناعي من الخيارات، هو مفروض علينا،
1: لازم تتأقلم،
0: وهو واقع يجب التعامل معه لربح الوقت واقتصاد الكلفة. هذا من ناحية. كذلك مبدأ السيادة والسرية. وقت اللي نقوله السرية راهو مش معناها حجب المعلومة، راهو السرية في مجالات ما هي جي الحجب، راهو فما معناها فرق. يلزمنا نفهم المصطلحات هذه بشكلها الصحيح. نحن ندعو إلى الشفافية والنشر ومزيد من الحكمة، يعني مش السرية في نطاق حجب المعلومة اللي احنا اليوم ممكن المعلومة اللي البديهية اللي يلزمها تتنشر ما نلقاوهاش اصلا. لا، هذا ما هوش حديثنا على المجال، مش هذا للمجال. لانه يطرح هنا استخدام هذه التقنيات اشكاليات تتعلق بالسر الاحصائي وحماية المعطيات الشخصية اساسا، اللي هو جزء كبير، وكذلك مسائل تتطلب هذا إطار قانوني متطور جدا، ويفرق ما بين المفاهيم هذه، ما ناخذوهاش بالمفاهيم السطحية المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يكون هذا إلا بالتعاون الإقليمي في هذا المجال. إذن هذه ممكن أهم الأفكار اللي يطرحناها. كان عندي حوار كبير مع علي بالشيخ اللي هو الرئيس بالنيابة للمجلس الوطني للإحصاء اللي تابع وزارة التخطيط والاقتصاد، اللي أكد هو بالأساس على مجالات البيانات الضخمة والمصادر الجديدة للبيانات اللي ما كانتش مطروحة يقول سابقا، لكن اليوم اطرحت بقوة، لأن القانون الجديد حسب قوله يوفر الإطار القانوني والشرعي اللازم للنفاذ في هذه البيانات، وتنظيم كيفية استعمالها والربط بين مختلف الهياكل في ذلك، مع تحديد دور القطاع الخاص في الانتاج الاحصائي. لانه احنا لاحظنا انه القطاع برشا معلومات تهم القطاع الخاص غير مدمجه بالضروره في المجال الاحصائي اللي نقدمه فيه، وهذا راه يضر بالتخطيط خاصه في المجال الاستثماري وكذلك المجال الاقتصادي. ويلزمنا نأكدوا كذلك أنه دور راهو دورنا إحنا كصحفيين هو استثمار المعلومة الإحصائية ومتابعة هذا المجال، وكذلك تطوير المساهمة. إحنا يلزمنا نساهموا في تطوير الثقافة الإحصائية باش ما يقعش بها ديراباج نحو معناها
1: الثقافة الإحصائية. ماهر يمكن في علاقة بدور الإعلام في الموضوع هذا هو تبسيط الأرقام، تقديم الإحصائيات للمواطن بطريقة سلسة وبسيطة وفيها شفافية. دونك من وقت تولي عنا ثقافة معلوماتية ولا ثقافة متاع إحصائيات،
0: احنا عنا فرع كامل سيد أحمد، عنا فرع كامل اللي هو صحافة البيانات.
1: أيوة.
0: صحافة البيانات على ماذا تقوم؟ تقوم على تحليل المعلومة الإحصائية وبناء فرضيات وتأسيس منها رأي صحفي في هذا المجال، وكتابة تقارير صحفية تكون مدعومة بالبيانات لأنها تكون أكثر مصداقية ووصولا إلى الرأي العام.
1: تحليلها واقعي.
0: الموضوع هذا.
1: يعطيك الصحة ماهر، موضوع مهم، والملتقى زاد نتصور مهم جدا. إن شاء الله المخرجات بعد الملتقى تكون فيها على الأقل بعد توجهات جديدة، شراكات جديدة لتحسين القطاع هذايا والمجال هذايا، ونحكي وقت على تطوير المعلومة الإحصائية وسد الفجوة الرقمية، وخاصة في الجانب الرقمي والإمكانيات لازم تتحسن شوية زادة في الجانب هذا. شكرا ماهر،
0: شكرا بك. كلمة أخيرة، التحرك التشريعي هذا يلزم يمشي بالتوازي مع إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الأحصاء للفترة 26-30، واللي هي تمشي جنبا إلى جنب مع المخطط التنموي القادم لضمان منظومة إحصائية عصرية تدعم اتخاذ القرار الوطني.
1: يعطيك الصحة، بعد شوية طلل المهدية مع نادر إسماعيل.

0: الزريبة، صواف، زهوان، علموجة 104.7
1: 104.7
2: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
1: إشهار
3: يا مش نرمال، يا مش نرمال، ومعبيهاش أقوى مونديال.
4: مع بيش بنك حضر الكاس العالم بتمويل عالمي. بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3 اكس بي اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات، وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات، وان شاء الله مربوحه للنسور. الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيش بنك.
5: تحية جد لكل ما التحق بنا في الاستماع بتوقيت المحلي حتى للسبعة وقيت، باش نمشي للمهدية في عين على الجهات.
6: عين على الجهات،
7: عين على الجهات.
5: جديد ولاية المهدية كالعادة مع نادرة. نادرة مرحبا بيك ومساء الخير.
8: مساء النور أحمد، مرحبا بيك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير.
5: شعرنا جديد في المهدية؟
8: الجديد في الحقيقة عنا برشا أكتواليتي، أما قررنا باش نبدأ بالجديد قصور سيف. قصور سيف اللي تم مؤخرا الجالية التونسية بالخارج تبرعت بحفلة، حفلة لفائدة القاصرين ذهنيا بقصور سيف، جمعية القاصرين ذهنيا بقصور سيف. الحافلة هذه معناتها تقريبا الجمعية أو المركز متاع القاصرين ذهنيا قعد تقريبا 3 سنوات دون حافلة، ما تسبب في انقطاع العشرات من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية، ونحكي هوني على القاصرين ذهنيا عن الدراسة وعن الالتحاق بالمركز. وحتى اللي التحق تمكن من الالتحاق بالمركز فإنه للأسف الشديد معناتها يقرأ في العام يقرأ شهر نظرا لصعوبة التنقل. كي نحكيه قصور سيف ونحكيه معتمدية ونحكيه أهمية الحافلة اللي هي يقول لك القائل هي حافلة معناتها وسيلة نقل بسيطة، لكن في الحقيقة بالحافلة هذيك عشرات التلامذة في العمادات وفي المناطق اللي معناتها تبعد عشرات الكيلومترات على معتمدية قصور سيف، كما البرادعة، كما صلقتة، كما أولاد صالح، معناتها الحافلة هذه تمكن من التلامذة إنهم يلتحقوا بالمركز هذا. معاناة كبيرة تعانوها الأولياء، خاصة أولياء التلامذة، معاناة كبيرة أيضا للإطار التربوي بالمؤسسة. المركز معناتها كي نقوله مركز احنا نقوله معناتها تدريس، نقوله إحاطة نفسية اجتماعية إلى آخره، راو خاطر لذوي الاحتياجات الخاصة يعني القاصرين ذهنيا معناتها يطلبوا أكثر اهتمام، وكما نقولوا احنا بلغتنا الدارجه اكثر لهوه احمد. مش سهل التعامل معاهم حتى في المنزل، مش سهل التعامل معاهم معناتها خارج الاطار المدرسي، لازم مختصين، لازم نفسانيين، لازم يعني اطباء، لازم مشرفين، مربيين، معناتها يحاولوا يتعاملوا ويدمجوا هالفئه من الاشخاص. الجاليه التونسيه بالخارج قاموا بهبه في شكل حافلة، والحافلة هذه هي البداية، وإن شاء الله باش تصير شراكة بين الجالية التونسية بخارج بقصر الساف نحكي طبعا والمركز والجمعية هذه بمقتضاها بمقتضى شراكة هذه باش يتم توسيع المركز وإحداث مشاريع جديدة لفائدة المركز ولفائدة القاصرين ذهنيا. بالحق معناتها خبر مزيان برشا يفرح برشا ومن ومن شأنه إنه يحل مشكل كبير كبير كبير ومن شأنه زاد إنه يعيد الحياة ويعيد الأمل لفاقديها. هذايا الحاجة الأولى.
5: هذه حاجة باهية وخبير باهية يعطيك الصحة نادرة. دونك الأهالي في قصور السيف اللي خاصة في الخارج يعطيهم الصحة على المجهود وهذه شراكة أولى خليني نقول وأكيد باش تتواصل مع الأنشطة الأخرى في المستقبل.
8: وإن شاء الله أحمد في الحقيقة من قصور السيف إن شاء الله تتعمم على باقي المعتمديات خاطر أكيد ما فماش كان مركز قصور السيف معناتها المركز الكل تعاني ثم معناتها مشاكل مادية بالأساس ثم معناتها في عنا جالية في تونسية قادرة راهو قادرة باش تعمل يعني هذه رسالة بالحق راهو ما فيها باس كما نقولوا احنا معناتها كل انسان مش كل انسان معناتها المجموعه تلتفت لمناطقها لمدنها لمعتمدياتها لما لا ونشوفوا شنو نجموا نعملوا كما صار في قصر السيف.
5: يعطي الصحه صاحب الفكره الاولى معناها اللي اختار باش يجمع الناس اللي يعرفهم في الخارج باش يعملوا الاوبجيكتيف هذايا ويكون نافع للجهه وللجمعيه. يعطيهم الصحه.
8: هذا هو.
5: نمشيو للخبر اللي بعد.
8: الخبر الثاني اللي هو غدوة إن شاء الله مش ينطلق موسم الحصاد
5: إن شاء الله
8: موسم الحصاد السنة ومش ينطلق من معتمدي قصر السيف 9 جوان للأسف الشديد أحمد للأسف الشديد نصابها ما هيش معناتها كما السنوات المقضية ما هيش كما السنوات الفارتة الصابة ضعيفة جدا لذوذ أسباب. السبب الأول هو ضعف التساقطات للأسف الشديد والسبب الثاني والمهم جدا جدا جدا هو الأضرار التي نجمت عن تساقط البرد مؤخرا خاصة بمعتمدية أولاد الشمس. خلينا ساعة نعطي فكرة شوية على الصابة إن شاء الله المقدرة قبل ما ندخل في موضوع الأضرار. الصابة المقدرة هذه السنة 3368 قنطار من الحبوب مزروعة على مساحة معناتها تقدر 735 هكتار من جملة 16000 هكتار مخصصة لزراعة الحبوب يعني 735 هكتار السنة مزروعين معناتها في مساحة من جملة 16000 معناتها هكتار مخصصة لزراعة الحبوب وانت تنجم تشوف الفرق الشاسع بين المزروع وبين المساحة المنشودة والمأمولة إنه كانت معناتها من المفروض.
5: أيوة السؤال علاش معناها كان عندك شي تفاصيل خاطر يمكن راهي فيها ريشيرش الحكاية
8: ثم ضعف التساقطات هذه حاجة ربي ما ندخلوش فيها وفي التغيرات
5: ديما نحكيو على الجهة هذه معناها في مناطق في ولاية المهدية خاطر الأمطار خيرات في برشا بلايص
8: طبعا لا نحكيو على ولاية المهدية حتى والله خيرات ما نعرفش علاش قالوا ضعف التساقطات
5: ما فهمتش بون ايش عندنا فيه
8: هذايا من ناحية
5: ديما نقلا على اللي قالوا لك راهو احنا قاعدين نوصلوا في معلومة راهو ايه
8: من ناحية ثانية ثم الأضرار التي تسببت فيها أو تسبب فيها البرد في معتمدية أولاد الشمس
5: هذه يمكن لوجيك شوية نجم تكون منطقية
8: كبيرة برشا أضرار كبيرة برشا وأحنا كإذاعة المستير سجلنا مع الاتحاد المحلي للفلاحة وحكى على أضرار أصابت الزراعات يعني البعلية هي وصابت الحبوب الجلبانة الفول الأشجار المثمرة أولاد الشامخ معروفة بالأشجار المثمرة الخوخ واللوز والزيتون إلى آخره به سوى يقول القائل به ثم أضرار إلى آخره وما هيش أول عام يعني كل عام مرة تصير عاصفة ثم بيوت المكيفة معناتها يتنحى البلاستيك ويتم إتلاف المحصول إلى آخره ثم البرد المشكل أحمد أنه الضرر هذايا اللي صار خلى الفلاحة ما عادش علاش سنة زراعات مساحة ما عادش معناتها ما عادش كبيرة المساحات المزروعة المساحة الزرعة شوية اللي بقى وليخد ذر الفلاحة ما عادش تحب تغامر أحمد لأنه ما تمش إلى حد الساعة تفعيل صندوق الجوائح إلى حد هذه الساعة ما المفروض ثم صندوق متاع جوائح تمت المصادقة عليه والصندوق هذايا هو اللي يقوم بالتعويض للفلاح المتضرر. يقول الفلاح المتضرر يعني ما نحكيه هوني راهو مشكل على الزراعات راهو حتى على تربية الأبقار تربية المواشي. يا أخي إنسان يربي ساعات أبقار من غدوة معناتها
5: دوك الفلاح ولا يقول لك نخلي الأرض هكاكا ما نزرحيش ما نصرفش عليها برشا بأخف الأضرار بالنسبة لي أنا رتح عام على الأقل يقول لك أنا عامل عام بعد هذا اللي صار. دوك ما قديش المساحة اللي مفروض تنجم تتزرع 16,000 هكتار معناه مزروع منهم 700
8: اي مزروع منها 700 فقط معناتها ما يجيش يعني بالحق ضعيفه برشا طابسنا المساحات المزروعه ضعيفه برشا. التغيرات المناخيه باهي صحيح ثم معناتها جزء منها معناتها ضعف التساقطات ولكن ثم السياسه زاده وجب تغييرها احمد. راهو الفلاح ما عادش يحب يغامر ما عادش يحب يصرف. الفلاح يقول لك انا تعبت انا خسرت انا ما عوض لي حد ما عطاني حد خلي الارض هكا وما نزرعهاش وانا معناتها بتبيعتي رابح ولا خاسر وخلي الارض هكاك ما نزيدش نخسر. هذا راهو لغه الفلاح وراهو ماهوش كان في الموضوع هذا راهو صار فيضان في 2017 زاده نتفكرها وقتها في 2017 جاء وزير الفلاحة الى اخره ووقتها الزراعات السقوية والبيوت المحمية اطلفت في معظمها يعني طالبوا الفلاحة بصندوق الجوائح وقتها تم وعودها وبش يتم تعويضها وبش يتم تقييمها وبش يتم رفع الأضرارها وثم لجنة مشيت إلى حد هذه الساعة ما ثم شيء. كل عام راهو تصير عاصفة ريح ينحي البلاستيك ينحي متاع راهو خطر ما شاء الله راهو ولاية المهدية ولاية فلاحية بامتياز. الناس تقول ولاية سياحية صحيح سياحية صحيح أما رأي الفلاحة هو الشريان الوريدي كما نقولوا احنا للولاية هذه من غير فلاحة المهدية ما تعيش ومن هنا تكتسي أهمية صندوق الجوائح ومن هنا احنا نجم نفهم خلينا نقولوا ضعف المساحة المزروعة.
5: واضح
8: هذا فيما يتعلق بموسم الحصاد
5: اللي ينطلق غدوة أوفيسيلمو خلينا نقول في المهدية خاطر في مناطق أخرى انطلق ديجا الموسم موسم الحصاد وإن شاء الله العام الجاي يكون فما استراتيجية أوضح وخير ودعم للفلاح في المهدية باش على الأقل يتم تشجيعه باش يستغل 16,000 هكتار باش يزرعهم بالحبوب ويكون فما انتاج يعني حتى كي تكون فما يمكن معناها يسقط البرد وفما ضعف التساقطات على الاقل كي تكون الاراضي مزروعه على الاقل جزء كبير منها مزروع تكون ديما الصابه خير من اللي هي عليه السنة على الاقل. واضح
8: علما انه السنة احمد راو تم تخصيص مركز الخزن احنا عندنا مراكز ثلاثه مراكز خزن في او عندنا الحقيقه خزن معناتها مراكز خزن في مدينه الجام في حاله جيده ولكن السنة باش يتم خزن القمح والشعير في مركزي الخزن بصفاقس وسوسه مش باش يتم خزنهم في ولايه المهديه.
5: واضح باش يكملوا بخبر ثقافي في دقيقتين
8: الختام بخبر ثقافي احنا غدوه موسم الحصاد بعد غدوه احمد بالترتيب
5: كمل
8: بعد غدوه ولأول مرة دونك نهار الاربعاء نهار 10 جوان ولأول مرة مش يتم عقد ندوة صحفية لمهرجان الجم للموسيقى السيمفونية بمتحف الجم. يقول أول مرة مهرجان الجم اللي هو مهرجان عالمي عنده صبغة عالمية دولية عادة ما مش عادة معناتها سنويا يتم عقد الندوة الصحفية في أحد النزول في العاصمة لتقريب أولا لأنه الصحافة أغلب الصحفيين
5: مؤسسات المركزية فيها غادي في العاصمة
8: نعم المركزين وأيضا الصحافة الأجنبية زادة معناتها مهتمة جدا بتغطية هذا المهرجان وبالتالي في إطار تقريب المسافات إلى آخره يتم عقد سنويا الندوة الصحفية في أحد نزل العاصمة إثناء وفي إطار دعم السياحة الثقافية بمدينة الجم وفي إطار التعريف بالمسلك السياحي بالجم وخاصة خاصة أحمد في إطار التعريف بمتحف الجم خاطر الندوة الصحفية بتصير في متحف الجم. رانا عنا متحف اللي هو متحف الجم فيه خلينا نقوله احنا معناتها دي تريزور
5: اللي هو بحذا الاقصر نتاع الجم ولا بعيد شويه ولا كيف
8: هو لا هو يجي بحذا دار افريكا دار أفريكا اللي هي فيلا رومانية معناتها يتم حاليا ترميمها موجودة في طريق صفاقس متحف الجم مش بعيد
5: مش بعيدة مش بعيدة
8: معروف أما برشا ما يعرفوش شنو في متحف الجم راهو عندنا متحف أحمد فيه لي ماسك فينيغير لي ماسك فينيغير اللي هما أقنعة الموتى معناتها الرومان قبل عندهم عادة باش يحفظوا ملامح الموتى والإمبراطور وال يعني والحكام إلى آخره كانوا الفراعنة يحمطوا والرومان يعملوا قناع الموت يعني بالجبس
5: يغطي
8: الوجه وبالتالي تفاصيل الوجه الكل تخرج في القناع وبالتالي فإنه نجم نعرف معناتها شكل الإمبراطور ومنظره معناتها وجهه تفاصيل وجهه تفاصيل ملامحه اللي هو هذا ما هوش موجود راهو في العالم موجود ذلك كان في إيطاليا زادة معناتها فقط خاطر هما هذا الإرث المشترك عندنا لوحات فسيفسائية
5: عندك دقيقة كمل دقيقة
8: اي عندنا لوحات فسيفسائية من اجمل معناتها ما موجود في العالم راهو اللي هي ارضيات كانت ارضيات رومانية
5: الى اخره دونك الندوة الصحفية بعد غدوة
8: باش يتم عقد الندوة هذه في المتحف نهار الاربعاء انطلاقا من 9 صباحا او 10 صباحا احنا 9 دونك 10
5: نايمة توقيت نتاعنا
8: للإعلان عن برنامج المهرجان برنامج هذه الدورة من مهرجان موسيقى سيمفونية بالجم
5: يعطيك الصحة يا نادرة
8: فلاحة على اجتماعي
5: نوعتنا اليوم نوعتنا بالقدية وفهم الأخبار الباهية الحقيقة يعطيك الصحة يا نادرة نشكرك برشا ديما جديد ولاية المهدية مع نادرة اسماعيل على صفحتنا زادها غد يوم منستير وإلا من خلال فقرة عين على الجهات اللي يجيكم كل اثنين مع نادرة في بالتوقيت المحلي بوكير بعد لحظات
6: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف
9: مساء الخير نجح علماء في تحويل زجاجات البلاستيك المعاد تدويرها إلى دواء يستخدم في علاج مرض باركنسون في خطوة علمية قد تفتح آفاقا جديدة للتعامل مع النفايات البلاستيكية وتحويلها من عبء بيئي إلى مورد يخدم صحة الإنسان وفقا لصحيفة التايمز فقد تمكن فريق بحثي من جامعة إدنبرا من استخدام بكتيريا مهندسة خصيصا لتحويل نوع شائع من البلاستيك المستخدم في عبوات الطعام والمشروبات إلى مادة L-Dopa وهي الدواء الأكثر فاعلية في تخفيف الأعراض الحركية لمرض باركنسون مثل الرعشة وتيبس العضلات وبطء الحركة وتعد هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها عملية بيولوجية لتحويل النفايات البلاستيكية إلى دواء يعالج اضطرابا عصبيا ويقول الباحثون إن هذا الابتكار يبرهن على أن البلاستيك الذي ينظر إليه عادة بوصفه مشكلة بيئية قد يصبح أيضا مصدرا قيما للكربون ويمكن توظيفه في صناعات طبية متقدمة ويرى العلماء أن هذه التقنية قد تمهد لتطوير مجال صناعي جديد يعرف باسم إعادة التدوير الحيوي المتقدم والذي يمكن أن يحول النفايات البلاستيكية إلى منتجات عالية القيمة مثل الأدوية والمواد الكيميائية الصناعية
6: بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف

0: الصوت المنستير.
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: احنا الموجة.
2: الموجة.

0: السادسة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي حق كبير.
0: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. انطلاق موسم الحصاد في ولاية زغوان وسط تقديرات بإصابة تقدر ب1,300,000 قنطار. تدشين مركزين للصحة الأساسية في معتمدية سواسي من ولاية المهدية. وقمة الجسر للذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية تجمع في تونس مستثمرين وأطباء لبحث أفاق الاستثمار الصحي والرقمي. تم اليوم بولاية زغوان افتتاح موسم الحصاد بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية عز الدين بن الشيخ، الذي أعطى إشارة افتتاح الموسم من أرض فلاحية دولية بمنطقة كستاني بمعتمدية زغوان، واطلع أيضا على سير عملية تجميع الحبوب بأحد مراكز التجميع بالجهة. هذا وكشف المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بزغوان عادل بن حميدة في تصريح لحنان العباسي أن صابة هذا الموسم تقدر ب1,300,000 قنطار.
2: السنة قدرنا ننتج في حدود 1,300,000، تحسن كبير خير من عام ناول، حتى ننتظروا في الكوليك تنبعت خير بش يكون بنسبة عالية خير من عام ناول. كانت الظروف طيبة على كافة الأصعدة من ناحية التزود بمستلزمات الإنتاج، التزود في عمليات العناية بمزارع الحبوب، حبوب بصفة عامة في حدود 82,660 هكتار موزعة ما بين حبوب وأعلاف وبقول وزراعات صناعية. في الحبوب 57,800، أعلاف 23,430، بقول 710، وزراعات صناعية 722. في التزود بريسك خلينا الكوتام تاعنا اللي طلبناه، يعني الحمد لله، يعني خلينا بريسك 30,850 واحد، يعني على 30,850 بنسبة، يعني خلينا 31,838، يعني في عام صعيب بنسبة، يعني التزود بنسبة 4%.
0: هذا ودعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج، دعا الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. وأكد الديوان في بلاغ ضرورة التثبت من نسبة رطوبة الحبوب قبل الشروع في الحصاد على ألا تتجاوز 14%، باعتبار أن احترام هذه النسبة يعد من الشروط الأساسية للحفاظ على جودة المحصول وتأمين عمليات الخزن والتجميع. كما شدد على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحرائق والحد من ضياع المحصول، وذلك عبر التأكد من جاهزية آلات الحصاد والجرارات وأخضاعها للصيانة والفحص الفني وتعديل الآلات بما يتلائم مع أنواع الحبوب وفترات الحصاد. في ولاية نابل أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بابن خلاد البشير عون الله أنه لا وجود لإشكال شح المياه بالنسبة للموسم الحالي باعتبار الكميات المسجلة جراء التساقطات الأخيرة وامتلاء السدود. وأضاف في تصريح لفاطمة بن عثمان أن الأشكال الأساسي هو تقادم شبكة مياه الري وتسجيل أعطاب تجاوزت 33 عطب على مستوى القناة، وهو ما يفسر الانطلاق المتأخر في عملية الري، مما قد يؤثر سلبا على الثمار ويتسبب في تساقطها وفق تقديره.
3: عملت جلسة خص بعض المجامع اللي يعانيوا مشاكل مديونية على أساس انطلاق الموسم. احنا نبهنا من شر ما، واحنا قلنا لابد من تجربة القنوات باعتبار القنوات دي راي قديمة، وماذا بينا باعتباره أنه الصيود تلو القبلي نسبة الانطلاق فقط 100%، ونسبة التساقطات هامة وهامة جدا، ونسبة انطلاق الصدود على مستوى الجمهورية محترمة للغاية، بحيث معناش إشكال من حيث توفير المياه، عنا إشكال من حيث قدم القنوات عرضتها للأعطاب المشاكل هذه كلها. بعد ما تم تجربة القنوات وظهرت هناك عديد الأعطاب يتجاوز 33 عطب على مستوى القناة، بدأت الإصلاحات منذ بداية العشر أيام الأولانيين تاع شهر ماي، بدأوا في الإصلاحات إلى يوم الناس هذا مازالوا 3 أعطاب قاعدين يقوموا معناها بالإصلاح متاعهم، وإن شاء الله خلال 3-4-5 أيام وبالإطار ننطلقوا في عملية الري. وإن كان العملية جاءت متأخرة جدا باعتبار وأنه اليوم نسبة الحرارة ولات عالية برشا، الأشجار في حاجة أكيدة إلى الري باش تحافظ خاصة على الثمار الموجودة وعدم تساقط الثمار في شهر ماي وجوان باعتبار هناك تساقط غزير يسمى التساقط الفيزيولوجي. إذا كان ما تلقاش ماء وما تلقاش كمية يولي التساقطات أكثر والفلاح يخسر برشا من الصابة نتاعه.
0: تم اليوم بمعتمدية سواسي من ولاية المهدية تدشين مركزين للصحة الأساسية في إطار خطة وزارة الصحة لدعم الخطوط الأمامية. المدير الجهوي للصحب المهدي يوسف البدوي، وأكثر تفاصيل في ميكروفون ندرة إسماعيل.
4: تم القيام بأشغال صيانة وتهيئة زوز مراكز صحة أساسية، الأول بالكساسبة وثاني سيدي بوهلال بمعتمدية السويسي. تم الافتتاح والتدشين متاعهم تحت إشراف السيد الوالي. تم الانطلاق في العمل بهزوز المراكز صحة الأساسية اللي يأمنوا عيادات طبية بتواتر يومين في الأسبوع، وعيادات القابلة للنساء، العيادات ما قبل وما بعد الولادة بتواتر عيادة في الأسبوع. تم الإنجاز الغاية بدعم من وزارة الصحة بتمويل بالنسبة للمركز الصحي الأساسي الكساسبة 157,000 دينار، وبالنسبة للمركز الصحي سيدي بوهلال 122,000 دينار، وتم تجهيزهم بمعدات جديدة من طرف المستشفى المحلي بالسويسري.
0: انطلقت اليوم النسخة الأولى من قمة الذكاء الاصطناعي والصحة التي تنظمها المنظمة التونسية لرواد الأطباء بشراكة مع جمعية الأطباء التونسيين حول العالم. وفي تصريح لنجاة حسن، أكد رئيس المنظمة التونسية للأطباء المنظمة التونسية لرواد الأعمال ياسين قويعة، أكد العمل على تذليل الصعوبات لتشجيع الأطباء التونسيين بالخارج على الاستثمار في تونس، خاصة وأن القطاع الصحي يوفر حوالي 150 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر.
5: بالشراكة مع الجمعية التونسية للأطباء حول العالم، هي جمعية تضم حوالي 6600 طبيب، اليوم شفنا أنهم الأطباء هذوما عندهم الرغبة في الرجوع والاستثمار في تونس. اليوم دورنا هو تحفيزهم مع الاستثمار، حاولنا نذلوا الصعوبات، حاولنا نتصلوا بصنع القرار فور انفستير في تونس. هذوما ناس مش يخلقوا ثروة، هذوما ناس مش يشغلوا. نعرفوا القطاع الصحي في تونس يشغل حوالي 150 ألف يد عاملة مباشرة وغير مباشرة، يساهم في الناتج القومي الإجمالي بقيمة 6-7%، دون قطاع فود دوره الاجتماعي رافعة حقيقية للاقتصاد. ركزنا في المنظمة لرواد الأعمال على القطاع هذا لتشجيع جاليتنا المختصة والأطباء خاصة للاستثمار في تونس.
0: من جانبه، أعلن رئيس جمعية الأطباء الشبان حول العالم مروان قرب عن إمضاء 3 اتفاقيات من أجل خلق مناخ ريادة الأعمال في القطاع الصحي، وقال أن الهدف من هذه الاتفاقيات هو خلق ثقافة جديدة لدى الأطباء، وهي ثقافة ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.
6: عملنا بارتناريا مع الوان، هي جمعية رواد الأعمال في تونس، باش نصنعوا حاضنة شركات ناشئة في السنتي، باش نجموا اون لي زاكومباني ونقويوهم باش يجموا يخرجوا على الساحة الخارجية. حاضنة معناتها منصة، معناتها انكوباتور اكسيليراتور في السنتي، سيستيم معناتها اللي يخلي الستارت اب يكون مش وحده، مع مجموعة من الأطباء، مجموعة من المستثمرين باش يعاونوا بلان جوريديك باش يصنع الشركة نتاعو، باش يجيبوا له قروض، باش نجموا يبيعوا له برودوي نتاعو كان صنعوا في تونس ولا خارج تونس. والحاضنة هذه تحمي. عملنا اليوم 3 اتفاقيات، هدف هي نخلق طبيب رائد اعمال عنده ثقافه الذكاء الاصطناعي. اي كليه في الدومين بيبليك ولا بريفي مع تدخل معنا في شراكه معنا، حتى مش هدف نتاعنا نخلق ثقافه جديده للطبيب، ثقافه موازيه للطب نتاعو لقراه، ثقافه رياده الاعمال وثقافه الذكاء الاصطناعي، وكيفاش الطبيب هذايا نجم يخدم مع الشركات الناشئه ويكونها ويحسنها باش تبيع في الاسواق الخارجيه.
0: أكد الخبير التربوي بمنظمة الإليكسو كمال الحجام، أكد أن تونس حققت نتائج إيجابية ومكانة متقدمة في مجال العناية بالطفولة المبكرة، غير أن المرحلة القادمة تتطلب مزيدا من العمل على تطوير مؤشرات الجودة. وأضاف على هامش ملتقى عربي تحتضنه تونس اليوم وغدا خصص لمناقشة واقع الطفولة المبكرة وأفاق تطوير مؤسساتها، أضاف أن العناية بالطفولة المبكرة تمثل اليوم أحد أهم القضايا التربوية والاستراتيجية في العالم العربي، باعتبارها المرحلة الأساسية التي تبنى خلالها شخصية الفرد وتتحدد ملامح مساره التعليمي والاجتماعي في المستقبل.
7: الملتقى العربي هذا يهتم بفئة عمرية وبالمؤسسات التي تحتضنها اللي هي مؤسسات الطفولة المبكرة. عنوان هذا الملتقى استدامة المستقبل يدل على أن هناك وعي من قبل الدول العربية، ومن خلال هذه الأطروحة التي تم إعدادها اليوم كسب رهان المستقبل يمر بالأساس عبر العناية بهذه الطفولة وبمؤسسات الطفولة. نطرح في هذا الملتقى جملة من معايير الجودة التي بفضلها يمكن أن نقدم العناية اللازمة، كيف نصنع سياسة تربوية وإرادة مهتمة بالطفولة. هي أيضا معايير تهم البيئة التعليمية من تجهيزات ومن يعني إحاطة ومن بنية تحتية ضرورية في القرن 21.
0: وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش. بالتوقيت المحلي،
9: عند الإشارة تكون الساعة.
8: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجموسي، تقديم أحمد موسى.

0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. في واحدة من أغرب صوري الغش التي رافقت امتحانات البكالوريا هذه السنة، نجحت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بمنطقة العمران في تفكيك شبكة متخصصة في تسهيل الغش، اعتمدت خطة تكاد تنافس بعض مشاهد الأفلام الكوميدية، لولا أن الأمر يتعلق بامتحان وطني يحدد مستقبل آلاف التلاميذ. حيث تفيد المعطيات الأولية للقضية بأن الشبكة تتكون من 5 أنفار، 3 شبان وفتتين، تولت إحداهن لعب دور العقل المدبر للعملية، وقد اقتنت لهذه الغاية بوقا منزليا مضخما للصوت بمبلغ 200 دينار، قبل أن تضع خطة بدت في ظاهرها بسيطة لكنها حملت الكثير من الجرأة والغرابة. الخطة كانت تقوم على تمركز 3 من أفراد الشبكة بالقرب من أحد مراكز امتحان البكالوريا بحي الزيتين بالعمران، متنكرين في هيئة باعة بطاطا متجولين. وإلى هنا قد يبدو المشهد عاديا في أحد أحياء العاصمة، غير أن ما لم يكن يدركه المارة هو أن أسعار البطاطا المعلنة عبر البوق لم تكن أسعارا على الإطلاق، بل رسائل مشفرة وإجابات نموذجية موجهة إلى مترشحين داخل قاعات الامتحان. فبينما كان المواطنون يعتقدون أنهم يستمعون إلى نداءات تجارية عادية، كان بعض التلاميذ المعنيين يحاولون فك شفرة السوق الأسبوعية التعليمية، حيث تحولت البطاطا إلى معادلات والأسعار إلى أجوبة والبوق إلى وسيلة بث مباشر للمعلومات. لكن يبدو أن السيناريو لم يكن محكماً بالقدر الكافي، فقد أثارت التحركات المتكررة للشبان ونداءاتهم غير المألوفة انتباه أعوان الأمن خلال دورية عادية، لتبدأ الشكوك في التسلل إلى أذهانهم. وبعد المراقبة والتحري تم ضبط أفراد الشبكة في حالة تلبس، لتنتهي مغامرة تجارة البطاطا العلمية قبل أن تحقق أرباحها المرجوة. ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ أسفرت عمليات التفتيش عن حجز البوق المستعمل في العملية، إضافة إلى جهاز حاسوب محمول وأجهزة إلكترونية متطورة يشتبه في استخدامها لتنسيق الإجابات وتمريرها عن بعد. وقد أذنت النيابة العمومية بمواصلة الأبحاث للكشف عن بقية الأطراف المتورطة والتلاميذ الذين استفادوا من هذه الشبكة. القضية وإن بدت طريفة للوهلة الأولى، فإنها تكشف في العمق عن إصرار بعض الأشخاص على البحث عن أقصر الطرق نحو النجاح، حتى وإن مرت عبر وسائل عبثية ومثيرة للسخرية. فبعد السماعات الدقيقة والهواتف المخفية والتطبيقات الذكية، ها نحن نكتشف اليوم جيلا جديدا من الغش يعتمد الباعة المتجولين كوسيلة اتصال بديلة. وإذا استمرت هذه الابتكارات على هذا النسق، فقد لا نستغرب مستقبلا العثور على شبكة غش متنقلة على متن عربة خضر، أو فريق دعم دراسي متنكر في هيئة فرقة موسيقية شعبية تجوب محيط مراكز الامتحان. إنها بالفعل من المضحكات المبكيات، نضحك من غرابة الفكرة وسذاجة التنفيذ، لكننا نبكي على واقع يجعل البعض يعتقد أن النجاح يمكن أن يشترى ويباع حتى وإن كان بكيلوغرام من البطاطا. ولعل المفارقة أن الجهد الذي بذل في التخطيط والتنسيق وابتكار الشفرات كان كفيلا لو وجه إلى المراجعة والتحصيل لحقق نتائج أفضل وأكثر استدامة، غير أن البعض لا يزال يراهن على الحيل أكثر من الرهان على المعرفة، وكأن الذكاء المطلوب في الامتحان هو ذكاء التحايل لا ذكاء التعلم.

0: تحول إلى سوق ودلال، ولكن ليس إلى تلك الدرجة.
1: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.

0: 26 دقيقة في ذات المنسير، مواصلين معكم اللقاء في بالتوقيت المحلي حتى للسبعة.
1: تحت المجهر،
2: تحت المجهر،
1: تحت المجهر.
0: في تحت المجهر باش نحكيه على موضوع يهم البيئة البحرية وحتى المصطفين والصيادين، وهو تأثير ارتفاع درجة حرارة مياه البحر على الكائنات البحرية في البحر الأبيض المتوسط، وتغيرات اللي قاعدين نلاحظوا فيها في السنوات الأخيرة من تكاثر قناديل البحر وظهور أنواع بحرية وافدة وخطيرة أحيانا كيف رجل الحرب البرتغالي، إضافة إلى نفوق بعض الأصناف البحرية بسبب التغيرات المناخية المتسارعة. معنا باش نحكيه في الموضوع هذا الباحثة بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار الدكتورة عفاف الفتحالي. دكتورة مرحبا بك.
3: عسلامة، مرحبا بك وكيف المستمعين إذاعة المنسير.
0: في البداية شنو أبرز يمكن التغيرات اللي يرصدها المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار في الشواطئ التونسية في السنوات الأخيرة وخاصة في الفترة الأخيرة، خلينا نقول العامين الأخرانيين، خاطر الناس الكل تحكي على موسم الصيفي، نحضر روحنا باش نعديو موسم صيفي معناها بزيد وقت في البحر، وإلا لازم الاحتياطات أكثر من قبل.
3: مرحبا بك، نجدد شكري للاستضافة هذه والاهتمام بالشؤون البيئية وخاصة بشؤون البحر. احنا في المعهد نتاعنا، المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، عندنا عدة مراكز

0: حث منتشرة على كافة ساحل التونسي من تبرقة حتى يشل الجرديس. دونك عندنا في مختلف الولايات ديزانتين معناها مراكز بحث. دونك احنا ياسر قراب للساحل التونسي في العموم. و دونك عملية الرصد والمتابعة نقوم بها بصفة طبيعية وبصفة مكثفة وهذا هو معناها احنا المعهد نتاعنا من 1924 معناها فوق ال 100 سنة. هذه هي الافوكاسيون برينسيبال نتاعو معناها المهمة
1: الرئيسية
0: الرئيسية نتاعو هذا هو. دونك وعنا زاده في المعهد نتاعنا عدة خبراء كل واحد في مجاله ومنهم الفيزيائيين منهم الخبراء في مجال الكيمياء منهم الخبراء في مجال البيولوجيا وكل في مجاله في علوم البحر قاعد يتبع ويعد قاعدة بيانات. قاعدة البيانات هذه مختلف في القلب هي قاعدة واحدة لكن فيها عدة عوامل من عوامل مناخية من عوامل بيئية مثل درجة حرارة المياه وحموضة المياه وملوحة المياه والكائنات اللي تعيش في المياه. القاعدة هذه تمكن من أنه نجم نكون نماذج رياضية وعلمية اللي بها معناها بالإضافة للرصد والمتابعة نجم حتى نستبقوا ونقولوا في بعد قديش من نهار فما ينجم يكون درجة المياه حرارة المياه ترتفع شوية لي احنا مثلا في الوسط البحري ولا في مختلف المخابر الأخرى. هذا هو اللي قاعدين نقوم به. هذا باش نعطيك معناها لمحة على المعهد
1: شنو هو يقوم
0: اكزاكتومون نرجعوا هذا هو دونك متابعة درجة حرارة المياه قاعدين نتبعوا فيها ونلاحظوا فيها ونلاحظوا في الانعكاسات نتاعها ونحاولوا ان نستبقوا ونقولوا راهو في المدة الجاية فما حرارة الكتل المائية قاعدة ترتفع دونك تنجم يكون هذه تيارات مائية مثلا في اتجاه معين او ظهور ما يعبر عنه بالمد الأحمر مثلا اللي هو تكاثر الطحالب المجهرية بصفة كبيرة. دونك هذا الكل قاعدين نقوم به ونرصدوا فيه ونحاولوا أن نعطيه المعلومة في وقتها باش المصطف ولا المواطن يكون على علم وعلى بينة بشنو هو موجود. نرجع للقناديل البحر. هو صحيح انه قناديل البحر موجودة بصفة طبيعية في الأوساط البحرية نتاعنا لكن في السنوات الأخيرة ولا العقد الأخير خاصة ولينا نلاحظوا ان الوتيره نتاع الظهور نتاعها والكثافه نتاعها قاعده تتسارع
1: حتى الوقت زاده معناها كنا قبل اليوم في اخر الصيف تسخن اكثر شويه الدنيا معناها اخر جويليه بدايه شهر اوت احنا نقولوا اوسو معناها تبدا قيد البحر تو نحكيوا على تقريبا من اول موسم الصيف نجم نحكيوا على الظهر هذه موجوده
0: هذا هو الوتيره دونك قاعده تظهر بطريقه اكبر ما عاد في ما عادش نراوها كاين في الوقت اللي مساسين نراوها فيه وذي معناها النجم نرجع هذا إلى عدة عوامل مش إلى عامل واحد من بينها ارتفاع درجة حرارة المياه. الكائن هذايا اللي هما قناديل البحر عادة ما تكون دورة الحياة نتاعهم فيها دوز ايتاب معناها مرحلتين فما مرحلة اللي يكون فيها الكائن هذايا صغير في العمر مش زي الجوفينيل وتكون يكون لاصق على على فقاع البحر معناها في حجرة ولا في يده لاصق فهمت ومن بعد يبدا يكبر الى ان يبعد على المكان اللي هو لاصق فيه وتولي هكا لا فورم ليبر اللي نشوفوها نحنا ونقولوا لها الميديوز نقولوا لها حريقه ولا قنديل البحر
1: بالعربية
0: اي دونك هذه لو باساج انه يكون لاصق استقال بحر وإلا على سبسترا ولا ويتعدى باش يولي الفورما اللي نشوفوها نحن في على سطح المياه هذيك تأثير الحرارة فيها كبير برشا. معناها كل ما تكبر درجة حرارة المياه كل ما المدة هذيك تختصر تكون أقل، وبالتالي نولي ونراو أكثر فأكثر. معناها نعطي مثال، كنا مثلا ما بين الوقت تكون لافقة في القاعة وتولي مسيبة في الماء مثلا شهرين، نجم تولي 15 يوم برشا وتكبر
1: والملتيبليكاسيون تزيد أسرع زاد معناها الانقسامات نتاعها، خاطر هي هذيك طريقه التكاثر نتاعها. معناها الميديوس قلت لك هذيك هي الطريقه نتاع التكاثر نتاع الميديوس اللي هي الانقسامات الملتيبليكاسيون نتاعها.
0: فما برشا طرق، فما الانقسام معناها بالطريقه العاديه، وفما زيد فما نوع من التزاوج، فما نوع من التزاوج. دونك لكن كما قلت لك ما نجموش نرجعوا الى عامل واحد. العامل المهيمن هي ارتفاع درجه حراره المياه، لكن زيد فما عوامل اخرى من بينها التواجد الاكل الكبير معناها اللي هما العوالق النباتية اللي ينتج عنها تواجد العوالق الحيوانية اللي تتغذى عليها القناديل البحر، وهذا زيدا يكون معناها توفروا الحرارة كي تكون عالية تكون هالمغذيات هذه موجودة بطريقة أكبر. فما زيدا تراجع أعداد المفترسات متاع الأنواع هذه متاع قناديل البحر. فما عدة عوامل معناها تخدم مع بعضها.
1: بالله على ذكر المفترسات، معناها السلحفاة البحرية في بالي من المفترسات، وديما نحكيه على حماية السلحفاة البحرية، لكن ماهيش الوحيدة.
0: فوالا
1: معناها فما زادة أنواع أخرى، أصناف بحرية أخرى اللي زادة تعتبر من المفترسات المهمة واللي تنجم تحد من عدد قناديل البحر.
0: اكزاكتلي هذا هو. دونك هذا هو هذا معناها
1: باهي. فما دراسه هي توا مادام نقعدوا في الاكتواليتي شويه دكتوره عفاف، ظهر لي فما المؤشرات اللي تقول لي احنا سجلنا اثناء ارقام قياسيه غير مسبوقه لدرجات حراره مياه البحر الابيض المتوسط خلال الفتره الاخيره. ما صحت يمكن الاخبار هذه ناتجه عن شنو زاده معناها الارتفاع نتاع درجه الحراره في مياه البحر خاصه العام هذا مادام نحكيوا على ارقام قياسيه؟
0: هذا هو التغير المناخي. احنا في اطار عام اسمه التغيرات المناخيه، ومعناها بصفه اكثر دقه ارتفاع ولا احترار البحار، ارتفاع درجات حراره البحر. دونك البحار والمحيطات مش كان البحر. البحر الابيض المتوسط لانه بحر يعتبر مغلق شويه، ما مش ماهوش مفتوح كما المحيطات والكل. دونك التاثيرات نتاع الاحترار نتاع المياه يكون نتائجه تسجل بصفه ملحوظه اكثر مقارنة باللي قاعد صاير في المحيطات والكل. دونك هذا هو احنا من عام لعام نقولوا راهو سنة سجلنا
1: ما نعمل يزيد الشيء
0: قياسية كل عام نقولوا وهذا هو معناها الإطار العام هو ارتفاع درجة حرارة مياه البحر.
1: ولا دونك نجم نحكيه اليوم على أنواع بحرية قاعدة تنقص، فما أنواع زادة قاعدة تختفي بسبب التغيرات المناخية وارتفاع معناها درجات حرارة مياه البحر. دونك يمكن أهم الأصناف البحرية والأنواع البحرية اللي قاعدة تنقص برشا في البحر الأبيض المتوسط واللي تنجم تشكل أخطر خلينا نقول في معناها في المنظومة البيئية البحرية في خاصة البحر الأبيض المتوسط.
0: تسألني على شنو الأنواع اللي قاعدة تنقص؟ هو ديما نحب نأكد على أنه ما ينجمش يكون فما عامل واحد هو اللي يكون السبب المباشر إما التكاثر أو التراجع صنف معين من الأصناف في الكائنات الحية بصفة عامة. فما الحرارة معناها الاحترار يخلي يدخل هيك الكائنات هذيك في ستريس، ويزيد عليه عوامل أخرى مثل مثلا الصيد الجائر، نجم تكون الحيوانات هذوما قاعدين يتعرضوا لصيد كبير، مثل التلوث اللي قاعد يصير كسسوا بالمواد البلاستيكية. ناخذوا المثال اللي نعرفوه نحن الكل ونفهموه ونلمسوه الكل، اللي هي السلحفاة البحرية اللي معناها قاعدة تتناقص بالصيد، وكذلك بالتلوث بالبلاستيك، بأنها معناها الساشيون بلاستيك اللي موجودين في البحورات يمشي في بالها لهذيك حريقة تاكلها وتختنق. معناها هذوما أمثلة بسيطة لكنهم ياسر معبرة على شنو قاعد صاير. معناها التضافر متاع العوامل هذية الكل تخلي أنه كائن حي إما يتراجع وإلا يتكاثر.
1: واضح. فما أنواع بحرية أخرى وافدة زادة تم تسجيلها مؤخرا، مؤخرا نحكيه حتى على العوام الأخيرة، دونك في السواحل التونسية كثر الحديث على رجل الحرب البرتغالي أو المحارب البرتغالي والتسميات عديدة للصنف هذايا من الحريقة ولا قنديل البحر. فما زاد اليوم كثر الحديث خاصة اليوم على البوصلة، نوع من الأنواع زاد كيف ماذا بينا نحكيه عليه شوية، شو اختلافه على الميديوز الأخرين وأضرار وربما وخطورته، وفما شوية تهويل زاد مش من خليني نقول ما بش نكونوا معناه موضوعيين، اللي فما خوف زايد حسيناه عند برشا ناس معناه في الموضوع هذا، هو الحذر واجب ومهم جدا، لكن زاد لازم نكونوا متوازنين في تعاطينا الموضوع هذا وخاصة الموضوع البيئي. دونك منين جات هذه الأنواع وما مدى خطورتها على المنظومة البيئية البحرية وعلى الإنسان دكتور عفيف؟
0: أي يعطيك الصحة. ساعة مهم جدا إن نسبه، وبالطبيعة إنه الحاجة كما نعرفه هيش نخافه منها، ولهذا احنا موجودين باش نعطيو المعلومه ونعرفوا الناس باللي ما يعرفوش. ناخذ المثال نتاع البارجه البرتغاليه ولا رجل الحرب البرتغالي، عندها برشا تسميات، ولا تو سامبلومون الفيزاليا. الفيزاليا اللي اسمها العلمي هو فيزاليا فيزاليس. هي هذايا هو كائن بحري شبيه بقناديل البحر، لأنه ينتمي لنفس العائلة الكبيرة متاع قناديل البحر اللي هي اللاسعات، ومن اسمها ديجا نجم تستشف اللي هي تلسع معناها تحرق. دونك بالدرجة متاعنا نجم نقول عليها حريقة، لكن علميا ما هوش قنديل بحر، هي مستعمرة كاملة، معناها مجموعة كائنات تعيش مع بعضها في تناغم، وكل نوع منها يقدم الوظيفة للنوع الآخر باش تعيش هكا المستعمرة اللي نراوها نحنا بطريقة معناها متزنة ولا متوازنة. دونك هذايا الكائن هذايا هو ماهوش أصيل المنطقة نتاعنا اللي هو البحر الأبيض المتوسط. هو كائن جاء من المحيطات لأنه يعيش في الأماكن اللي الحرارة نتاعها عالية، المناطق الاستوائية والشبه الاستوائية في المحيطات خاصة، وهو يعيش في أعالي البحار في البلايس اللي تبدأ غارقة ياسر. نتصور الناس كل شافته اللي هو كيما هكا كرة منفوخة هكا مبية بالهواء، وعندها مجسات ياسر طويل اللي يصلحوا للحيوان هذية ولا المستعمرة هذية باش تتغذى. دونك هذية هو قاعد يدخل لنا كل عام بخسك كل عام بأعداد قليلة جدا، عبر مضيق جبل طارق من المحيط الأطلسي، عبر الطيارات المائية اللي قاعدة تدخل، الطيارات البحرية اللي تدخل من مضيق جبل طارق وتتعدى للبحر الأبيض المتوسط، فيها اللي يشق البحر الأبيض المتوسط في الوسط، فيها اللي يمشي مع السواحل الجنوبية، وفيها اللي يطلع مع السواحل الشمالية. دونك هالكعبات هذوما اللي يدخلوا يتبعوا الطيارات، يهزهم الطيار وفايت حتى هما ما يتحركوش بصفة إرادية. دونك يهزهم الطيار، وكعبات فريمون منفردين جدا لأنه هما يعيشوا نورمالمون في
1: مش في المناخ نتاعهم، دونك مش يلقاو صعوبات
0: ويعيشوا في أسراب كبيرة، معناها في الأماكن الطبيعي المجموعة تفوت 10,000 كائن في مع بعض عايشين. يعني احنا دخلونا حتى التوا نتاع 8-9 كعبات الكل في الكل، احنا خاطر بدينا الرصد من شهر مارس راو من شهر مارس بدينا نرصدوا في دخول كعبة سنين الى ان في شهر ماي بدينا نسمعوا اللي راهو خطير وخطير جدا، لكن احنا رصدنا كعبات دخلوا.
1: والميزة متاعه يطفو فوق الماء هو
0: يطفو فوق
1: دونك يظهر معناه
0: يظهر جدا ومنظره جميل معناها ألوانه جميلة البنات
1: أما ما عرفها من بعيد لبعيد ماذا بينا
0: ما عرفها من بعيد لبعيد هاو عليش لو مش معناها هو الخطورة متاعه كده نجم نقول خطورة في أنه اللسعة متاعه حارقة جدا تشفي برشا فهمت كي نقارنوها بالمليوز اللي نعرفوها نحن كالحمرة صغيرة هذيك اللي نعرفوها بيلاجيا نوكتوليكا اسمها العلمي هذيك ما احنا اكثر حاجه تحرق هذيك ولا لا هكا ولا لا هو يحرق من هذيك اكثر من هذيك دونك اللسعة نتاعو قويه برشا لكن هو راهو غير قاتل معناها ورد في وسائل التواصل الاجتماعي اللي هو حيوان قاتل اللي لسعته قاتله لا بالمره معناها وحتى اذا كان سبب معناها اضرار صحيه اكثر من العاده ينجم يكون الشخص اللي تلسع به هو اللي عنده الحساسيه كما ديما ناخذ من المثل هذايا نقول ساعات لسعه النحله تنجم تعمل مشاكل كبيره لصحه انسان صحيح. يكون عنده حساسيه معينه
1: بالضبط.
0: لكن هو راهو كائن غير قاتل
1: هذايا
0: بالنسبه للبارجه البرتغاليه او رجل البحر البرتغالي ونقول راهو التسميه هذايا جات مش نسبة إلى البرتغال بل نسبة إلى الشكل متاعه اللي يشبه برشا للشراع متاع السفينة البرتغالية سفينة الحرب البرتغالية القديمة زيدا معناها كي نحكيه فوالا وإلا حتى الشابو متاع المحارب البرتغالي الفورمة هذيك هذه من جاي الاسم متاعه
1: تخي بيان البوصلة الجديدة هذه النوع البوصلة. الجديد
0: البوصلة لا هو مو جديد
1: لا جديد اليوم تحكي عليه ماني برشا
0: تحكي عليه هو هو هذه البوصلة قنديل البحر موجود في البحر الأبيض المتوسط عادة ما يتم رصده في السواحل الشمالية للبحر الأبيض المتوسط ساعات نرصدوه احنا في البحورات متاعنا بصفة قليلة جدا لكن هو موجود وهو هذه اللسعة متاعه ما هيش حارقة بالكيفيه مثلا نتاعك الحريقه الحمراء الصغيره
1: دونك اقل اقل فاعليه
0: اقل حده في هما قناديل البحر تنجم تصنفهم بدرجه بالحده نتاع اللسعه نتاعهم ثم اللي الحارق جدا ثم متوسط اللذعان ثم اللي ماهوش لذع بالمره فهمت
1: واضح
0: هذا هو
1: يعطيك صحة دكتورة به هل البحر الأبيض المتوسط يعتبر اليوم من أكثر المناطق المتأثرة بالتغيرات المناخية
0: هو نعم معناها من أكثر كل حاجة نسبية بالطبيعة لكن لأنه بحر مغلق معناها احنا البحر الابيض المتوسط عندنا المتنفس للمحيط الاطلسي عبر مضيق جبل طارق وعندنا المتنفس عبر قناه السويس هذوما هما الزوز متنفسات اللي يخليو المياه البحر الابيض المتوسط تتجدد وعليه معناها الاحترار فيه يكون اكبر ويتحس اكثر من المحيطات لأنه بحر مغلق نسبيا
1: عادك صح دور المواطن اليوم باش يقلل من التأثيرات البيئية البحرية مهم جدا الدور التوعوي مهم جدا باش نحافظوا على البيئة باش نقصوا من الانعكاسات والمشاكل متاع التغيرات المناخية ظهر لي لازم برشا وعي خاصة الفترة القادمة
0: بطبيعة فيزن برشا وعي التغيرات المناخية موجودة سيئة ونحسوا في التأثيرات متاحة وحتى إذا كان باش نحاولوا نعالجوا التأثيرات متاحة مش باش يكون في الأيام على المدى القريب معناها لازم برشا خدمة على الانبعاثات الحرارية وعلى التلوث الكبير اللي صاير من في البلدان المصنعة الكبيرة دونك هذا يلزم برشا وقت ونأملوا أنه يصير لكن وين نجموا احنا التوى نحاولوا ان نحدوا من هذه التغيرات المناخيه على الاقل ان نحدوا من التلوث على الاقل الحاجات اللي نجموا نعملوهم كمواطنين وك معناها متساكنين وك
1: مصطفين
0: ان على الاقل الحاجه اللي واحد ينجم يعملها بالنسبه ليه يعملها انه التلوث بجميع انواعه معناها من الدبوزه صغيره اللي تتلوح اللي تنجم هكا الدبوزه صغيره اللي ولا اي حاجه بلاستيك وتلقى روحها في قاع البحر اما تاكلها سلحفاه تموت والا تلقاها يرقه نتاع قنديل بحر تلصق عليها فتكون لها زيدا هي مكان جديد للعيش، معنى جديد نوفروا لها المكان باش نزيد تعيش، الى الحاجات الاخرين مثلا في الفلاحة ناخو مثال، مثلا الفلاح يلتزم بال لي دوز اللي منصوص عليهم كي بيجي باش يثري ارضه باش يحط الاسمده، على حد الاسمده هذيك كي تحطها بصفه كبيره سي فري تنجم تتمنى لك المحصول ولا تعطيك محصول باهي، لكن في اول مطره الكل هذاك باش يتغسل ويهبط في الواد ومن الواد ينتقل للبحر وتصير عمليه الاثراء اللي بعدها نلقاو هكا لي زوكولوري اللي تكون معناها نجم تاكل الأكسجين الموجود في البحر الكل ويموت الحوت، اللي تتوفر زادة غذاء للعوالق الحيوانية وبدورها تكون غذاء للميديوز، هي معناها شبكة ياسر متصلة ببعضها، وكي نمسوا حاجة راهو الكل باش يتمس، معناها هيك التوازن البيئي الكل باش يحصل.
1: تفضل. نكمل معكم
0: مدام. هذا هو معناها، هذا هو معناها كل واحد يحاول وين هو ينجم الى جي الى جي حتى بنقل المعلومه
1: الصحيحه، بالتوعيه
0: بالنصيحه
1: الصغيرات خاصه، دونك مهم جدا باش يكون عندنا ثقافه بيئيه بحريه اليوم على الاقل باش نحافظوا على بيئتنا البحريه كما يلزم. نشكرك برشا دكتور عفيف فتح لي باحث بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، ديما المعلومه تكون عندها مصداقيه ومهمه للمتابعين والمستمعين كي تكون من المصدر من المختصين. نشكركم على الايضاحات خاصه انتم المختصين في المجال البحري، دونك يعطيك صحه دكتور عفيف وموافقين ان شاء الله ما عادش نسمعوا باصناف غريبه على البحر الابيض المتوسط تكون في الشواطئ نتاعنا في سواحلنا. مشكوره والى اللقاء.
0: شكرا.

0: أسماء ومسميات أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
1: مرحبا بكم. نتوقف اليوم عند أحد أكثر المفاهيم تداولا في العصر الحديث، العولمة. هي عملية تزايد الترابط والتفاعل بين شعوب العالم ودوله في المجالات الاقتصادية والثقافية والتقنية والاجتماعية، حتى أصبح العالم يوصف أحيانا بالقرية الكونية. وقد تسارعت وتيرة العولمة مع ثورة الاتصالات وظهور الإنترنت وتطور وسائل النقل، فأصبح تبادل المعلومات والبضائع والخدمات يتم بسهولة غير مسبوقة. وللعولمة آثار عديدة، فقد ساهمت في تقارب الثقافات وانتشار المعرفة وتوسيع فرص التجارة والاستثمار، كما أثارت في المقابل نقاشات واسعة حول الهوية الثقافية والفوارق الاقتصادية بين المجتمعات. ولأهمية هذا المفهوم في فهم العالم المعاصر، أصبحت العولمة من القضايا التي يدرسها تلاميذ البكالوريا في تونس ضمن المحاور الفلسفية التي تعالج علاقة الثقافات وتحولات العالم الراهن. تتجلى العولمة في تفاصيل كثيرة من حياتنا اليومية، من التجارة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي إلى انتقال الأفكار والمؤثرات الثقافية بين البلدان بسرعة.
0: أسماء ومسميات أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
2: مع غادة العياشي وأسماء ومسميات نوصل للختام حصة اليوم بالتوقيت المحلي اليوم 8 جوان 2026. غدوة يجد اللقاء إن شاء الله كالعادة مع البرنامج مع الفقرات، لكن المحتوى مختلف بالطبيعة. نشكر برشا لطفي المكي في الإخراج التقني، رؤوف غديرة في البث الرقمي، هويدا بن ساسي في التنسيق، محمد وليد جاموسي في الإعداد العام، وكان معاكم في حصة اليوم في التقديم أحمد موسى. بعد شوية الرياضة والحديث على الرياضة إن شاء الله مع زملائنا في قسم الرياضة بعد السبعة، وأكيد برشا برامج حلوة زادة في انتظاركم إن شاء الله في سهرية الليلة. مبقى لي كامش قولكم متابعة طيبة لبرامجنا، وإلى اللقاء.

0: محبتنا.
1: السابعة مساء من إذاعة المونستير.
2: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
1: أهلا بكم في موجز الأنباء. توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرون في حادث مرور جد اليوم بالطريق السيارات تونسوسة تحديدا على مستوى نفيذة، وتتمثل صورة الحادث في انزلاق شاحنة محملة بالدلاع واصطدامها بعدد من السيارات. قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا بأحد معاهد معتمدية بعرادة. أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما سجنية تتراوح بين 5 و9 سنوات في حق أفراد شبكة إجرامية وصفت بالخطيرة تخصصت في اختراق حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وابتزاز أصحابها ماديا. أعلن مجمع التنمية الفلاحية بإخمودة من ولاية القصرين تحرير محاضر في حق 12 مخالف قاموا باستعمال الماء الصالح للشراب في ري الأشجار في الجهة مع اتخاذ إجراءات في حقهم. وتعتبر المجامع الفلاحية المسؤولة عن تزويد المناطق الريفية بمياه الشرب وهي المكلفة بصيانة المعدات اللازمة في الغرض. يتميز الطقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية، وحيث تكون هذه الخلايا مصحوبة بأمطار متفرقة مع إمكانية تساقط البرد في أماكن محدودة، وتهب الرياح من القطاع الشرقي وتكون قويا نسبيا بالجنوب. أما البحر فيكون قليل الاضطراب ودرجات الحرارة تتراوح بين 21 و 25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتصل إلى 31 درجة ببقية الجهات. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير
3: صوت أوضح، صورة أجمل.

المنستير تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم، انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.

0: الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يا سامعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح. السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا مجلد أجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: حديثنا سبور. حديثنا سبور. مرحبا بالجميع. حديثنا السبور من الآن حتى للساعة 7:30. اليوم مش نحكيه والمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، تقريبا أسبوع قبل انطلاق أول مباراة ليه في المونديال. نذكر المنتخب الوطني التونسي كان سافر اليوم في اتجاه المكسيك، وصل صباح اليوم ثم رحلة داخلية، وصل مقر الإقامة كي التحضيرات من أجل التحضير للمباراة الأولى ضد المنتخب السويدي. نذكر المنتخب الوطني التونسي في مجموعة السادسة إلى جانب المنتخب السويدي، المنتخب الهولندي والمنتخب الياباني. وأول مباراة باش تكون يوم الاثنين القادم في الفجر، اليوم الاثنين يعني الساعة 3 صباحا بتوقيت تونس، ضد المنتخب السويدي بعد التحضيرات، بعد زوز مباريات ودية. أكيد المنتخب الوطني التونسي يطفو التحضيرات ويفكر في المباراة القادمة ضد المنتخب السويدي. مرحبا بك أنيس بالحسن.
3: مرحبا بك حكيم، وذولي نهار فجر يوم الاثنين سهرة طويلة. نعرفك متسرش حكيم وما نعرفش مش تعمل.
2: لا لا لا لا بس لا بس متعودين في المونديال تو باش
3: نسهر ونبدلوا
2: التوقيت، يعني كما المنتخب بالضبط تقريبا يلزم
3: نتأقلموا
2: مع التوقيت المكسيكي والكندي والأمريكي من أجل الفرجة للمونديال، لأنه المونديال في كل 4 سنوات وأنه مش ديما فما مونديال. أنيس
3: صحيح، هو بالطبيعة بدون السنة في المونديال إن شاء الله النسخة دي تكون أفضل من النسخ الأخرين، ولكن ممكن حكيم البداية مش طيبة على المستوى اللوجستي، فما برشا مشاكل على مستوى التأشيرات، مشاكل كيف سياسية دخلنا في الرياضة، والفيفا كيف عندها اتهامات كبيرة من بعض الأطراف، خاصة فيما يخص نحكيه على تذاكر المونديال، معناها غلاء كبير. معناها بصراحة المونديال هذا على المستوى اللوجستي فيه برشا مشاكل، إن شاء الله على المستوى الفني نروح حاجة أخرى نراو ممكن مستوى طيب، نستناه في الفرق ولا المنتخبات المعتادة على المستوى ممكن شنو باش يوصلوا، كيف المنتخبات العربية. إن شاء الله المنتخب التونسي يكذب كل التوقعات، بصراحة توقعات ممكن
2: فما شوية المونديال
3: قربنا، ولكن
2: يعني تقريبا مازال النهار اليوم الخميس الانطلاقة الفعلية للمونديال، يوم 11 جوان الجاري انطلاق المونديال، والمكسيك الجنوب افريقيا اول مباراه بالنسبه للمونديال. كما قلت المنتخب الوطني التونسي باش تكون اول مباراه يوم 15 جوان الجاري ضد المنتخب السويدي، واكيد تقريبا رقم قياسي في المنتخبات العربيه. ان شاء الله لما لا ان المنتخبات العربيه كما شفنا المنتخب المغربي في النسخه الماضيه وصل لبعيد، ان شاء الله لما لا ان نشوف منتخب عربي موجود في الدور النهائي، لما لا المنتخب الوطني التونسي
3: ان شاء الله كرة قدم. ولكن بصراحه بدنا نشوفوه صعيب شويه، احنا هدف نتاع المنتخب التونسي واضح هو الترشح
2: للدوره الثانيه،
3: وهي اول مره ان شاء الله تصير، ولو أنه المجموعة جينا ممكن سوء حظ المنتخب جينا في مجموعة صعبة وصعبة جدا ومن أصعب المجموعات في المونديال، ولكن ديما كرة قدم على مقابلة كل شيء نجم يصير. وأيضا أنه المرة هذه
2: خاصة فما من البداية يلزم ندخل المونديال كما يلزم أمام منتخب سويدي، منتخب سويدي يعني منتخبات العتيدة تقريبا أنه في مجموعة مش سهلة المنتخب الوطني
3: التونسي. مجموعة حديدية كان راهو منتخب سويدي، قلت أنت منتخب سويدي منتخب عتيد هو ممكن أضعف منافسينا في المجموعة إلا هو منتخب كبير. أنا أخذت نحكي عن منتخب الياباني، منتخب الياباني، منتخب الياباني يعني في أرقام قياسية. منتخب ياباني عنده برشا من هزمش، منتخب ياباني قدم في كورة قدم مزيانة برشا، عنده لاعبين محترفين من أعلى تراس، مع منتخب هولندي ما غير من نحكي عن المنتخب الهولندي. معنا تعرف المنتخب الهولندي يعتبر من كبار أوروبا، معناها مجموعة صعبة وصعبة جدا على الأقل في معناها نحكيه في كؤوس العالم السابقة دي من لقاو فريق ضعيف أضعف المنتخب التونسي، سواء لقينا في بنما في 2018 يظلي وانتصرنا عليها، معناها نقاوم منتخب على الأقل النجم ننتصر عليه. المرة هذه بصراحة فما صعوبة، إن شاء الله المنتخب يورينا حاجة أخرى. ممكن ماشيين بشوية تشاؤم، راو في الشارع الرياضي فما شوية تشاؤم، ولكن إن شاء الله اللاعبين يردوا التشاؤم هذا، يردوه فرحة، يردوه تحدي. خطر شوف كرة القدم صحيح تكتيك وتكنيك وممكن استغلال فرص، ولكن حتى كرة القدم هي تحدي، اللاعبين يعطيوا أكثر من عندهم، المدرب إن شاء الله يصلح الأخطاء اللي عملها. صحيح الوقت مش برشا، ولكن فما أخطاء واضحة ممكن مقابلة، صحيح احنا غضب كبير في الشارع بعد مقابلة بلجيكا، ولكن إن شاء الله المدرب على الأقل يستفيد من المقابلة دي. كان فما حاجة باهية إن شاء الله يستفيد مقابلة.
2: أنت حسب رأيك أنيس شنو يلزم التغييرات أنه بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي على مستوى التشكيلة؟
3: شوف أنا حسب نظري فما برشا تغييرات تصير. ممكن
2: هل أنه يحافظ على نفس الحارس اللي اعتمد
3: والله فيه؟ شوف هذيك إشكالية كبيرة، هو على الأقل حتى وحارس المرمى متاعه الأول المقابلة مقابلة ثانية صعب نحكي، وإحنا على مستوى التدرج في الأفكار يعني يحط في المقابلة الأولى مهيب الشامخ، مقابلة ثانية مهيب الشامخ، وبعد يجي لعب حارس آخر تولي ميش هي على مستوى. ولكن المردود أنا كنت بصراحة الاختيار على مهيب الشامخ كان على أم أساس، لأنه مدرب الحراس كان فيه خطر. شوف حارس مرمى يزم يكون عنده اكسبيريونس، تقول لي عتوقه ويقول لك النيري راهو وقت قبل مش وقت تو، صعيب احنا راهو في حراس المنتخبات الاخرى فما حتى حارس اساسي لعب اول مره مقابله رسميه قبل المونديال، اعطيني من المنتخبات الكل فماش حارس، دونك على الاقل عمل تصفيات كاس العالم، عمل مقابلات، دونك صعيبه الحكايه. ولو انه ان شاء الله سوى مهيب الشامخ سوى كان حارس اخر صبري والا دحمان ان شاء الله يكون في نهاره، صار يعمل لنا على الأقل معناها يقوم بواجبه ما يكونش فما أخطاء. على المستوى الدفاع نتصور باش يرجع للمحور أو هو نفس المحور، لكن يرجع للأسماء اللي كانت في المقابلة الأولى ضد النمسا، نتصور يان فاليري باش ياخذ مكانه، نتصور علي العابدي باش ياخذ مكانه، نتصور باش يحافظ على المحور الدفاع اللي هو الطالبي ورقيق، ولكن فما برشا أخطاء حكيم يلزم على الأقل لاعبين محترفين. لازم تموقع يعني هدف متاع بلجيكا معناها فضيحة كبرى في التمركز، في قراءة اللعب، في الانتسيباسيون، معناها في كل شيء في كل جوانب، معناها كورة معناها لا فما تغطية لا فما لاعب الجهة اليسرى كان معناها محاصر اللاعب اللي جاي من تالي، معناها مخلين كان مجموعة كان في حومة بصراحة، كل اللاعبين معناها مشاو الجهة اليمنى وسيبوا الجهة اليسرى، معناها بتمريرة بركة نضيعوا ونفسخوا دفاع خط دفاع كامل. إن شاء الله تصير الإصلاحات بالنسبة كيف في وسط الميدان.
2: نرجع شوي لخط الدفاع أنه الاعتماد على آدم عروس على الجهة اليمنى، وأنه نعرفه آدم عروس
3: لاعب محوري
2: وما شفناش قبل أنه في كظهير أيمن، يعني المنتخب هل أنه ما ذكرش أنه في منتخب يتم اعتماد على لاعب مش في المركز متاعه؟
3: وهو في بعض الأحيان يتم الاعتماد، ولكن بشرط انه يكون لاعب في الخطه هذيك. صحيح تلقاها مش الخطه الاصليه نتاعه ولكن لاعبها
2: متعود عليها على الاقل في الفريق نتاعه.
3: بالضبط. اما انك في منتخب وتلعبوا لاول مره في المركز هذاك
2: مثلا, ناخذوا مثال على مثلا رامي البدوي متعود انه يلعب على الجيل, يلعب في محور الدفاع.
3: بالضبط. ايه فما برشا لاعبين تعودنا عليهم ولكن كانوا فما يلعب في الفريق نتاعه ويلعب في المنتخب.
2: مثلا بن حميده يلعب على الجيل, يوصل
3: يلعب في المحور, ولعب مع الترجي في قدش مره في المحور. بون هذاك هو معناه. دونك مدرب اختار انه يجرب, ولكن هو مش وقت تجرب, هو وقت الافكار. تحط الافكار نتاعك, تبدا بالمرحله التشكيله تبدا واضحه. ممكن فما اسم اثنين مازالوا مش حاضرين,
2: كانه المدرب قاعد يكتشف في الملعب.
3: هذيك المشكله, قاعد يكتشف والوقت شويه. وبون تلجمش انت في بعض الاحيان وقتش من حصه درب, قداش مقابله وديه عمل. بون ولكن في المجمل فما اخطاء كارثيه كانت, يعني ما نلومش عليه في بعض الاحيان ولكن نلوم عليه في حاجات واضحه. نجرب نجم نحط لاعب صغير في السن, ادم عروس, معناها تحطه كلاعب ظهير ايمن وبنطلب منه باش يلعب مقابله كبيره, معناها ما يزيش. شوف وتحطه شكون
2: منتخب بلجيكي
3: مش ضد منتخب وضد منافس. ونحكيوا على ديكو, انت افضل جناح ايسر توا في العالم. عندي انا افضل جناح ايسر في العالم, عمل عدد مراوغات, عدد مهول في البريمير ليج الموسم هذا. راهو ناس فما نستبره من احسن
2: كنت تعتمد على ظهير ايمن يعني يان فاليري, وتنجم تعاونوا انه بلاعب اخر من وسط الميدان انه يعاون يان فاليري مثلا.
3: لا هو يان فاليري هو ممكن نقولوا قيمه ثابته, ولكن هو حب مقابله بلجيكا, حب يا اخو ممكن حل اخر. ولكن انت في هو ناقض نفسه, راهو حكينا ممكن حكيت فيه سابقا, هو ناقض نفسه كي معتز النفاتي ما لعبوش. انت تجيبه كظهير ايمن وما تلعبوش مقابله وديه حتى, لا اذا ما نقول يان فاليري الاول اذا ما لعبش يان فاليري باش يلعب معتز النفاتي. دونك انت كي ما اعتمدتش عليه, معناها انت ماكش ناويش تعتمد عليه في كاس العالم. وهذه مشكله من لو تجيب فيه حاجه اخرى. عاد جبت انت لاعب من البطوله كنت ماكش تعتمد عليه هكا ولا حكي. بون حسب نظري كيف على المستوى الجهه اليسرى هو ممكن الخطا الكبير اللي قام به الا مش حسب نظري. واللاعب اكثر لاعب مظلوم هو لاعب امين الشامي, محمد امين الشامي. اللاعب هذا عمل عنده احصائيات كبيره في تركيا, من افضل اللاعبين الاظهر على الجهه اليسرى, معناها لعب مقابلات. فما مقابله ضد غلطة سراي جي ثاني افضل لاعب في المجموعه كامله ما بين اللاعبين نتاع فريقه واللاعبين نتاع الفريق المنافس, معناه لاعب يلعب في الهونيفو ولاعب يقدم في مقابل واستقرار كبير على المستوى المردود. نجيو ما نلقاوش في القائمه ونجي, هذه ممكن فتناها وتجاوزناها, ولكن الحديث يثبت بعضه. دونك ان شاء الله الدفاع يكون فما استقرار. ممكن يا فاليري وعلي العابدي ولو انه علي مش في احسن حالاته ان شاء الله يرجع للفورمه. مع عندناش حلول برشا, الطالبي شكون معاه رقيق باش يتوجه في رقيق, وكنت نتصور اني ممكن فما تغيير اخر يصير, ولكن نتصور رباعي الدفاع باش يكون هذا. في وسط الميدان حسب نظري اول حاجه يلزمها صلابه دفاعيه في خط وسط الميدان, يلزم ناس تعرف تفكر. راهو مشكله اذا نلقاو فريق ولا منتخب ما يعرفش يفك كوره, معناه نتعبوا برشا باش نعملوا برشا انرجي باش نفكوا كوره. لو كي تعمل برشا انرجي باش تفك الكوره, راك تحاول باش تستحوذ على الكوره باش تعمل للجانب الهجومي, راك تلقى مشكله. راهو يلزم يكون فما توازن ما بين افتكاك الكوره وصنع اللعب. خاطر اني شفت مقابله بلجيكا مجهود كبير والناس كل تجي ورا الكوره وما نجموش نفكوا الكوره, سوى وقت معنا نحكيو على الغربي, نحكيو على الحاج محمود, نحكيو على الصخيري, نحكيو حتى على الأروقة, نحكيو على خليل العياري, نحكيو على اللاعب اللي على اليسار, نحكيو على الياس العشوري اللي هم عملوا مجهود كبير كبير كبير وحبوا يرجعوا وتعبدوا, ولكن بطريقة بصراحة معناها فما حاجات ظهرت لي غير عادية. كيفاش ما تعرفش تفك كورة في الهونيفو تلعب؟ بون أني حسب نظري على الأقل المقابلة الأولى نكون جانب دفاعي, نحكي في وسط الميدان زوز لاعبين عندهم يعرفوا افتكاك الكورة ويعرفوا التمركز. نتصور باش يبدأ بالصخيري وراني خضيرة باش يرجع راني خضيرة وأنا أمام محنب على المجب, على الأقل وسط ميدان نقوله ثقيل في كرة القدم, وسط ميدان يعرف يقف يعرف يعمل قراءة اللعب, وإن شاء الله تكون فما تكامل. صحيح خطر هو رينا في مقابلة النمسا ما فماش تكامل كبير ما بين راني خليرة ولياس السخيري، ولكن ما عندكش حل آخر، انت ما جبتش برشا حلول حكيم، هذيك المشكلة نحكي. وراه ممكن السيد المستمعين يقول لك هو قلت انت ما فماش تكامل، ولكن راه نحكيه على القائمة اللي موجودة توا، ما عادش نحكيه على بصفة عامة. ما عندوش حلول اخرين، شكون باش ينجم يلعب؟ معناها الحلول الموجوده افضل حل نتصور الثلاثي هذا في القائمه الموجوده. كان جي قائمه اخرى وكان جي لاعبين اخرين، ممكن كان فما اسامي اخرين تكون موجوده على مستوى الاروقه. بون خليل العياري لاعب ممتاز وعنده امكانيات كبيره، اما حسب نظري ما يجمش يكون من الاول. لاعب سريع ديما تلعبوا تدخلوا اثناء اللعب، خاصه كي يبدا الفريق المنافس عنده عمل مجهود بدني كبير، فما إرهاق بدني، وقت النجم ينفع كبار خليل العياري، وندخل خليل العياري في أثناء اللعب يعطيك، ولكن من الأول مازال ما وصلش للدرجة أنه يبدأ أساسي. دونك من المفروض باش يكون على الجهة اليمنى، سواء يا إما أنيس بن سليمان إذا تحب الجانب الدفاعي يكون معناها فما من الأول إكليبر ما بين الدفاع والهجوم، أو أنه تبدأ بالعاشوري على اليمين في حد شيء وتنكتي على اليسار وهذا واضح، وإلا كما إذا لعبت نيس بن سليمان على اليمين تجم تكون لياس العاشوري على اليسار معناها.

0: وحيد ينجم يكون كافي للترشح. وهذا مهم برشا، معناه انتصار ان شاء الله في المقابله الاولى يفتح لك برشا الابواب ويخليك قريب برشا من ترشح تاريخي.
1: حسب رايك انه كيفاش تم التعامل مع تغيير الوقت، يعني قبل اسبوع بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي وصوله اليوم للمقر الاقامه،
0: واقل من اسبوع حكيم تعرف له اقل من اسبوع، خاطر اليوم الوصول الى مقر الاقامه اليوم باش يكون فما حصه ازاله الارهاق، وتعرف انت بعد سفره طويله وسمعنا اللي هي سفره معناها نتاع يوم كامل مش سهل، دونك اللاعبين باش يحاول الاطار الفني والاطار الطبي يخليوا اللاعبين في راحه، معناها يعمل اكثر مما يمكن باش اللاعبين يستريحوا فيسا باش ياخذوا ريكوبيراسيون ويرجعوا باكثر
1: وقت كافي.
0: هذيك المشكله بون عدد الحصص اللي ما زالت معناها مش كبيره برشا، ممكن الى صار ولكن شوف انت ابريتو تتعامل مع لاعبين محترفين، دونك يزمي هما ديجا يعرفوا قيمة المواجهات، يعرفوا قيمة كاس العالم، يعرفوا بون ان شاء الله ان شاء الله. احنا ديما نقولوا ديما عن الامل بصراحة، يعني في كرة القدم ديما عندي الامل وديما عندي فما الامكانية، معناها قبل توا ما عادش حكيم نحكيو على فات، توا حتى واحد باش يحاول يحاسب المدرب ولا يقيم مش وقته، توا ان شاء الله نسكل مع المجموعة نسكل نحاولوا نسجعوا بما باقصى جهد على الاقل بالكلمه الطيبه نحاولوا نعطيو حلول. احنا بون احنا ماهناش احنا نقروا في التشكيله ولا، ولكن نعطيو اكثر حلول ممكن اللي ينجموا يصيروا في المقابلات، ولو انه ان شاء الله فما لاعبين اني متاكد باش يقوموا بكاس عالم محترمه جدا، وخاصه اني حسب نظري حنا بعد المجبري الا ولا لاعب مهم برشا ليدير كما نقولوا في المنتخب التونسي، كيف كيف تونكتي نتصوروا باش يعمل مقابلات متميزه ان شاء الله، كيف كيف يان فاليري الى مقابله نمسا كان من احسن اللاعبين، معناها فما كيف كيف الياس سعد ننتظروا في راني خضيره، خاطر انت راني خضيره ابريتو خذيت بلاصه واحد ما لعبتش التصفيات ما كنتش مشارك ما ساهمتش في الترشح الى كاس العالم، دونك يلزمك تعطي المنتخب الناس كل تنتظر فيه، وان شاء الله بون يكون معنا في قد الثقه اللي عطاها له المكتب الجامعي والاطار الفني نتاع المنتخب.
1: باش ناخذ رايك انه خمسه دقائق توصلنا لنهايه البرنامج، انه احسن حكم في الموسم الماضي الحكم الصومالي أرتان اللي تم اختياره كأحسن حكم إفريقي سنة 2025 وكان دار نهائي رابطة الأبطال إفريقيا العام الماضي بين بيراميدز وفريق ماميلودي وسان داونز الجنوب إفريقي، اليوم تم منعه من الدخول لأمريكا. تعرفوا أنه من الحكام اللي باش يديروا مباريات في أمريكا في كأس العالم، وأصبح أول حكم صومالي في التاريخ يشارك في كأس العالم، لكن تم منعه من الدخول بسبب التأشيرة، رفضوا أيضا بسبب منحه للتأشيرة.
0: هي مشكلة كبيرة، يعني راها الفيفا تتحمل مسؤوليتها، قدام وصلت أنت عطيت لأمريكا تنظيم وكنت معنا مساهم باش أمريكا خذيت شرف تنظيم كأس العالم، يزمك تتوفر كل الظروف، يجب كان مفاهمة مع السلطات الأمريكية، خاطر أنت توا
1: لأنه شنو صار، هو حكم يتوجه من كينيا لتركيا ثم للولايات المتحدة، رغم أنه جواز السفر دبلوماسي ما كانش كافي باش السلطات الأمريكية قامت بترحيله فورا وقت وصوله للأمريكي،
0: وهذا معناه بصراحة مش معقول، ما تصير في حتى بلاد أخرى، متلزم في أي مكان آخر يصير تعامل طريقة طبيعية. كيفاش انت حكم ماشي المونديال ما تعطيش تأشيرة، معناها تقول عليها معناها بلاد ماشي قادة تستضيف كأس العالم، معناها فما حتى امتياز،
1: معناتها هذا غرائب المونديال،
0: غرائب المونديال والبصراحة غرائب كبيرة. ونحسوا ممكن الجانب السياسي تغير برشا في كأس العالم هذا على الجانب الرياضي.
1: نذكروا انه اللاعب التونسي انه بالنسبة للاعب حازم المستوري صارت تقريبا بنفس الإشكالية، المباراة الأولى ما كانش حاضر ضد المنتخب النمسا بسبب التأشيرة، لكن في الأخير تم التجاوز الشيء هذا، ولو أنه تحذيرات هذا يلزم يتحضر
0: والواه المستوري خطر كان مقيم في روسيا،
1: في روسيا
0: معناها باش تعرف أنت والواه روسيا خطر فما إشكالية بين أمريكا وروسيا، معناها باش يوريك الجانب السياسي تغيب صفة كبيرة على كأس العالم هذه، وهذا خطر برش، أني الراه هذا نقوص خطر، وكان

0: لابد أنه الفيفا كانت تلجم تحكي مع السلطات الأمريكية وفما شروط، إذا ما قمتيش بالشروط هذه نجم نغلي المونديال. ولكن تعرف أنت
1: حاجات قبل تقريبا يومين أو ثلاثة أيام، يعني يوم الخميس كما قلت انطلاق المونديال وأول مباراة بين منتخب المكسيك ومنتخب جنوب أفريقيا بشكل الساعة 8 ليلا بتوقيت تونس، ثم نتعود إن شاء الله في المباريات الساعة 3.
0: ثم منتخبات حكيمة لمخرى منتخبات قاعد سكت من ظروف الإقامة في الأيام الأولى،
1: فما شكون غير حتى مقال الإقامة نتاعو، يعني
0: غير مقال الإقامة. المنتخب الهولندي كيف كيف تشكى بصفة كبيرة، والمنتخب الإنجليزي معناها صارت معناها حاجة معناها قلقت برشا البعثة نتاعهم. كيف كيف المنتخب الياباني تشكى من أرضية الميدان اللي تدرب فيها، بصراحة من الأول ما هيش حاجات بشر بكل خير، معناها حاجات تقلق برشا. إن شاء الله يتجاوزوها الناس كل، إن شاء الله نروح مع الأقل مستوى فني اللي انتظروه الكل من المونديال هذا.
1: شكرا لك نيس بلحسن، يعطيك الصحة. نحب نحيي كل الزملاء اللي يمنوا هذا النقل المباشر. نقطة نهاية حديثنا سبور، شكرا لكم وإلى اللقاء.
2: الشابة ملولش المهدية على الموجة 95.7
3: 95.7.

0: موسيقى وألحان موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لعلى نغمة
0: موسيقى وألحان

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: من الاثنين إلى الأحد انطلاقا من الثامنة ليلا

0: الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. قبلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا يوم 4 من شهر جوان بأحد معاهد معتمدية بوعرادة من ولاية سليانة. أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما سجنية تراوحت بين 5 و9 سنوات في حق أفراد شبكة إجرامية خطيرة تخصصت في اختراق الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وابتزاز أصحابها ماديا. مع اقتراب كأس العالم ومقابلة تونس واليابان المقابلة عدد 1000 في كأس العالم الفيفا، تسلط أكبر قناة تلفزية يابانية وهي فوجي تي في في إطار الترويج الدولي لكأس العالم ستقدم برنامجا خاصا على دولة تونسية وعلى كرة القدم التونسية وعلى الدولة التونسية بصفة عامة في برنامج إخباري، وذلك يوم 2/8 من شهر جوان على الساعة 6:48 بتوقيت اليابان، أي الساعة 11:48 صباحا بتوقيت تونس. البرنامج سيتعرض إلى كل ما يهم تونس من اللغة إلى الحضارة إلى الأطعمة إلى كل شيء، ستكون على التلفزة اليابانية. ونبقى مع أخبار السياحة، حيث استقبل مطار طبرقة عند راهم الدولي صباح اليوم رحلة سياحية قادمة من بولونيا، وقد تم استقبال الوفد السياحي ليباشروا برنامج إقامتهم بالجهة بما يتيح لهم اكتشاف منطقة طبرقة وعند راهم. ويعكس تواصل برمجة الرحلات الجوية نحو مطار طبرقة استمرارية نسق الإقبال من دول أوروبا الشرقية وخاصة من بولونيا. أعلن معهد الصحافة وعلوم الإخبار عن مصادقة مجلس الجامعات على إعادة تأهيل الإجازتين الوطنيتين في الصحافة والاتصال وإجازة وطنية جديدة في الميديا والسرد الرقمي. وأفاد المعهد في بلاغ نشره بأن أحداث هذه الإنجازات يعد منعرجا هاما للمعهد، معهد الصحافة الذي تأسس سنة 1967. في أخبار الحرب في منطقة الخليج العربي، إيران تضرب إسرائيل وإسرائيل ترد بغارات جوية على إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أنه يجب التوقف من قبل إيران وإسرائيل عن القتال فورا. القوات الإيرانية قامت بالعمل العسكري ضد إسرائيل دفاعا عن لبنان كما تقول، ولكن الحكومة اللبنانية تقول بأن إيران ليس من حقها التدخل في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، حيث أن الحكومة اللبنانية ورئاسة الجمهورية اللبنانية تسعى إلى إيقاف الحرب نهائيا مع إسرائيل وإبرام معاهدة عدم اعتداء، وتتواصل المفاوضات بين أمريكا وإيران دون نتيجة واضحة، والأيام القليلة القادمة قد تأتي بالجديد. انتهى الموجز، لقاء مفتوح بعد قليل مع الزميلة ألفة هلا.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026 من 11 جوان، وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
3: 8 غرباء في بشائر الصباح
2: بعد نشرة نصف النهار،
3: الأربعة نتاع العشيه.
2: اذا ما سمعتوش انف المونديال في الصبحيه عندكم موعد في 7 نتاع العشيه. Notre studio mondial, nous t'aimons à l'immocable de l'équipe nationale.
4: Tunisie, Tunisie, Marc Rabbi, Wendy,
2: ونهار لحد من ماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كاس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سناء.
5: كأس العالم لكرة القدم. تقديم المجموعات.
6: مرحبا بكم. اليوم باش نتعرفوا على مجموعة تجمع بين التاريخ العريق والمفاجآت المنتظرة، بين العمالقة والمغامرين، وبين البطولة والطموح.
5: المجموعة الثامنة.
6: إسبانيا بطلة العالم سنة 2010 وبطلة أوروبا 2024، داخلة للمونديال وهي من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. يقودها المدرب لويس ديلافوينتي. ديلافوينتي يعول على جيل شاب وواعد، يتقدم لامين يامال الجوهرة الإسبانية وأفضل لاعب شاب في أوروبا سنة 2024، ومعه بيدري وغافي من برشلونة، ورودري المتوج بالكرة الذهبية سنة 2024 مع مانشستر سيتي، ونيكو ويليامز من أتلتيكو بيلباو. اللافت في القائمة أنها ما فيها حتى ملاعبي من ريال مدريد لأول مرة في التاريخ. هدف الإسبان واضح، استرجاع كأس العالم بعد غياب دام 16 عام. الأوروغواي بطلة العالم في نسختي 1930 و1950، تبحث هي الأخرى على استعادة أمجاد الماضي. مارسيلو بيلسا يقود منتخب في أسماء كبيرة كما فيديريكو فالفيرتي من ريال مدريد، ورونالد أراخو من برشلونة، وداروين نونيز من ليفربول. ورغم غياب الهداف التاريخي لويس سواريز، تبقى الأمل كبيرة باش يرجع منتخب السيليستي للمنافسة على أعلى مستوى بعد 76 سنة من آخر تتويج عالمي. السعودية في مشاركتها السابعة في كأس العالم تدخل بقيادة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، وبمجموعة أغلبها من البطولة المحلية، يتقدمها القائد سالم الدوسري ومحمد كن وفراس لبريكين. حلم السعوديين هو إعادة إنجاز مونديال 1994 وتجاوز الدور الأول للمرة الثانية في تاريخهم، مع تأكيد المكانة المتطورة لكرة القدم السعودية. الرأس الأخضر باش يعيش لحظة تاريخية بمشاركته الأولى في كأس العالم، يقود المدرب بيدرو ليتاو بريتو اللي عول على خبرة القائد ريان مينديز صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات والأهداف الدولية، إلى جانب جاري رودريغيز. هدف هذا المنتخب الصغير في حجمه والكبير في طموحه هو كتابة أول صفحة لي في تاريخ المونديال، وإثبات أن الإرادة قادرة على صناعة المعجزات.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سناء. لقاء مفتوح. لقاء مفتوح مع ألفة الجمالي،
7: مع هيثم والناس. اليوم زادة في الجانب التقني ومعكم أنتم مستمعين. شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. تحية لكم وين ما تسمعوا في إذاعة المنستير. هذا لقاء جديد في لقاء مفتوح في ساعتين من الوقت على استضافات وفقرات متنوعة، وإن شاء الله معانا تلقاو ما يفيدكم. ألفة جميلي كيف ما العادة في الإعداد والتقديم، حسين الجسمي غني في بداية لقاءنا معكم. هذا أنت، أهلا وسهلا بكم الناس الكل.
2: لقاء مفتوح.

0: نجسمي في بداية لقانا معكم، مرحبا بكم مستمعينا الكل. هذه إذاعة المنستير، لقاء مفتوح إن شاء الله حتى للعشرة متاع الليل كيف ما كن نهار اثنين. تسمعونا على فريكونس المتنوعة على إذاعة المنستير، ومرحبا بكم على غاديو منستير بونتين. شكون ضيفنا اليوم؟ تعرفوا بعد الومضة
1: في ضيافتنا.
0: ضيفنا هو أساساً أستاذ تعليم عالي اختصاص دراسات شعرية، تجربة مهمة بين تونس والسعودية بين كليات متعددة في القاهرة وين سوسة وغيره. هو من مؤسسي كلية الأداب في سوسة، وهو المؤسس لقسم العربية في الكلية. تجربة مدة 13 سنة في جامعة الملك سعود في السعودية، ومؤخراً وفي إطار معرض تونس الدولي للكتاب في فرع الترجمة نال جائزة الصادق مزيغ في الترجمة عن مؤلف من واحة إلى أخرى، رصيد مهم الحقيقة على مستوى الكتابات النقدية خاصة، وتجربة إنسانية وثقافية نحكي عليها مع الأستاذ أحمد الحيزم. أهلا وسهلا، شرفنا في إذاعة المنستير، نورتنا. مبروك التتويج حتى مؤخر شوية ميسالش.
2: جميل، كلام جميل دايما يحلو.
0: يفضلك يا سيدي، شرفنا في إذاعة المنستير، وأكيد حوارنا معك أستاذنا باش يكون على الصعيد الإنساني والمهني. نعرف أنه عمرك ما كان الهدف متاعك أنه تكتب لغاية التتويجات والجوائز.
2: صحيح، أنا تصدقني
0: نصدقك،
2: أنا أكتب لنفسي
0: هك،
2: وأكتب استشفاءً مما يعنيني في الحياة اليومية.
0: وشنو اللي تعبك في الحياة اليومية؟
2: الحياة اليومية هو الوعي تعب. شفت؟
0: معناه تقول أنت الإنسان على قد ما يكون واعي
2: على قد ما يتعب. ذو الجهل يشقى في النعيم. نعم، وكلام متنبي.
0: أنا تعرف نشاطرك الرايرة هو لهنا. بعد كل هذه السنوات من العطاء في التعليم وفي الكتابة، إذا كان نحب نكرمه الأستاذ أحمد الحيزم، كيفاش ترى التكريم اللي أنت تحبه لقريب القلبك؟
2: أن تقرأي ما كتبت وأن تعلقي عليه وتتعقبيه بالنقد ما استطعت.
0: ليش كنت تكتب أنت عادة؟
2: بون، أنا أكتب لطلابي أولا. أكتب لطلابي لأوفر لهم مراجع أخرى، وجهة نظر أخرى، ولكن أكتب دفاعا عن قضية فيما أدرس. أنا لا أدرس لمجرد القيام بوظيفة تعليمية، أنا عندي وجهة نظر في الأدب، عندي وجهة نظر في الشعر، عندي وجهة نظر في القراءة. وفي كل هذا يكتسب المرء قضية يدافع عنها
0: مهما كانت القضية اجتماعية فكرية.
2: لا، أنا أعني قضية فنية.
0: فنية.
2: فنية. فن. مثلا أنا أدافع عن قراءة النصوص.
0: من أنا زاوية؟
2: تقرأ النص ساعة، يعني لأن الناس مولعون بالنقد قبل قراءة نصوص أصحابها،
0: بالأحكام المسبقة معناها،
2: بالأحكام المسبقة وبالمطالعات العامة، فهمتي؟ لكن ما بعد ممكن قد يتفضلون بقراءة الخطاب.
0: لكن أنت تعرف اليوم أستاذنا أنه المجتمع التونسي بكبير وصغير وما عادش يقرأ. إذاك علاش نرجع نسألك لشكون تكتب اليوم كلامك يا أستاذنا؟ لمن؟ في وقت بالحق معني هالنسبة بتقولك أنه ما عادش نقرأ.
2: شوف، هو الكاتب، وهذا كلام سيؤلمك، أنا لا أحتاج إلى ملايين القراء، أحتاج قارئا ذكيا. كيف يكون في يعني إحنا اعتدنا الأساتذة أن نجتمع ممكن في ندوة علمية عالية وراقية جدا، وأن لا يتجاوز عددنا العشرة، وأهنئهم دائما بأنهم أحرزوا هذا العدد. لا تبتئسوا، فالذين يهتمون يتناقصون يوما بعد يوم.
0: وللأسف وللأسف الشديد. أنت شكرا ساعة عليك أستاذنا على الكتاب اللي هديته لي.
2: العفو.
0: لكن قلت لي كلمة الحقيقة نحب نتوقف عندها.
2: تفضل.
0: قلت لي هديت لك كتاب يقرأ، خاطر عندي برشا كتب أكاديميين أكثر مش متاحين للناس الكل.
2: صحيح. هو أنت أشرتي منذ حين إلى الجائزة، لترجمتي يعني أنا كنت قد ترجمت من قبل ولم أنشر ما ترجمت.
0: أها.
2: نعم. كنت أكتب أساسا للطلاب، وحتى بعد خروجي إحالتي على شرف المهنة كما يقول التقاعد، أنا تقاعدت في 70.
0: أيوة.
2: لأنه أستاذ تعليم عالي يشتغل في تونس أو في الخارج، خارج تونس. يشتغل بعد 65. حتى عندما عدت من السعودية ظلت أتوجه إلى الطالب، إلى طالب الدكتوراه، إلى الأستاذ المبتدئ، إلى الأستاذ المختص. ثم بعد قلت من يقرأ هذا؟ ثم شعرت الحقيقة شعرت بندم كبير لإهمال الشعر الحديث، فأقبلت على قراءة الشعر الحديث.
0: القراءة مبدئيا
2: أقبلت بالقراءة، وراسلت بعض الشعراء ومدوني بدواوينهم، وكتبت مقال نشرته في مجلة مغربية للشعر الحديث، اعتذرت فيه لشعراء هذا الزمان من البلاد المغربية أني أهملتهم طيلة 30 سنة وانشغلت عنهم بالشعر القديم. وكنت في بعض الأحيان، وزملائي يذكرون هذا جيدا، كنت مخاصما للشعر الحديث.
0: عليه؟
2: كنت أعترض لافتقاري إلى الجودة التي توفر عليها الشعر القديم.
0: اللغة معناها أساسا.
2: شوف،
0: فن... أنت أستاذ عربية بالأساس.
2: أي فن، فن الكتابة تراكمي. الشعر القديم ورث تجربة أسلافه، فهو يؤسس على ما كانوا قد أنجزوا. طبيعي أن يبدع في يسر. الشعر الحديث الطريق أمامه شبه مغلقة، كأن لم تبقى ثمة أفاق ممكنة، أماكن شاغرة له ليتنزل فيها، فهو يعاني العناء الكبير كي يتنزل في مرتبة مريحة.
0: يعاني من الهجر زادة هو؟
2: لا، مش من الهجر،
0: هجر القارئ معني.
2: أي هجر القارئ واتهامه بالضعف، لأنه أول ما يقارنه بالمتنبي. فهمني؟ مش ممكن أنك تقارن شاعر تونسي حتى بتجربة 20 سنة من الكتابة.

0: أوائل الثمانينات دروس بكالوريا. ثم اشتغلت أنا وصادق محبان،
1: تحية كبيرة لي،
0: عندما كان صحافي بل ما يتولى الإدارة.
1: أيوة.
0: اشتغلنا، نسيت وقت السيد المدير توفى الله يرحمه، هو أول مدير للإذاعة هذه، أستاذ عربية، هو من زملائي
1: عبد الكافي،
0: إيش عبد الكافي محمد الله يرحمه. بدينا وقتها، عملت أغصان وجذور، وكان جينيريك تقهونا هلا ركبي.
1: أيوة.
0: وعملت أنا برنامج خاص بي، مأدبة ثقافية، ونسيت حاجة أخرى.
1: تتفكرها في بدايتها هلا ركبي؟ ميسيرش خلينا نفتح القوس اللي بتاع الذكريات، وهي وقتها طالبة في الفارماسي.
0: في الفارماسي. أوصل جيل قبل، كان بوكو بلو سوبل.
1: على أنا مستوى؟ معناها علمي نجم يكون هكا عنده ميولات أدبية حسب ما نفهم ولا؟
0: لا، مش قد يكون ميولات أدبية حتى في لي رابور هيومان. نسون با ترونشون. فهمني؟ يعني تشعر أنه فما ليونة مرونة أكثر. اليوم نشعر أنه أنا نخاف من الشباب.
1: هكا؟
0: ولا نخاف منه. يعني أنا كيف نبالغ في الحوار مع بناتي نتخالف. يا بناتي هو الحوار مش للخلاف، الحوار للتوافق.
1: لكن انت كنت شاب، ما كنتش زادة تتخالف مع اللي أكبر منك في وقتك؟
0: اي احد، انا كي كنت شاب
1: هي حتى هما تو يعيشوا وقتها.
0: انا قد ذقت ذرعا بهذه شيخوخ.
1: ليه شيخ الشباب انت يا استاذ احمد الحيزم. اليوم الاسم اللي ارتبط بالكتابه والكتاب، ما كانش هو صغير من عشاق الكتابه والكتاب؟ معناها ما تقراش؟
0: والله يغزو تو علاقتي بالقراية سي بارادوكسال. شو أقول لك؟ تو أنا واخو الشهيد الكل اللي لا تتاخذ في المسيرة متاعي، ولكن أنا ما كنتش من عشاق المدرسة. أي كنت أنجح في امتحاناتي، ولكن أنا من عشاق اللعب.
1: تحكينا على قديش العمر تقريب؟
0: بوم
1: في الابتدائي، في الثانوي،
0: يعني أغزر. بديت نقرأ ممكن في البكالوريا وقتها سي سيريو، أما برامج دقيقة ومستوى لابد من إدراكه. لكن سينو نون كنت غرامي باللعب أكثر من القراية.
1: وعليش؟
0: بوم
1: شنو اللي ما عطتهولكش القراية في وقتك؟ مساحة من عرشنا من ال
0: شوف، يعني كي نتكلموا ديما كلامنا فيها أحكام قيمة.
1: ايه.
0: توا القراية شنو اللي عطاته للمتعلم اليوم؟ هل المتعلم اليوم يكتشف المدرسة ما يريد أن يكتشفه؟ هل وجه يوما سؤالا إلى التلميذ ماذا تريد أن تتعلم؟
1: لا.
0: شوف كيفاش، أنا منذ 4 أو 5 سنوات زرت، لأن أتردد كثيرا على كلية آداب سوسة، لكن زرت كلية آداب سوسة. قدموا لي مدير مدرسة الدكتوراه هناك، سألته هل عقدتم حوارا مع الطلاب وسألتهم عما يريدون أن يدرسوا؟ قال لي لا. قلت وماذا تنتظر؟ قال لي وهل سنستجيب لطلباتهم؟ لا، قد حان الوقت يا أخي، يعني كفانا نعلم غيرنا ما نريده أن يتعلم. هذه مشكلة، فهمت؟ نحن لا نقوى على طرح السؤال الصريح، لا نملك الجرأة على مصارحة ذواتنا بالأسئلة اللازمة.
1: ربما السؤال هذا في علاقة بمنظومة تعليمية كاملة، ذلك علاش الكثير يقول لك أنا والله أنا نطبق في منهاج تعليمي كما الأستاذ في الابتدائي، كما في الثانوي، كما في الجامعة. خلنا نسألك أنت من موقعك كأستاذ عربي لمدة سنوات في المعاهد الثانوية، وبعد في مرحلة ما كأستاذ تعليم عالي، كان ليك من الجرأة باش تسأل الطلبة ولا تلامذة متاعك باش تقولهم أي شو تحبوا تقرأوا عندي مثلا؟
0: شوف، هو بالضرورة لا يتسنى لهم أن يهربوا من هذه

0: وقتها.
1: كيفاش؟
0: لأني أحملهم على الاختيار. لا ماش لعب في هذا.
1: كيفاش فسر لي؟
0: هو الذي يختار موضوع بحثي، لست أنا الذي ألزمه بموضوع بحثي.
1: هذه في مرحلة متقدمة، ما أنا نسألك معني حتى في المراحل الأولى لتدريسك معني، خاطر أنا نعرف راهو برشا أساتذة وفي مراحل معني تعليمية عدة يقول لك انا جو مادابت، معناها حسب متطلبات الطالب، حسب التومبيرامون نتاع لونفي وغيره، فهمت؟ هو صحيح عندي منهج نتبعه، لكن انا زاد نتماشى نكون لين في التعامل.
0: هو شو معناها تو احنا نسوم على كود نو سيتيديون جيلي انا كنا ننصت الى طلابنا، فلما نجتمع انا تراس القسم، لما نجتمع لنحدد البرامج الدراسية في كل مرحلة، كل واحد منا ينطق بما يتطلع إليه وينطق بما لمسه من أحاديث طلابه من تطلع إلى دراسة ما. يعني أنا نحثك على تجربتي.
1: أيوة تفضل.
0: نحثك أولا على تجربة التأليف في الكتاب المدرسي. أنا عام 77 أنا ما زلت في عام 7-8 وكنت محظوظ، كلفوني كنت في لجنة تأليف كتاب مدرسي للسنة الرابعة تعليم ثانوي. إلا نذكر أنه عدة شخصيات أدبية ثقافية علمية من البلاد كانت تهاتفنا باستمرار ترجو أن يدرس أولادها ما درسهم من شعر متنبي ومن شعر. يا رسول الله، راهو شعر متنبي لا تستقبله الثقافة استقبالا جامدا، استقبالها ينمو ويتطور وهي تتفاعل مع القصائد تفاعلا متفاوتا باختلاف الأزمنة باختلاف المراحل، فهمت؟ لا، هم حريصون كأنهم إذ يدرس أولادهم ما درسوا سيحدث التطابق بين الشخصيات.
1: مشكلة كبيرة لهم،
0: وهذه واقع حقيقية. ونحدثك على تجربة ثانية. والله ضيعت الخيط، يعني نسيت الحاجة الثانية.
1: ميسيرش، احنا نحكيه في السياق، معناه كيفاش الأستاذ ينجم يتطوع أسلوبه حسب متطلبات التلميذ والطالب وغيره، مش مشكلة.
0: أي ما بوم تونا ن ن ن ن ن.
1: كنت فكرت في وسط اللقاءات نرجع نحكيه أكيد على النقطة.
0: أما لا، أما سؤالك وجيه، معناها تقول لي هل بدأت أنا بإنجاز ما أدعو إليه، وهل كنت أملك حرية إنجاز ما أريد؟ شفت كيفاش؟ أنا أعطيك مثال آخر. كان الكتاب المدرسي يتيح للمدرس تقريب ضعف الإمكانيات التي سيطبقها، يعني عنده 100 نص وقت اللي هو باش يدرس 50 نص برك. احنا نتقدم في الزمن وتقل مساحة الاختيار، حتى في نولى عنده 100، يعني عندي 50 نص، عنده كل 50 نص
1: ومجبور أنه معناها يتعامل كل مع الخمسين نص.
0: وكان الأسئلة هذيك الموضوع.
1: وهذا انتيجته شنو في رأيك؟
0: انتيجته انغلاق الفكر. أي يعني أنت عندما لا تعتبر الآخر كفئا قادرا على أن يطرح أسئلة لم تنتبه إليها أنت، كيف ستتيح له مساحة حرية؟ هي كل شيء مربوط بنظرتنا إلى الأخ، كيف ننظر إلى الأخ، من هو الأخ؟ سي سا لا ديموكراسي، سي ان ريغار كون بورت فيغ لوتر، كيف تنظر إليه؟
1: واضح. والإقرار بالاختلاف، معناها
0: هذا هو
1: زمان قبل مش زمان تو، متطلبات أمس مش متطلبات اليوم.
0: هذا هو.
1: مساش نزيدو نحكيو على الجانب الإنساني،
0: نحكيو
1: خلنا نعرف الراجل اللي قدامي ساعة ونعرف المستمعين به.
0: مهل.
1: أنت ساعة كبرت في السويسي ومن بعد جيت للمنستير بحكم خدمة الوالد.
0: والدي فلاح في السويسي، مستيري أنا.
1: أي أي.
0: مش ما بون يشرفني أني نكون بالسويسي. يعني مرة أشرفت على ماجستير على ابنية من السواسي.
1: أيوة.
0: آه مالوزمون كانت عندي ديما الفكرة كل التجمع السكاني اللي نعرف وانا صغير. اوهو قلت لي
1: بدلت
0: وما عودش مشيت انا مشيش الحقيقة. لكن لا هي
1: حتى وقتاش قعدت في السويسي؟
0: لا لا تري جون كمان.
1: معناها مرحلة الدراسة الكل في المنستير.
0: سنة أولى سنة ثانية ابتدائي بس. أي سنة أولى سنة ثانية ابتدائي. السنة الثالثة ابتدائي درست هنا في المنستير. نذكر المعلم بتاع المنستير. أوه معناته شوف أنا تلميذ الهادي نعمان. تلميذ طيب الفقيه أحمد الله يرحمه. يعني كيف تشوف المعلم أديب. الجو يعني احنا كنا نختار نصوصنا، احنا كنا نطبع نصوصنا. ايه
1: ذكراك مع الهادي نعمان هذا العالم بطبيعة التربوي والتعليم.
0: هو الهادي قريبي ساعة. هو خال ولد عمي فهمتي دونك من العائلة. لا الهادي اولا شاعر فذ انا كتبت عنه ونظمت منذ 3 أو 4 سنوات ملتقى دعوت له نخبنا الجامعيين باسم الهادي نعمان مش في أدب الهادي نعمان. يعني كان موضوع الملتقى الحلم في الأدب العربي الحديث، الحلم في الشعر وفي الكتابة الروائية. لا الهادي نعمان رجل فذ، ممكن ظروف الحياة لم تعطه حظه.
1: علاش كيفاش؟
0: السلوك الإنسان كان سلوك الإنسان يحكم على انتشاره. إذا كنت لا تعرف كيف تسوق لنفسك لن يسوق لك أحد.
1: واضح جدا. أنت تلميذ الهادي النعمان لكن نجم أقول زادة تلميذ الوالدة.
0: والدتي كان ما كنتش نعرف اللي هي أمية والله للسنة الثالثة ابتدائي وأنا ما لم انتبه إلى هذا. كانت تراقب دروس شقيقاتي ثم تواقب الدروس، هي حافظة كل الدروس اللي تدرست في البيت. فأنا حتى السنة الثالثة المقتنعة للآلة الوالدة الله يرحمها معلمة شديدة حتى فين دخلت اللغة الفرنسوية
1: كم عشت نجم الوالد زادة ما كانش
0: لا الوالد ما يعرف شيء ما يقراش
1: الله يرحمه فلاح الله يرحمه الاثنين. وقتاش عرفت قيمة الكتاب والقراءة ميلا؟
0: أنا قيمة شوف المطالعة الشخصية. مثلا أنا أذكر جيدا أني فرغت من جوجي زيدان وأنا في 5 ابتدائي. أتيت على كل ما كتبه من قصص تاريخية في ذلك الحين فهمتي. ثم من بعد توجهت إلى طه حسين إلى المنفلوطي اكتشفنا فهمني. لكن الكتاب تعرف قيمته في الجامعة التعليم الثانوي التعليم المدرسي تعليم نظامي شديد لا يترك للمتعلم مساحة التفكير ومساحة الاختيار ومساحة التجاوز فهمني. يعني لست أدري هل المدرسة تؤهل في تلك المرحلة أم تسطح التفكير. يبدو أنها أحيانا تقع في التسطيح أكثر مما تنجز التأهيل. وأنا لست مختصا في هذه المسائل ولكن أعتبر أن هذه المسائل حقيقة بالمراجعة والتفكير.
1: هنفتحوا أقواس معاك صح. والناس اللي يسمعوا فينا أكيد لهم حرية التعليق على الكلام اللي أنت قاعد تقول فيه أستاذنا. درجت في التعليم كأستاذ عربية في المعاهد الثانوية الأستاذ تعليم عالي. قديش بقات ساعة الرحلة في المعاهد الثانوية؟
0: 15 عام. في 15 عام درست الفرنسوية أيضا.
1: أيوة.
0: لي أولا لأني أنا محرز على الشهادة التكميلية في اللغة والأداب الأجنبية. ثم معناها ممكن أنت نقلتك من معهد معهد تقتضي أن تغير جدول أوقاتك. كان فما اكتظاظ في فريق العربية. عندما التحقت بمعهد الفتيات بالمنستير كان من الضروري أن أجرب الكتاب المدرسي الذي كنت مشاركا فيه، فأعطوني سنة رابعة حتى أجرب الكتاب، ولكن بقيت توقيتي كان في اللغة الفرنسوية.
1: اللغة الفرنسية. أي.
0: سنة أولى وسنة ثانية فرنسوية.
1: أي. شنو اللي خليك تاخذ الخطوة باش تكمل من بعد قرايتك وتكون أستاذ تعليم عالي؟
0: والله تلمذتي وشوف، يعني أنا مدين لتلاميذي وطلابي في كل شيء، في قطهم شجعني. هي احنا نقولوا مثل في الدرجة يغني وجناح يرد عليه. وقت اللي تلمذتك هم اللي يرد عليك، هم اللي يتجاوزوك. أنت عندما تدخل يوما إلى فصلك مرتبكا متخوفا مما سيطرح عليك من الأسئلة، ستشعر بحاجتك إلى مواصلة التعلم. أنا كنت، وكانت الإدارة متعاونة في هذايا، كنت اشتغلت على إدارة معهد الفتيات مونستير مع سنة سابعة تعطيني سنة أولى. مع سنة سابعة بكالوريا تعطيني سنة أولى. كانوا تلميذات سنة أولى المعيات يخوفوني بسألتهم، وأنا أعد درسي ولكن لا أقدر أن أحيط بما يدور في أذهانهم. لم يخطر على بال كل
1: ما تنجمش تتوقع شنو السؤال اللي يسأله لك ولا الملاحظة اللي يقولها لك.
0: فكنت والله ندخل وأنا خايف، فقلت المسألة تقتضي توسع في دائرة المعرفة. فما المعرفة اللي أنت تتطلع إليها، وفما المعرفة الأساسية التي لابد منها. وهذا لا يتسنى لك إلا بمواصلة التعليم الجكاية.
1: مش سهل أنه أستاذ يقول نخاف من تلامذتي.
0: لا لا، أنا نخاف الغدوة. لا لا، أنا خواف وبكاي ممكن أعجبهم الناس. أنا خواف لأني أقدر العواقب، وبكي لأني حساس.
1: شنو آخر موقف بكيك سامحني؟
0: والله ساعات حتى كي تغش علي بنتي.
1: شكون إقبالة؟
0: أي إقبال ولا غير إقبال.
1: أنا هي أكثر واحدة تغش عليك. زميلتي في الدراسة؟
0: أي. لا أختها. زميلتي أنا، زميلتي أنا.
1: تحية كبيرة ليهم الاثنين، ربي يفضلهم أكيد. جاك سؤال بالحق أحرجك في وقت ما متلامذة متاعك أنت، وقلت ليه توا باش نطور من إمكانياتي وقدراتي وش كامل قرايتي. تتفكروا الموقف اللي عمل لك الدكليك هكا؟
0: لا ما نذكروش الموقف، أما أكيد الأسئلة كانت تتعلق بالبدائل التعبيرية، لأني أنا دايما حريص على استنطاق البنية اللغوية للنصوص. أنا حريص على تحليل المعاني والمفاهيم من كيفية أدائها، كيف يؤدي صاحب اللفظ معانيه. فكنت دائما نحاول باش ننبه التلامذة إلى قيمة الاختيارات اللغوية. هذا السؤال، هذه مغامرة، لأنك أنت عندما تلقي بهذا السؤال أنت تعرض نفسك لقراءات مختلفة متباعدة يملك بعضها عللها ولا يدرك جلها أسبابها، شفت؟ فأنت في حاجة إلى نظرية. وكنت في تلك المرحلة أشك في وجود نظرية في قراءة الأدب في الفكر العربي القديم، وإن كان قد شاع في الدراسات السابقة أن العرب يمتلكون نظرية نقدية قديمة، أنا كنت أشك في ذلك، وكانت ذلك مدعاة حيرتي وتوجهي إلى مواصلة الدراسة.
1: واضح جدا. شعور الأستاذ، أنت قلت لي كلمة نحب نتوقف عليها ونمر للي بعد. قلت لي ساعات التلميذ يتجاوز أستاذه. شعورك كأستاذ وقت اللي تلميذك تراه تجاوزك في المعرفة؟
0: شوف، أنا نذكر قريت عبارة وصدرت بها إهدائي الأول كتاب هديته لبنتي الكبيرة، هي دكتورة في الأدب الفرنسي فدوى، قال وربما كان الفرع أطيب ابن الأصلي. هذا القدامى الأوائل قالون، يعني الأوائل لم يعطلوا تجاوز الفروع أصولها، قال وربما كان الفرع أطيب من الأصل. فينبغي أن يكون الأمر كذلك، وإلا فنحن قد فشلنا وخسرنا المعركة. إذا لم يكن أبناؤنا أفضل منا فما قيمة مجهوداتنا؟
1: محليه كلامك أستاذ أحمد الحزم. الحوار معك في الوقت ذي يخذنا لمؤسسة عريقة واللي هي مؤسسة كلية الأدب بسوسة. أنت من المؤسسين لكلية الأدب بسوسة، شنو ربما تستحضر من المرحلة هذيك، مرحلة التأسيس؟
0: والله مرحلة التأسيس أولا نستحضر الثقة الكبيرة اللي أعطاهنا في المرحلة هذيك رئيس جامعة سوسة المرحوم شادي بوزاكور، الأستاذ شادي بوزاكور أستاذ في الطب هو. يعني هو التأسيس، كلمة تأسيس نحن نستعملها في تجاوز كبير.
1: كيفاش؟
0: في تسامح كبير. لأن التأسيس يطلب تشاور، يطلب توافق واختيارات. الحقيقة المؤسسات التي تم تأسيسها، التي حضرت تأسيسها مثل كلية القيروان وكلية أدب سوسة، هي مؤسسات قررت الإدارة إحداثها وعاهدت إلى جمع إلى فريق من الأساتذة بتسييرها، حيث أنا لم أشارك في اختيار وجهة التأسيس، le profil de la fac، كيف ستكون الأفق الذي تتطلع إليه، الأفق المعرفي، الأفق الثقافي. هذه أحيانا اختيارات سياسية هي. رجال التعليم احنا كنا حرفيين، ولا سيما أننا كنا في مقتبل حياتنا الجامعية. يعني أنا في القروان جدي أسيستان، في سوسة ديبوتي متر أسيستان، أسيستان ومتر أسيستان كولاج بي، شو وصلتك أنت بالاختيارات هذه؟
1: يعني معني حضوركم كان سوري حسب ما نفهمه؟
0: لا مش سوري، احنا اللي عملنا كل شيء.
1: ايه؟
0: لكن مش احنا اللي اخترنا.
1: خلنا في
0: يعني كلية سوسة كانت كيما كانت كلية القروان، وكلية القروان كانت كيما كانت كلية السعفري. كل فريق جديد يتكفل بتسيير مؤسسة حديثة يعيد إنتاج رسم سابق.
1: واضح، فمش جديد، كوبي كونفور.
0: كوبي كونفور. ولا واحد قال لنا غلطين.
1: ولا واحد حاجة جديدة.
0: ولا واحد أيقظ فينا رغبة في التجديد.
1: واضح. أنت نرجع نقول رغم هذية من مؤسسي كلية الأدب بسوسة، أنت أيضا مؤسس قسم العربية في كلية الأدب بسوسة، بعجالة ربما قوس في علاقة بالقسم، علاش تم إحداثه في أنا سياق؟
0: والله
1: هذه وقتها تسمى فكرة جديدة؟
0: لا، فما لا وقع صراع كبير على تأسيس كلية سوسة. صراع اجتماعي.
1: كيفاش؟
0: لأنه احنا كنا في كلية القروان وأغلبنا نتنقل، ومدن المهدية وسوسة والمنستير كانت في حاجة إلى كلية أدب، لأن الأقسام نهائية، وقمنا احنا قمنا بدراسة وقدمنا عريضة للوزير وقتها السيد تيجاني شلي تقريبا، قدمنا عريضة وفيها الدراسة هذه. يعني على الوقت نظن فما 86 سابعة أداب في هذه الولايات الثلاثة. كيف تشوف عدد التلاميذ الذين يتخرجون بشهادة البكالوريا كل سنة، يعني هم معناها كافين وزيادة لتزويد كلية بما تحتاجه من عدد طلاب سنويا في الأدب، لأنه الطلاب هذوما 86 قسم ما فيش يمشوا كلية الحقوق وكلية الأدب، دوم كلية الأدب غير منفذ. معناها تأسيس كلية كان أمر يحتمه الوضع عدد الطلاب، وإحنا جهتنا جهاد عنيفة في هذا، يعني ما تخيلش تعب لتعبناه السوع الزايدة والصدقات اللي ساعدتنا زملائنا يجونا من صفاقس من تونس من الجهات كل اللي يساعدوا فينا على الدروس.
1: أعطيت برشا لكلية الأدب بسوسة وللتعليم العالي وللأبحاث، في المقابل اللي أعطيته جهد ووقت واجتهاد وأبحاث رجع لك ما حبيت؟
0: والله أكثر. أي لأنه شوف أنا أستاذ محبوب
1: الحمد لله،
0: شوف كيفاش، ونقول هذا وأنا راسي مرفوع. أنا أستاذ يقوله صعيب، يقوله اللي يحبه والطلبة كل يحبون والتلامذة كل يحبون. توا إلي 4 عام جاتني أستاذة هي دكتورة وكتبت الرواية، قالت عندي 82، قالت لي نحبك تقدم لي روايتي. أوكي قلت لها، بعثت لي رواية قريتها قدمتها، اللي تفاجأت أنه toute la promotion du lycée jeune fille de 82 était présente. Ou séance prévue pour 2 heures, c'est prolongé 4 heures. لين مديرت المسؤولة على تنظيم قالت لي أنا برمج ساعتين توقعنا عشيخ قلت لها لغرب.
1: هذا دليل على المحبة أكيد والاحترام، وذي حاجة ما تنجم كان تفرح الإنسان عطاه برشا أكيد. أنا علاش سألتك السؤال هذية؟ لأنه نعرف أنه خروجك للسعودية ما هوش قرار كان مبني ربما على البرشة وفاة من الناس عطيتهم ومؤسسات عطيتها وكل، خاصة كلية الأدب بسوسة.
0: هو مو أشوف التعليم العالي فيه وجهات نظر مختلفة، فيه وجهات نظر مختلفة، وأحيانا أنا عندما انتسبت إلى كلية الأدب بسوسة لم يكن لي أي تطلع في التسيير ولا مفكر يوما في ذلك، معناها عادي أني نقوم نقدم دروسي. لكن في مرحلة التف حولي جمع من الزملاء ودعوني إلى أن أرشح قائمة للمجلس العلمي وللفوز بالعمادة، ففعلت استجابة لهم ووضعنا تصور لتسيير الكلية. ما اندهشت له أن بعضهم اعتذر وتخلى عن الانتساب إلى المجموعة بتعلة أن ترقية تنتظره وليريد أن يكون في مواجهة فريق ما من الفرق المنتمية إلى لجان الارتقاء.
1: خذلوك معنيها في اللخ،
0: يعني توا أخي أنت متعرفش للارتقاء للتعليم العالي يتطلب مواجهة ويتطلب كفاءة علمية، يجب يكون مسالم على الناس كل باش يرقيوك. عندما رأيت هذا التصرف وكنت قد جعلت طلبي للتدريس أودعته لصديقي في السعودية، فهتفته قلت له غدا تتوجه إلى الجامعة وتودع مطلبي بإدارة الجامعة.
1: ومن 3 سنين 13 سنة
0: 13 سنة لا حد ما عادش نجم نرجع من غديك، لأنه الحقيقة لقيت حظوة كبيرة
1: نحكيه على جماعة الملك سعود.
0: الملك سعود بغياد مدينة بغياد.
1: المرحلة هذيك شنو أضافت لك إنسانيا وأكاديميا أستاذ؟
0: أضافت لي أولا إنسانيا. أنا خرجت من المنستير ومن سوسة أستاذ نجح. عندما ذهبت إلى السعودية وجدت أن الزملاء الذين ينتسبون إلى الجامعة كلهم من صنفي وأفضل مني، فأول ما تعلمت تعلمت التواضع. أي يعني سألوني قالوا لي شكون لقيت، قلت لهم جوني رونكونتري كو دي مارادونا. والله العظيم ما شاء الله عليهم. هي وهي سعودية معناها تنتخب الذين تتعاقد معهم. فرجالات مصر أنا تتلمذت على كتبهم.
1: كيف ما؟
0: كما البهبيتي كي معنى هذوما
1: كنت تسمع بهم لين ولي تتعامل معهم معنى بشكل مباشر؟
0: تتعامل معهم معايا معنى سي بكار معنى مش توفيق بكار بتاع تونس معنى كاتب كتابه في التحليل البنيوي للشعر القديم نلقى زميلي هناك. لا لا جو العلمي ممتاز، جامعة مستعدة لل أولا عندها ميزانية كبيرة
1: صحيح.
0: عندها إمكانيات ومستعدة للإنفاق فهمني. قدم مشروع عمل، المشروع العمل اللي يطلب كان الإنجاز.
1: كل شيء متوفر، كل شيء متوفر. اللي كيفك في مجال التعليم والبحث وهالاجتهاد هذا الكل في مرحلة تقاعد، كيف تتعامل مع المرحلة هذه يا سمحنا؟
0: أنا ما تقاعدتش. أنا قالوا لي ما عادش تقاعد، قلت لهم أوكي. ولكن أنا نكتب. أنا ترجمت كتاب كملته وعملناه وقدمه النشر. أنا قاعد نترجم في كتاب ثاني. وقلت له مكة على سبيل الفلك والتحدي وسينال الجائزة أيضا.
1: هذا اللي نال الجائزة مؤخرا؟
0: لا لا الكتاب الجديد سينال الجائزة.
1: رغم أنه ما يعنيكش التتويج والجوائز.
0: لا لا لا لا لا أنا شو أنا قبل ما نمشي للسعودية كنت مرواد المقهى، كنت نحب نلعب رامي والبلوت، قبل كنت نلعب الشطرنج. لا لا أنا في مكتبي يعني ضرورة 6-7 ساعات عمل يوميا فهمت. والنهار اللي ما نكتبش فيه صفحة نتجن.
1: لطف عليك. شنو اللي نجم يخليك تتخلى عن القلم نهار من نهارات؟
0: أنا ما عادش نشوف.
1: بسم الله عليك.
0: والله
1: مزت
0: أنا أنا مزلت مريض، خذيت أنزونا أوفتالميك يعني الزوناك اللي يقولوا العنقود.
1: ايه.
0: جاني في عيني.
1: بسم الله عليك.
0: ايه. معنى عذبني عذبني عذاب أليم جدا. وأنا توصلت تريتمون نورولوجيك لأنه ما عادش نتحمل الألام اللي عملها لي زونا في عيني وفي راسي. دونك جو سوي سو تريتمون نورولوجيك.
1: خير شوية؟
0: خير بيش.
1: الحمد لله.
0: خير بيش.
1: إن شاء الله خير.
0: يعني أنا بداني المرض لو 2 مي. جو سوي أون كونفاليسونس تو.
1: لاباس إن شاء الله.
0: معناها تشوف أنه واحد في كل لحظة ينجم يقالوا شيء يعطلوا. يقعدوا ما حدش يخدم.
1: أقدار ربي. إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء بلطفه. أنت المتوج في بجائزة في الترجمة. تقول لي راني علاقتي بالترجمة جات صدفة. وانا نتعامل معاها كهاوي ما عادش باش وقت معاك راه صدقني تو هزيت عينيا للمونجيلا وفي الوقت في بالك ما ميسيرش كيف دقائق الهاوي واللي تخلي المجال صدفه شنو الحكايه
0: والله بون انا ترجمت ونشرت فصل بطلب من صديق اذا هي هوايه وليست
1: ايوه
0: رضاء لصديق ترجمت له فصل من كتاب أغداش سور لا ريبيتيسيون فهمني من شابيتر من تيز الدكتوراة فهمني. وتوا صديقي هداني كتابه في السيرة الذاتية الكتاب رائع وفائز بجائزة في الفرنسية. لا الناس يتذكروا جائزتي أنا في الترجمة وينساوا أنه جائزتي أنا جات في إطار التحدي اللطيف لصديقي. قلت له كتابك مأخذ جائزة فرنسوية تو نعطيه جائزة في العربية زاد، لأنه هو الكتاب القوي حافظ له أنت على مستواه.
1: كون أمين علي،
0: كون أمين علي، فهمني؟ هذه الأمانة في الترجمة، مش حافظ له على كلام صاحبه كما هو تردويري تغيري، نون فهمتي،
1: تردويري تغير.
0: لا الأمانة هي الأمانة الذاتية، مش المحافظة على معاني الكتاب كما كانت لغتي الأصلية. الكتاب المترجم ينبغي أن يكسب النص الأصلي قيمة مضافة، وإلا فلا معنى لترجمته. إذا لم تحقق الترجمة قيمة مضافة فما الداعي إليها؟
1: المترجم يعطي من روحه معناها؟
0: نعم نعم، وإن لم يفعل فليبحث عن منح آخر في العمل.
1: لازم نعودوا حصة أخرى في علاقة بموضوع الترجمة.
0: ممكن
1: إن شاء الله، ممكن نقوله إن شاء الله. نجم يجي نهار ونقرأ لك رواية أنت اللي تعرفت ربما في الكتابات النقدية، الصدفة حملتك للترجمة، لكن ترجم الصدفة تهزك نهار من نهارات للرواية.
0: ممكن لأني لا أرفض شيء.
1: على كل الحوار ذو شجون، وين أفتح لي شيء باش نعمل جزء ثاني لما لا.
0: مرحبا،
1: نفتحوا أقواس أخرين في علاقة بالأستاذ الدكتور أحمد الحيزم اللي كان لي شرف لقائه اليوم، ومعرفت شوية من الجوانب الإنسانية والأكاديمية. نشكرك برشا على الحضور، ربي متعك بالصحة خاصة، وإن شاء الله ديما نقرأ لك ونستمتع بكل كتاباتك في كل قولوا احنا الاختصاصات، من كتابات نقدية، من ترجمة، لما لا حتى الرواية. نشكرك برشا، كل التوفيق ليك، إلى اللقاء. نواصل معكم بعد شوية، تلتحق بنا مالك عمار في الجزء الثاني من لقاء مفتوح.
2: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
3: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في مجلس الساعة التاسعة للأنباء. التقى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي اليوم بمقر وزارة بقائد القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا، بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس ورئيس أركان جيش البحر وعدد من المسؤولين من الجانبين. وقد نوه وزير الدفاع بعلاقات الصداقة التي تربط تونس بالولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا عبر عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لبرنامج التعاون العسكري بين تونس وأمريكا، خاصة منذ توقيع خارطة طريق التعاون العسكري 2020-2030. من جهته أشاد قائد القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا بالتعاون العسكري بين تونس وأمريكا، وقال أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي ودعم القدرات البحرية العسكرية للجيش التونسي وتطوير قدراته العملياتية. يذكر أن الجيش التونسي هو حليف استراتيجي لحلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية، وأن التسليح التونسي على عكس أغلب الدول العربية ليس من الصين ودول أوروبا الشرقية، بل هو بسلاح أمريكي. قبلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم بالسجن من أجل الغش في البكالوريا. وقد أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس من جهة أخرى أحكاما سجنية تراوحت بين 5 و9 سنوات في حق أفراد شبكة إجرامية خطرة تخصصت في اختراق الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وابتزاز أصحابها ماديا. توج الديوان الوطني للسياحة التونسية بالشراكة مع سفارة تونس بسيول عاصمة كوريا الجنوبية بجائزة أفضل إدارة وتنشيط لمجانح عرض خلال فعاليات معرض سيول في كوريا الجنوبية للسياحة والسفر 2026 والذي احتضنته كوريا من 4 إلى 7 جوان. وغير بعيد عن كوريا في اليابان، في اليابان أكبر قناة تلفزية يابانية فوجي تي في ستقدم برنامجا خاصا طوله أكثر من 3 ساعات سيسلط الضوء على تونس وذلك هذا اليوم انطلاقا من الساعة 6:48 مساء بتوقيت اليابان أي الساعة 11 ليلا و48 تقريبا منتصف الليل بتوقيت تونس. البرنامج سيتحدث عن تونس من كل الجوانب وسي يقدم أيضا فكرة عن كرة القدم التونسية استعدادا لمقابلة تونس واليابان وهي المقابلة عدد 1000 منذ انطلاق كأس العالم. هذا وقد وصل وفد الفريق القومي التونسي إلى كرة القدم إلى مدينة مونتيري المكسيكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها أمريكا والمكسيك وكندا وذلك من 11 جوان إلى 19 جويلية. المنتخب التونسي لحسن حظه سيقيم 100% في مكسيكو في مدينة مونتيري المكسيكية ولأن هناك مشاكل كبيرة في الدخول والتأشيرات للولايات المتحدة الأمريكية لكن تونس تقريبا ستلعب كأس العالم في المكسيك. الطقس هذه الليلة فيه خلايا رعدية في بعض المناطق الغربية خلال الليل وهذه الخلايا قد تكون مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة البحر قليل الاضطراب. درجة الحرارة هذه الليلة بين 21 و25 درجة في المناطق الساحلية وأكثر من 26 درجة في المناطق الداخلية والجنوب. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لاذيلي.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المنس. نجم حصتنا لليوم من اللي هو صغير كان يحلم يكون لاعب كرة قدم، تحديدا يكون مدافع صلب ما نجم يتجاوزه حتى مهاجم. كان يحلم في نهار من نهارات أنه يلعب مع المنتخب الإيطالي وعلشان يفوز بكأس العالم، لكن الحقيقة موهبته كانت محدودة وما طورهاش لأنه بالنسبة للعائلة متاعه الأولوية كانت التميز الدراسي. مشى للجامعة وتفوق وقرأ اقتصاد وغادي واحد من أصحابه قالوا علاش ما نشاركوش في دورة تكوينية للحكام حاجة نهربوا منها من ضغط القراية. صاحبنا ما كانش يتوقع أنه القرار هذا باش يغير له مسار حياته وحتى يغير مسار كرة القدم، لأنه في عام 1991 يتم اختياره ضمن حكام بطولة السيري آ البطولة الأقوى في العالم زمان ذاك. ومن الموسم الأول أثبت للجميع أنه حكم غير عادي، سرعة بديهة، حسن قراءة اللعب، اللياقة البدنية العالية، الصرامة، وخاصة أنه الأقل أخطاء. السيد ما كانش يستحق فار. صاحبنا كان باش يتخلى عن التحكيم في فترة ما بعد ما مرض بمرض الثعلبة واللي خسر فيه شعره الكل في 24 ساعة فقط. أما المظهر الجديد عاونه وخلى عنده وقار وهيبة خلت اللاعبين والجماهير يحترموا القرارات من غير اعتراض. وضيفنا لليوم قالوا عليه برشا كلام أنه أفضل حكم في التاريخ، مسيرة تحصل خلالها على عديد الجوائز والتكريمات منها جائزة أفضل حكم في العالم 6 مرات متتالية من عام 1998 إلى غاية 2003. أما التكريم الأهم في مسيرته كان اختياره لإدارة نهائي مونديال 2002 بين ألمانيا والبرازيل، المقابلة اللي تحصل خلالها المنتخب البرازيلي على كأس العالمية الخامسة بانتصاره على ألمانيا 2-0. هذه كانت حكاية رمز النزاهة والعدل على المستطيل الأخضر، رمز لكل الحكام الشباب في العالم، وهو اللي أثبت للجميع أنه التحكيم ما هي الزفارة ورق صفر وحمر لكنه فن ومسؤولية كبيرة. ضيفنا لليوم هو الحكم الإيطالي الشهير بيير لويجي كولينا.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي. لقاء مفتوح. لقاء مفتوح مع ألفة الجمالي. لقاء مفتوح.

0: لقاء مفتوح.
1: كيف ما العادة في لقائنا المفتوح تحضر معنا الدكتورة الأستاذة الجامعية والكاتبة المختصة في الحقيقة عدة مجالات من خلال كتاباتها، ما كأستاذة جامعية في الاقتصاد والتصرف اختصاص بعث المشاريع وتطوير المهارات الذاتية. دكتورة سونس خليفة، مرحبا بك مرة أخرى.
2: عسلامة.
1: أهلا وسهلا.
0: حياتنا مع الذكاء الاصطناعي.
1: فما برشا ناس ولاو يخافوا منها النقطة هذه، يقول لك أنا وليت ما عنديش حرية، وليت التكنولوجيا مسيطرة عليا، متحكمة فيا زيدا بشكل أو بآخر.
2: صحيح.
1: أنا برشا مكشوف وليت قدام التكنولوجيا.
2: صحيح. سي بور سا برشا ناس يقول لك ليا إيت أون تران دو بروغرامي لي جون إتسيتيرا.
1: هذا هو.
2: كيس كيف فار؟ يفو ريستي أوبجيكتيف. أنا مع كونك تعطيه المعلومات، أنا بنتي وولدي يستعملوا ليزيا، نقول لها بنتي أعطيه المعلومات داكور، هي مثلا عمناه والباك، نقول لها أعطيه المعلومات أنت شنو تقرأ بالضبط، وهذا عمناه، وهي مثلا تحب تقرأ دونك هو يعرف اللي هي تحب جابوني وتكلم جابوني وتحب الديسان، هذا ما الكل وبرش حاجات أخرين والجيتار ودرشنو والأسوسيسيون متاحة. دونك هو كي تسألوا يجيب لها معلومات ويجيب لها مثلا دي زوبورتونيتي نتاع دي ستاج ولا نتاع دي انسكريبسيون في الفاك، ولا يجيب لها اكثر معلومات اللي تتلائم وتخدم الكونتكست هذاك. لو بلوس امبورطون سي دو ريستي اوبجيكتيف اي تو بو دوموندي دو فاصون اوبجيكتيف، سيتادير تقول له امشي اعمل لي ديب سيرش ريشيرش ابروفوندي باش تجاوبني على الموضوع هذا، فهمت؟ اللي ما فيش معناتها افكار ولا ايديولوجيا كما بكري،
1: ما فيش شخصنا تحكي لي، خش تحكي لي على لينكدين مثلا ولا حاجه عباره هكا،
2: تقول له جيب لي المعلومات دو مانيير ساينتيفيك،
1: تقول اني باش تعطيه المعلومات هكا، ما يعتمد معناه باش واحد يعطي سي في نتاعو ولا، فهمت؟
2: اي
1: فمش
2: ايه.
1: عاطفه
2: فمش عاطفة
1: إيه،
2: مش عاطفة وتحاول تديريجيه دو مانيير اوبجيكتيف. مثلا قلت لك انت مثلا ايتوديون تقرا بزنس وتحب تعمل حاجة في الكوزميتيك ناتوريل وما تعرفش منين تبدا ولا شنو يزمك تعمل وكذا، تحلو السيد جيميني ولا غيره وتقول له راني كذا، راني ايتوديون نقرا مثلا سيونس ايكونوميك ولا كذا، جو سوي تري باسيوني بار تو سكي كوزميتيك ناتوريل نوتامون لي كريم هيدراتونت ولا نوتامون لي جيل غوماج ولا نوتامون لي سوان شوفو ولا بار اكزامبل مثلا شعري انا خفيف، شعري انا مجعد برشا، شعري انا كذا، وجو مانتيريس للموضوع هذا، ماذا بيا مثلا نلقى أكثر معلومات على الشعر المجعد كيفاش نردوه أبلاتي ولا العكس كيفاش نردوه كيرفي يقولوا له. تقول له دونك تجمش تعمل لي ريشيرش ابروفوندي، تنزل على هذيك ريشيرش ابروفوندي، راني انا جو فو لونسي ان بروجي ان سمول بيزنس دون سو دومين وين، لازمك تقول له وين مثلا، تقول له انت اون تونيزي مي نحل قوس، لازمك تعرف اللي هو مش في نجم يجيب لك برشا معلومات من تونس اذا ما فماش برشا معلومات في الباز دو دوني على تونس. دونك انت كي تقول له مثلا سور لو مارشي فرانكوفون خير، خاطر انت دو توت فاسون تبيع في حاجه على الانترنت تنجم تبيع للناس الكل، فهمت؟ لكن tu vas te positionner من الاول فانا مارشي، اذا تطلب منه مثلا اون ايتود دو مارشي تونيزيان سي نيا با دو دوني سور انترنت
1: مش عطيك نتيجه كبيره،
2: فهمت؟ دونك لازمك تكون اوبجيكتيف وتحاول تاخذ المعلومات اللي تصلح لك اكثر. تقول له دونك اعمل لي ريشيرش، قول لي شكون هم لي كونكورون، شكون هم لي زوبيراتور سور بلاس، الناس شنو تحب تشري، شنو يقولوا الناس في لي فورام، شنو هما لي برودوي اللي مطلوبين اكثر، شنو هما الماكينات اللي لازمني نشريهم ولا لي زانغريديون اللي لازمني نشريهم باش نعمل سو جونغ دو بروجي. راو إلي كابابل دو ريزوني ان 10 مينوت، البارح مثلا 10 مينوت عمل اناليز، قال لي ها ويعطيك البلان تاع الاناليز نتاعو قبل ما يبدا، قال لي فوالا جو في فير اون اناليز دابور سور لي كونكورون انسويت سور لي برودوي انسويت سور لو ماتيريال انسويت نا نا نا نا، فوز ات داكور ولا فو فولي موديفي كلكو شوز، تنجم انت تو موديفي كلكو شوز، تقول له مثلا جو فو فوكاليزي سور لو ماتيريال ديجا يوتيليزي كي اي موان شير، مثلا مش تشري ماكينه تخلط بها لي برودوي نتاعك، تقولوا مثلا ركز لي في الماتريال اللي نجم نشريه من تونس، ما نعرفش قولوا انا ما نعرفش نجم نشري من تونس ماتريال مستعمل ولا لا ومنين، جيب كل شيء. عمل اناليز قال لي هاهم 36 سيت ويب، ريت في 10 دقائق عمل اناليز على 36 ليان سيت ويب كو سوا دي فوروم ولا دي سيت دو كونكورون دو فونت دو برودوي. يعني انا كبشر ما كنت ديما تقول لي هو اذكى منا، بيان سور اذكى منا. انا كان انا باش نعمل اناليز على 36 سيت ويب قداش يلزمني وقت؟
1: برشا وقت، برشا وقت.
2: عملي لك في دراج اون فيت انت يلزمك برشا وقت باش تقراها.
1: تحب لها وقت، واذا كان حبيت تعتمد على شخص اخر تحب لك فلوس زاده
2: بالطبيعه. علاش توا معناتها لي ميتي نتاع الاناليز دو مارشي والكونسلتينغ وكل
1: مهدينا
2: بالطبيعه؟ اون فيت هما اللي مازالوا يخدموا، ولاو يخدموا بالليا، معناها الخدمه اللي يخدمها في شهر توا يخدمها في درج. فهمت؟ يخدمها في درج قبل يبيع حاب ملاين اتود دو مارشي. توا اذا جي كليون اللي هو ما يعرف جيميني يشريها من عنده بملاين هو خدمها بدرج. بون جيكزاجير درج بيان سور خاطر بعد فو فير دي تابلو اي تو، مي جيميني il fait tout راه هو وغيره، معناها يعمل لك يخرج لك البي دي اف ولي تابلو وكل شيء. فهمت؟ اي اون فيت ليتوديونت هذه اكزامبل اللي نحكيو عليها يلزمها برشا وقت توا باش تقرا، ودايور تنجم تعمل لك الرابور هذاك تنزل على الواحد تقول له اقرا لي، يقرا لها بالفرنسي. تنجم تمشي زاده تاخذ باراغراف صغير هو بيدو جيميني ولا جي بي تي تقول له بوتو ريزومي اي ميكسبليكي سا افيك دي مو سامبل. فهمت؟ خاطر باش يعطيك اون فري اناليز اتود دو مارشي دو سبيسياليست
1: وفيابل.
2: بيان سور فيابل سيت سا فو دير كوا فيابل سيتادير كي لا رامني لي انفورماسيون كي لا تروفي سور انترنيت. فهمت؟ وانت حتى وبيربلكسيتي خير برش خاطر يعطيك لي ريسورس. فهمت؟ دونك انت tu peux faire une recherche sur plein d'IA. نجم تعمل اون ريشيرش سور اون سنتين دو ريسورس راه. فهمت؟ دايور نجم نحلو قوس سي كوم سا كو سو باس لا ريشيرش سيانتيفيك اكطويلمون. فما ديبا كبير معناها قال لك لا ريشيرش سيانتيفيك الكل ولات رياليزي بار اي
1: اللي كان الواحد يعمل لك البيبليوغرافي ويقرا ويتنقل ويحل كتب ودي زارتيكل وغيره وغيره.
2: اي سي لو كا.
1: هذه باهيه ولا خايبه؟
2: اغلبيه الناس تقول لك خايبه، انا نقول لك باهيه.
1: كيفاش؟
2: كما يقول
1: محمد، علاش ما يقولوا علاش
2: يفرجوا في محمد جودت في اليوتيوب
1: المناصرين محمد جودت. علاش اللي راها خايبه يقول خايبه وعلاش انت تراها باهيه؟
2: اش فسر لك حاجه. احنا بصفه عامه مبرمجين على منطق الكنترول، نرد بالي نعس عليك نشوفك تسرقش ولا تفسكيش. المنظومه التعليميه بكلها مبنيه على فكره يزمني الراقب انت حفظت درسك ولا عملت تمرينك ولا جاوبت على الامتحان شفتك الهيلمان الكبير اللي تعمل في الامتحانات وغزر قدامك تغزرش لي بحذاك فريمون. الهدف نتاع المايند سيت الكل كونك انت تنجز المطلوب وحدك وما تنقلش. الهدف هو الكنترول. دون لي بي انغلوفون سي با دو تو سا. الهدف سي لا كرياسيون. Qu'est-ce que tu es capable de créer? هيك علاش في خاطر احنا توا لا بوليميك دو لا ريشيرش سيانتيفيك احنا اللي عندنا في تونس هي بدل في فرنسا. احنا رانا نتبع في فرنسا في الخايب الكل. فهمت؟ خاطر حتى المايند سيت نتاع النظام التعليمي نتاعنا هو المايند سيت الفرنساوي اللي خليني نحل القوس. عندنا وقت
1: شوي شويه وبعد اذا كان ثم حاجه نقولوها الاسبوع المقبل ان شاء الله.
2: المايندسيت نتاع سيستيم ادوكاتيف فرونسي راهو il remonte à Napoléon. Il faut s'informer, trouver les bonnes informations. سويسرا اللي هي سويسرا كل محافظة تقرا على الكونتكست جيوغرافيك نتاعها الاقتصاد نتاعها الكندا كيف كيف امريكا كيف كيف دول متقدمة الكل المانيا الكل فرنسا اللي هي كانت امبريالية تحت نابليون اللي هي استعمرت برشا بلدان خاطرها تحب تنشر الثقافة الفرنسوية وكذا. جي نابليون قال اسمع لازم الناس الكل في فرنسا واوتخ مير خاطر عندهم برشا مستعمرات راهو فهمت في المحيط الهادي وفي في افريقيا
1: افريقيا الكل.
2: قال باش نسيطروا على الناس الكل هذوما وباش نزرقوا لهم الثقافه الفرنساويه لازم نقريهم الكل كيف كيف ولازمهم يعديوا الكل امتحانات كيف كيف وفرد وقت. il faut comprendre d'où vient ce mindset راهو فهمت. En comparaison, par exemple, avec l'Allemagne, la Suisse, d'autres pays qui n'ont pas ce passé impérialiste. Imperiali, femta. دونك هيك علاش قاعده الفكره هذه نتاع لازم الناس كل تقرا كيف كيف، ولازمني نكونتروليك انت حفظت بالضبط اللي انت الحاجه اللي انا طلبتها منك وجاوبت وحدك ولا، على خاطر هذه المنظومه الصناعيه نتاع الخدام في المعمل اللي لازمني نكونتروليه يخرج 10 جينات في النهار وما يحكيش مع اللي بحذاه ويخيط بالضبط بالطريقه اللي انا قلت له عليها. تفهم فيا؟ انا الخدام اللي في المعمل ما حاجتش بيه باش يخم ولا باش يعطي رايه ولا يقول لي لا ولا ماذا بينا ما نخيطوش هكا ماذا بينا نخيطو هكا،
1: حاجتي بيه ماكينه
2: بانو. انا عندي كونترا باش نصدر 1000 جين ولا قداش نحب الخياطه هكا الخياطه هكا. دونك النظام التعليمي الكل من الثوره الصناعيه وكما قلت لك من بونابارت لازم يقرا الحاجات اللي انا قلت له عليهم ويكتبهم لي في الامتحان.
1: فهموا ساكت
2: فهموا ساكت. تعرف انا نتفكر حتى في الدكتوراه في الديسكوسيون يقول لك انت شكونك تعطي رايك دكتوراه يا رسول الله شنو انت سيت مايند سيت، يقول لك انت فاش قام تعطي رايك مي جو سوي لا بوركو الوغ جو سوي لا باش نحفظ حاجات ونحطهم لك كيما انت ونعاود انت شنو قلت لي في الكلاس سي مالوغور. وذاك علاش الدول المتخلفه متخلفه والدول المتقدمه متقدمه. بغيف علاش مره اخرى اتس ا مايند سيت.
1: ان شاء الله للحوار بقيه وللاقواس بقيه. وديما معك لقانا دكتوره سندس خليفه في اذاعه المنستير. شكرا لك على الحضور، ان شاء الله في لقاءات جايين.
0: حياتنا مع الذكاء الاصطناعي.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: لقاء مفتوح.

0: لقاء مفتوح. لقاء مفتوح مع ألفة الجمالي،
1: مع هيثم والناس، ومع ملك عمار بعد شوية.
2: وجهة نظر
1: ملك. أهلا وسهلا.
3: مرحبا ألفة، مرحبا بيك، مرحبا بالمستمعين الكل. كالعادة مساء كل ليلة اثنين نتلاقاو
1: الأحداث مع وجهات النظر،
3: مع وجهات النظر،
1: ومع أهلا بالحامل والمحمول، والمحمول وجهات نظر بالجملة
3: وتبارك الله كل أسبوع نعيشوا العديد من الأحداث، وإحنا على وقع مواصلة امتحان البكالوريا بين ظفرين. بربي هو امتحان ما هوش مناظرة، خطر البعض يقول لك المناظرة تكون اختيارية والامتحان هي إجبارية. دونك نقولوا امتحان البكالوريا هذايا بين قوسين.
1: والله لا عمري سمعت هالملاحظه ذي، كان منك انت.
3: اي خاطر فما فرق، معناها فوالا امتحان راهو اجباري، معناها الناس الكل تعدي مناظره كيما مناظره السيزيام اللي هي تكون اختياريه بالنسبه ولا او النوفيام. غدوه ان شاء الله تتواصل امتحان البكالوريا، غدوه زاد مع ماده اساسيه نهار الاثنين. احنا كنا في الاسبوع الفار تحكينا على الغش في امتحان البكالوريا، واعطينا وباللي تصورنا الفه عطينا وقلنا ليكيت هذيك حاجة عادية، قلنا الساعات، قلنا المرايات بالكاميرا، ما كناش نتصوردوا بالأبواق ويبيعوا في البطاطا ويعديوا في المعلومات. معناها هذه الطرفة ما نعرفش
1: ليش طرفة ولا يتأسف
3: ليه، معناها قديش جيتهم ساعات تطلق على السذاجة زيادة. راهي تو انت معناها امتحان وناس تعسوا أمني دور وجي انت بوق،
1: معناها انت
3: فاش قاعد وقديش باش نجم تعدي معناها من معلومات. هذا اختبار ديتاي، معناها يري في الرياضيات على ما أظن. أيضا اليوم إطلاق سراح تلامذة اللي في ولاية سليانة على ما أظن إطلاق، لكن مع تواصل التتبعات الإدارية والتحقيق زادة الحقيقة هي مواقف مختلفة. أني نرى تلامذة صحيح أخطأوا، أما باش نحطوهم في إيقاف في السجون مع المجرمين وغيره في وضعية الحقيقة نخاف زادة تلميذ، إحنا نحاولوا باش نصلحوه يتعاقب إداريا. هو ديجاك العقاب ذاك النفسي كونه يحرم من الامتحان البكالوريا لمدة 5 سنوات وغيره، هذه ديجا عقاب، معناها مستقبله أصبح في الميزان. خلي ما أنت باش تحكم عليه جزائيا، هذه صعيبة شوية. أنا رأيي الشخصي معناها وتحمل مسؤوليتي، أنا ضد الحقيقة تلامذة حتى ولو كانت الغش، أنا نعاقبه إداريا، نعاقبه ما يتجوزش، يحرم من امتحان البكالوريا، أما باش نقذيله على مستقبله يولي معناها كما نقوله في السجون ومجرم وخارج سجون، هذايا الحقيقة. لأنه البكالوريا صحيح هي مفتاح المستقبل، لكن ماهيش كل شيء. تلامذة اللي ما تنجحش زادة في الباك فما تكوين مهني، فما يكون عنده براعات في أمور أدوية أخرى، زادة ما نسكروش عليه الحياة. تعاقب 5 سنوات ينجم يتجه للتكوين المهني، ينجم ما نقضيوش على مستقبله ومستقبل عائلات في جرته، لأنه 9 تلامذة ذملة مثلا اللي في الولاية هذية ينجم يكون البعض كروا عليه، معناها تبع تتبيع، ينجم يكون لولية ما في رانا راعي وراو ساعات الولي نجم يكون ولده ونساق في الطيار متاع الغش هذا وهو ما في علموش. نحن مع المحاسبة
1: ما في بالهمش
3: أكيد احنا مع المحاسبة، أما المحاسبة حسب الوضعية وحسب الظروف وحسب السن زادة. ما ننساوش اللي زادة سن تلميذ في البكالوريا يعتبر مازال مراهق، زادة مازال عودو تري، إذا أني باش ندخله من طول السجون وتكون زادة سنوات، معناها هذا زادة ينجم باللي يكون تلميذ في مقاعد دراسة. والمواقف تختلف، راه ربما فما
1: تبعت انت برشا مواقف
3: اللي تكون ضد اللي نقول فيه
1: الحكم الجزائي،
3: مع الحكم الجزائي
1: تعرف انه ثم شكون طالب بتجريم، معناها
3: تجريم الغش في البكالوريا، تجريم اذا كان يكون مثلا رجل من رجالات التربيه اكيد هذاك تجريم باش يمشي جزائي. اما مع التلامذه اتمنى ان تكون العقوبات هي ديجا موجوده، معناها الوزاره ما يعديش الامتحان لمده 5 سنوات كذا كذا، معناها فما عقوبات بديله بالضبط، عقوبات بديله باش اموات التلميذ يمشي يتوجه الى ربما طرق اخرى، فما تكوين، فما صنعة، فما غيره، ما نكونوش منهم زادة مجرم صغير، معناه المستقبل ومستقبله كل نحطموه لأنه اللي عدى سنوات سجن كيفاش باش يخرج للمجتمع.
1: خلنا نعملوا عبرة لمن يعتبر
3: العبرة هذي شيء متكرر إيه؟ يا ألفة هذي الغش عمال وين يتطور، وسائل الغش عمال وين تتطور، وهنا نشوفوا قد ما الوزارة معناها حضرت روحها وهكا نكتشفوا معناتها كل يوم نسمعوا في ولاية ونسمعوا في مدينة
1: واسمعوا
3: كيما الذكور كيما الإناث والفراح
1: في مراحل معناها دراسية تلقاهم كيف كيف يغشوا وما يفيقوش بيهم
3: أكيد حكاية. أكيد ايه. معناها وهذه أكيد معناها والريزو طايح معناها هكا تشوف معناها الصبحيات أي معناها وفما برشا شركات وبرشا مؤسسات تشكاو الحقيقة لأنه قالك زاد المصالح بهك طايحت الريزو منعت أنت تول الغش وكل معناها نصبروا شوية على بعضنا أيامات وتتعدى والله غالب قد ما نبهنا وقلنا التوعية ضرورية للتلام ذارا ومعناها هذية مستقبلك الكل ورغم هذية تعددت الحالات هذية حالات وربما فما حالات ما فاقوش بها زادة حسيلوا هذية أثارت إشكاليات حتى للأسادة اللي تعس البعض معناها فما أستاذ زادة التهمة اللي هو مخذش رشوة وتم إيقافه هو أنكر هذا زادة الوضعية الحقيقة وشفت حتى في بعض وسائل الإعلام الأجنبية تحكي على مدى صرامة معناتها ظروف امتحان البكالوريا في تونس وكيفاش الريزو تايح ويعتبروا في فرنسا معناها يعتبروا في فرنسا راهو الأسلوب آخر جملة منصة ألفة يتم التوجيه التلاميذ قبل ما يعديوا مناظرة البكالوريا عندهم منصة رقمية والملفات تصب في المنصة الرقمية بالنسبة للسنة الثالثة والبكالوريا ويتم توجيه التلامذة على الأعداد والمعدلات والسلوك وملاحظات الأساتذة لمدة سنتين يعني السنة اللي تسبق البكالوريا والبكالوريا ويوجهوك مثلا ميدسين يقولوا لك أنت حصلت على البكالوريا ولا يحطوك أوناتانت هو التلميذ يدخل يعبر يعني يعمر الاختيارات متاعه رغم اللي مازال ما عداوش الباك هم التو مازالوا ما عداوش في فرنسا يعديوا فيلو ديس ومع هذا بدأت معناها إرساليات التوجيه تمشي للتلامذة البعض يقولوا له أنت تحصلت على الشوالول الثاني وبعض يقولوا له الشوالول راك أوناتانت
1: في الانتظار
3: هما والإمكانيات الاستيعاب وغيره يعني زادة حتى أحنا منظومة اللي وإحنا باش نحكي وجايين المواضيع هذه الكل مربوطة ببعضها ألفة دونك إن شاء الله ربي معاهم غدوة مازال حتى نهار الأربعاء ربي يعينهم إن شاء الله الأولياء ينقصوا شوية ستريس زادة على الصغيرات وإن شاء الله معناها بعد نصف شهر وحاجة كما هكيكا العائلات التونسية تكون إلا أنت ألفة مع الممتازين في المعدلات إن شاء الله
1: قادمين على السزيب
3: وقادمين زادة على كاس العالم اللي هو زادة الحقيقة نهار الأربعاء كاس العالم من 11 جوان ل 19 جويليا كاس العالم هذا يظهر لي العالم الكل تو يحضر في روحه الكاس العالم خاصة السناء عنده خصوصية
1: توقيت. اللي
3: توقيت وخصوصية في عدد المنتخبات لأنه لأول مرة عدد المنتخبات المشاركة هي 48 في بقية الدورات كان 32 دونك السناء زادوا عدد المنتخبات 48 وبالتالي عدد الماتشوات المباريات خليني نقول بشتو توصل حتى ل 104 مباراة هذه أول مرة في تاريخ كرة القدم باش تكون عدد المنتخبات وعدد تخمة يعني متاع مقابلات زيد الصبغة بالنسبة لتونس بالنسبة لإفريقيا وبالنسبة للاتحاد الأوروبي هو التوقيت التوقيت إذا كان باش يصير في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك على ثلاثة بلدان وإحنا عنا فارق توقيت قرابة بين 5 ساعات وبين 4 ساعات 6 ساعات دونك باش يصير التوقيت ماتشوات ما 3 متاع الصباح ما ساعتين متاع الصباح بعض الستة بين ما ساعتين ما 3 متاع الصباح وفما الستة دونك هنا السؤال إحنا نعرف وقت اللي المنتخب يلعب وتكون حتى مش كان تونس راه حتى مصر الجزائر المنتخبات العربية خاصة أو المنتخبات العالمية خليني أقول البرازيل الأرجنتين إيطاليا تونس تحب تتبع
1: إسكو حالة استنفال
3: إسكو تونسي مازال ماهوش سونسونيك ومازلنا نخدموا في صباح وعشية إيه كيفاش باش يعمل باش يقوم ما
1: ساعتين
3: وثلاثة أيو كيفاش باش يقوم يخدم الصباح ستة سبعة ستة يقوم يشرب قهوة أما فما برشا ماتشوات مهمة ما ساعتين ما ثلاثة نص الليل إيه التونسي كيفاش باش يقوم زعما يتفرج على الماتشوات ويقوم الصباح يخدم هذه النقطة الأولى النقطة الثانية راهو باش تكون في قنوات ربما مشفرة ولا غيره يعني قبل التونسي اللي ما عندوش الإمكانيات في داره باش يتفرج يمشي للمقاهي إيه تو المقاهي اسكو باش تفتح الابواب واصلا قانونيين عندهم الحق يحلوا
1: والله سمعت في تونس العاصمه فما مقاهي باش
3: ما نعرفش خاطر في رمضان معناها يخرجوهم
1: يقعدوا محلولين على طول بالك شي انا اللي سمعت
3: وقت الماتشوات برك
1: يحلوا مثلا من 10 متاع الليل نص الليل
3: هي اللي المره هذه
1: خاطر ميسره
3: اي ميسره بالضبط التثوية المرة هذه ما عندهمش زهر المقاهي باعتبار كي كان التوقيت عادي معناها العشرة متاع الليل ثمانية ستة فريما شو خدمة يخدموا خدمة تريبل معناها المرة هذه ما ساعتين ما ثلاثة ربما برشا عائلات باش تحرص كون يتحط الأجهزة متاع القنوات اللي باش تنقل المباريات وهذه باش تزيدها تكلفة معناها لأن ميزانية باش تمشي تشارجي وتشري لاباري وتحط وغيره والسوق السوداء انترقيمي ستنشط لأن نعرف ديما فما البيراتاج وفما كذا دونك هذا زاد وزارة التجارة نجم تراقب لأنه باش تكون برشا هك المدامات البيراتية وغيره دونك إن شاء الله احنا توا نعرفوا الفريق القومي التونسي بعد الحقيقة المباراة خليني ما نحبش نذكرها هني خمسة معناها مع بلجيكيا إن شاء الله يفاجئونا بمردود عكس اللي شفناه إن شاء الله ما خليني كي نرجع للتاريخ عام 78 وغيره في المقابلات التدريبية والتحضيرية ما كانتش نتائج طيبة وبعد حققت أول انتصار في الدول العربية ومن خلال انتصار تونس تكاثرت معناها وليت عدد الفرق العربية تزاد يعني تونس كانت هي السبب زادة عام 78 على الكل من 11 جوان 19 جويليا باش نعيشوا على وقع كأس العالم
1: بيع النوم الغالي معناها مليك
3: اكيد اني الحقيقة اي اكيد اني ما بتوقع باش نتفرج معناها اكيد باش نقوم نقوم اكيد ومش حتى كان تونس معناها باش نتبع الحقيقة نحب نتفرج
1: شكون تشجع على مثلا شكون هكا ترشح
3: نحب نتفرج لا مش كترشيح مثلا البرازيل بحكم التاريخ الرياضي متاعها نحب نتفرج فيها
1: شوية ما عندكش فابوغي
3: شوية ايطاليا اني نحب نشجع اسبانيا الحقيقة ونشجع إسبانيا لمواقفها الإنسانية ما نكذبش عليك الحقيقة معنا إسبانيا كي تلعب كونتر إيطاليا كونتر أي بلاد ديما نمشي مع إسبانيا الحقيقة معناها
1: وجهة نظر
3: الحقيقة مواقفها الإنسانية من العديد القضايا الدولية ديما بالحق وليت حتى الفرق معناها برشلونة ريال كل كي تلعب في الكأس أوروبا كل ديما وليت تنميح لإسبانيا الحقيقة معناها وفهم عليش
1: قالك ما تنسيش معناها راه الناس كانت قبل مثلا سي محمد نوجه له التحيه الناس كانت تقوم بالذمه مثلا علاش تستغرب
3: يا محمد عليك لا صحيح اني صغيره وقتها نثبت اخواتي بضرب والتونس ألفة صغيره يعني ما عاش معناها وقتها عمري اي اسمها بالضبط وقتها يعني ما 7 8 سنين بوتيتر بضرب والتونس العائلات وتقوم وتتفرج محمد علي كلاي معناها واني علاش قلت لك اكيد التوانسه خاصه كيش تلعب تونس ريت التوانسه يتقلقوا على الفريق القومي ويقولوا ينقدوا ويتغشوا كل ويا بيكسا يتفرجوا ورغم يبداوا ساعات مرضى معناها من المردود ان شاء الله يا ربي يكون لهم الدرس المقابله الاخيره وان شاء الله معناها يعملوا يا خويا بلوا التريكو بالعرق واخسروا العب واخسر والله كي تلعب بالبيه وتخسر على غالب معناها العب واخسر اما انت تبدا التالي شادد لي 18 والكوره ما كذا وتعمل معناها ريزلتا الحقيقه زاد تمثل البلاد وتمثل شعب وحنا نعرفوا الشعب التونسي راه مهووس بالكوره معناها وانتر جيمي معناها مش كان كره القدم والله زاد معناها في عملوا اقتراع بالنسبة للجامعة متاع كرة اليد أمس وكريم هلالي معناها هي اللي فازت الجلسة وكان جلسة ساخنة وهنا الحقيقة الرياضة بين قوسين ونغلق القوس احنا قريب بمعنتها لأنه الإصلاح مش كان الإصلاح التربوي في تونس حتى الإصلاح الرياضي في جميع الرياضيات كنا قبل في كرة اليد وكرة الطائرة ألفة نذكر كنا بطولات لفريقيا معناها حاجة عادية تقانا بينا وبين مصر والجزائر الآن فاتونا بأشواط معناها يعني كرة اليد قبل نعملوا عليها كيف وكرة الطائرة نذكر صولات وجولات النادي الرياضي صفاقس وقداش هز بطولات افريقية وغيره الحقيقة معناها نحس المستوى في جميع الرياضيات كرة اليد كرة الطاولة راهو يلزم إصلاحات جذرية مش معناها حلول ترقيعية وتوا الكتابة للي شدوا الجامعة اللي شدت في كرة اليد إن شاء الله يقوموا بإصلاحات جذرية ما يعاودوش خاطر هو بريسك نفس المكتب نفس معناها عاود إن شاء الله المسار يتغير متاع الإصلاحات ولأنه تونس تحتاج إلى إصلاحات جذرية راهو مش كان في التربية بركو هنا نستناو في الإصلاح راهو إصلاحات جذرية حتى في القطاع الرياضي أبدأ من كرة القدم لكرة الطائرة
1: الرياضات الفردية وما يعنيهم بالطبع الرياضيين وهذا
3: هذاك الرياضيات الفردية حكينا عليهم ومشاكل الرياضيات الفردية إحنا عنا أربع كعبات أبطال وإن شاء الله نست هلا وفيهم
1: تخمرت في السبور
3: في
1: بدايتك يا مالي
3: رجعت الموضوع والله فيه ما يتحكي
1: برشا
3: فيه ما يتحكي
1: حتى الموضوع الجاي زاد اكيد فيه ما يتحكي زكي
3: ألفة اليوم معناها يهم التوانسة الكل وبش يسمعوني. علاش؟ خطر التوانسة عيات وتهريت من القروض ومن نسب العالية متاع البنوك. التونسي في الوقت الحالي مع ضعف القدرة الشرائية ما عادش ينجم يكسب منزل. أغلبية تلقى الأم موظفة، البو موظف، وتلقاهم يجري وما يلحقوا يجعلهم يخلصوا الكراء متاع المنزل متاعهم. إذن هنا معناها الحقيقة السكن صعب على التونسي.
1: اللهم كان شكون عنده بوه
3: اللهم معناها بوه عاونه ولا ورث حاجة وذيك سنة الحياة أو غيره. بالنسبة معناتها للموظف عادي هو وزوجته باش يتوجه للقروض. القروض نعرفوا نسبة الفوائد قديش مرتفعة بالبنوك ومع الشروط وغيره وغيره. ثم كثر الحديث على الكراء المملك، هذايا الدولة ويهم التوانسة الكل هنا. الكراء المملك تكري دار ظاهرة، باش نفسرها بأمور بسيطة، تكري دار ثم الدار هذيك تصبح ملكك. وهذا جاء التفسير على لسان عبد القادر الحاج قاسم المدير التجاري والمالي للشركة العقارية الوطنية التونسية. هنا منظومة الكراء المملك شنو معناها؟ أنت تكري دار والدار هذيك بعد 25 سنة تولي ملكك. شو معناها؟ الأقساط اللي أنت تدفع فيهم للمعناها كيرا هذيك في الحقيقه كانك تبعت في قضت معناها قاعده تخلص فيها الدار هذيك. وهنا سؤال زاد، مش جنة وفيها البقلة ومش الفئات الكل معناها باش يشملهم هذا. اكيد الفئات اللي معناها هناك فئات معينه باش يشملها البروجي هذا المشروع هذا اللي هي فئه الاجراء. شو معناها الاجراء؟ سواء من القطاع الخاص او من القطاع العام، لانه الموظف سواء كان في القطاع اجير معناها ياخذ في شهريه، وهذا يتابع للصندوق. شكون اللي باش يقوم بالبروجي هذا؟ صندوق التعويض للسكن اللي هو سيبرولس. دونك
1: هنا معمول بيرا في وقت سابق
3: ونحكيه فيه. هنا الشرط، لانه الشروط مازالت مش واضحه، والاشكاليه شنو؟ نقدموا مشروع ونقدموه في وسائل الاعلام، لكن كي نجيو نبحثوا على الشروط كامله يقول لك مازالت. الشرط اللي الان تم الإفصاح عليه هو كونه الأجر الشهري الخام يتجاوز 6 مرات السميك، يعني يلزم قدره 3545 دينار. هذايا اللي معناها الشرط من الشروط كونك باش تنجم تدخل في المنصة الرقمية اللي باش يتم
1: إنجازها
3: بالمنصة. باهي لنا الشروط طول يسمع فينا يقول لك شنو الشروط. هذا الشرط الاول يكون اجير ويكون 6 معناها الاجر الشهري الخام يتجاوز 6 مرات السميق اللي قدره 3545. هذا الشرط الاول. ايضا هناك يقول لك العديد من الشروط الاخرى سيقع تنزيلها على المنصه الرقميه اللي هي تكون جاهزه في اواخر 2026. شو معناه؟ معناها البروجي مازالت الشروط ماهيش كامله باش تصير منصه رقميه. يقول لك تنتهي معناتها تستعد معناها الاعداد متاعها 2026 تكون الشروط الكل واضحه. مع العلم يقول اللي فما هناك انطلاق اول نواه للشقق هذه في ولايه منوبه قرابه 162 شقه في 3 جوان 2026. هذا شنو يقول وزير التجهيز؟ معناها 3 جوان باش تنطلق الاشغال. باش تنطلق الاشغال ديجا معناها الارض وكل تم معناها باش تنطلق الاشغال قال 3 جوان 2026 وتكون جاهزة في آخر 2026 وقت اللي تحضر المنصة الرقمية. لأنه زاد أنت باش تحضر مساكن، ما هو زاد يلزمك تكون واضح معناها الشروط باش تعرف أنت في المنصة الرقمية شكون لول باللول والثاني بالثاني، باش تكون الأمور شفافة، باش ما تكون هناك مصداقية في إسناد المنازل هذه. هنا يقول المنازل باش تكون يا إما S plus 2 ولا S plus 3 بين 75 متر مربع توصل حتى ل 85 متر مربع. يقول باش تكون فيها مصاعد معناها دي زابارتمون محترمين معناها بليز وموا. وهنا تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة أملاك الدولة، معناها هناك التقاطعات من العديد من الوزارات في المشروع. الأسعار توا هو هذا اللي ما جاوبش عليه، معناها قالك احنا توا ما نجموش نحدوا الأسعار، لكن في المقابل في الطريق هذا لمدة 25 سنة وقت اللي انت بشكل ينجم واحد اللي قدر توفى، واحد كان يخدم أجير وبعد خرج شريكته فلست، كيفاش باش يكون التصرف مع مثلا هو تقى خلص 15 سنة وما نجمش يكمل 10 سنوات، يندرى باش تواصلوا معاه ولا دوسيه يتم الغاء ويعوض اللي بعده. هذا الشو هذه زاد النقاط هذه يلزمها توضاح زاد. السؤال هنا البروجي معناها كيما نقولوا تلنصه، وبدا معناها يقدموا فيه، لكن الشروط ما زالت غير مكتملة. هو الإشكالية ومش واضحة، أبار اللي قلت لك عليه اللي هو يكون أجير ومستوى الأجر الشهري الخام معناها يتجاوز 6 مرات السميق، وكل ما زالت الشروط هذه. كي واحد يخل بعد 20 سنة كيفاش تتصرفوا معاه؟ يكون عنده ما يكونش عنده سكن قبل، معناها يلزم يكون أول سكن، وإلا لا إذا كان الزوج عنده سكن الزوجة هل يخول لها كوني هي تشارك باسمها هي ولا؟ يعني فهمتني. حاجة أخرى زاد سؤال مطروح، توا بديتوا في ولاية منوبة معناها ربما النواة الأولى متاع الأشغال، الأكيد هي معناها باش تكون موزعة على جميع الولايات، أما قديش عدد الأسكان لنا؟ كيفاش لي بروجي؟ كيف فما مازالت نقاط غير واضحة الحقيقة. مي أكد يقول المنصة الرقمية الأكيد باش تكون في أواخر سنة 2026 حاضرة، وما تكون المنصة حاضرة إلا ما يكون، لأنه يقول الآن يقع تدارس الشروط هذه. إن شاء الله تكون الأمور شفافة، لأنه ألفة تعقيب على كلامك راهي سنت في 10 سنوات الفارطة، وعنا احنا معناها تاريخيا نعرف نقوله معناها احنا السكن الاجتماعي عنا، المشروع ذا مش جديد كفكرة راو، لكن 10 سنوات الأخيرة سامحني وقع التلاعب في بعض المساكن، معناها كل حد اعطى لجماعته، خليني نقول سياسيا في 10 سنوات فوالا ما غير ما نسميه، فما شكون معناها استنفع ببعض المساكن الاجتماعية تحرم منها اللي يستحقها وخذاء اللي ما يستحقهاش. هذاك على الشعب التونسي متليع من الحكاية هذه، ان شاء الله يكون الوضوح نأكد والشفافية في الامور هذه، واحنا هنا نتابعوا معناها
4: في نهاية الأمر.
3: هي كفكرة جيدة
4: كفكرة دول
3: معمول بها دول متقدمة إلى حد الآن،
4: فرنسا ألمانيا.
3: فرنسا أنت تعرف وتزور وتعرف ألفة اللي معناها في بعض الأحياء قداش عندهم السكن الاجتماعي كالعمارات اللي تحسها الكل، خطر هي زادة هما عندهم ملايين معناها مش 12 مليون كيما تونس، والدولة مطالبة كون يتوفر السكن ومعناها وتوفر عيشة محترمة وسكن محترم للشعب نتاعها، وليت زادة هي تعمل في دي بروجي معناها اجتماعية في الدول كل هذا معمول بي. احنا الحقيقة حتى دولة الاستقلال خدمت عليه، خلينا نقول مثالش هي كلمة قبل نقوله ديار شعبية، قبل الاسم على مسمى هي ديار محترمة، معلش نقوله شعبية لانه ديما معناها يكون الثمن متاعها مش غالي برشا، وتقاها مبنية على نفس الفاسون نفس الموديل
4: موجودين
3: موجودين يعني في الاماكن الكل. هذا البروجي الفكرة جيدة، ما هيش فكرة جديدة، الفكرة جيدة، إن شاء الله ماشيين احنا توا في المنصات الرقمية ولينا في المشاريع ذي كل، إن شاء الله المنصات الرقمية مش نعوض بها كل لجنة، خاطر كان أي مشروع عملنا به لجنة أعرف راو برا استنى اللجنة شوش تعمل لك، إن شاء الله زادة المنصات الرقمية هذه
4: تضمننا الشفافية
3: وتكون مرقمنا ويبدأ كل شيء واضح.
4: درجين يكفيوا للموضوع الاخرين
3: ان شاء الله يكفيوا،
4: وموضوع مهم برشا راهو قادمين باش نحكيوا عليه برشا برشا الايامات الجايه.
2: وجهه نظر
3: العائله التونسيه بعد غسرة الباك والتركيز على الامتحان ياتي ضغط التوجيه وتحديد الخطوط العريضه لمستقبل التلميذ الناجح بالطبيعه. قديش من طالب يلقى روحه في شعبه ما يحبهاش، رغم ان الشعبه هذه محطوطه في الاختيارات متاعه لكنها تتذيل القائمه، منها اختيارات لبلاد ما عادش في حاجه لها وتجاوزت الوقت. ايش تكون النتيجه اذن؟ إما الطالب ينجح ويقعد بطال، يولي يزيد يواصل يقرأ باش يشغل نفسه ماستر آن وماستر دو ودكتوراه ويتحصل بعد على شهادة عليا ويولي من حامي لشهائد العطل العليا المعطلة عن العمل، وهكا تدخل الدولة في مأزق كبير في الحقيقة ما عندوش حل. وهنا والمأزق أنه الجامعة التعليم العالي تخرج وليت في أفواج من البطالة، لأنها ما زالت تعتمد على تصور تقليدي لتكوين الشهائد العليا وعملية الربط بين التكوين وسوق الشغل مش موجودة، وفي غياب دراسات دقيقة بين معاهد الدراسات الاستراتيجية باش تحدد حاجيات البلاد من الاختصاصات في المستقبل المتوسط والبعيد. وإذا تواصل الأمر بنفس الطريقة باش نلقاو رواحنا نغرقوا في مزيد من البطالة والأزمات التشغيلية.
2: وجهة نظر
3: أيوة خلفة
4: وقته بالكده
3: وقته.
4: في بالك أنه برشا جامعات تنبعثها في سنوات خوالي ونحب نقول حاجة معناها بعثوا مؤسسات جامعية ويقولوا للطلبة والله ما نعرفوش المستقبل وين بشي هسكم من بعد.
3: هنا خليني أقول لك
4: في لحظة صفاء تنبعث برشا
3: في لحظة صفاء كنحلو
4: مؤسسات واختصاصات
3: بالضبط كنحلو كلكلكتية كلكتيب هذاك متاع دفتر التوجيه. ساعات في بعض الأحيان تكتشف معناها بعض التوجيهات وني ما نعرفهمش معناتها ما فهمتش
4: تسمية تغريبة
3: وما تعرفش حتى شنو تخرج. إسكو سوق الشغل في تونس يحتاج للاختصاصات هذية وغيرها؟ احنا نشوفوا توا الطالب راهي صعوبة كبيرة واني عشت مع صغاري الوضعية هذه راه وريت توا الغسرة بتاع الباك وكل بعد كيجي الكتاب المعدل يحكم فيك ورغبتك تحكم فيك وسوق الشغل ساعات راك تضطر تحط يجيك الشوا السادس ولا السابع وانتي باش تمشي تقرا حاجة متأكد اللي انتي كي باش تقراهم هالثلاثة سنوات ولا هالخمسة سنوات ولا اللي باش تعمل وراك باش تقعد بعد بطال. وصلت في بعض الأحيان نحكي مع بعض الطلاب كملوا 3 سنين ويقول لك انيش نقعد بطال خلينا نمشي نكمل ماستر 1 بعد ما فماش سوق شغل خلينا نمشي نكمل ماستر 2 اي خلينا نكمل يشغل نفسه
4: شو بروفيسيونيل كلهم يعملهم
3: يعملهم الكل لين يولي حامل دكتوراه. واحنا في تونس توا قاعدين معناها نعيشوا في الوضعيه
4: دكتور معطل على العمل
3: دكتور معناها اصحاب الشهائد العليا معناها اعطيهم خدمه برك لان زاد الدوله في تونس منذ عهد الاستقلال خذت على عاتقها عمليه تشغيل هالمتخرج قبل الألفة في الثمانينات والتسعينات كان اللي يتخرج بالشهادة نتاعو ديريكت الخدمة ما يقعدش بطالة ما فماش معنا السوق في ساعة ياخذه توا العكس تماما لأنه زاد هنا مقاييس التوجيه وكل ما تغيرتش قعدت على نمط القديم فماش تصورات جديدة ما فماش دراسات استراتيجية تدرس السوق التونسية ماذا تحتاج بالضبط. يا أخي توا فما بعض الاختصاصات ما نحبش نسمي يعني بعض الاختصاصات في التعليم مثلا أنت تقرأ وتعرف روحك في الأخر باش تقعد بطالة شنو باش تخدم بعد. قبل كانوا اختصاصات التربية المدنية وغيره دروا يدخلوهم أساس التربية المدنية وغيره تو ما عادش معناها أصلا الدولة ما عادش تنتدب حتى فما بعض الاختصاصات تبدأ فما نقص والدولة تقولك ما عنديش إمكانيات باش ننتدب. إذن الدولة لنا مش تخليت على دورها في التشغيل الدولة تقولك القطاع الخاص يلزم يعاوني هنا يلزم فك الكتاب نتاع التوجيه هذا زيد يكون دارس القطاع الخاص ماذا يحتاج
4: وباش اختصاصات والله تتطلب معناها
3: بالضبط. هنا ما فماش ربط بين معناها الدراسات الاستراتيجية اللي يقوم بها المعهد الاستراتيجية وغيره الناس المختصة
4: ووزارة
3: بيسير عندنا معهد الاستراتيجية اكيد فما خبراء وكل يدرسوا باش نعرفوا احنا كل كتاب ذاك كي يخرج للتلامذة شنو السوق الشغل ماذا يحتاج في تونس
4: متفاهمين هذا نظريا فعليا فعليا دراسات
3: هذا المنقوص ما دام احنا اللي قاعدين نعيشوا فيه الان نعملوا فيه توجيه للتلميذ اللي هو مش باش يوصل به والتلميذ يكون متاكد وكانه بعض الاولياء يقول لك خلي يقرا خلي
4: يملا
3: خل مهم شهاده يحطها وخلي يقرا وبعد يعمل الله دليل لعل ربي يحلها في وجهه والا يتوجه للخارج ويولي يلوج قلت لك على الماسترات و2 ويكيفالونس البر. هذه النقطه الاولى. ايضا انت ماكش قاعده تلاحظ السنه الفارطه راي صارت اعاده دوره اعاده توجيه ثم صارت دورة إعادة توجيه إضافية نظرا لكثرة الطلبات. أنت بعد عملية التوجيه ما تلمعك 3 مراحل ما هو حسب الوراق الفير والروز والبيضة والكل بعد شوف عدد الملفات اللي طالبة إعادة توجيه بالمئات إذا ما نقولش بالمئات معناها تلزوا كما سام باش عاودوا إعادة توجيه معناها عملوا زوز دورات متاع إعادة توجيه
4: خذ إعادة التوجيه تصير في مارس من بعد معناها
3: بالضبط إعادة توجيه ويولي الطالب يمشي معناها يعمل في شهية طبية عند بسي وعند طب وعلى أساس ما ينجمش يسافر لك البلاصة هذيك والاختصاص هذيك حاسيله معناها مشاكل كبيرة بعد في التوجيه وتولي الأولياء دوسيات وطالع على وزارة التعليم العالي قبل لذي التوجيه هنا وما ننساوش اللي طاقة الاستيعاب زادة متاع الكليات زادة تحكم فينا وفما إشكالية كبيرة مثلا للميدسين رغم الدولة كل عام تقول لك قاعدة نزيد في اللي برانش اللي معناتها يكونوا صحة وغيره وكل لكن انت باش تفسر السنة مثلا المعدلات طايحة ب15 يمشي ميدسين عام الجاي المعدلات طالعة ب16 نجم ما يتحصلش على الميدسين فهمت شنو معناها الحقيقة فما بعض الإشكاليات يلزم تكون هناك بحوث استراتيجية قبل ما يخرج ويتطبعك الكتيب ذكره وقاعد خاطر يتحكم في مستقبل معناها جينيراسيون كاملة
4: صدقني ساعات تسمحها مثل إخي تو الشعب ذي شنو يقرأوا فيها شنو هو المواد؟ وين نجم نخدم؟
3: والله يعني فما مرة قريت تربية سلاحف ألفة حتى سامحني تربية حلزون موجودة ما نعش مازالت موجودة ولا يعني الحقيقة فما ساعات بعض الاختصاصات ما تفهم منهم حتى شيء.
4: والله برشا اختصاصات تعاملوا سابقا في لحظات صفاء وقالوا لهم معناها المديرين وباعثي الاختصاصات هذه أنا شاهدة والله ما نعرفوش وين باش تخدم وقراو بر.
3: اذا باش نخدموا ألفة
4: قراو بر
3: الاصلاح في كل الميادين الرياضي والتربوي والتعليم العالي والتوجيه وفي جميع القطاعات.
4: انت هكا ديما تحكي ونعيشوا على الامل. وشكرا لك ملك
3: يعطيك الصحه
4: وملتقى ان شاء الله الاسبوع المقبل. تحياتي لك هيثم ونيس اليوم في الجانب التقني الهدي عزيز في وقفتنا الاخباريه العشرة متاع الليل. اسعد العياري من بعد زيدا ان شاء الله تعديوا سهره ممتعه مع اذاعه المنستير. تصبح على خير وان شاء الله ديما نلتقى على خير. بسلامه نيس الكل.
2: لقاء مفتوح.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة 10 مساء للأنباء. المحامون في ولايات الوسط والساحل ينفذون إضرابا حضوريا. قفزة حرارية غير مسبوقة ومبكرة في مياه البحر المتوسط تثير قلق الخبراء. وقمة الجسر للذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية 2026 تجمع في تونس مستثمرين وأطباء لبحث آفاق الاستثمار الصحي والرقمي. ابتدائية بتونس حيث بسوسة حيث أنه نفذ محامو الساحل والقيروان والقصرين نفذوا اليوم إضرابا حضوريا بمختلف المحاكم بهذه الولايات احتجاجا على الوضعية التي عليها مرفق العدالة. هذا الإضراب جاء تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس الذي أقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج بإضراب عام وطني في مختلف محاكم الجمهورية وذلك يوم 18 جوان الحالي. وأمام محكمة سوسة زهير بالحاج عمر رئيس الفرع الجهوي للمحامين بسوسة.
1: العدالة حقيقة وضع منها أصبح وضع يضرب بالخطر سواء في إطار المحاكمات سواء في إطار الجلسات سواء في إطار إيصال الحقوق لأصحابها وعديد المشاكل يعني منها قطاع العدالة اللي نعرف الكل أنه قطاع منها مهم في البلاد هذه. ولذا قرر مجلس الهيئة بعد ما استنفذ سبل الحوار وبعد ما أرسل السيد عميد الهيئة الوطنية جملة من المطالب في إصلاح هذا القطاع إلى وزارة العدل من جانفي اللي فات ولكن للأسف إلى حدود الساعة لم يلقى رد وبالعكس ربما هناك رفض صريح للجلوس أو محاولة حل هذه المشاكل مع بعضنا. وسوسة الآن تختتم تحركات الإقليمية التحرك يسبق التحرك أيضا الوطني في الإضراب اللي قرر مجلس الهيئة الوطنية اللي باش يكون يوم 18 جوان بخصوص كامل القطاع وكامل الجمهورية التونسية مع تجمع في المحكمة الابتدائية بتونس. حتى حد ما ينجم ينكر أنه وضع العدالة وضع طلب تدخل عاجل من أمله أنه يكون هناك تحلحل وأن السلطة التنفيذية تحاول تسمع وتحاول تجلس لأنه كي تجلس أنت مع عميد المحامين راه تجلس مع أكثر من 10,000 محامي موجودين تحت إمرته ينجموا بطبيعة الحال يقدموا حلول في جميع المجالات اللي تهم البلاد هذه.
0: في إطار العناية بالفضاءات الخضراء بمدينة سوسة ستنطلق قريبا أشغال تهيئة منتزه ابن الجزار الذي يقع قبالة مستشفى فرحات حشاد بهدف إعادة إحياء هذا المتنفس البيئي وتحسين جمالية الفضاء وظروف استقبال المواطنين. مراد بن سالم الكاتب العام لبلدية سوسة.
2: فضاء ابن الجزار تم استجاعه من طرف البلدية بعد ما كانت مرتبطة فيه في مناز على الدين نظر من الحالة المزرية لوضعية العرب وعدم تقديم تحسينات من طرف مستغل تهينا سرجع للعقارة ذاك ويعد يبدعه ودخل في البلدية في معنى أولى جذب الأشجار جذب أشجار الكراتوس من تحت أنظر من المسرح الفنية للبلدية ثم تنسيق مع بعض الأطراف قمنا بدراسة دراسة الشارع لمنع تضخي للطلب العروض طلب العروض انطلاقا من شهر جويلية يبدأ في إعادة تهيئة المنتزه اللي باش يكون فضاء خاص بالساكنين الحي هذاك وخاص بمنطقة صدرة اللي تثبت لهم هذايا تقريبا التوزع العام وخلينا مساحات كان جاي مناج ولا جاي حد يرغب في انتصاب وبعد دراسة الملف نشوف واش موافقوا ولا أما ديما باش يكون فضاء مفتوح للعموم.
0: وفي مؤشر جديد يعكس تسارع وتيرة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على منطقة البحر الأبيض المتوسط كشف المهندس البيئي حمدي حشاد عن تسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة لدرجات حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة الأخيرة وأكد حشاد أن موفى شهر مايو المنقضي شهد قفزة حرارية استثنائية.
3: بالشراكة مع الجمعية التونسية للأطباء حول العالم هي
4: حرارة البحر سجلت درجات حرارة استثنائية بفارق 5 درجات أعلى من المستويات العادية لأنه البحر الأبيض المتوسط قاعد يتحول إلى خزان حراري وقاعدة موجات الحر البحري تنطلق في فترات مبكرة نوعا ما مقارنة بالسنوات الفارطة. يعني البحر الأبيض المتوسط لما يخزن كميات كبيرة من الحرارة ممكن تتحول لاحقا إلى ظواهر مناخية غير مستقلة. نزلنا في بدايات فصل الصيف درجات الحرارة قاعدين نسجلوا فيها إلى حد الآن تعتبر أعلى شوية من المعدلات العادية لازالت تقريبا في المعدل العادي نوعا ما. طبعا معناها ارتفاع درجه الحراره في الوسط البحري باش يكون عندها تاثيرات كبيره على الكائنات الحيه طريقه عيش الكائنات هذيك وفترات التكاثر نتاعها ومواسم التزاوج والبيض ووضع البيض نتاعها ترتبط او مرتبطه بدرجه كبيره بدرجه الحراره. يعني اي ارتفاع غير طبيعي ممكن يشكل اختلال على مستوى المراحل اللي تكثر من الكل دوره حياه مجموعة مجموعه من الكائنات، وبالطبيعه معناها درجه حراره ممكن تعطي افضليه بعض الكائنات الحيه الاخرى باش تتكاثر بطريقه اكثر من العاده. معناها مثلا الشاهد الفيكنج البحري اعطاه افضليه كبيره جدا. هناك تاثيرات على الحياه البحريه، وهناك كذلك تاثيرات على مختلف الانشطه التجاريه او الاقتصاديه اللي يمارسها البشر ومتعلقه بالبحر. الارتفاع ده ممكن يقعد فتره طويله نوعا ما، اللي هو يجم يكون شراره لانطلاق او تكون مجموعه من الظواهر الجويه الاخرى خلال فصل الخريف او فصل الشتاء من الموسم القادم ان شاء الله.
0: انطلقت اليوم النسخة الأولى من قمة الذكاء الاصطناعي والصحة التي تنظمها المنظمة التونسية لرواد الأعمال بالشراكة مع جمعية الأطباء التونسيين حول العالم. وتهدف هذه التظاهرة إلى بناء جسر الابتكار وربط التكنولوجيا بالاستثمار في قطاع الصحة، وفق ما أفادنا به رئيس المنظمة ياسين قويعة.
3: بالشراكة مع الجمعية التونسية للأطباء حول العالم، هي جمعية تضم حوالي 6600 طبيب. اليوم شفنا أنهم الأطباء هذوما عندهم الرغبة في الرجوع والاستثمار في تونس. اليوم دورنا هو تحفيزهم مع الاستثمار. حاولنا نذلوا الصعوبات، حاولنا نتصلوا بصنع القرار فور انفستير في تونس. هذوما ناس مش يخلقوا ثروة، هذوما ناس مش يشغلوا. نعرفوا القطاع الصحي في تونس يشغل حوالي 150 ألف يد عاملة مباشرة وغير مباشرة، يساهم في الناتج القومي الإجمالي بقيمة 6-7%. دونك قطاع يفوت دوره الاجتماعي رافع حقيقي الاقتصاد. ركزنا في المنظمة الوطنية لرواد الأعمال على القطاع هذايا تشجيع جاليتنا المختصة والأطباء خاصة للاستثمار في تونس.
0: جمعية الأطباء التونسيين رئيسها مروان قرب قال أنهم قد أمضوا 3 اتفاقيات من أجل خلق مناخ ريادة الأعمال في القطاع الصحي، وقال أن الهدف من هذه الاتفاقيات هو خلق ثقافة جديدة لدى الأطباء، وهي ثقافة ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.
5: عملنا بارتناريا مع الوان، هي جمعية رواد الأعمال في تونس، باش نصنعوا حاضنة شركات ناشئة في السنتي، باش نجموا اون لي اكومباني ونقويوهم باش يجموا يخرجوا على الساحة الخارجية. حاضنة معناتها منصة، معناتها انكوباتور اكسيليراتور في السنتي، لي سيستيم معناتها اللي يخلي الستارت اب يكون مش وحده، مع مجموعة من الأطباء، مجموعة من المستثمرين باش يعاونوا بلان جوريديك باش يصنع الشركة نتاعو، باش يجيبوا له قروض باش نجموا يبيعوا له البرودوي نتاعو كان صنعوا في تونس ولا خارج تونس. والحاضنة هذه تحمي. عملنا اليوم 3 اتفاقيات، هدف هي نخلق طبيب رائد اعمال عنده ثقافه الذكاء الاصطناعي. اي كليه في الدومين بيبليك ولا بريفي مع تدخل معنا في شراكه معنا، حتى مش هدف نتاعنا نخلق ثقافه جديده للطبيب، ثقافه موازيه للطب نتاعو لقراه، ثقافه رياده الاعمال وثقافه الذكاء الاصطناعي، وكيفاش الطبيب هذايا نجم يخدم مع الشركات الناشئه ويكونها ويحسنها باش تبيع في الاسواق الخارجيه.
0: الخبير التربوي بمنظمة الأليكسو، أي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، كمال الحجام أكد أن تونس حققت نتائج إيجابية ومكانة متقدمة في مجال العناية بالطفولة المبكرة، غير أن المرحلة القادمة تتطلب مزيدا من العمل على تطوير مؤشرة الجودة. وأضاف كمال الحجام على هامش ملتقى عربي احتضنته تونس اليوم ويتواصل غدا، خصص لمناقشة واقع الطفولة المبكرة وآفاق تطوير مؤسساتها.
6: الملتقى العربي هذا يهتم بفئة عمرية وبالمؤسسات التي تحتضنها، اللي هي مؤسسات الطفولة المبكرة. عنوان هذا الملتقى استدامة المستقبل، يدل على أن هناك وعي من قبل الدول العربية، ومن خلال هذه الأطروحة التي تم إعدادها اليوم كسب رهان المستقبل يمر بالأساس عبر العناية بهذه الطفولة وبمؤسسات الطفولة. نطرح في هذا الملتقى جملة من معايير الجودة التي بفضلها يمكن أن نقدم العناية اللازمة، كيف نصنع سياسة تربوية وإرادة مهتمة بالطفولة. هي أيضا معايير تهم البيئة التعليمية من تجهيزات ومن يعني إحاطة ومن بنية تحتية ضرورية في القرن 21.
0: أذكركم بأبرز العناوين. المحامون في ولايات الوسط والساحل نفذوا اليوم إضرابا حضوريا عن العمل. قفزة حرارية غير مسبوقة ومبكرة في مياه البحر المتوسط تثير قلق الخبراء. وقمة الجسر للذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية 2026 تجمع بتونس مستثمرين وأطباء لبحث أفاق الاستثمار الصحي والرقمي. بعد قليل يأتيكم زميلي الأسعد في برنامجه في رحاب الفكر.

0: صيادة لمطة بحجر علموجة 95.7
1: 95.7
2: صوت أوضح، صورة أجمل.

0: المنستير تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جوان.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، كواليس وطرائف في المونديال مع ذاكر.
2: مرحبا بكم. في أول مونديال في التاريخ سنة 1930 في الأوروغواي، المنتخب الفرنسي تحول لكأس العالم ب 16 لاعب فقط، معهم زوز مدربين وطبيب. منتخب الدياكا من المفروض ما شاركش، لكن الضغط اللي عمله رئيس الاتحاد الفرنسي جوريمي اللي وقتها هو رئيس الاتحاد الدولي عطاه أكله، والرحلة بين الباخرة والمشاركة في كأس العالم دامت تقريب شهرين، الشيء اللي خلى عدد من اللاعبين اللي هما بالأساس موظفين وموسيقيين ورجال أمن وعملاء في مصانع سيارات ما تمكنوش باش يقنعوا مشغليهم باش يغيبوا شهرين كاملين وباش يشاركوا في كأس العالم في مستوى الهواية.
1: دقيقة مونديال. مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
3: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.

0: الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح. السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.

0: العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
1: محراب الفكر،
0: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.
2: مستمعينا الكرام، مساء الخير، يا كل الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأفاضل، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا، أهلا وسهلا بكم في رحاب محراب الفكر لهذه الليلة على أثير موجات إذاعة المنستير، والمحراب يفتح من الآن ويتواصل إلى حدود منتصف القمر. يضيء لكم المحراب هذه الليلة تقنيا زميلنا هيثم والناس، تحية لي في خرج الحصة تقنيا، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرشي. في محراب الفكر لهذه الليلة نضيء الكلمة التي هي جسر الذاكرة، حيث الكتابة هي المحاولة الأجمل لترميم هذا العالم وصياغة تفاصيله من جديد. في محراب الفكر لهذه الليلة تولد نصوص تأبى أن تمر عابرة، نصوص تحفر في الهوية وتنبش في الذكريات وتطرح عديد الأسئلة الكبرى التي تشغل الإنسان. يسعدنا في هذه السهرة أن نبحر معا في عوالم الحبر والفكر، وأن نصغي لنبض الحكاية ومخاض الحرف. الليلة سنكون في ضيافة أو سيكون في ضيافتنا ستكون في ضيافتنا قامة أدبية تونسية متميزة، خطت لنفسها مسارا إبداعيا لافتا. بين طيات الكتب وبين هذه العوالم وبين الكتاب الذي يخفي الأسرار والأوجاع والأحلام المعلقة، نستضيف بعد قليل ضيفنا الكاتب والشاعر الأديب التونسي المتميز محمد الخالدي. ضيفنا هو أحد صناع لعوالم جميلة، هو كاتب تونسي أثث المشهد الثقافي برؤية مغايرة، جعل من القلم والورقة مرآة تعكس هموم الراهن وأيضا تطلعات المستقبل. يسعدنا استضافة الأديب الأستاذ محمد الخالدي لنفتح معه كتاب العمر، لنبحر معه في كواليس المشروع الأدبي، ونستشرف إياه واقع ومستقبل الثقافة والأدب والإبداع في تونس والعالم العربي. يشاركنا ضوء المحراب هذه الليلة كل من الناقد والشاعر الدكتور فتحي نصري، أيضا سيكون معنا الكاتب والناقد الطيف شني، والناقد والشاعر أحمد شاكر بن ضيا مدير بيت الشعر التونسي. متابعة طيبة للجميع، مرحبا أهلا وسهلا بكم في رحاب محراب الفكر.

0: محراب الفكر.
1: محراب الفكر
0: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.
2: مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد. طبقت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في هذا الموعد الجديد مع الفكر والإبداع. إذن سعداء الليلة أن يكون ضيفنا أحد صناع الأدب، كاتب تونسي مثل ما ذكرنا، أثث المشهد الثقافي برؤية مغايرة، جعل من القلم والورقة مرآة تعكس هموم الراهن وأيضا ترسم ملامح المستقبل. يسعدني كثيرا استضافة الكاتب الأديب التونسي الأستاذ محمد الخالدي لنفتح معه كتاب العمر ونبحر في كواليس مشروعه الأدبي. أستاذ محمد الخالدي، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
3: شكرا نور وشكرا على الاستضافة.
2: العفو، سعيد جدا بحضورك معنا. في الطرف الآخر من الصوت يشاطرني ضوء المحراب الناقد والشاعر أحمد شاكر بن ضية، مدير بيت الشعر التونسي. مساء الخير.
4: مساء المودة، مساء المحبة، تحياتي ليك دكتور لسعد، تحياتي إلى كل مستمعي إذاعة المنستير، وتحياتي إلى الشاعر والأديب الكبير أستاذنا الأستاذ محمد الخالدي.
2: نعم، إذن قبل أن ننطلق أستاذ محمد في الحوار، حبذا لو أقدم يعني سيرة موجزة لضيفنا الأستاذ محمد الخالدي. الأستاذ محمد الخالدي هو شاعر وروائي ومترجم من مواليد المتلوي بالجنوب الغربي، له اهتمام خاص بالتصوف الإسلامي والديانات الشرقية كالبوذية والهندوسية والطاوية، وقد كتب عنها وترجم منها نصوصا كثير. ضيفنا أقام في بغداد بين سنتي 1972 و1983، حصل على الإجازة في اللغة العربية وأدابها، وأيضا على الماجستير في الاختصاص نفسه من الجامعة المستنصرية. ربطته أثناء إقامته الطويلة في بغداد علاقات وطيدة بمعظم الرموز الثقافية من كتاب وشعراء وموسيقيين وفنانين تشكيليين. عمل محرر في مجلة رأي بغداد، هذه المجلة التي كانت ناطقة بالفرنسية وكانت تصدرها دار المأمون للترجمة، ثم عين مديرا لتحريرها. ساهم ضيفنا في المشهد الثقافي العراقي وأثر فيه من خلال ترجماته وتأثر به أيضا. كان عضو لجنة القراءة في مجلة الأقلام العريقة ومحرر مساهم في مجلة أفاق عربية لعدة سنوات. في العام 1983 انتقل للإقامة بجنيف في سويسرا، قضى 10 سنوات أنجز خلالها أطروحة الدكتوراه حول تأثير الأساطير اليهو مسيحية والإغريقية الرومانية في الشعر العربي الحديث. لم يتمكن من مناقشتها لظروف خارجة عن إرادته. ضيفنا عمق معارفه بالفلسفات والديانات الشرقية لينتهي إلى حقيقة مفادها أن كل التجارب الروحية الكبرى تنتمي إلى أصل مشترك واحد. عاد ضيفنا إلى تونس في مطلع التسعينيات من القرن الماضي ليواجه ضروبا من القمع والحصار، أهونها حرمان من العمل طيلة 20 عام. سنة 2010 وبعد سقوط النظام عين مديرا لبيت الشعر التونسي، تحديدا من سنة 2012 إلى سنة 2017، وكان هذا التعيين نوع من رد الاعتبار. ضيفنا يعيش من كتاباته وترجماته، نشر إنتاج الأدب والفكري والترجمات في كبريات الصحف والدوريات التونسية والعربية في تونس، أذكر منها مجلة الحياة الثقافية، رحاب المعرفة، جريدة الصحافة، أيضا جريدة الصباح، الشارع المغاربي، أيضا في العالم العربي مجلة الأقلام، مجلة أفاق عربية، جريدة الثورة، مجلة الإفباء الأسبوعية، مجلة الثقافة العراق، مجلة الأدب هي كتابات معاصرة لبنان، مجلة إبداع أخبار الأدب مصر، مجلة عمان بالأردن، مجلة الكرمل بفلسطين، والقدس العربي بلندن. في رصيد ضيفنا عشرات الحوارات، بعضها مطول في الصحف والمجلات التونسية والعربية، أذكر البعض منها وجها لوجه، كان له حوار مع الكاتب والناقد العراقي ماجد السمرائي، أيضا مع الروائي كامل الرياحي. أعماله الشعرية والسردية حظيت باهتمام الباحثين من تونسيين وعرب لنيل درجتي الدكتوراه والماجستير في الأدب، أذكر الباحث الجزائري عبد الحميد بن نهيبة الذي أفرد حيز واسع في أطروحته الموسومة الخطاب الصوفي وآليات التأويل قراءة في الشعر المغاربي المعاصر. أيضا ضيفنا بعد قليل الدكتور التونسي الطيب شنهي، اهتم أيضا وأفرد له أطروحة ماجستير صدرت سنة 2013 تحت عنوان بحث في تطريزية شعر محمد الخالدي، وأيضا أطروحة الدكتوراه تحول النص الشعري قصا في كتاب

0: بات محمد الخالدي ناقشها تحديدا سنة 2012 بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس. ضيفنا أيضا خصه الدكتور اللي بيكون ضيفنا بعد قليل الشاعر والناقد فتح النصري بأكثر من دراسة حول عواليمه الشعرية. هناك العديد الآن من الدارسين في تونس وخارجها بصدد أعداد رسائل الماجستير والدكتوراه تتناول المدونة الشعرية والسردية لضيفنا. أذكر باختصار بعض الأعمال التي صدرت له في الشعر: الأسفار المحترقة، كل الذين يجيئون يحملون اسمي، المرائي والمراقي، سيدة البيت العالي، مباهج، وطن الشاعر، من يدل الغريب، قصائد الشبيه، ديوان مدينة الأنقاض، أطوار من سيرة الشبيه، الرافل في أسمائه، مرائيه ومراقيه، الأميرة ما تزال تنتظر في شوفتها. في الرواية له سيدة البيت العالي، رحلة السالك إلى المقام الأسمى وما جاوره من ممالك، الحفيدة، الملامية، الأوتاد، فصوص الرغبة، الإقامة في الجنة، وهذه ستصدر قريب. وفي السيرة له ما تجله الذاكرة، ما لا يمحوه النسيان. وفي الترجمة له العديد من الدراسات المترجمة: الديمقراطية ما بعد الشمولي، صدرت سنة 2006 في طرابلس، قصائد الشبق المعطر في تونس 2008، أيضا التنين المجنح، نصوص طاوية ستصدر قريبا، ومسلات للشاعر الفرنسي فيكتور سيغالان يصدر قريبا. وفي الدراسات له الإبداع والتجربة الروحية، رؤية مغاير. صراحة أنا سعيد جدا بضيفي الكريم، لاحظت أنه سيرة ذاتية، يعني حاولت قدر المستطاع اختصارها، لكن بالفعل حبيت يعني نقتبس منها بعض هذه الإشارات لكي يعرف المستمع الكريم أنه تونس لها قامات ولها أيضا العديد، يعني لها أسماء وازنة في المشهد الثقافي التونسي والعربي. أستاذ محمد، أجدد لك التحية من جديد.
1: شكرا، وسعيد جدا بأن يشاهم كل من شاكي بن ضيه والدكتور طيفيني والدكتور حسن
0: النصري. نعم،
1: هذه الأمسية الرائعة.
0: نعم أستاذي محمد، نبدأ بسؤال البدايات وتشكل الوعي الأدبي. الأكيد أنه لكل كاتب له شرارة أولى، هذه الشرارة التي تجعله يشعل هذا الشغف بالكلمة. كيف كانت البدايات وما هي الملامح الأولى التي شكلت وعي محمد الخالدي الأدبي والفكري؟
1: باختصار شديد،
0: نعم،
1: يمكن أن أتحدث عن ثلاث مراحل أساسية بشكل تكوين وتجربتي. المرحلة الأولى، مرحلة التكوين الأولى والنشأة، وهي الأساس اعتقادي. أنا كنت من طفولتي، منذ طفولتي كنت أهتم بالشعر، أهتم بالأدب، أهتم بالقصائد المغنية، وكان بي هوس للقراءة، قراءة كل شيء، من في ذلك الروايات البوليسية. فهذا طبعا إضافة للمجلات، فشفت في سن المائدة المبكرة يعني رموز شعرية عالمية. على أصل بودلير، رسم الأدب الغربي، وفي الأدب في الشعر العربي يخبو شبك. طبعا هناك من يعرف تجربة الشاعرين، هناك تشابه كبير بين تجربة الشاعر الفرنسي وتجربة يخبو شبك، تقريبا في أكثر من جانب. وأيضا بالتوازي مع ذلك، ربما كنت الوحيد في المغرب العربي ككل. رأت لي رموز أيضا شعراء رمزيين لبنانيين. هم إضافة ليس أبو شبكة، أخطر الصغير، أمين نخلة، وشعراء أخرى أقل شعراء. يعني قلت في أكثر من مرة، التكوين الأول أنا مدين به هؤلاء الشعراء. الشبي لم أتأثر به، قرأت رولك لم أتأثر به قدر ما تأثرت به هؤلاء الشعراء لأدي هناك، حتى شعراء المهجر قرأتهم مبكرا، لكن أيضا عتق الأدب فيما بعد برؤية أكثر نضجا، لكن الشعراء اللي تأثرت بهم هم شعراء المدرسة الرمزية اللبنانية. ذكرت بعض منهم، وهي كانت تقريبا اللبنة الأساسية في التكوين الأول. محطة ثانية أكيد بغداد. ويطول الحديث عن سنوات اللي قضيت في بغداد، سواء عن دراستي، سواء عن الرموز الكبيرة اللي التقيت بها وربطت بهم علاقة صداقة ومودة. وكان تكويني حقيقة لنقول كانت تكون ولادي جديدة. لأنه ما اكتشفت من الأشياء التي يعني انبهرت بها الموسيقى تحديد العود مدرسة البغدادية في العود وأول الفنون التشكيلية والمسرح بالدرجة الثالثة. هذه أنا عندما ذهبت لبغداد لم تكن لي هذه التجربة أو معرفة بهذه الفنون. الموسيقى العود مثلا أنا أعطي الأطرش، لكن شفت قارة اسمها المدرسة البغدادية في الموسيقى في العود، وشفت أيضا عمالقة في الفنون التشكيلية رسما ونحتا وخطا وسيراميكا إلى آخره. وهنا بدأت فعلا مرحلة ثانية. المرحلة الثالثة هي قامت أيضا مدة طويلة نسبيا في قلب أوروبا في جنيف.
0: في جنيف سويسرا تحديد.
1: فتحت كنت محملا باهتماماتي بالتصوف الإسلامي، لكن فتحت على الديانات الشرقية، وكانت هذا من أهم مؤثر في تجربتي ككل. تجربتي ليس فقط الإبداعية الكتابية وإنما في حتى في تجربتي الحياتية. وكتبت كما ذكرت يعني في التقديم جد نصوص كثيرة عن وتجربت منها عن الديانات الشرقية. وحقيقة من يجعل هذه الثقافة يجعل ثقافة ثلاثة أرباع البشرية. وأنا سعيد لأني اهتممت بهذه الثقافة يعني في فترة
0: مسبين مبكرة. صحيح أستاذ محمد، الأكيد يعني هذه المراحل أو يمكن دعني أقول البدايات يعني كانت بدايات ومنطلقات مختلفة، وكان فيها السفر يعني هو أهم عنصر أعتقد. تجربة تونس ثم تجربة بغداد ثم تجربة جنيف بسويسرا تحديدا. سؤالي قبل أن أفسح المجال لضيفي الشاعر أحمد شاكر بن ضيّة، يعني من خلال السفر يعني لاحظت أنك توازن في أعمالك الأدبية سواء كانت الشعرية أو النقدية أو حتى أيضا الروائية، أنك توازن بين الواقعية التونسية وبين الأبعاد الإنسانية الكونية. يعني كيف استطعت أستاذ محمد أن تطوع خصوصيتك انتمائك العربي التونسي لتخاطب القارئ في أبعاده الكونية؟
1: هذه سواء الإبداع الحقيقي هو الإبداع يجب أن يكون له بعد كوني. حتى لو انطلقت من خصوصيتك، هذه الخصوصية تتخذ بعدا كونيا، ورأينا ذلك في الروايات، رواية أمريكا اللاتينية مثلا كلها تنطلق من واقع أمريكا اللاتينية لكنها أصبحت عالمية. الانطلاق من مثلا تجربة المكان. المكان حاضر جدا في شعر، والمكان تحديدا عندي مجموعة من اسم وطن الشعر، عندي سير اسمه أتلو ذاك ما لا ينحون فيان.
0: صحيح.
1: هي مرتبط بمكان هو المتلو تحديدا بادية المتلو يعني الصحراء والبادية، لكن مرتبط بالمكان والزمان أيضا. وكانت حاضرة هذه في تقريب كتاباتي الأخرى. هناك أمثلة أيضا نائية مثل حضور الجزيرة العربية موجود في شعري بشكل متواتر. في المقابل لا تجد مثلا أمكنة، أنا لم أستحضر مثلا جناب إلا في رواية. رواية الأوتاد نادر، أو الرواية الأخيرة في سوسة رغبة. لكن المكان الأول مكان الطفولة يظل مازلت مسكون به وسأظل مسكون به يعني.
0: أفسح المجال لضيفي الشاعر والناقد أحمد شاكر بن ضيّة، أجدد لك التحية وشكرا جزيلا على تنسيق هذا اللقاء وإعداده. شاعر أحمد شاكر بن ضيّة.
2: العفو دكتور، لا سعد، الشكر كل الشكر لكم. على تسليط الضوء على تجربة مهمة، تجربة وازنة من التجارب التونسية التي يعني نجحت في أن تشع عربيا وعالميا، تجربة الشاعر الكبير محمد خالدي. والحقيقة أنا ديما نكون سعيد خاصة بالنسبة للمبدعين الكبار اللي ربما ما ياخذوش حظهم من الانتباه ومن الاهتمام الإعلامي خاصة، يعني مثلا الشاعر والأديب محمد خالدي يعني يلقى في حظ في الدراسات الأكاديمية، ربما في المقالات النقدية تونسيا وعربيا، ولو انه يعني يبقى ديما يعني الطموح اكبر من المنجز. ولكن مثل هذه الفرص التي تسلط فيها يعني يسلط فيها برنامج مهتم بالفكر وبالاداب يعني مهتم بالتجارب التونسية الحقيقية الضوء على شاعر أنا في تقديري من أهم الشعراء والأدباء التونسيين التي تفخر بهم تفخر بهم تونس وتزهر بأعمالهم الساحة المدونة الأدبية. حقيقة محمد خالدي عرفته أول لقاء يعني عرفت فيه محمد خالدي كان على ما أذكر 2009 2008 نحاول إن شاء الله من خنيش الذاكرة، كان قد استضيف في ملتقى على ما أذكر في بن عروس، وكان استضافته في إطار لقاء قدم فيه الدكتور الشاعر والناقد فتحي النصري مداخلة حول تجربة محمد الخالدي، وعلى ما أذكر قدم كتابا جماعيا يتحدث عن تجربة محمد الخالدي.
0: هو معنا مباشرة الدكتور فتحي النصري الشاعر والناقد. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك دكتور فتحي النصري.
3: مساء الخير صديقي الأسعد، تحياتي لصديقي الشاعر أحمد شكر من ضيع. قاعد نسمع فيه طرش قاعد يقول،
0: هو بمجرد أنه ذكر اسمك قلت هو موجود معنا.
2: تحياتي ليك دكتور، تحياتي ليك شعلة.
3: عايشك أحمد، نحييكم الزوز واللي قاعد يقول فيه بطبيعة عن محمد الخالدي يعني كلام شاعر عارف بأهمية شعر آخر.
0: دكتور فتحي النصري، أنت يعني نجد أنك اهتممت كثيرا، يعني كتبت العديد من الدراسات حول العوالم الشعرية لضيفنا الأديب الكاتب والشاعر محمد الخالدي.
3: محمد الخالدي يعني مثل ما ذكر الشاعر أحمد شكر من ضمن أهم الأصوات الشعرية يعني في تونس. يعني له تجربة يعني شعرية خاصة، له أسلوبه الخاص، فردته هو المطلوب يعني من الشاعر أن يكون شعره شهادة يعني على بصمته الخاصة وعلى إضافته للشعرية التونسية والعربية. محمد خالدي عرفته في بداية التسعينيات حينما جاء من سويسرا التي أقام فيها يعني زمنا، أظن أقام فيها 8 سنوات. و يعني في تلك المناسبة يعني أطلعني يعني هو كان أول لقاء ضمن اتحاد الكتاب في بداية الثانيات، وأطلعني على مخطوط ضخم يعني يضم عدد من المجموعات الشعرية لم ينشر منها بعد في ذلك الوقت أي مجموعة. وسبق له أن نشر مجموعتين شعريتين يعني في حينما كان مقيما في العراق قبل أن ينتقل إلى أوروبا وإلى سويسرا. تحديدا يعني المجموعة الأولى بعنوان قراءة الأصفار المحترقة، والمجموعة الثانية هذه صدرت سنة 74، يعني محمد خالدي من الشعراء الذين بدأوا الكتابة يعني في بداية السبعينيات. ثم المجموعة الثانية كل الذين يجيئون يحملون
0: اسمي،
3: وصدرت أيضا ببغداد سنة 78. يعني هاتين المجموعتين تمثلين بداية محمد الخالدي الشعرية حينما كان يعني في شعره أقرب إلى النزوع الواقعي الملتزم ذي الميولات القومية الاشتراكية. وبعد ذلك يعني في المخطوط الضخم الذي أطلعني عليه آنذاك في بداية التسعينات، غير محمد الخالدي تقريبا يعني أسلوبه في الكتابة وتوجهه الفني يعني ب 180 درجة كما يقال. هذا المخطوط في أهم المجموعات التي صدرت ابتداء بعد ذلك ابتداء من أواسط التسعينات، البراء والمراقي وسيدة البيت العالي،
0: مباهج أيضا،
3: مباهج ووطن الشعر،
0: تحصلت على جائزة أبو القاسم الشابي وطن الشعر.
3: نعم. وطن الشعر،
0: نعم، في سنة 2003 وطن الشعر تحصلت على جائزة أبو القاسم الشاب.
3: تحصلت على جائزة، نعم. على ما أتذكر كانت منصفة مع الشاعر يوسف رزوقة. يعني هذا المخطوط كان يضم هذه المجموعات الشعرية التي ذكرتها، يعني المرائي والمراقي وسيدة البيت العالي التي هي مجموعة شعرية ثم حولها بعد ذلك إلى رواية، ديوان مباهج، وطن الشعر، قصائد الشبيه. يعني المرائي والمراقي يغلب عليها التوجه الصوفي كما يدل على ذلك العنوان، ومحمد الخالدي من الشعراء الذين استلهموا التصوف ووظفوا الخطاب الصوفي في أشعارهم. سيدة البيت العالي مجموعة شعرية تدور على امرأة أو على صورة امرأة لم تزل مستبدة بذاكرة الشعر، وهي ربما تحيل على امرأة لها أصول يعني في الواقع، امرأة مرجعية إذا شئنا. محمد الخالدي هو الذي يذكر ذلك في أظن في تصديره لروايته سيدة البيت العالي. مباهج أيضا يعني مدارها على الجسد، ولكن حتى عندما يتكلم عن العشق في سيدة البيت العالي أو في مباهج يجد أيضا هذا النفس الصوفي. وطن الشعر أيضا كما يدل على ذلك العنوان، هذه المجموعة جمع فيها القصائد التي لها علاقة بالأرض، بالجنوب الغربي، بالحجارة، بالرمال، بالطير، وكثيرا ما تتخذ القصائد في هذه المجموعة أبعادا رمزية، كان ملاحقة الطائر الأخضر على ما أذكر أنه قصيدة بهذا العنوان، هي ملاحقة المطلق أو المستحيل. قصائد الشبيه أيضا ذات نفس صوفي. محمد خالدي من الشعراء التونسيين الذين نزعوا في كتاباتهم الشعرية إلى اجتراح أسلوب شعري جديد وتلقيح لغتهم الشعرية من خلال استلهام الخطاب الصوفي. وسواء كان موضوع القصيدة في علاقة مباشرة بمعاني التصوف، أو كان موضوع القصيدة يدور على المرأة أو على الأرض والحجارة والطير أو على الجسد، فالموضوع مهما كان دائما عند محمد الخالدي يصب إلى نوع من الشوق إلى المطلق، إلى نوع من النزوع إلى المطلق، وينتهي بما كان الموضوع ينتهي إلى غرض من العلاقة بالعالم، يعني أشبه بعلاقة المتصوف بالعالم.
0: جميل، شكرا لك دكتور فتحي النصري. الشاعر أحمد شاكر بن ضيق، ونحن نواصل الغوص في المشروع الأدبي والفكري لضيفنا الأستاذ محمد الخالدي. نتحدث يمكن هنا عن ما تتميز به اللغة الأدبية لضيفنا الأستاذ محمد الخالدي، أجد فيها كثير من الرصانة، كثير من الشاعرية، أيضا كثير من التفكيك، وأيضا كثير من الجرأة، وهذا نجده أيضا في الكتابات السردية وأيضا حتى في الكتابات النقدية.
2: أنا نحب نشكر الدكتور وقبل كل شيء الشاعر الكبير أيضا فتحي النصري، لأنه فتحي النصري أيضا من الشعراء التونسيين اللي نفتخر بهم، شعراء في قيمة عالية جدا، بالإضافة إلى يعني صفته النقدية والأكاديمية. هو قبل ذلك وبعده شاعر كبير، وفي الحقيقة أكون سعيد جدا لما أستمع إلى شاعر يعترف لشاعر بمكانته وبقيمته، وهذا ما نحتاجه في الساحة الشعرية التونسية أن يتحب الشعراء وأن يعترف لبعضهم ب يعني بقيمة ما يكتبون وما ينجزون، لأنه في النهاية هذا هو ما يقدم بالمدولة الشعرية وبتونس. شكرا له جزيل الشكر على هذا الرقي وعلى هذا النبل، ومحمد الخالدي أيضا يستحق الحقيقة. أنا أحب أقول اللي الفرصة الجيدة التي ربما يكون القارئ محظوظ بالتقاطها هي أن يطلع على تجربة محمد الخالدي شعرا وسردا. لأنه وأنا يعرف الجميع أنني مولع كقارئ، مولع بقدرة المبدع الأديب كاتبا روائيا كان أو شاعرا، بقدرته على مسك زمام الخيط الناغم في نفسه، يعني أن البناء في النص قدرة على يعني السيطرة على اللعبة وهذا النحت والهندسة والتي يتداخل فيها الطبع مع الصنع. محمد الخالدي يقوم بهذه العملية على مستوى تجربة كاملة. يعني لما تقرأ محمد الخالدي شعرا فإنك محتاج أنك تقرأ ربما مجموعة شعرية، محتاج أنك تقرأ مجاميع قبلها
0: صحيح،
2: حتى تتمكن من فتح مغاليق ربما بعض ما في هذا النص الذي بين يديك. كذلك عندما تقرأه سردا، ويعني محمد الخالدي انتقاله بين الشعر والسرد هو انتقال سلس، لأنه في نفس الموقف أنا أتبنى أنه الشاعر الكاتب بصفة عامة اختياره شكل من أشكال جنس من أجناس الكتابة الأدبية يبقى اختيارا، يعني ما نتصورش اللي مفروض أنه يكون شاعر يولد شاعر فلا يمكنه أن يكون مثلا روائيا أو العكس أنه الروائي لا يمكنه أن يكون شاعرا.
0: صحيح.
2: يعجز شخص ما لأنه لم يطور من ذاته، لكن من استطاع أن يكتب وأن ينتج وأن يبدع منتجا إبداعيا أدبيا في جنس معين، لا أعتقد أنه بالدربة وبالمعرفة وبالاجتهاد والتجريب أنه سيحجز عن دخولي أو عن اكتشافي أو عن التجريب في جنس آخر.
0: طيب خلنا نأخذ رأي ضيفنا الأستاذ محمد الخالدي. أستاذ محمد الخالدي، تعليقك على ما ورد في شهادة الدكتور فتحي نصري وأيضا الشاعر أحمد شاكر بن ضيه، وفي ذات السياق يعني نريد إجابة حول يعني كيف استطعتم يعني أن تجدوا هذا الخيط الناظم الذي يربط بين مختلف أشكال الكتابة شعرا ورواية وأيضا دراسات نقدية.
1: أنا فصلت في هذا الموضوع في مناسبات كثيرة وفي خبرات أو في مقالات. أنا في سن مبكرة كبير تنبأت أو كنت أعرف أدركت أن الشاعر في الأصل الشاعر هو من يكتب الرواية.
0: جميل.
1: عطفنا مصورة لعنا احنا في العالم العربي كبار شعراء الروائيين العالميين هم في الأصل شعراء كبار، بالأمس يعني ذلك لا تحصى يعني ما حدث هو أن هؤلاء الروائيين ترجمناهم كروائيين ولم نترجم كشعراء. خذ مثال ذلك يعني كازانزاكي اليوناني،
0: نيكولاس كازانزاكس، نعم نعم،
1: اليوناني الأعظم في النصف الأول من القرن العشرين. يعني إذا درج أنه عاد كتابة الأوديسة 33,333 بيت، لكن نحن ترجمناها عرفنا روائيا. وقص على ذلك يعني
0: أذكر هنا قولة له مأثورة جدا، يعني هل أنت متيم حبا أعلم أن أحد أسلافك يحمحم بداخلك، يعني يعتبر أن هناك أصوات عديدة تحمحم بداخلنا هي صوت الشاعر والروائي والناقد وما إلى ذلك. نعم.
1: أتحدث عن فيكتور هيوغو حتى يعني روائيين لا وحين يحس العكس. أراغون معروف أكثر في فرنسا كروائي، روائي عظيم يعني. احنا عرفناه كشاعر من خلال مجنون إلزة وعينة
0: عينة إلزة نعم.
1: لكن هو اصلا كتب رواية وروايته الشيوعيون الكومونيست من اشهر روايات الفرنسية يعني.
0: نعم.
1: أنا انتبهت لهذه المسألة المبكرة عندما اكتشفت الأدب الأمريكي اللاتيني أثناء إقامتي في بغداد، تلتزمت مقابلات ونصوص وفصول من الروايات.
0: نعم.
1: ظل هذا الهاجس إلى أن بدأت أتحول في كتابة الشعرية، أخيرا بدأت تنحو منحا فرديا.
0: نعم.
1: حيث يعني فطغت هذه هذا المنحة طغى على قصائدي.
0: نعم.
1: وجدت نفسي تلقائيا أكتب سرد يعني.
0: نعم.
1: كتبت شعر ثم انتقلت به إلى إلى رواية، والعلم أن رواياتي ظهرت حتى مؤخر رحلة السالك هي مكتوبة قبل 42 سنة يعني. ذيك الظروف الظروف الخاصة وما واجهته لم يكن بإمكاني حتى رقنها يعني. الملامين مكتوبة لي أكثر من 65 سنة، فترة قبل سنوات يعني قبل مختبر هذا الجواز وهذه كل سكولة أصبحت هجمت على الرواية. المشروع الروائي هو يعود إلى أكثر من 40 سنة، لأني انتبهت لأن الروائيين الكبار هم أيضا شعراء.
0: طيب.
1: شعر.
0: خليني ناخذ رأي أستاذنا الدكتور فتحي النصري بخصوص هذا الموضوع الذي ذكرته منذ قليل أستاذنا محمد الخالتي.
3: أولا أود أن أشكر أحمد شكر بن بيع على الكلمة اللطيفة التي قالها في شخصي. مسألة
0: وهو قليل من الكثير الذي تستحقه أستاذنا صراحة.
3: عايش عايش. بالنسبة لحي صديقي العزيز الشاعر الكبير محمد خالد.
0: نعم.
3: أن يكتب الشعر رواية يعني أمر طبيعي جدا، وأصلا الفنون هي متداخلة ومتفاعلة ووحيدة.
0: نعم.
3: ومثلا الجبران مثلا شاعر وسير ورسام، فإنه الشعر يكتب رواية طبيعي، لأن الفن في نهاية الأمر هو يقوم على البناء، القدرة على البناء. يعني أن تشكل من أجزاء يعني متفرقة مختلفة متنافرة كل واحدة، هذا ينطبق على القصيدة وينطبق على الرواية. الذي يستطيع أن يبني قصيدة يستطيع أن يبني رواية، ولك بشرط أن من هو الشاعر القادر على كتابة الرواية هو الذي له تجارب وعوالم خاصة. وعندما ننظر في تجربة محمد الخالد نجد أولا أن شعره ينزع إلى السرد، لأن هو يروي ثمة حكايات موجودة مثل حكاية سيد البيت العالي في شعره. عندما نقرأ محمد الخالد نشعر أن هناك عوالم، هناك تجارب ساوية في القصائد، ونتوقع منه أن يكتب الرواية. وفعلا هذا ما فعله، ونجد أن هناك عوالم تصل بين الكون الشعري والأعمال الروائية. فسيد البيت العالي يتلقى المجموعة الشعرية حولها إلى رواية. بالطبع ما الذي خول له ذلك؟ أنه يصدر في العملين يعني الشعري والروائي عن نفس التجربة. أيضا نجد أن التجارب الصوفية وعلاقته بالتصوف التي نجدها يعني في دوينه الشعرية نجدها أيضا في عمله الروائي الذي تحصل يعني تحصل عنه على جائزة وزارة الثقافة. الآن يعني العاملين في
0: رواية الأوتاد تحصلت على جائزة المعرض الوطني للكتاب سنة 2018. نعم
3: صحيح. رواية الأوتاد أشرت إليها.
0: نعم.
3: فلما أن يكتب محمد الخالدي الرواية فهذا طبيعي.
0: نعم.
3: ومتوقع، والبطلاء يعني على تجربته الشعرية.
0: نعم.
3: يدرك أنه يمكن أن تفضي إلى الرواية، وهذا ما حدث.
0: جميل، شكرا جزيلا دكتور فتح النصري، كنا سعداء جدا بهذه الشهادة والمشاركة معنا، والأكيد بأننا سنلتقي في مواعيد إذاعية وإبداعية لاحقة على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا.
3: إن شاء شكرا وتحياتي لضيفك الكريم محمد الخالدي وضيفك الاخر الشاعر صديق العزيز.
0: استاذ محمد يشكر فيك دكتور فتحي وجه لك تحيه. نعم طيب مستمعينا الكرام نعود بعد موجز الساعه 11 ليلا لمواصله محراب الفكر لهذه الليله. يبقى معنا ضيفنا الاديب التونسي محمد الخالدي وايضا الشاعر والناقد احمد شاكر بن ضيه. شكرا لمشاركه الدكتور فتحي النصري. وفي الجزء الثاني سيكون معنا الكاتب والناقد الطيف شنهي. كونوا معنا متابعه طيبه الجميع. سنعود بعد قليل.
4: إذاعة المنستير مؤنسة إفادة وخدمات وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم. مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير كونوا معنا
5: أكودة هرقلة سوسة عن موجة 99
6: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلا.
7: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا للأنباء. التقى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي اليوم بقائد القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وأفريقيا في تونس بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجمهورية التونسية ورئيس أركان جيش البحر وعدد من المسؤولين من الجانبين. وقد نوه وزير الدفاع الوطني بعلاقات العسكرية الممتازة التي تربط تونس بالولايات المتحدة الأمريكية، خاصة منذ توقيع خارطة طريق التعاون العسكري 2020-2030. أعرب رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية ويليام أديب الذي يزور تونس عن استعداد مؤسسته لمواصلة دعم الجهود الرامية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين تونس والبرازيل واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين. وقد أكد هذا عندما لقائه بوزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي الذي أكد أهمية السوق البرازيلية للصادرات التونسية، وأيضا نوه بالإعفاء الجمركي الذي أقرته الحكومة البرازيلية لفائدة توريد زيت الزيتون من تونس. توج الديوان الوطني للسياحة التونسية بالشراكة مع سفارة تونس في سيول عاصمة كوريا الجنوبية بجائزة أفضل إدارة وتنشيط لجناح عرض خلال فعاليات معرض سيول الدولية للسياحة والسفر 2026. وصل وفد الفريق القومي التونسي لكرة القدم إلى مدينة مونتيريا المكسيكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع المكسيك وكندا. والمنتخب التونسي سيلعب ويقيم في مكسيكو، وسيستهل مقابلاته يوم الأحد القادم بعد منتصف الليل أي في فجر الاثنين مع المنتخب السويدي. وقد استقبل كل من القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة تونس بواشنطن أنيس الحجرية وقنصل تونس بواشنطن جلال بن بلقاسم بعثة المنتخب التونسي التي ذهبت إلى المكسيك ولم تذهب إلى أمريكا. وحسب ما نشرته الجامعة التونسية لكرة القدم فالبعثة وصلت كاملة ولم تجد أي إشكاليات في الدخول إلى المكسيك. في اليوم الثاني بعد المئة من اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمر الكيان الصهيوني ويأمر نتنياهو حاكم الكيان بأن يوقف الحرب ضد إيران، وقد طلب من نتنياهو عدم رد على الهجمات الإيرانية. إسرائيل لم تلتزم 100% وقامت بالرد ببعض الغارات على الأراضي الإيرانية، وقالت إسرائيل أن المهمة لم تنتهي مع حزب الله، فقد توقفت الآن الضربات مع إيران منذ هذا التي حدثت صباح اليوم، لكن الحرب على لبنان متواصلة. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء منتصف الليل، إلى اللقاء. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.

0: أرقام في البال من المونديال. في عالم كرة القدم هناك مباريات وهناك معجزة بيرن. تخيل أنك تواجه الفريق الذهبي للمجر اللي ما خسرش في 31 مباراة متتالية وتتأخر بهدفين لصفر في أول 8 دقائق. شنو تعمل؟ في نهائي كأس العالم 1954 بسويسرا اللي تلعب نهار 4 جويلية، فعلت ألمانيا الغربية المستحيل تحت أمطار مدينة بيرن السويسرية وبإرادة لا تعرف الاستسلام. قلبت ألمانيا نتيجة المباراة على بوشكاش ورفاقه في واحدة من أعظم العودات، الريمونتادا التاريخية في تاريخ الساحرة المستديرة، وفازت ألمانيا 3-2. هذه مش مجرد مباراة، بل هذه قصة إيمان وعزيمة غير تاريخ كرة القدم للأبد. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال، أرقام في البال مع شوقي.
2: محراب الفكر.
3: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
2: محراب الفكر،
3: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.

وتحكمي بالحب فهو تعطش إن لم يعل فقد يشب سعيراً.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج محراب الفكر على أثير موجات إذاعة المنستير. أجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين وأيضا المبدعين، وأجدد تحياتي لضيفنا الكريم الأديب التونسي الكاتب والشاعر محمد الخالدي. مرحبا بك من جديد أستاذ محمد.
1: مرحبا مرة أخرى ومرحبا
0: بالأصدقاء. نعم، في الطرف الآخر من الصوت الشاعر والناقد أحمد شاكر بن ضيا. مساء الخير من جديد أحمد.
2: مساء المحبة ومساء الإبداع.
0: طيب، شاعر أحمد محمد الخالدي، استمعت منذ قليل إلى ناظم الغزالي، والأكيد أن هذا النغم أعادك إلى هناك، يعني إلى بغداد، حيث الذاكرة وهي مكتظة بالعديد من التفاصيل، يعني التفاصيل اليومية وأيضا الأدبية، تفاصيل الحراك اليومي وأيضا الحراك الثقافي والأدبي في بغداد العراق.
1: من الصعب أن يبرع الإنسان من مدينة كبغداد، يعني
0: صحيح
1: لم أبرع منها، مثلما لم أبرع من طفولتي ولم أبرع. هناك أشياء تحملها معك أو يعني تلتحم بك التحاما كليا، يعني فما تزال الروائح، الألوان، الأصوات، كلها عايشة، تعيش داخلي، لأن فعلا مرحلة تكوين الصلبة في تجربتي كمبدع وكإنسان أيضا، حتى في تجربتي حتى العاطفية. بغداد أكيد حاضر في كل شيء، وأنا خاصة حضوري ليس فقط من خلال المقام العراقي، أحيانا في الكتابة استماع المقام العراقي، وخاصة استماع إلى عمالقة العزف العود، شريف محي الدين حيدر، جميل بشير، قول جميلة، وسلمان شكر. أحيانا أنا عندما استعصي عليه العبارة أو سلمان شكر هو من يفتح لي باب العرش.
0: جميل.
1: يكفي أن أستمع إلى سلمان شكر ينفتح باب العرش. فأنا تقريبا في معجون بكل الحالات في بغداد كلها، يعني.
0: نعم. أستاذ محمد، وأنت تتحدث يعني أراني وأن الكتابة بالنسبة إليك وكأنها هي محاولة لإعادة صياغة هذا الوجدان الذي تحمله، وأيضا الكتابة هي تحدد يعني المسار نحو كيف يمكن أن نعيش بهذا الوجدان في المستقبل.
1: وبالتأكيد أنا ما كنت في حوار مطول في جيد الصباح عام، في النهاية أنا لم أكتب إلا شيرك سواء في رواية، وحتى الترجمة جزء من شيء صدق، لأن النصوص التي ترجمتها لها علاقة بتجربة روحية مثلا. فبالتالي كل ما كتبت هو تقريبا أكتب بشيرتي بكل مرة بطريقة، يعني ولذلك هناك أقبية سرية تصل كتابات السردية بالشعرية بالتنظيرية، وخير من يتحدث من عن هذا عن هذه الأقبية هو صديقنا الدكتور طيب شني.
0: الدكتور نرجو أن يكون معنا في الاستماع، نحاول الاتصال به ولكن للأسف شديد يعني الهاتف لا يستجيب، سنكرر الاتصال مرة أخرى، وأن كان يستمع إلينا نرجو أن يتواصل معنا الدكتور الطيب شني. أستاذ محمد، قبل أن نستمع إلى قراءة شعرية بطبيعة الحال ونحن في حضرة الشاعر محمد الخالدي، أتوجه بسؤالي إلى ضيفنا الناقد والشاعر أحمد شاكر بن ضي. لو شاعر أحمد، لو نتحدث يمكن عن معظم الأسئلة الواردة في كتابات ضيفنا الأستاذ محمد الخالدي، نجدها أسئلة تتعلق بالهوية، وأيضا أو يمكن هي أسئلة تطرح إشكالات، تطرح أسئلة الهوية والذاكرة، وكأني بهذه الأسئلة يعني احتلت حيز مهم يعني في ما كتبه ضيفنا الأديب محمد الخالدي شعرا ونثرا وأيضا وسردا ونقدا أيضا. يعني كيف يمكن أن نتناول يعني هذه الجدلية بين الماضي والحاضر في مختلف هذه النصوص؟
2: في الحقيقة أنا نعتبر أن محمد الخالدي رحالة بشكل ما، يعني هو يغادر لا يقيم في مكان إلا ليغادره، يعني هذه الحالة تقريبا هي حالة إقامة محمد الخالدي في العالم، حالته الشعرية، هويته الإبداعية. هذا هو منبع الأسئلة التي يطرحها محمد الخالدي في يعني في عوالمه الأدبية، شعرا كانت أو رواية. فمحمد الخالدي في الواقع غادر بيته في المتلوي إلى العراق، وغادر بيته في العراق إلى سويسرا، وغادر بيته في سويسرا عائدا إلى تونس. رحال هذا الرجل لا يستقر في مكان ولا يستكين.
0: ريني شارل، شعر الفرنسي، يقول نحن لا نقطن إلا في الأماكن التي نغادرها.
2: بالضبط هذا ما كنت سأقوله، لأنه في النهاية هذا الرجل يعني لا يغادر مكانا إلا ليقطن فيه بشكل ما، يقيم فيه يعني أدبيا
0: مجازا، يعني
2: يعني لا يغادر مكانا إلا ليثبت له مقاما في نصوصه الغزيرة شعرا ورواية.
0: صحيح.
2: لم ينجح شيء في جعله يسكن أو يستقر غير الكتاب. الكتابة وحدها كانت بيته ومستقره الذي لم يغادره قط. ولذلك أتقاطع معك في اقتراح هذه القولة للشاعر الفرنسي نيشار، لا نقتن في الشعر إلا المكان الذي نغادره. وعلى فكرة بين قوسين، أنا القولة هذه أول ما عرفتها وأول ما عرفت من خلالها الشاعر رينيشار هو من خلال تقديم يعني تصدير مجموعتك الشعرية. هذا ما ترحل عني،
0: صدرت سنة 97،
2: نسخة في التسعينات.
0: جميل، يعني ذكرتني بهذه الذكريات. وهذه المجموعة الشعرية أيضا، لا أذيع لك سر أيضا لضيفي أستاذنا محمد الخالدي، في نفس السنة التي أصدر فيها ضيفي المرائي والمراقي سنة 1997. يعني وأذكر أن الغلاف، غلاف المرائي والمراقي، كان الغلاف أصفر هكذا، وهو نفس لون الغلاف. هذا ما ترحل عني. نعم
2: نعم نعم. جميل. ففعلا يعني محمد الخالدي في الحياة هو رحالة، رحالة في اطلاعاته أيضا، يغادر مقاما ليكتشف آخر، يعني مستكشف متحول غير مستقر. يعني هذا القلق الأدبي الذي يعيشه أيضا إنسانيا، رغم أنه تو محمد الخالدي يعني في حياته، يعني أشعر أو ألمس أنه يميل إلى السكينة والاستقرار بعد. وأنا ديما نقول سي محمد، أنت رأوا الاستقرار اللي تميل له تو، هو رأوا نتاج أنك شبعت من العالم، شبعت من الـ من الـ من الـ من السفر ومن الاكتشاف ومن الـ ومن الـ سبر أغوار الـ الحياة في الجغرافيا. ولكن محمد الخالدي ما زال إلى حد الآن ما زال يتعلم ويستكشف الفنون والإبداع، وهو هذا الشغف هو ما يجعل محمد الخالدي يعني ثريا على مستوى الغزارة أو الحاجة الإبداعية، وكذلك فريد في عوالمه التي نجح أن يصنع لها خطا خاصا به. بصمة هذيك إيش بكري قلت، وأنا وافق الدكتور فتحي النصري فيما قاله. محمد الخالدي يعني من الأدباء والمبدعين والفنانين القلائق الذين نجحوا في أن يخلقوا عوالم خاصة بهم.
0: نعم. في هذا السياق شعر أحمد، لو نتحدث عن المشروع الأدبي لضيفنا محمد الخالدي، هل تعتقد أنه اكتمل المشروع الأدبي لمحمد الخالدي بمختلف، دعني أقول بمختلف أشكاله وأنماطه في مستوى الكتاب؟
2: اكتمل أي ما نتصورش كلمة اكتمل دقيقة في مسألة تجربة أو مشروع لفنان ومبدع. هو في المطلق العمل الفني لا يكتمل، والتجربة الفنية لا تكتمل إلا بنهاية الشاعر أو الكاتب، يعني بموته. إن شاء الله ربي يطولنا في أنفاس محمد الخالدي، ولا يقف، لأنه يعني يكتمل تجربة مبدع، يعني أنه يقف عن يعني يمسك عن القلم، يمسك عن الكتابة، وتقف تجربته ويموت إبداعيا بشكل ما قبل أن يموت فيزيائيا. فلا أعتقد أن تجربة محمد الخالدي قد اكتملت، على الأقل لا أعتقد أنه ما زال لم يعد في صدره أو في خياله ما يقول، بل بالعكس محمد الخالدي كل يوم أشعر وأنا دوما ما أحاول أن أستحثه وأستفزه للحديث وأطرح بعض المسائل ربما يعني أحتاج أن أعرفها من محمد الخالدي. أنا كي أول ما عرفت محمد الخالدي وطبعا اطلعت على تجربته وطلعت على ما يكتب وما يدرس ويدرس حول محمد الخالدي في الوطن العربي وفي بعض الجامعات العربية، فانتابني شعور أن هذا الرجل وهو من القامات الكبيرة وكأني أمام محمود درويش أو مظفر النواب أو أمام على فكرة بعض الشعراء الكبار لما كانوا أصدقاء يجلسوا مع بعضهم كما سعد يوسف
0: عبد الوهاب البياتي أيضا
2: بالضبط. يعني كنت وصلت مع سعد يوسف ويعني كنت ربطتهما بعد سنوات طويلة من يعني من الغياب عن بعضهما. وسعد يوسف يعني حكى لي انه محمد الخالدي من اعز

0: نافذة على عوالم الكتاب الكبار، لأنه يعني تقريبا من أكثر يعني الكتاب اللي في قيمته هو اللي نشمت نقرب منهم بهذا الشكل، ونشمت نطلع ونتسلل إلى عوالمهم الخاصة ونعرف العالم السحري هذاك. وأعرف أن تجربة محمد الخالدي وإن وصلت مرحلة من النضج ومن الحرفية ومن الجودة يعني مرتبة عالية، إلا أن هذه التجربة ما زال لديها ما تقوله وما زالت لم تكتمل. وأعتقد أن محمد الخالدي أيضا ما زال يحلم بنصه الأفضل.
1: نعم أستاذ محمد،
0: نعم.
1: استمعت تحدثت يمكن على المشروع الأدبي الذي طبخ على نار هادئة على امتداد سنوات طويلة، ولكن عندما أتأمل على عطفا على ما كان يقول الشاعر والناقد أحمد شاكر بن ضيه، أجد أنه من بين هناك إصدارات يعني تنتظر أن أو مؤلفات تنتظر أن تصدر قريبا، التنين المجنح، مسلات للشاعر الفرنسي فيكتور سيغانا يصدر قريبا، أيضا في الدراسات صدرت هذه، يعني ما زال الأكيد مثل ما ذكر منذ قليل الشاعر أحمد شاكر بن ضيه، ما زال المشروع الأدبي أو المنجز الأدبي الذي يركز عليه الأديب محمد الخالدي سواء في الرواية أو في الشعر أو في الدراسات الفكرية، يعني ما زال هذا المشروع ينتظر، يعني ما زلت تنتظر يعني أن تدعمه وأن تثريه يعني وتغنيه بإصدارات أخرى؟
0: لا شك في ذلك، لأنه أزعم أو أتخيل نفسي أن أكتب إلى آخر لحظة حياتي، يعني سعد يوسف قبل وفاته بساعات كتب شعر، ثم أنا عندي مشاريع في ما بدأتها في ومضيت فيها شوطا لباس به، عندي روايتين جاهزات، يعني واحدة جاهزة تماما والأخرى قد تكون جاهزة من أنا آخر الصيف.
1: جميل.
0: عندي ترجمة، عندي مشروع عادة كتابة أخرى اللي ما تجلو الذاكرة ما يمحو النسيان لك بصيغة أخرى. وعندي في ذهني أيضا سأخص الموسيقى، لا عندي قصائد كثيرة تحدث عن الموسيقى أو قراءة لأعمال موسيقية. الآن أجمع ما كتبت في الموسيقى وأضيف إليها قصائد أخرى لتكتب ولتكون ذلك تشكل ديوان المقامات.
1: جميل. لو نسمع بعد إذنك أستاذنا محمد خالدي إلى ما تيسر من شعرك، يعني تقرأ علينا وعلى السادة المستمعين في سهرة الليلة مقطعا أو قصيدة من اختيارك.
0: أمس أقرأ من مجموعتي الأخيرة.
1: نعم.
0: كما جرت العادة قصيدة أيضا الأسماء، ونشرت وأنا عادة لا أنشر في فيسبوك، لكن نزول عند رغبة ناشري صديقنا مهدي، نشرت هذه القصيدة وقصيدة أخرى وكان تفاعل ما شاء الله. يعني الأسماء أسمائي كفر، من يستمطرها، من يتهجاها، من يفتح بعض مغالقها، من يولم الأحرف وهي توهج، مذ نقشت في ألواح من يشب وعقيق، في بادية من مغو وحصن، كي يتهجاها الخلق إذا تاهوا، ما أكثر أسمائي أرفل فيها لا أحصيها، فتفيء إلي وتلبسني، فأشمي الملكوت وما فيه بأسمائي، وأعد خرائط للأراضين، وأعطيها أسمائي، أصنع في السر تقاويمي وأحملها أسمائي. أتوضأ بالنور وأنتعل الريح، تمر رخاء أو عاصفة، أسرج نحو الفجر القطبي الغيمات، أقول بقرص الشمس تخفف تنكسف الشمس، ودي القمر المزهور تنحى، ينخسف القمر المزهور لتسطع أسمائي في كل سماء، ما أكثر أسمائي ألبسها وأغيرها أنا ومتى شئت، وما أكثر

0: فيها اسمائي.
1: الله الله، جميل جميل.
0: من العفو في تعليق بسيط على الشيخ، كنت تحدث على الترحال. فتن فترات السفر بالنسبة لي على الأقل، تحدث عن تجربتي، لا يهمني الآن هو السفر الداخلي يعني.
1: صحيح.
0: جميل. سفر الروح يعني.
1: جميل.
0: وهو أعمق وأكثر فتنة وأكثر فراعا من الحالة على الأرض يعني.
1: نعم. جميل. هناك سفر آخر بودي أن أتفاعل معك في إطاره، وهو سفر النص الإبداعي إلى الأرضية النقدية. سؤالي هنا يتعلق بالحركة النقدية الأدبية في تونس وأيضا في العالم العربي. سؤالي أستاذنا، هل بالفعل الحركة النقدية في تونس والعالم العربي أنصفت المبدع، أم أنها ما زالت إلى حد الآن، أو أنها تخلفت عن ملاحقة الإبداع، خاصة أنه هناك العديد من الدراسات النقدية التي كتبت حول المنجز الأدبي لضيفنا الأستاذ محمد الخالد؟ لكن سؤالي هنا، هل أنصفتك الحركة النقدية، أم أنها ما تخلفت يمكن عن ملاحقة ما أبدعته من إصدارات؟
0: إجمالا يعني أعتقد أن أكثر من كتب من درس الأكاديميين هو العبد لله.
1: صحيح.
0: يعني كتب طريح من المغرب، من الجزائر، في الجزائر واحدة تسعة طريح يعني أخيرها. وغدا ستناقش الطالبة الجزائرية، غدا ستناقش طروحة الدكتوراه حول أعمال يعني.
1: جميل.
0: قبل فترة طالب تونسي أيضا ناقش ماجستير مع اللغات. وفي الأردن في يعني في تونس فقط حدود عشرة طروحات يعني بين المصير والدول خاصة يعني.
1: نعم.
0: عدا الطروحات العامة. يعني أكاديميا أنا حقيقة طبعا عندي مختص كامل يعني، طيب شيني يكاد يكون مختص في تجربتي.
1: نعم.
0: هذا جانب مهم يعني، أنا راضي عنه تماما.
1: نعم.
0: لكن تم لا يسمى بعض الحضور الإعلامي، الإعلام الحقيقة مجيد.
1: نعم.
0: في علاقات، أنا شخصيا مثلا صعب أن أراني في قناة من القنوات.
1: صحيح يعني. صحيح.
0: مش ممكن يعني. إذن هذا ليس مجال يعني، لكن مهم أن هناك من يقدرون تجربة كتبوا عنها مثل فتح نصر.
1: نعم.
0: كثير. لكن إجمالا النقد تحكمه علاقات، تحكمه هناك شلالية بغيضة جدا، وحرف نقاد دكاترة احترام الدكاترة الأخرين يكتبون عن كل شيء. عنده مداخلة في معشوين يكتب على واحد من ما تجمع حتى لو لا يسوي شيئا يعني. هذه ما يعني
1: صاروا بمثابة تجار أستاذنا الكريم يعني. مقالة يعني يدور بها من مكان إلى مكان آخر، فقط ينحي اسم الكاتب وعنوان الكتاب
0: يعني التظاهر في مدينة كذا.
1: نعم.
0: يكتب على واحد من المنظمين ولا من مواقع يعني. هذا السخف يعني، أنا بعيد عنه كل البعد يعني.
1: جميل. خلينا نأخذ رأي ضيفنا الناقد والشاعر أحمد شاكر بن ضيب بخصوص الحركة النقدية وعلاقتها بالحركة الإبداعية. هل فما إنصاف للمبدع، أم أنه النقد ما زال متأخرا بعض الشيء عن قطار الإبداع؟
2: هو أن النقد متأخر عن قطار الإبداع، هذا مش كلامنا نحن، هذا كلام عديد النقاد.
1: نعم.
2: وعديد الدارسين للأدب التونسي، خاصة في علاقة بالأدب التونسي. وربما هذا يعود إلى إشكاليات عديدة يطول فيها التفصيل، من بيناتها ربما حاجة الجامعات إلى إعادة النظر في النصوص التي تقترح وتطرح في يعني البرامج الجامعية وربما أيضا حاجة مخابر البحث
1: وفي رسائل البحث أيضا سواء الماجستير أو الدكتوراه. لماذا مثلا تجربة مثل هذه الأستاذ محمد الخالدي يعني نعتز بها ونتشرف كثير، لماذا يعني نكرر في ذات المواضيع التي قتلت بحثا؟ ما زلنا إلى حد الآن ندرس في، مع احتراماتي يعني، أسماء بعض الشعراء، نزار قباني مثلا، أحلام مستغانمي وما إلى ذلك، عنا في تونس ما شاء الله.
2: هو بالضبط نعم والأسعد، هو المسألة راهي يعني عميقة جدا، تعود إلى حتى لو يعني المسألة تعود حتى ربما إلى المستوى الابتدائي.
1: صحيح.
2: يعني أنت اليوم إذا كان تلميذك في سنواته الأولى أول ما بدأ القراءة والكتابة لا تعرفه بأسماء مبدعيه وبمن يمثلونه إبداعا وفنا ومن يعبرون عن يعني هذا الوطن ومن يحملون لواء الإبداع فيه، فكيف سيحترم هؤلاء وكيف سيحترمهم وهو لا يعرفهم؟
1: صحيح.
2: كيف
1: صحيح.
2: سيحترم إبداعهم وهو لم يقرأ لهم أو على الأقل لم تورطه بشكل ما في قراءتهم وفي معرفتهم؟ يعني هذه المسألة تبدأ منذ يعني السنوات الأولى في الابتدائي، منذ النصوص الأولى نختار أدباء وكتاب، احنا عندنا كتابنا ما شاء الله يعني الساحة الأدبية تسخر بكتاب يكتبون لكل الأجيال وكل الفئات العمرية. يعني وبهذا الشكل يمكن لما تلميذ في الثانوي يعني تبقى يعني في البكالوريا يبقى لا في البكالوريا عديت على على على, على يعني حتى كنا ناخذ تونس نشدوا أسماء
1: محمود المسعدي فقط
2: بالضبط
1: هكذا موجود فقط
2: تلك الشجرة التي تحجب الغابة.
1: نعم. عن الأستاذ محمد الخالدي الشاعر الراحل محمد الغزي رحمه الله، الدكتور فتحي نصري أيضا، هذه يعني نصوص تونسية تستحق أن تدرج في البرامج الرسمية. نعم
2: بالضبط، هذا جزء من الموضوع. آخر كما كنت تتحدث وإن شاء الله هذا يعني ما يكونش يعني هو القاعدة، خلينا نقول اللي هو شاذ. وإن كان يعني الشاذ هو الأكثر، يعني هو ربما معروف أكثر لأنه بين في الصورة، لأنه هو ما نراه في الملتقيات وفي بعض المهرجانات وغيره. ربما هذه المنطقة الشيالي والإقلالي في محمد الخالدي وهذه الإخوانيات وهذا يعني المجاملات وكذا وغيرها، عشان نقوله مجاملات باش ما نقوله زادة في مستوى آخر ربما أصبحت مصدر تماعش ومصدر كذا. نعرف بعض القامات حتى الأسماء الكبيرة اللي يعني معروفة في النقد واللي معروف زادة عليها أنها بشكل ما بعض الكتابات ربما تلقى عليها يعني أجور بشكل أو بآخر.
1: واضح.
2: يعني هذا هذا هذا هذا جزء من العلة.
1: نعم صحيح.
2: لكن هذا طالما كان موجود وسيظل موجود، يعني واحنا ما نجموش نحكيه على الساحة الثقافية كلها من الملائكة ومن الأنقياء.
1: صحيح.
2: هذا موجود.
1: واضح. خليني في هذا الإطار شاعر أحمد نستغل فرصة لضيفي الكريم الأستاذ محمد الخالدي. سؤالي أستاذ محمد يتعلق حول أو هو سؤال حول واقع الحراك الثقافي والأدبي في تونس اليوم، يعني كيف ترى إلى هذا إلى واقع الحراك الثقافي، وهل ما زال بالفعل الأدب قادر على أن يؤثر في الوعي المجتمعي؟
0: هناك إهام بوجود حركة ثقافية.
1: نعم.
0: إهام. تظاهرات ليس فيها عمق وإلى آخره. فبين أنا أسمي عليك التظاهرات سبكتاكل فرجة. لكن هل هناك فعلا ثقافة؟
1: نعم.
0: هناك سؤال. التظاهرات في الموسيقى في لكن والتظاهرات الأمسيات والندوات هي تقريبا نوع من المكياج فقط يعني
1: للزينة والبهرج يعني
0: بهرج. هل فعلا في عمق ثقافي؟ لا تسوق بدليل أن شوف الحركة النقد المتخلفة، الكتاب المعزوم، الشلالية، يعني مش يعني نحتاج إلى تنقيط أو إلى صناعة ثقافة حرفية. مش بارز أو سبكتاكل. وهذا حقيقة من هذا المفهوم الثقافة إنزال إلى مستوى السبكتاكل والفرجة هو من عقود واستمر. واستمر إلى الآن، يعني صار جزء، صار ثقافة تعني الفرجة وتعني البارز وسنظل نعاني منها يعني.
1: نعم. أيضا أستاذ محمد، نحن في عصر الرقمنة، في عصر الذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل الاجتماعي، هل تعتقد أنه في ظل يعني هذا العالم الجديد دور الكاتب تغير بالمقارنة مع ما كانت أدواره في السابق؟
0: على كل، أنا أنت من الجيل فاتته الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: لكن أعتقد الجيل القادم أكيد ستأثر بالغا يعني. ولا نتخيل كيف ستكون. أنا قرأت قبل اليوم بولندية أو بولونية واخد جائزة نوبل أو شيء.
1: نعم.
0: ألجأ إلى الذكاء الصناعي في كتابة الرواية. كيف سنميز بعد ذلك بين ما يكتبه الذكاء الصناعي وبين ما يكتبه الإنسان يعني؟
1: لا
0: أدري، ما يمكن سيكون عالم آخر للمعيشة، ولكن لا أتخيل يعني، أو يكون نوع آخر، أو تتغير الذائقة. أكيد الذائقة
1: تتغير. نعم. نعم. لو طلبت منك أستاذنا محمد الخالدي توجيه رسالة أو نصيحة يعني للأقلام الشابة في تونس أو أيضا حتى في الوطن العربي، الأقلام التي ما زالت تتلمس خطواتها الأولى في عالم الكتابة وأيضا عالم النشر.
0: أنا هذا السؤال، أنا سعيد وفخور أني راعيت جيل كما عدد لباس به من الشعراء الآن أسماء معروفة على الساحة. منذ عودتي في التسعينيات وكنت المرحوم طالع أمامي، كان هو أيام الشعرية عنده، كنت نحضر واكتشفت أسماء أنا بأس بها، ثم بعد ذلك بالأحداث الملتقيات واحد أسماء، لا أريد أن أذكر بعضها، عدد كبير من الأسماء كنت وراء ورعيتهم، والآن هم أسماء معروفة جدا. وإذا كان لدي من نصيحة، اكتبوا، لكن اقرأوا أكثر مما تكتبون.
1: نعم.
0: اقرأوا أكثر مما تكتبون، لأن الكتابة هي تمرين صحيح، لكن إذا كانت قراءاتك محدودة فلا أعتقد أن الكتابة ستكون متميزة. وما ينقصنا مع الأسف هناك تلقى نصوص، وأنا سمعت عاني من فقر الدم. ليش؟ لأن الصحابة لا يقرأ أو يقرأ الأدب فقط، أو يقرأ إذا هو قاس يقرأ القصة والرواية، إذا هو يقرأ ولا يقرأ الشعر. أعرف الروائيين بالنسبة لي الشعر حاجة لا تعني شيء له. كيف أنت الروائي يعني؟ كيف تكتب الروائي؟ لا يعني يقول الشعر حاجة الرواية. هل قرأت الشعر؟ أعتقد الروائيين في العالم كما قلت في البداية كانوا شعراء كبار. لكن يعني أنا كشاعر قبل نقرأ الرواية نقرأ كل، حتى الرواية بدون شيء قرأته يعني، نهتم بالأنثروبولوجيا، بتاريخ الديانات، بالموسيقى، بالفنون التشكيلية، هذه كلها تدخل روافد بصري كاتب الذي ليس له هذه الكلمات، فيتظل نصوصه أو كتاباته سقيمة وخالية يعني كما قلت عن فقر الدم.
1: سؤالي الموالي قبل أن أحيل الكلمة للشاعر والناقد أحمد شاكر بن ضيّة، سؤالي يتعلق يمكن بهذا المنزع الصوفي الذي يطغى على كل المنجز الأدبي لضيفنا الأديب محمد الخالدي، سواء في الشعر طلعت على البعض منه في الشعر وأيضا في الرواية وحتى في الدراسات الفكرية. أعتقد أنه التصوف يعني هذه النزعة الروحية الصوفية يعني ليست فقط هي مجرد استعمال أو استهلاك لألفاظ تنتمي إلى معجم صوفي، بقدر ما هي رؤية تبشر يمكن برؤية جديدة أو رؤية مغايرة للحياة، هي سلوك أيضا، سلوك يومي للإنسان في تعامله مع الأشياء ومع المحيطين به.
0: هذا أيضا موضوع أنا كتبت فيه وتحدثت فيه.
1: نعم.
0: يعني التجربة الروحية ليست تجربة روحية لازم تكون شاملة، وهناك موضة عندي في مقالة في كتاب الإبداع والتجربة الروحية، المقالة الأولى بهذا العنوان تحدثت فيها بالتفصيل. يعني جيت في مرحلة مراحل بدأ القاعدة والشعراء يتحدثون عن المنح الصوفي أو الشعر الصوفي.
1: نعم.
0: لماذا؟ لأنه الشعراء كانوا يستخدمون الرواة، خاصة بعض الرواة كانوا يستخدمون بعض الرموز إلى جانب الرموز مثلا التوراتية والمسيحية. أسمعوا أو رموز أخرى كالمتنبلة استخدموا أو أقحموا أسماء متصوفة مثل مسرع بسبور وأدونيس والبياتي.
1: نعم.
0: فتوهم البعض أن هناك تيار صوفي، والحقيقة لا. كانت الكتابة الصوفية أن تكون منطلقة، تنطلق من تجربة حقيقية
1: صحيح
0: حياتية.
1: نعم.
0: عند مثلا مرحلة مراحل شعراء تونس وغير تونس أدخلوا القاموس الصوفي.
1: نعم.
0: مرحلة القاموس الصوفي قاموس لوسطاته.
1: نعم. بمجرد أنك تذكر العباءة، الجبة، لست أدري ماذا، فتصبح القصيدة قصيدة صوفية.
0: قاموس صوفي قاموس يعني كذاب، ولو كما قلت صفوته، لكن هذا لا يكفي. تستعير لغة المتصوفة، لا، يجب أن تكون أنت لديك أن تكتب بجلدك الوحيد بلغتك يعني.
1: صحيح، جميل.
0: أنا محاولت أن أفعله.
1: صحيح. شاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل لك الكلمة إن كان لك سؤال توجهه إلى ضيفنا الأديب محمد الخالدي، قبل أن ندخل إلى الركن الأخير وهو من خارج النص. وهي من خارج النص هي أستاذ محمد، هي أسئلة قصيرة تتطلب إجابات مختزلة يعني. تفضل شاعر أحمد.
2: هو الحقيقة السؤال الوحيد لمحمد الخالدي كنت قد سألته مرارا
1: محمد. نعم.
2: يعني وأنا في الحقيقة هو سؤال إنكاري، لأني أغبطه على هذه القدرة في أن يعني يجلس لساعات في أوقات معينة يحددها، هذه الطقوس يعني المقدسة للكتابة.
1: نعم.
2: هذه العادات التي دأب على يعني الالتزام بها محمد الخالدي منذ أكثر من 20 سنة أو 30 سنة على الأقل منذ وجودي في تونس. هذه القدرة على الاستمرار في الالتزام بهذه الطقوس، الكتابة تصبح يعني حال يعني حاجة حياتية. محمد خالدي إذا كان يكتبش ما يجلسش إلى طاولة الكتابة مرة على الأقل في الأسبوع، يعني حتى من التوتر يتوتر. ولو لو, لو, لو تكلم محمد الخالدي لو تزعجه في وقت الكتابة ينزعج فعلا، لانك يعني انت دخلت يعني احنا كاصدقاء مقربين لي وماناش برشا نعرف اوقات الكتابه عند محمد الخالدي، نعرف اوقات الخلوه نتاعو. يعني فكيف يمكن لكاتب جاب العالم وشاهد كل تلك الحيوات المتعدده ان يستطيع الجلوس لساعات طوال ليكتب، ثم ما اللذة التي يجدها كاتب وهو يعرف أن نصوص قد لا تجد الحظوة التي تستحق، وقد لا تقرأ بالشكل الكافي، وقد إن قرأت لا تفهم ولا يعني يغاص في عمقها في زمن يكون فيه هو حي، لعل قارئا بعد 100 سنة أو 50 سنة يستطيع أن ينفذ إلى عمق النص. ما اللذة التي يجدها كاتب وما الجدوى التي يجدها؟ أنا الحقيقة سألت وقت تحدثنا على النشر، قلت له أنا قال شو بنت النشر، قلت له سي محمد أنا شخص أناني جدا، نقول شنو الدافع أني نبقى جزء كبير من حياتي ننفقه وأنا جالس نكتب إلى الطاولة حتى يستمتع قارئ ما بلذة ما سأستخلصه وأقطره من حياتي ومن معارفي في كتاب دون أن أجد مقابلا يعني في ذلك، لأن حياتي هذه
1: جميلة. هذه التخريجة
2: نمشي نخرج نعمل جولة في الغابة على أن نكتب نص لقارئ قد لا ينفعني في شيء،
1: ولكنك مبدع يعني بالقوة وبالفعل. نعم. تفضل. تفضل أستاذ أحمد، أستاذ محمد عفوا.
0: نعم. هي بالممارسة أحيانا أو الظروف الحياتية يعني تجبرك على نمط معين من الطقوس أو طقوس الكتابة بذات بغداد يعني وقت معين طقوس معينة استمع إلى موسيقى الحقايه اللي فرض حسب الحاله واستمرت معي يعني منذ في جنيف مستشير وجئت عندما عدت لتونس وحافظت على هذا النمط مثل ما كنت منذ أكثر من 20 سنة مواظب على أنا مقيم مرابط في المكتبة الوطنية مثل دار الكتب الوطنية. أحيانا يستغربوا الناس الموظفين يغيب وأنا الأغيب يعني تحول إلى تصور أشياء كثير تحول إلى طقوس. مثلا كتاب معروفون أو فنانون عندهم طقوس محفوظ مثلا عنده طقوس يذهب مشيا إلى مقهى كذا يجلس يعود في الساعة الفلانية يعني
1: المقهى الفيشاوي تحديدا في مصر
0: يعني هيك طقوس يعني إذا اختل لك اللحظة اختل كل العملية يعني.
1: واضح أستاذ محمد شكرا لك. ندخل الآن أستاذ محمد إلى الركن الأخير وهو من خارج النص. قلت هي أسئلة في شكل مفردات أو عبارات تتطلب إجابات مختصرة. نبدأ سؤالنا الأول الكتابة. ماذا تعني الكتابة لضيفنا محمد الخالدي؟
0: الكتابة شرط من شروط الحياة.
1: طيب بماذا يحلم محمد الخالدي؟
0: حلم
2: شبكة خطيرة هذه سمو محمد شاعر ويرتبك أمام سؤال الحلم.
0: هي فعلا لأنه عين في النهاية أنا كل أحلام يعني
1: يعني يعطينا حلم من أحلامك.
0: أنا أحلم مثلا أكتب قصيدة أحلم أنجز كذا أحلم يعني من أشياء بسيطة إلى الحاجات وما لن تحقق يعني. الإنسان يعيش بالأحلام حتى في أي مرحلة عمره تغير في سن معين إذا وهكذا.
1: ما الذي يؤلم محمد الخالدي؟ ما الذي يؤلمك؟
0: أشياء كثيرة
1: تؤلمني. من بين هذه الأشياء؟
0: بين هذه الأشياء نقول جهل الإنسان بما هو عليه يعني. في حال محلة الجهل العامة يعني.
1: ما الذي يفرحك؟
0: يفرحني أشياء كثيرة. أنا يفرحني عندما أستمع إلى موسيقى المفضلة عندما أعود إلى مسقط راسي وأذهب إلى البادية وإلى الجبل خاصة كان الوقت ربيع أستعيد تقريبا طاقتي يعني. ويتفرحني الخبر السار لأصدقائي وفرح أكثر عندما أنتهي من العمل ولو قصيدة قصيرة خمس وست أشهر إذا انتهي منها هذه فرحة كبيرة.
1: مدينة المتلوي ماذا تعني بالجنوب التونسي؟
0: هذه في شرايين يعني.
1: وبغداد؟
0: بغداد نفس الشيء يعني ثم مدن لن نبرع منها يعني تكونك أكثر ما كنت تسكن فيه يعني. ربما أنت عندما كل واحد كل ما ابتعد عن المكان اللي نشأ فيه أو عاش فيه فترة ازداد قربا منه. مثلا متى نستحضر الطفولة في سن معين شاب عمره 20-25 يستحضر طفولة في سن متقدمة وهكذا يعني كل ما نأينا عن المكان أصبح أكثر قربا منه.
1: واضح.
0: ورغم أن نزورها مرة مرتين في السنة لكنك سنديك تختزل أشوف أصدقاء يعني أستحضر أجلس مع الناس كبار السن يروون تاريخ المتلوي أو يوسف خبيل إلى آخره. هذا في متعة ما بعدها في موجودة في روايات يعني.
1: واضح. أفضل كتاب قرأته وتعود إليه دائما؟
0: أنا في فترات كان عندي كتاب في شرط الإلهية
1: بحان التوحيد
0: فعلاً معنا سفر تركته في جنان وثم بعد ذلك وجدته في المكتبة الوطنية. الكتب طبعاً ترجمة الأشواق لابن عربي شارل بودلير وليس مشبك فاعل فردوس.
1: واضح. قولة مأثورة أو حكمة أو بيت شعر تؤمن به كثيراً؟
0: بيت شعر
1: يختزل حكمة ويختزل نصيحة ويختزل تجربة إنسانية تعود إليه دائما؟
0: ثم حكمة صينية وبوذية صينية هذا الكتول يقول كشكي أو هو كوشكي ينبا يعني ما هو يعني
1: كل ما هو
0: تحت عليه بمعنى فلذلك هو عندك الرمز البوذية تاع الين واليانغ فهذه الدائية هي فلسفة كاملة يعني
1: صحيح
0: فعلا يستحق التأمل يعني.
1: واضح.
0: ربما شيء آخر لما استحضرها لكن
1: نعم
0: حضرتني هذه.
1: واضح سيدي الكريم. بماذا ستختم حوارنا هذا أستاذ محمد الخالدي؟ مقطع شعري قبل أن أترك لك كلمة الختام مع ضيفنا الشاعر أحمد شاكر بن ضيف.
0: سأقرأ نصين قصيرين جدا معراج واحد ومعراج اثنين.
1: نعم تفضل.
0: المولى فلما بلغنا السماكين وانكشف السر قال انظروا أبلغنا المقام وأومى من شرفة فاشرأب المدى كله والسماء جرت أنهر كوثر واعطر الكون وجد فهام فأنا مشى يرتمي النور كهف الملائك في ملأ من ضياء ومعراج آخر سمونا فلما انتهينا إلى باب طوبى وجزنا طوى قال أين أبعد المدى شفق لم نطله أبعد النجوم مقام سما لم ننله دعاني وألبسني تاجه طاف بي جنة الخلد قال أقم حيث شئت وكل السماء فضائي وكل البلاد جناني.
1: الله الله جميل. شكرا جزيلا
0: من مجموعة المراعي والمراقل.
1: نعم نعم أذكر ذلك. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم الكاتب والشاعر التونسي المتميز المبدع محمد الخالدي. أرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق والصحة والسلامة والسعادة. كنت سعيد جدا بهذا الحوار وكان بيودي أنه يطول هذا الحوار الممتع معك لكن تعرف تلك هي أحكام الوقت والزمن. أترك لكم كلمة الختام. أبدأ أولا أحمد شاكر بن ضيه تفضل صديقي.
2: شكرا دكتور الأسعد، شكرا على هذه الفرصة للتواصل بين يعني بيننا وبين الشيخ محمد الخالدي. نحن يعني أحمد شاكر بن ضيه وصديقنا الدكتور والشاعر فتحي النصري تمنيت أن يكون معنا الدكتور.
1: للأسف يعني الرقم الهاتف لا يستجيب مغلق لست أدري. نعم
2: إن شاء الله المناخير.
1: إن شاء الله المناخير أكيد. نعم
2: شكرا جزيلا لكم. تحياتي ليك دكتور لسعد إنسانا وأكاديميا وخاصة شاعرا لأن رفعت الشعراء التي تجعلك تسلط الضوء على مثل هذه التجارب المهمة.
1: العفو. شكرا جزيلا للشاعر والناقد أحمد شاكر بن ضيه وبمزيد النجاح والتوفيق. كلمة الختام أستاذ محمد الخالدي.
0: سعدت كثيرا بهذا اللقاء وأشكرك وأشكر من ساهم فيه صديقنا شاكر وصديقنا فتح النصري.
1: نعم.
0: وحقيقة فعلا سعدت لأنه نادرا ما استضاف يعني هي تجربة على حالات. أشكرك جزيلا.
1: العفو العفو.
0: أتمنى لك التوفيق في مشوارك الإذاعي والأكاديمي والأدب.
1: شكرا سيدي الكريم، كنت سعيد جدا وأرجو لك مزيد من النجاح وأيضا التوفيق والصحة والسلامة. دمتم بخير وسهرة طيبة، إلى اللقاء، مع السلامة. هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه السهرة من برنامج محراب الفكر، محراب الفكر الليلة استضاء بحضور ضيف وقامة أدبية متميزة في تونس وأيضا في الوطن العربي بالمنجز الأدبي الذي أنجزه الكاتب والشاعر محمد الخالدي. إن شاء الله نكون قد وفقنا في حصة الليلة. أيضا الشكر موصول للضيفين الكريمين الناقد والشاعر الدكتور فتحي النصري وأيضا الناقد والشاعر أحمد شاكر بنضي. أجمل تحية فريق المحراب لهذه الليلة، هيثم والناس تحية ليه في إخراج الحصة تقنيا، كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العيري. دمتم بخير، تصبحون على فرح.
3: محراب الفكر،
4: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
3: محراب الفكر،
4: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل للأنباء. التقى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي بمقر وزارة الدفاع مع قائد القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وعدد من المسؤولين من الجانبين. ونوه وزير الدفاع الوطني بعلاقات التعاون العسكرية الممتازة التي تربط تونس بالولايات المتحدة الأمريكية. في لقاء مع وزير الشؤون الخارجية محمد علي اللفتي والذي يزور تونس رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية ويليام أديب، أعرب عن استعداد مؤسسته لمواصلة دعم الجهود الرامية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين تونس والبرازيل. وقد أكد على أهمية السوق البرازيلية بالنسبة للصادرات التونسية، وذكر بالإعفاء الجمركي الذي أقرته الحكومة البرازيلية لفائدة توريد زيت الزيتون من تونس. تم بقصر بلدية جابس إمضاء اتفاقية تمويل بين شركة فلاحية ضخمة في مشروع استثماري تونسي هولندي في منطقة الهيشة من معتمدية وذرف، وكذلك ممثلة في ممثلها القانوني مع بلدية جابس ممثلة في الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية. الاتفاقية ستكون تدخل في إطار تكيس المسؤولية المجتمعية وتعزيز المساهمة في دعم التنمية المحلية، مما شأنه الإسهام في إنجاز مشاريع كبرى. أكد وزير التربية نور الدين النوري في زيارة ميدانية إلى مركز التجميع للبكالوريا في المعهد الرياضي بالمنزة، أكد على أهمية الاطلاع على مختلف المرافق المتوفرة والإمكانات اللوجستية، وأيضا مدى توفر مستلزمات العمل في ظروف لائقة ومناسبة. المنتخب التونسي لكرة القدم وصل إلى مدينة مونتيري المكسيكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم. المقابلة الأولى للمنتخب التونسي ستكون يوم الأحد القادم بعد منتصف الليل في فجر الاثنين بملاقاته المنتخب السويدي. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.net.

لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع. حافظ

جلست جلست والخوف بعينيها.

فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى.

صوتها أنغام وورو، فمها مرسوب كالعنقود، ضحكتها أنغام.

Yeah.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن.

وتسأل فيروز الشطآن. ستفتش عنها يا

كيف وتسأل فيروز الشطان. وتجوب بحارا وبحارا.

وطن أو عنوان. فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان.

0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: صوت أوضح، صورة أجمل.

المنستير تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.

0: شهادات حية.
1: شهادات حية.
0: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمد النقبي.
2: وفي برنامج شهادات حية مرحبا بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد. ضيف اليوم ظهر في النشاط الجمعياتي منذ مطلع السبعينات في منظمة الشباب المدرسية، في اتحاد منظمات الشباب، في طلبة الحزب الحر الدستوري، الحزب الاشتراكي الدستوري زمن بورقيبة، وإطار كذلك من إطارات الدولة، حيث عامل معتمد بمراكز معتمديات تونس العاصمة تونس الكبرى، من قرطاج إلى حلق الواد الكرم، تونس المدينة، المنيهلة وغيرها، وكذلك بعد خروجه إلى التقاعد وبعد إحالته على شرف المهنة خاض تجربة خاصة في القطاع الخاص نأتي عليها لتشجيع الكفاءات التونسية في صناعة بعض مكونات السيارات. سعداء باستقبال المناضل الشبابي وابن إذاعة المنستير، حيث تولى في صيف 1977 القيام بأولى التجارب عند انطلاق الإذاعة في 3 أوت 1977. سعداء باستقبال سلاح الأنصاري. مرحبا سلاح.
3: شكرا. مرحبا دكتور عادل، أهلا وسهلا.
2: عودة، هذه عودة إلى المكان الأصلي.
3: هي أولا أنا قدمت بأحسن وبأفضل مما يمكن أن أقدم به نفسي لو طلب مني ذلك. فمع شكري وتقديري
2: لا العفو العفو،
3: أحمد الله أنكم توليتم ذلك نيابة عني.
2: العفو. وهمش نزيد نستمع أكثر بالتفاصيل مع زميلنا صديقنا سليم الحزم لهذا التقرير الذي يختزل مسيرتك أكثر من 50 سنة تقريبا في العمل.